0: من فعل سلم. اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
1: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على

ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

إخوتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا ييأس المؤمن من رحمة الله وفرجه مهما ضاقت عليه السبل وتقطعت به الأسباب. وقد وجد يعقوب عليه السلام حينما لجأ إلى الله تعالى وفوض أمره إليه يوسف، بعدما ظل يوسف لسنوات طويلة بعيدا عن حضن أبيه يكيد إخوته له، وحينما فوض الأمر لله تعالى وقال:

0: فرج الله كربه وعثر على يوسف. الله سبحانه وتعالى لا يقضي قضاء إلا كان خيرا، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أعجبت من قضاء الله للمؤمن، إن أمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. المؤمن هو الإنسان الواثق في نصر ربه، وهو من يفوض أمره إليه سبحانه، فيأخذ بالأسباب المشروعة في جلب الخير ودفع الضر، ويصير متوكلا على الله، وإذا نزلت به حاجة أنزلها بالله سبحانه وفوض أمره إليه بصدق وتضرع وإخلاص، فيرى من خفي لطفه ما لا يخطر على البال. قال تعالى:
1: وما

تفويض الأمر إلى الله من أسباب حفظ العبد ووقايته من السوء والشر. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مضجعه: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. التفويض بمعنى التوكل على الله، بل هو روحه وحقيقته. وهذا التفويض من العبد لربه يكون في كل أموره وشؤونه وأحواله، فإن العبد لا يدري ما يكون فيه صلاح أمره أو فساده. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح وإذا أمسى: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمر الله في كتابه بالصبر والصفح الجميل، والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر، فإن يعقوب عليه السلام وعد بالصبر الجميل، والنبي إذا وعد لا يخلف، ثم قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكذلك أيوب أخبر الله عنه أنه وجده صابرا، حيث قال: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.

إنما ينافي الصبر شكوى الله، لا الشكوى إلى الله. كما رأى بعضهم رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة، فقال: يا هذا، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ ثم أنشد: وإذا عرتك بلية فاصبر لها، صبر الكريم فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. الشكوى لله تعالى وتفويض الأمر إليه وحده من تمام عبودية الإنسان وصدق توكله على الله، وهي تأكيد لحاجته الدائمة لربه، كما أن لها بعض الفوائد، وهي غنى العبد عن سؤال الناس والتذلل لهم. فالله تعالى هو خالق الجميع، وهو مدبر أمورهم، ولا يستطيع أحد صرف شر أو منح خير دون إذن الله تعالى. وتقرب العبد من ربه، وتجعله دائم الصلة به، شاكرا لأنعمه، أهلا لإجابة دعائه وقضاء حوائجه.

الشكوى لغير الله حمق وجهالة. قال ابن القيم: الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكى، ولو عرف الناس لما شكى إليهم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك. كما أن تفويض الأمر لله واجب، فكل ما في الكون يسير بقضاء الله، فإذا علم المؤمن ذلك فوض أمره لله، ولم ييأس من رحمة ربه مهما ضاقت السبل وتقطعت الأسباب.

0: يا رب أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن

الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.

الحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم

فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: كن حذراً، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.
4: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
5: حين تزرع شجرة، أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها. فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.

0: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها. من فعل سلم. اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجد

0: نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كأس العالم
2: يزن أكثر من 6 كيلوغرام من الذهب الخالص عيار 18، تلك هي كأس العالم الأصلية، تحفة مصمتة على قاعدة من مرمر الملاكيت الأخضر، تخضع لبروتوكول أمني هو الأشد عالمياً، فلا يسمح بلمسها باليدين العاريتين إلا لرؤساء الدول واللاعبين الفائزين بها فعلياً، بينما يرتدي البقية قفازات لحمايتها.
1: كأس العالم
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد. نقول أهلا وسهلا في كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. انطلقنا في برنامج ابدأ صح. صباحكم أنوار يا رب، يعطيكم العافية. شكرا للكل اللي بيستمع لنا واللي تو يفتح الراديو، نقول أهلا وسهلا فيكم. زي ما تعودنا دائما، برنامج إبداء صح يأتيكم من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونص. حنكون معكم في مشوارنا الصباحي كعادته بفقراته المتنوعة وأيضا تفاعل معكم، وتقدروا تشاركونا أكيد على أرقامنا ومنصاتنا المتنوعة.

تقدروا أكيد تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544، وكمان تقدروا تشاركونا على منصة إكس، حتلاقونا في تغريدة صوت وصورة، تشاركونا أيضا برسائلكم وتصريحاتكم. وأكيد تقدروا تسمعونا عبر تطبيق ساودي راديو بلس، تقدروا تسمعونا من هناك وكمان أيضا تشوفونا من هناك. طيب قبل لا نبدأ أي مشوار، خلينا نقول صباح الخير وتحية كبيرة من فريق العمل من الإعداد علياء الهدلي، فاطمة شرف ورولا بالأحمر. معكم دينا سعد من التقديم، أما الإخراج فلسارة خوجة.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: أخبار الطقس على جدة أف أم.

0: أخبار الطقس على جدة اف ام اليوم الأربعاء 15 يوليو. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوب. حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: يا أهلا وسهلا، نقول صباح الخير لكل اللي توا ينضم إلينا. أهلا وسهلا فيكم. نبدأ صباحنا مع تصبيحاتكم كعادتنا، واليوم تصبيحاتنا تبدأ أولها مع عماد. طيب عماد يبدأ بتصبيحة يقول فيها: بين كل الأشياء الدافئة التي عشتها لم أعش شعور أعذب من اللحظات التي أتذكرها مع أصدقائي. كل الدموع التي انهمرت ما مسحوها عني بالضحكات وكؤوس الشاي والقهوة والأكلات التي ذهبنا جربناها وطهيناها معا، الحكاوي ومشاركة الطرق. الحمد لله أن هناك أشخاص في الحياة يطلق عليهم أصدقاء. كل التحايا لأصدقائي الأعزاء. يعطيك العافية يا عماد، شكرا جزيلا لك على هذه الكلمة. عبد الهادي عمران يصبح علينا أيضا بكلمات جميلة ويقول: اللهم إنا نسألك نورا تهدينا به، ورزقا نكتفي به، وعلما ننتفع به، ورحمة منك، وعفوا ورضوانا. شكرا جزيلا لك. بس عبد الهادي طويلة فاختصرتها في أول جزء منها. طيب عندنا كمان رعد الجمعي يصبح علينا ويقول: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. صباح الطيبات، يعطيك العافية ويا أهلا وسهلا فيك يا رعد. عندنا تصبيحة من غازي شولان يقول: صباح الخير، بالصبر تفتح أبواب السعادة، وبالشكر تدوم النعم، بذكر الله تطمئن القلوب. أسعد الله صباحكم وصباحك ويا أهلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من الصادق آدم العاقب علي، يصبح علينا بكلمات جميلة، شكرا جزيلا لك يا الصادق، يا هلا فيك. طيب عندنا تصبيحة خلينا نقراها ونشوف هي من مين، لأن ماني عارفة من مين. ضيونة أتوقع. صباح النور والروقان، بداية يوم جديد هي فرصة عظيمة للهدوء وشحن الطاقات الإيجابية. استمتع بفنجان قهوتك المفضل وخذ نفسا عميقا، تذكر أن كل يوم يحمل في طياته بداية جديدة تستحق أن تعيشها بكل تفاؤل وابتسامة تضيء يومك.

ضيونة العسولة. طيب يعطيك العافية، يا هلا فيك. أيضا عندنا أبو حبيبة يصبح علينا أيضا ويقول اللهم لطفك بقلوبنا وأحوالنا وأيامنا، اللهم تولانا بسعتك وعظيم فضلك، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. عبد العزيز عسيري يصبح علينا ويقول صباح النور والسرور والورد المنثور، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا عبد العزيز. علي النجعي أيضا يصبح علينا صباحا جميلا، يعطيك العافية شكرا جزيلا لك، يقول عش حياتك بكل تفاصيلها الجميلة، ابتعد عن كل شيء يؤذيك، يا هلا وسهلا فيك يا علي. أيضا عندنا تصبيحة من النوال تقول السلام عليكم، السلام عليكم، صباح الخير، صباح الخير على الجميع، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية، يا أهلا وسهلا فيك يا نوال، في كلمة ما عرفت أقرأها صراحة، يعطيك العافية يا نوال، أهلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عبد الله بركات يصبح علينا ويقول اللهم ارزقنا هذا الصباح طيب الحياة وسعة الرزق وراحة البال ولبس العافية وخير العطاء، يعطيك العافية ويا أهلا وسهلا فيك يا عبد الله. ايضا تصبيحه من روبن يقول صباح الخير، صباح السلام عليكم، صباح الخير، صباحك انوار، اهلا وسهلا فيك. الوافي النجمي ايضا يصبح علينا ويقول صباح الخير دائما، قيمه الانسان فيما يحسن اختياره، على قول الشاعر حاول انك بالحياه تصبر، واضح انتقائي بالكلام بالقصايد بالدروب بالرفقة، يعطيك العافية الوافي شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. يا زيد يصبح علينا أيضا ويقول اللهم يا من ملئ من عطاياه وفضله أكف السائلين أرزقنا إيمانا، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا يزيد. شوقي حمدي صبح علينا ويقول اللهم نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وحياة مليئة بكل ما يرضيك، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا شوقي. أيضا عندنا تصبيحة من غير اسم تقول صباح الفرح والراحة البال. طيب أيضا طيب خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد نكمل باقي تصبيحاتكم وننتقل إلى اللغز. اللغز اليوم هو مكان بكتابة وقلم.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل باقي تصبيحاتكم. عندنا أيضا تصبيحة من نوال من سيهات تقول: صباح الخير لكل القلوب الطيبة والنفوس النقية، صباحكم أجمل من كل شيء، إشراقة رائعة كروعة قلوبكم، يعطيك العافية. شكرا لك يا نوال، أهلا. أيضا عندنا تصبيحة من الطيب عبد الله يقول: صباح الخير، صباحك أنوار. سارة الجهني تقول: صباح النور والنوير على أوراق الشجر والطير، صباحكم صباحكم سارة. يا سلام، يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من ربيع محمود يصبح علينا ويقول: اللهم نسألك هدوء النفس وطمأنينة

القلب وانشراح الصدر. صباح الخير، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيه كل من صبح علينا وكل اللي ما صبح علينا ولكن قاعد يستمع إلينا بصمت، نقول لك أهلا وسهلا وصباح الخير. خلينا ننتقل إلى لغزنا بعد ما قلنا كل التصبيحات، خلاص التصبيحات كلها قلناها. ننتقل إلى اللغز. اليوم لغزنا هو مكان. اليوم إيمان أبا حيدر زميلتي أخذت ما قدرت تجي اليوم، ولكنها حضرت لنا اللغز وقالت لي حقوله أنا بكل أمانة زي ما هي كتبته بالملي، أنا ما لي علاقة، تمام؟ ايوه سارة تقول لي تبي تبرئ نفسك، ايوه صحيح ابغى ابرئ نفسي واطلع من الموضوع، ما لي علاقة. طيب خلينا نبدا في لغزنا. لغزنا يقول انا مكان اضج بالازدحام، مهمتي اختصار الوقت، مهما تطورت تقنياتي واساليبي لا غنى لك عني وعن ارشاداتي، ساعتي بلا عقارب لكنها الاساس، إن لم تلتزم سأتركك خلفي ولا أبالي بالندم، فمن أنا؟ عيد اللغز. أنا مكان أضج بالازدحام، مهمتي اختصار الوقت، مهما تطورت تقنياتي وأساليبي لا غنى لك عني وعن إرشاداتي، ساعتي بلا عقارب لكنها الأساس، وإن لم تلتزم سأتركك خلفي ولا أبالي بالندم، فمن أنا؟ أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154، هذه أرقام الاتصال. كمان تقدر تشاركونا على إكس، وأوعدكم اليوم حنقرأ كل التصبيحات اللي في إكس وكل الأشياء اللي في إكس حنقرأها. قبل لا نطلع على الفاصل خلونا نرجع نعيد اللغز. اللغز يقول أنا مكان ثابت في مكان واحد، أوكي، مكان أضج بالازدحام، مهمتي اختصار الوقت، مهما تطورت تقنياتي وأساليبي، يعني إيش كان شيء موجود قديم من زمان وإلى الآن موجود، مهما تطورت أساليبي وتقنياتي لا غنى لك عني وعن إرشاداتي، ساعتي بلا عقارب ولكنها الأساس، إن لم تلتزم سأتركك خلفي ولا أبالي بالندم، فمن أنا؟ يلا

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلتني.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب عودة، رجعنا لكم من جديد. خلينا نتذكر اللغز. في ناس بتجاوب وتمسح تجاوب يعني لخبطوني كذا يعني وترتوني معكم. طيب انا مكان، مكان يعني مكان ندخل فيه يعني اربع جدران. انا مكان، ركزوا تمام. اضج بالازدحام، مهمتي اختصار الوقت. مهما تطورت تقنياتي واساليبي لا غنى لك عني وعن ارشاداتي. ساعتي بلا عقارب لكنها الاساس، إن لم تلتزم سأتركك خلفي ولا أبالي بندمك، فمن أنا؟ يلا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول محمد صباح الخير.
3: صباح النور العافية، مرحبا.
2: يا هلا وسهلا فيك.
3: الله يسلمك.
2: يا هلا فيك.
3: وشوفي، إذا أنت بتعطيني خيارات بكون شاكرك.
2: ما عندي خيارات، أربع سنين ما نعطي خيارات. شفت؟
3: في إجابتين خيارات.
2: أعطيني إياهم. قولي إيش.
3: الإجابة الأولى بتكون النفس.
2: لا، نحن نتكلم مكان، مكان ندخل فيه، مكان له جدران، مكان عادي يعني ما نلخبط الناس لذي الدرجة. مكان يعني مكان ندخل فيه. ها،
3: عيدي مرة ثانية.
2: يلا مكان، أنا مكان أضج بالازدحام، مهمتي اختصار الوقت. مهما تطورت تقنياتي وأساليبي لا غنى لك عني وعن إرشاداتي. ساعتي بلا عقارب لكنها الأساس، إن لم تلتزم سأتركك خلفي ولا أبالي بندمك، فمن أنا؟
3: يعطيني.
2: ها، إيش كان إيش الإجابة الثانية كانت عندك؟
3: جوجل.
2: لا لا لا، هذا تطبيق، جوجل تطبيق. نحن نقول مكان. ها،
3: مكان
2: مكان مبنى، مبنى مكان.
3: مسجد.
2: ما أدري، انت تبغى مسجد؟ ها،
3: مسجد.
2: خلاص

0: مسجد.
1: خلاص، وتقدر تغير الإجابة يا محمد على الواتساب ولا ترجع تتصل علينا، ما في مشكلة.
0: لا أكيد إنه مسجد، لأنه ما في ما لنا غنى عن المسجد.
1: لا مو أكيد، بس إنه نقول إن شاء الله تكون صح. تمام تمام،
0: يساعدني.
1: يلا. والله ما عندنا خيارات يا محمد. محمد أول مرة تكلمنا ها؟
0: أي أول مرة.
1: أهلا وسهلا فيك وإن شاء الله دائما ما تتركنا، يعني نحن من زمان عندنا نفس الفقرة لغز ودائما نقولها، أنت يمكن أول مرة تسمعنا ها؟
0: نعم صحيح.
1: يعني نعم، أهلا وسهلا فيك وإن شاء الله تستمتع معنا. بس نخلص دي الفقرة نعرف الإجابة، أوكي؟
0: أنا ما أعرف ليه
1: نعرف الإجابة. أيوة بالضبط، هذا اللي نبغاه منك تسمعنا. تمام، يعطيك العافية.
0: فهم بطلع الدوام إلا لين
1: أنا نزل التطبيق وروح الدوام. تمام يلا، يعطيك العافية محمد، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لوائل. صباح الخير يا وائل.
2: صباح النور زينة.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، شلونك يا وائل؟ ها قل لي يا وائل.
2: أنا طبعا أول شيء بشكر زينة، أشكر إيمان إن اللغز اللي سوته اليوم مرة حقيقي بسيط
1: مرة. سهل؟
2: سهل سهل جدا جدا.
1: يلا أعطيني إجابة.
2: أعطيك الإجابة، بس الإجابة إذا كانت على قولهم يعني صحيحة بحسب اللغز في جملة واحدة استوقفتني في يعني تقدرين تذكرين لي مثلا العاملين في يعني أكثر من خمسة وأقل من خمسة؟
1: إيه يضجوا بالازدحام، ازدحام سواء كانوا عاملين فيه ولا لا، ولا هذا مرة كثير العاملين فيه كثير واللي يدخلوا فيه كثير.
2: أي بس
1: أي. يلا
2: معناته أنا أقدر أقول لك المطار.
1: المطار المطار ترى جبناه من كم أسبوع، ما حنعيد على طول قبل المطار جبناه من كم أسبوع،
2: لأنه المطار هو الوحيد اللي الساعة
1: فكر فكر فكر, فكر فكر يا وائل فكر. المطار ترى جبناه من كم أسبوع. تمام يلا، أثبت المطار ولا تغير؟
2: لا لا بالنسبة لي أثبت المطار. خلاص بعدين نشوفكم على الواتساب.
1: تمام، أهلا وسهلا يا وائل، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا فيك. طيب خلينا نروح لحصة. صباح الخير يا حصة.
3: صباح النور.
1: يا هلا وسهلا. يا هلا يا هلا،
3: الله يسلمك.
1: ها يا حصة قولي لي.
3: أنا أقول إن شاء الله الفندق.
1: الفندق، حلوة الإجابة حبيتها. خلاص أيوه. أكيد
3: إن شاء الله.
1: أوكي تمام، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك.
3: يا
1: حبيبي. يا أهلا يا أهلا يا أهلا. طيب خلينا ناخذ نشوف بعض الإجابات اللي وصلتنا. في أرجع أقول ناس قاعدة تمسح تغير وتمزح. عندنا الوافي النجمي يقول البنك. أيضا عندنا صالح السفياني قال المطار. عندنا إجابة من رشود يقول المترو. أيضا عندنا ربيع محمود قال المطار. علي الأسمري قال القطار. خلينا نروح لماجد. صباح الخير يا ماجد. يا ماجد
4: صباح النور.
1: أهلا وسهلا.
4: عندي ضربة قاضية وأقفل ملف اللغز على طول.
1: عندك إيه؟
4: عندي ضربة قاضية للغز أقفل ملف.
1: يلا أنا إحنا ما عندنا مشكلة ترى.

0: نعم.
1: طيب ماشي.
0: لما يحتاجوا الناس يفكوا من الزحمة وكذا ويختصر الوقت.
1: هو يعني بس المترو يعني مو في كل مكان. أوكي. خلاص.
0: أوكي ثبت المترو.
1: نثبت المترو. أوكي يعطيك العافية ماجد. من وين تكلمني ماجد؟
0: ها؟
1: من وين تكلمني؟
0: من الدمام.
1: من الدمام. أوكي تمام يعطيك العافية ماجد. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب عندنا علي الأسمري قال لنا القطار. أيضا عندنا أبو سطام قال إشارة المرور. إشارة المرور جماد يا أبو سطام. نحن بنتكلم مكان يعني مكان ندخل فيه له جدران وندخل فيه. عندنا عبد الله بركات قال محطة القطار. أوكي تمام. عندنا كمان من ضمن الإجابات يوسف الترابي يقول المصعد الكهربائي. أوكي. عندنا أيضا غازي شولان يقول المطعم. أيضا من ضمن الإجابات اللي جاتنا عفوا من ضمن الإجابات اللي جاتنا لا هذه تصبيحة. طيب نورة تقول المطار والوالدة تقول المستشفى. أوكي طيب القطار المطار والمستشفى. خلينا نطلع فاصل صغير. قبل أن نطلع الفاصل نتذكر اللغز من جديد. اللغز يقول أنا مكان أضج بالإزدحام، مهمتي اختصار الوقت، مهما تطورت تقنياتي وأساليبي لا غنى لك عني وعن إرشاداتي، ساعتي بلا عقارب لكنها الأساس، وإن لم تلتزم سأتركك خلفي ولا أبالي بندمك، فمن أنا؟

0: كيف ولياليه الحلوة. إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد في لغزنا. أنا مكان أضج بالازدحام، مهمتي اختصار الوقت، مهما تطورت تقنياتي وأساليبي لا غنى لك عني وعن إرشاداتي. ساعتي بلا عقارب لكنها الأساس، وإن لم تلتزم سأتركك خلفي ولا أبالي بندمك، فمن أنا؟ يعني نروح لي فؤاد. صباح الخير.
3: هلا والله دينا.
2: يا أهلا وسهلا.
3: صباح النور.
2: صباحك أنوار. هاي فؤاد.
3: يعني ممكن يكون المطار.
2: ممكن يكون المطار، ما أعرف، بس أنا قلت معلومة، قلت إنه المطار جبناه من كم أسبوع.
3: إيه يعني ممكن تكون سكة الحديد مثلاً.
2: ممكن، ليش لا؟ ما أعرف.
3: لأنه هو اللي طبعاً هذا اللي طبعاً الوقت وما وقت. ما تطبق عليه يعني الإجابة.
2: طيب خلاص، إيش أخلي لك إياها؟
3: يلا خلاص.
2: إيش؟
3: عندي غيرها.
2: إيش هي؟
3: سكة القطار؟ إيه، محطة القطار.
2: آه أوكي، طيب خلاص.
3: خلاص.
2: يلا يعطيك العافية، شكرا يلا. لك يا هلا يا هلا يا هلا. طيب خلينا، عندنا اتصال، خلينا نشوف الإجابات اللي وصلتنا. نحن وصلنا عند أوكي، إجابة من أفنان قالت محطة القطار. أيضا عندنا يزيد قال المستشفى. ماجد أبو حسام قال محطة القطار أو محطة المترو. طيب أعطيني واحدة منهم يعني. أعطيني واحدة منهم. طيب عندنا عبد العزيز قال الإجابة المطار. أيضا شوقي حمدي قال قصر الأفراح. أيضا من ضمن الإجابات عندنا علي الناجعي قال محطة القطار. أيضا عبد الله قلنا إجابتك. أيضا عندنا، طيب طاح القلم، عندنا إجابة من ضي قالت مضاد الازدحام الرقمي. إيش هو؟ أنا وسارة طالعنا في بعض. إيش هو يا طيب؟ إيش رحي لنا؟ إيش مضاد الازدحام الرقمي؟ لازم نبحث عنه نشوفه إيش هذا بالضبط. طيب عندنا كمان أبو نواف قال صالة الانتظار. أيضا من ضمن الإجابات عندنا أنوار المطيري يقول المترو. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من إبراهيم أبو محمد قال القطار أو محطة القطار. حسن الفاتح قال الطريق العام. خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا يا محمد.
4: يا هلا، صباح الخير يا إيمان. يا دينا.
2: يا هلا، صباحك أنوار.
4: أصبح عليك على إيمان وعلى السارة جميعا.
2: يا أهلا وسهلا ومرحبتين. هاي محمد.
4: أنا أقول القطار إن شاء الله.
2: القطار؟
4: إيه، محطة القطار والقطار.
2: حلو حلو، تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا فيك. طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات فتيفت يقول الفندق. أيضا منيرة تقول الطيارة. جميل، هذه هي الإجابات اللي وصلتنا. خلينا نعيد اللغز من جديد ونعيد اللغز، يعني نطلع فاصل ونرجع من جديد. اللغز يقول أنا مكان أضج بالازدحام، مهمتي اختصار الوقت، مهما تطورت تقنياتي وأساليبي لا غنى لك عني وعن إرشاداتي. ساعتي بلا عقارب لكنها الأساس، إن لم تلتزم سأتركك خلفي ولا أبالي بندمك، فمن أنا؟

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. طيب خلينا نعيد اللغز من جديد ونشوف إجاباتكم اللي وصلتنا إلى الآن. أنا مكان أضج بالازدحام، مهمتي اختصار الوقت، مهما تطورت تقنياتي وأساليبي لا غنى لك عني وعن إرشاداتي، ساعتي بلا عقارب لكنها الأساس، وإن لم تلتزم سأتركك خلفي ولا أبالي بندمك، فمن أنا؟ خلينا نروح لزين. صباح الخير يا زين.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام ورحمة.
4: حبي عليكم جماعة
3: فاتفة. يا أهلا وسهلا
4: ورحمة. وين إيمان اليوم وحدك؟
3: تعبانة إيمان ما جات
4: يعني. الله يساعدكم.
3: يعطيك العافية. يلا قولي لي يا زين.
4: بغيت أقول السوق، أنا خليها خلاص محطة أقصى
3: مع الناس،
4: خليها محطة أقصى.
3: طيب تمام، يعطيك العافية، شكرا لك.
4: شكرا.
3: يا هلا يا هلا. يلا نروح لسليمان. صباح الخير.
5: هلا هلا بأختي دينا.
3: يا هلا وسهلا.
5: صباح الخير عليك وعلى أختي إيمان، والله العظيم نحبكم يا أختي دينا. والله
3: يعطيك العافية. نحن مصدقينك من غير حلفان، مصدقينك. يعطيك العافية. طيب
5: الحقيقة أني ما عرفت اللغز، وش اللغز أختي؟
3: يلا نعيد اللغز، أنت اسمعني.
5: الله يبارك.
3: يلا. أنا مكان أضج بالازدحام، مهمتي اختصار الوقت، مهما تطورت تقنياتي وأساليبي لا غنى لك عني وعن إرشاداتي، ساعتي بلا عقارب لكنها الأساس، إن لم تلتزم سأتركك خلفي ولا أبالي بندمك.
5: من أنا؟ أنت إيه؟ المطار أختي، المطار.
3: طيب
5: انت.
3: خلاص
5: المطار. أيوة المطار. جواب نهائي.
3: خلاص خلاص خلاص خلاص يا سليمان. خلاص يا سليمان. خلاص يلا يعطيك العافية. شكرا شكرا. يعطيك العافية يا سليمان. سليمان لازم ناخذ نفسات سليمان. طيب نروح لبشير. صباح الخير يا بشير.
6: الله يصبحك بالخير ويسعدك ويبارك فيكم جميعا.
3: اهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك يا بشير؟
6: الحمد لله. الله يرضى عليك ويبارك فيك.
3: الله يسعدك. هاي بشير قل لي.
6: اللغز اليوم واضح باذن الله ان شاء الله.
3: يلا قول.
6: هذا محطة القطار.
3: خلاص متأكد؟
6: ان شاء الله.
3: ماشي يعطيك العافية.
6: اسمه هذيك المرة جاوبت صح وما طلع اسمي.
3: ما قلنا اسمك؟
6: ايوه.
3: طيب يلا حنقول اسمك، اذا صح الاجابه حنقول اسمك. تمام يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب خلينا نشوف اجاباتكم اللي وصلتنا على الواتساب. عندنا اجابه من، انا عندي صدمه لسه من اجابه من الاجابات. طيب عندنا كمان منيره قلناها، ابو ايه يقول المطار ايضا من ضمن الاجابات، ابو خلاد يقول محطه المترو، شوقي حمدي يقول المدرسه. اوكي كمان عندنا اوكي خلينا ناخذ عزيزه اول بعدين نرجع للاجابات. عزيزه صباح الخير.
7: يا اهلين. صباح النور.
3: يا هلا وسهلا مرحبتين. هاي عزيزه.
7: يا هلا يا هلا. إن شاء الله نقول محطة القطار.
3: محطة القطار
7: إن شاء الله.
3: مع الناس ولا أنت من عندك؟
7: لا إن شاء الله نقول هي.
3: أوكي تمام. كل عافية. يا هلا يا هلا. يا أهلا فيك. طيب خلينا ناخذ الإجابة. عندنا إجابة من أبو فارس يقول نظام حجز المواعيد. طيب عشان بس يعني ما يلتبس علينا الموضوع، نحن لما نقول أنا مكان يعني مكان ندخل فيه، مكان له جدران، يعني ما نروح للأنظمة أو الابليكيشنات أو يعني ما نروح لهذه الأشياء، جوجل شات جي، لا ما نروح لهذه الأشياء، نروح لأماكن واضحة طبيعية ندخل فيها. أوكي فغير إجابتك يا أبو فراس. أوكي أيضا عندنا من ضمن الإجابات وليد يقول المصعد، كمان من ضمن الإجابات إجابة من غير اسم، أعتذر حنستبعدها. أيضا عندنا إجابة علي شراحيلي من رابغ يقول المدرسة، أبو سلطان يقول محطة القطار، هادي عمران يقول محطة القطار، عندنا أحمد غالب قال القطار، هناء سالم قالت المدارس، سليمان أو سلمان أحمد قال المترو. أيضا عندنا إجابة، لا ما في إجابة، هذه تصبيحة. طيب هذه هي الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن، خليونا نرجع من جديد نعيد اللغز ونطلع فاصل صغير ونشوف. فكروا كويس، ترى الإجابات مو كلها يعني صراحة مو كلها، لأنه لاحظت أنه في كثير ناس بدأت يعني تقلد بعض، فخلينا نرجع. أنا مكان أضج بالإزدحام، مهمتي اختصار الوقت، مهما تطورت تقنياتي وأساليبي لا غنى لك عني وعن إرشاداتي، ساعتي بلا عقارب لكنها الأساس، إن لم تلتزم سأتركك خلفي ولا أبالي بندمك، فمن أنا؟

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل مشوارنا في لغزنا اليوم. اليوم نحن بنتكلم عن مكان. يقول أنا مكان أضج بالازدحام، مهمتي اختصار الوقت، مهما تطورت التقنيات والأساليب لا غنى لك عني وعن إرشاداتي، ساعتي بلا عقارب لكنها الأساس، إن لم تلتزم سأتركك خلفي ولا أبالي بندمك، فمن أنا؟ خلينا نروح لهيفا. صباح الخير يا هيفا.
3: صباح النور.
2: يا هلا وسهلا، ايش بك كيف؟ يا ان شاء الله السعاده دائما في طريقك، يعطيك العافيه.
3: يا عمري هلا. انت اف ام 95؟
2: نحن اذاعه جدة. تختلف الرقم، يختلف من منطقه لمنطقه، من مدينه لمدينه يختلف.
3: اوكي. طيب ممكن اشارك؟
2: طبعا اكيد، نحن اخذنا الاتصال عشان تشاركي. يلا قولي لي.
3: ايوه وش السؤال؟
2: هفا مره يا هيفا غلط الكلام ده. طيب نحن عندنا بس عشان انت اول مره تسمعينا هيفا.
3: يب.
2: اوكي. طيب اول شيء من وين تكلميني؟
3: من الرياض.
2: من الرياض. اوكي. طيب يا هيفا، نحن دائما في هذا الوقت عندنا لغز. اوكي. نقول لغز وانت تجاوبي علينا بهذا اللغز. تقدري تسالي اسئله زي ما تبغي، ولكن يعني نحن لا عندنا خيارات ولا عندنا يعني اجابتين، تعطيني اجابه واحده. اوكي.
3: طيب وش اللغز؟
2: يلا. أنا مكان، بنتكلم عن مكان، مكان حقيقي ندخل فيه يعني مو خيال، لا مكان. أوكي. إيه؟ أنا مكان أضج بالازدحام، مهمتي اختصار الوقت، مهما تطورت تقنياتي وأساليبي لا غنى لك عني وعن إرشاداتي، ساعتي بلا عقارب لكنها الأساس، إن لم تلتزم سأتركك خلفي ولا أبالي بندمك، فمن أنا؟
3: مكان حقيقي أضج بالازدحام.
2: إيه؟
3: المطار.
2: خلاص.
3: ايه.
2: طيب انا غششت الناس، قلت لهم انه المطار انا جبته من كم اسبوع، يعني جبت المطار، فهل إيه؟ تبغي تغيري ولا خلاص انثبت المطار؟
3: انت قلت لي من
2: كم اسبوع جبت المطار. ايوه قبل كم اسبوع جبنا المطار.
3: المترو.
2: خلاص. اكيد.
3: ايه.
2: يلا يعطيك العافيه هيفا، شكرا لك وشاركينا دائما. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. نروح لي محمد. صباح الخير يا محمد.
4: صباح الورد. هلا خدينا.
2: يا اهلا وسهلا. هاي محمد.
4: اصبح عليك وعلى الاختارة والاخت ايمان الغايبة اليوم.
2: يا هلا وسهلا فيك. هاي محمد.
4: انا عندي اجابتين ومحتار فيها والله.
2: يلا قول، يمكن نساعدك على الحيرة.
4: زي العالم محطة المترو كأنها هي يعني.
2: اوكي.
4: يعني 60% ممكن نحطه في المترو، والثانية المدرسة.
2: والثانية المدرسة.
4: أنا بخالف الناس وبقول المدرسة.
2: أوكي، أنت ما خالف يعني. شوف يا محمد، أنت ما خالفتهم كثير، لأنه كثير جاتنا إجابة المدرسة على الواتساب.
4: ما أدري، ما سمعتها.
2: أوكي طيب.
4: بس أنا بخالفهم بقول المدرسة، وأنا يعني أحس أنها المترو، بس يلا أقول المدرسة.
2: طيب روح مع إحساسك، ولا أنت من الناس اللي تؤمن بعقلك أكثر من قلبك ولا إيه؟
4: أحب أؤمن بعقلي وأخالف الناس.
2: أوكي حلو التميز كمان. تمام. يعطيك العافية محمد، شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب خلينا نروح لإجاباتكم اللي وصلتنا. عندنا إجابة من نحن قلنا أبو سلطان قال محطة القطار، أيضا عبد الهادي عمران قال محطة القطار، عندنا أحمد العاقل قال صالة المغادرة. طيب يعني صالة المغادرة، بس إيش صالة المغادرة؟ لأنه ترى كثير مباني فيها صالة مغادرة، يعني زي المطار، زي محطة القطار، زي مترو، زي يعني كثير أشياء فيها صالة مغادرة، المينا فيها صالة مغادرة، فأنت إيش قصدك؟ طيب عندنا أكرم سليمان وحسن عباد قال الطيارة، أيضا عندنا فيصل الثقفي قال المستشفى، عبد الهادي قال المترو، أيضا من ضمن الإجابات عندنا أحمد راشد قال محطة القطار، أيضا عندنا مصطفى شعبان يقول هل يستخدم المكان بشكل يومي اعتيادي من الشخص ولا مواقف ضرورية لاستخدام هذا المكان. والله مو ما أتوقع في ناس تستخدمه بشكل يومي، ما أتوقع إلا إذا كان هم يعني ما أعرف، بس إنه ما لا ما أتوقع إن الناس تستخدمه بشكل يومي لا. طيب عندنا عبد العزيز عسيري قال القطار أيضا من ضمن الإجابات. يقول ممكن الطيارة بدل المطار. نورة تقول ممكن الطيارة بدل المطار. طيب عندنا أيضا نتكلم مقرن قال المترو أيضا من ضمن الإجابات. عندنا محمد الفريجي قال المطار بعدين غير محطة القطار. أيضا عندنا من ضمن الإجابات عندنا هنا سالم غيري إجابتك لو سمحتي. بدر أحمد يعني مو معقولة أن احنا بنقول شيء مكان ندخل فيه، مكان ندخل فيه، مبنى موجود واضح. طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات عندنا عبد الله عيد قال المسجد. أيضا عندنا أبو سطام، يا أبو سطام نحن نقول مكان كل العالم تستخدمه، كيف الأشعة يعني كيف الأشعة، أكيد غلط، ركز معنا ركز. أيضا عندنا كيان أحمد قالت المترو. هذولا هذه الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. أيضا لا عندنا كمان قاهر الظلام قال القطار. أيضا إيش كمان، ماشي حعيد اللغز وحقول لكم كل التخشيشات اللي أنا قلتها اللي ما حد انتبه لها أبدا، ولكن يلا أنا بسوي اللي علي والباقي على ربنا. عندنا مصطفى قال محطة القطار إن شاء الله، تمام ماشي. اللغز يقول أنا مكان أضج بالإزدحام، مهمتي اختصار الوقت، مهما تطورت التقنيات، مهما تطورت تقنياتي ومهما تطورت أساليبي لا غنى لك عني وعن إرشاداتي، ساعتي بلا عقارب لكنها الأساس، إن لم تلتزم سأتركك خلفي ولا أبالي. أنا قلت لكم إنه المطار أنا جبته من كم يوم، يعني من كم أسبوع، من أسبوعين يمكن جبناه تقريبا، يعني من أسبوعين أو هذا أول شيء، هذا المطار جبناه. ثاني شيء أنا بقول مكان يعني مكان مقفل، مكان نحن نروح له مقفل ثابت في مكانه، أوكي ما نستخدمه بشكل يومي، ما بنستخدمه يعني ما نروح لهذا المكان بشكل يومي أبدا، بنروح له في أوقات معينة، تمام. هذه التخشيشات اللي أنا قلت لكم إياها، فكروا بقى وخلونا نطلع فاصل ولا ناخذ اتصال. ناخذ الاتصال، يلا سميرة. صباح الخير يا سميرة.
5: صباح النور.
2: يا هلا.
5: أهلا.
2: أهلا فيك.
5: أنا بس أبغى أقول إهداء.
2: لا ما تقولي إهداء، تقولي لغز اللي زي اللي قالت جنبك تقول لك لا لا لا، يلا قولي لي يلا.
5: وش أقول؟
2: الإجابة ما سمعت اللغز؟
5: عادي بس أعيد.
2: أنتوا اسمعوا، أنتوا يعني أنتوا الاثنين إهداءوا اللي على السماعة، واحدة فيكم تتكلم.
5: أنا خلاص أوكي. سميرة تتكلم.
2: يلا سميرة. أوكي خلاص.
5: أي
2: يلا نسمع اللغز. أول شيء اسمع اللغز كويس بعدين نجاوب ماشي.
5: طيب.
2: وتقدري طيب. تسألي قد ما تبغي، تقدري تسألي. أنا مكان أضج بالإزدحام، مهمتي اختصار الوقت، مهما تطورت تقنياتي وأساليبي لا غنى لك عني وعن إرشاداتي، ساعتي بلا عقارب لكنها الأساس، إن لم تلتزم سأتركك خلفي ولا أبالي بندمك، فمن أنا؟
5: المترو.
2: المترو خلاص.
5: المترو أو المطار.
2: أعطيني إجابة واحدة.
5: الطيارة.
2: الله الله الله، هذه إجابة ثلاثة دول. أعطيني واحدة واحدة ثبتي لي إياها. يلا
5: طيارة. طيارة طيارة
2: الطيارة الطيارة، نحن قلنا مكانها ثابت بس خلاص أكيد الطيارة.
5: مكانها ثابت. مطار
2: خلاص المطار.
5: طيب
2: في توتر في المكالمة. طيب المطار.
5: أي المطار.
2: خلاص المطار يلا. يعطيك العافية، شكرا لك يا سمير.
5: شكرا.
2: يا هلا وسهلا، ما في فلوس يا حبيبتي. يلا يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك. شكله سميرة سهرانة من أمس. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع من جديد. قبل لا نطلع الفاصل خلونا نسمع اللغز كويس أوكي، عشان اللينك الجاي حيكون آخر لينك أوكي، اللي يلحقوا علينا. أنا مكان أضج بالإزدحام، مهمتي اختصار الوقت، اختصار الوقت أوكي، مهما تطورت تقنياتي وأساليبي لا غنى لك عني وعن إرشاداتي، ساعتي بلا عقارب لكنها الأساس، لا إن لم تلتزم سأتركك خلفي ولا أبالي بندمك، فمن أنا؟ أوكي يلا فاصل وراجعين.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم في الجزء الأخير من اللغز. اللي يبغى يغير إجابته، اللي يبغى يشارك معانا، اللي يبغى يركز في اللغز، هذه آخر فرصة عندك. تمام، اللغز يقول: أنا مكان أضج بالازدحام، مهمتي اختصار الوقت، مهما تطورت تقنياتي وأساليبي لا غنى لك عني وعن إرشاداتي، ساعتي بلا عقارب لكنها الأساس، وإن لم تلتزم سأتركك خلفي ولا أبالي بندمك، فمن أنا؟ قلنا يعني نكون صريحين، ما هو المطار؟ أوكي صريحين كده، ما هو المطار؟ لأني قاعدة أقول لكم من أول جبته من نسخة كم أسبوع ما أنتوا راضين تركزوا معايا. غششتكم ولا ترى، ويا ويلي من إيمان، بس إنه عاد خلاص الشكوى لله. وشغلة ثانية قلنا ما نستخدمه بشكل يومي. تمام، يلا خلينا ناخذ لينا. صباح الخير يا لينا.
2: نور.
1: يا هلا يا لينا.
2: أهلا.
1: يا أهلا فيك. يلا يا لينا أعطينا إجابة.
2: الإجابة هي القمر.
1: دحين قلنا مكان.
2: الشمس.
1: نحن قلنا مكان، انت تروح القمر والشمس.
2: مكان.
1: ايوه مكان.

0: انت سمعت اللغز اصلا ولا لا؟
1: لا عادة صغيرة
0: اكيد اعيده. يلا اسمعيني. انا مكان اضج بالازدحام، مهمتي اختصار الوقت، مهما تطورت تقنياتي واساليبي لا غنى لك عني وعن ارشاداتي، ساعتي بلا عقارب لكنها الاساس، ان لم تلتزم ساتركك خلفي ولا ابالي بندمك. فمن انا؟
1: البوصلة.
0: يعطيك العافية، شكرا لك.
1: الله يعافيك.
0: يلا نروح لنورة. صباح الخير يا نورة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا يا نورة.
2: أخبارك يا دينا؟
0: بخير، جعلك بخير. ها يا نورة يلا.
2: هلا يا عمرة، والله تونا صاحي من النوم ذكريني باللغز.
0: أفا دحين ثلاث مرات وقلت ورا بعض ما تسمع، ما سمعتينا؟
2: والله وصل كلامك سريع سريع
0: تبني. يلا طيب اسمعينا. طيب اسمعي اللغز يقول: أنا مكان أضج بالازدحام، مهمتي اختصار الوقت، مهما تطورت تقنياتي وأساليبي لا غنى لك عني وعن إرشاداتي، ساعتي بلا عقارب لكنها الأساس، إن لم تلتزم سأتركك خلفي ولا أبالي بندمك. فمن أنا؟
2: والله إنها يا دينا مرت علي.
0: مرت عليك؟
2: والله إنها
0: مرت علي. تونا كتبنا، متى مرت عليك؟
2: وش؟ لا انا هذا قط مر علي.
0: يلا قولي لي. طيب

0: الله يعطيك العافيه، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
1: صباح الخير استاذ دينا.
0: يا اهلا وسهلا.
1: حل اللغز ان شاء الله المترو.
0: المترو متاكد؟
1: متاكد ان شاء الله.
0: اوكي، مع اني انا قلت معلومه وبس ما واضح انك ما ركز فيها.
1: اختصار الوقت؟
0: لا يعني غير اللغز، انا قلت معلومتين كذا على جنب ما ركز فيهم.
1: مكان يعني؟
0: نحن قلنا مكان ايوه، بس انه يعني لو ركزت فيهم حتعرف الجواب.
1: طيب محطة القطار.
0: محطة القطار؟
1: نعم.
0: اوكي، اختلفت ليش اجابتك فجأة؟
1: طيب يا محطة، يا محطة المترو يا محطة القطار.
0: طيب خلاص اثبت على اي وحدة؟
1: ثبتي محطة المترو ان شاء الله.
0: مترو؟
1: نعم.
0: متأكد؟
1: ان شاء الله.
0: اوكي تمام تمام، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. طيب اوكي خلينا نرجع لإجاباتكم. عندنا إجابة صراحة في إجابات مرة ما هي منطقية، بس اوكي عندنا إجابة من مصطفى شعبان يقول محطة القطار. عندنا كمان إجابة من مجرين قال غير من محطة المترو إلى المدرسة. أيضا عندنا إجابة من غير اسم، معليش هنستبعد الإجابة. عندنا هناء سالم قالت مدينة الألعاب الملاهي. اوكي طيب عندنا إجابة من أم هتان قالت المطار. عبد العظيم إبراهيم قال المترو. أيضا عندنا عبد الهادي غير من المترو قال محطة الحافلات، محطة الباصات يعني. طيب عندنا كمان إجابة من أكرم سليمان وحسن عباس قالوا محطة القطار. أيضا عندنا محمد الدريع قال محطة القطار. عندنا بلال يوسف الفاضل قال محطة القطار. أيضا سليمان الدبيان قال محطة القطار. وأنوار أنوار مطيري يقول أو بس وضح لنا، وضحونا لأنه في أسماء تجي سيدات ورجال، فمنحنا ترى حيرين مع أنوار. أنوار المطيري أو أنوار المطيري كانت محطة القطار أو كانت المترو، الآن ثبت القطار. أوكي ماشي. طيب عندنا كمان إجابة من أصيل قال المطار. تمام هذه هي الإجابات اللي وصلتنا. بكذا ننهي لغزنا ونشوف إيش هي الإجابة. طيب اللغز يقول أنا مكان أضج بالازدحام، مهمتي اختصار الوقت، مهما تطورت تقنياتي وأساليبي لا غنى لك عني وعن إرشاداتي، ساعتي بلا عقارب لكنها الأساس، إن لم تلتزم سأتركك خلفي ولا أبالي بندمك، فمن أنا؟ اليوم بنتكلم عن محطة القطار. برافو عليكم صراحة جبتوها، ولكن نحن بنتكلم عن المحطة، محطة القطار وليس القطار، لأن القطار وسيلة نقل، الطيارة وسيلة نقل، المترو وسيلة نقل، كلها هذه وسائل نقل، السيارة وسيلة نقل بس، وحتى نحن لما نصنفهم نقول عليهم جماد ولا ما نقول عليهم مكان. تمام، فنحن نقصد محطة القطار، محطة ثابتة مكانها. أنا غششتكم وقلت أنه ما نستخدمها يوميا، لأنه الناس اللي قالت المترو، المترو يستخدم يوميا، تقدر تستخدمه لأنه من مكان لمكان، ولكن محطة القطار لا، تسافر فيها يعني من مدينة لمدينة. فأضج بالازدحام، دائما محطات القطار دائما مزدحمة، ومهمة اختصار الوقت، أنها تختصر عليك الوقت أنك تروح بالسيارة مثلا، أو تختصر عليك الوقت في السفرة. مهما تطورت تقنياتي وإرشاداتها واضحة نفسها، والتقنيات قد ما تدورت يعني تطورت، صار قطار كهربائي، قطار سريع، هو القطار، محطة القطار هي محطة القطار، لا تختلف أبدا. ساعتي بلا عقارب، دائما المحطة فيها الساعة اللي ما فيها عقارب، يعني محطة القطار دائما تتميز بهذه الساعة. وأيضا هي الأساس، لا إن لم تلتزم أتركك خلفي ولا أبالي بندمك، لأنه محطة القطار أنت حتوقف فيها، بس القطار هو اللي حيمشي، بس أنت واقف في المحطة، فالندم هنا يصير زي الأفلام المصرية القديمة صح، المحطة يمشي القطار ونحن واقفين في المحطة. طيب خلينا نشوف الإجابات الصحيحة اللي وصلتنا على الاتصال. أول اتصال جانا صحيح كان من فؤاد، محمد سهلي، زين، عندنا بشير كمان جاوبنا إجابة صحيحة، عندنا عزيزة أيضا من ضمن هذول الإجابات اللي صحيحة اللي وصلتنا على الاتصال. أما بالنسبة للواتساب، أنا أعتذر لكل اللي قال لي قطار لأنه ما حسبتها صحيحة، زي ما ذكرنا أنه هي وسيلة نقل. فعندنا أول إجابة صحيحة كانت من عبد الله بركات، أفنان، ماجد أبو حسام، علي النجعي، إبراهيم أبو محمد، أبو سلطان، عبد الهادي عمران.

أحمد راشد، محمد الفريجي، مصطفى شعبان، أكرم سليمان وحسن عباس، وأيضا محمد الدريع. وأيضا عندنا من ضمن الإجابات كمان كانت إجابة من بلال يوسف الفاضل وسليمان الدبيان، كمان هو جاوبنا إجابة صحيحة. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكل اللي شاركونا. نطلع فاصل صغير وبعدها راجع لكم من جديد نكمل باقي فقراتنا في إبدأ صح.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في أخبارنا. خبرنا اليوم متعلق بالثقافة، من المجسم إلى معلم، حوار يكشف ملامح هوية جدة العمرانية والثقافية. استضاف مركز بوغاتا للبحوث والدراسات العمرانية بالتعاون مع مبادرة مجسم وطن في حي جميل الجلسة الحوارية من المجسم إلى المعلم، كيف تشكلت هوية جدة، والتي جمعت نخبة من المتخصصين للحديث عن التحولات العمرانية الفنية والثقافية التي أسهمت في تشكيل هوية مدينة جدة. وسلطت الجلسة الضوء على جدة من زوايا متعددة امتدت بين التخطيط العمراني والفن العام والذكرى والتاريخ، مستعرضين نماذج من مشاريع عمرانية كبرى عززت من جمالية المكان وخصوصيته الذي شكل مشهدا بصريا ووجدانيا. وأشارت إلى أن المجسمات والمنحوتات تجاوزتا كونهما أعمال فنية لتصبح جزءا من ذاكرة اليومية لسكان المدينة وزوارها، وذلك يعود إلى أعمال الفنيين من مختلف أنحاء العالم والتي حولت جدة إلى متحف مفتوح رسخ مكانه بوصفها إحدى أبرز مدن الفن العام في المنطقة. اختتمت الجلسة بالتأكيد على أن جدة مدينة يصعب اختزالها في رواية واحدة، فهي نتاج تداخل ثقافات وحركة البحر وقصص القادمين إليها والأعمال الفنية التي احتضنتها وشوارعها وميادينها، إلى جانب التنوع الذي ظل سمة أصيلة في شخصيتها عبر العقود.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا ومرحبتين، رجعنا لكم من جديد. اهلا لكل اللي يستمع الينا الان تو يفتح الراديو، كان معانا من بدايه اللغز، نقول اهلا وصباح الخير على الجميع. عبد الهادي يقول لنا ممكن نشارك في وضع اللغز. اكيد تقدر تشارك في وضع اللغز، ما عندك اي مشكله، تحطوا لنا الالغاز ترسلوا لنا اياها اذا هي تناسب اسلوبنا، اذا هي والله نقدر مثلا نعدل عليها شويه ونرجع نطلعها، ولما نطلعها حنقول انها من كتابتكم. يعني كان عندنا كتابه من فتره بسيطه، يعني كان احد كتب لنا، اتوقع انه انت يا عبد الهادي، ولا انت عبد الهادي اللي كتبت لنا والطالب. لا عبد الهادي سليمان اتوقع، والله ماني متاكده بس انا فاكره انه عبد الهادي، بس انه الا عبد الهادي انت اللي حطيت لنا اللغز وطلعناه يوم الاحد، فما عندك مشكله تقدروا تشاركونا، اي احد يقدر يشاركنا في وضع اللغز اذا كان يناسب اسلوبنا في الكتابه، اذا كان والله ممكن نعدل عليه، ممكن نضيف عليه، انت تضيف لنا واحنا نضيف لبعض، اكيد 100% نرحب في اي فكره. طيب خلينا ننتقل الى موضوعنا اليوم، موضوع حلقتنا اليوم. موضوع حلقتنا اليوم شوية في ناس، يعني خلينا نقول عشان ما نعمم، في ناس فعلا تخاف من هذه الفكرة. فكرة المفروض إنها طبيعية تحصل مع الكل والجميع، وهي فكرة التقدم في السن أو التقدم في العمر. هذا التقدم في السن والتقدم في العمر في ناس شوية الفكرة تخوفهم، تكون مرعبة بالنسبة لهم، وفي ناس لا، يعني بالنسبة لهم أنه العمر مراحل ويجب أن نعدي بهذه المراحل ونستمتع بكل مرحلة من هذه المراحل. ولكن أيضا فكرة الوصول في تقدم العمر، الوصول إلى الشيخوخة، شوية أحيانا تكون مرعبة. ما إيش أكثر شيء يرعبك في هذا الموضوع؟ إيش أكثر شيء يخوفك في هذا الموضوع؟ يخوفك أنك تصير منت والله قادر على تحمل المسؤولية كاملة، يخوفك والله أنك والله تكون في حالة من المرض، يخوفك والله إنك تكون مثلا عبء على أحد. ما هي الفكرة اللي تخوفك؟ وين تشوف الخوف في الموضوع؟ فكرة الشيخوخة أين هو الخوف؟ هل استعديت لهذه الفكرة؟ هل وضعت خطط لهذه الفكرة ولا لا؟ فهذا هو موضوعنا اليوم، حاولوا يعني شاركونا في، مع أني أنا أشوف يعني من وجهة نظري أشوف أنه يعني شوية إحنا بعيدين عن هذه الفكرة في حكاية أنه أحد ممكن أحد يتخلى عننا أو شيء. نحن عندنا ترابط كبير في سواء في المملكة العربية السعودية أو دول الخليج، شوية عندنا ترابط كثير، يعني نلاقي حالات، ولكن حالات يمكن تعد على الأصابع أو حتى يعني تعتبر استثنائية، ولكن السائد أنه نحن فعلا نعتني. بس بالنسبة لك أنت كشخص، يعني أنت بينك وبين حالك، إيش الشخص، إيش الفكرة اللي تخوفك من الشيخوخة؟ أكون ضامن أنه أنا أولادي حواليني، أنا ضامن إن الحياة، والله ضامن والله أنه عندي دخل، أنا ضامن وعارف أنه ما حد حيتخلى عني، عارف. ولكن إلا ما يكون عندك فكرة داخلية بينك وبين حالك شوية مخوفتك، ما هو أكبر مخاوفك في هذا الموضوع؟ إيش أكثر شيء يخوفك من هذه الفكرة؟ أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-8544. التقدم بالعمر أو الشيخوخة، إيش أكثر شيء يخوفك من هذه الفكرة؟ شاركونا.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. فكرة التقدم في السن أو التقدم في العمر، الوصول إلى الشيخوخة، هل هذه الفكرة مخيفة؟ وما الذي يخيفك فيها؟ إيش أكثر شيء يخوفك فيها؟ هل إنك تكون عبء؟ هل إنك والله تكون عندك أمراض؟ هل والله إنه ما تقدر تسوي مثلا نشاطات معينة؟ ما هي الفكرة المخيفة اللي موجودة عندك؟ خلينا ناخذ خالد. صباح الخير يا خالد.
3: اهلا وسهلا بهدينا، يسعد صباحك.
2: وصباحك يا رب، يا هلا وسهلا فيك يا خالد.
3: صح والعافية، منور البرنامج.
2: يعطيك العافية، يلا يا خالد.
3: الله يعافيك. سؤالك يا خدينا.
2: افا وراكم.
3: انا سالت بس ابغى الجزء الاخير من السؤال.
2: ايش اكثر خوف عندك بالنسبة للتقدم في السن او التقدم في العمر؟
3: والله اكيد العمر، الواحد يفكر يعني المستقبل، اللي صار عمره مثلا في الخمسينات والستينات، يفكر كيف تكون مستقبله، كيف تكون حياته، هل تتغير.
2: ايش اكثر شيء يخوفك؟
3: والله طبعا الذهاب الصحة صراحه يخدينا.
2: الصحه.
3: اي نعم
2: الصحه. طيب هل عندك خطه انك تحافظ عليها بطريقه معينه؟
3: والله حاليا انا الحمد لله حاليا عامل برنامج كتغذيه كلياقه كصحه. الحمد لله.
2: الحمد لله باذن الله. يعطيك العافيه وطول العمر يا رب.
3: شكرا كثير.
2: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. افراح صباح الخير.
4: صباح الانوار. السلام عليكم.
2: اهلا وسهلا. وعليك السلام والرحمه، كيف حالك؟
4: الحمد لله، الله يسعدك يا رب.
2: يلا يا افراح.
4: لا هو بس خوف انه ما اقدر اتحمل مسؤوليه، مثلا مسؤوليه نفسي او مسؤوليه اي شيء.
2: انك ما تتحملي مسؤوليه نفسك او مسؤوليه اشياء ثانيه حوالينك.
4: ايوه خوف من كذا بس.
2: اوكي طيب ارتاحي انبسطي، لا تتحملي مسؤوليه يعني احد، العبي وتفرجي. ايوه
4: من فتره قريبه بدا يصير معي الشيء ذا.
2: اوكي، فخوفتك الفكره شويه.
4: خفتي وهذا ما كنت اسمع كلام زي كذا بدات اخاف.
2: ان شاء الله ما عليك خوف يا افراح، انت ابعدي الفكره عنك، هي مراحل في حياتنا لازم نعدي فيها، وكل مرحله لها ايجابياتها، يعني كل مرحله لها حلاوتها وتفاؤلها. ترى لما تكوني كبيره في السن، وان شاء الله بعيد الامراض، يعني تكوني كبيره ترى تقدري تتامري عليهم، هم تخلي يسووا لك ايش اللي تبغي. والله لا تسووا لي كذا، يسووا لك ابغى اسافر يسفروك، يعملوا لك اللي تبغيه، ترى تنبسطي والله. يعطيك العافيه افراح. يا هلا يا هلا وسهلا فيك يا هلا. طيب عندنا ابو رهف يقول اخاف اكون شخص غير مرغوب بوجوده او عبء على الاخرين. الفكره حكايه انه انا غير مرغوب في وجودي او عبء على الاخرين، انا اقول لك موجوده لما تكون عند صراحه شعوب غير شعوبنا. نحن العرب مرة مرتبطين في بعض، مرة عندنا إحساسنا عالي والإنسانية عالية، يعني لما نشوف حالة أو حالتين أو غيرها من يعني تكون فيها شوية عدم إنسانية أو قسوة، ترى يعني واحد يسويها اللي حوالينه اللي ما لهم علاقة ينطوا، يعني ينطوا صراحة، يأكلوه بقشوره. فهذا موجود، يعني موجودة الإنسانية، موجودة. يمكن الشخص تعز عليه نفسه هو، ولكن الخوف من هذه الفكرة شوية عندنا مستبعد. خلينا ناخذ اتصال من إلهام. صباح الخير يا إلهام.
5: السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة، يا هلا وسهلا.
5: هلا.
2: إلهام شوية صوتك بعيد عشان أنت في السيارة، يعني يا تسكر الشباك يا يا سلام.
5: أخي.
2: يلا يعطيك العافية، يلا يا إلهام شاركينا.
5: والله أكثر شيء خوفني أني أصاب بالزهايمر. بس
2: الأمراض
5: لا الزهايمر، الأمراض إن شاء الله ما يجي، أنا مهتمة بصحتي.
2: بإذن
5: بس
2: الله.
5: الزهايمر هذا الشيء مش بيد الواحد.
2: صحيح صحيح
5: بس
2: صحيح.
5: هو الشيء الوحيد يعني.
2: هذه أكبر فكرة الواحد لما يسلط الضوء عليها، يعني كأنه يجلبها لنفسه. فشيل الفكرة. أيوة يعني شيلي. لا شيلي.
5: أنا شوف، أنا عن نفسي أسوي يعني مثلا ألعب رياضية،
2: حلو حلو
5: عندي
2: حلو.
5: الجوال دائما
2: حلو.
5: أشياء يراجع الحسابات
2: ممكن،
5: بس يعني يجي الحاجز بين فترة وفترة.
2: أيه، هذه هي الفكرة، هذه حاولي تشيليها طول ما أنت قاعدة بتستعدي وبأمر الله، يعني أكيد إن شاء الله الفكرة مستبعدك وإن شاء الله بعيدة.
5: بس هي على العموم كبر السن هذا في يعني تعتبر مرحلة ملكية،
2: صح؟ والله إمبراطورة. والله أنا أقول برضو
5: يعني حتى ينبسط. لو قلتي شيء لحد تبين بوجهها ما في مجاملات.
2: أيوة صح، طول لسانك على كيفك
5: يعني إن شاء الله برضو طول لسانك، بس يعني تكلمين بصراحة شوي يعني
2: يصير جريء، يصير عندك الجراءة زيادة.
5: أي أي فيتقبلون الكل يتقبل.
2: مضطرين. أيوة مضطرين غصبا عنهم.
5: نعم مضطرين.
2: يعطيكم العافية، يعطيك العافية إلهام. يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا فيك. أيضا عندنا فهد يقول الفكرة مخيفة في تقدم العمر، أن تروح أحلامك طموحاتك ما حققتها، والعافية فوق كل شيء. أكيد إن شاء الله العافية تاج على رؤوسكم كلكم بإذن الله. أحلامك وأحلامك وطموحاتك اللي ما حققتها، أؤمن إيمانا تاما إنها ما كانت من نصيبك، وإنه الله ما قدر لك إياها عشان بعد عنك شر معين. يعني أؤمن بهذه الفكرة تماما، وحتروح منك فكرة الخوف. هذه شو إلهام شو أخذت الموضوع بكل سلاسة الحياة وتقول لك يعني بالعكس مرحلة ملكية، فيعني لا تخافوا منها كثير. خلينا نروح لنوال. صباح الخير يا نوال.
6: يا هلا، صباح النور، كيف حال سبينا؟
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونك يا نوال؟ تمام
6: الحمد لله، طيبة طب حالك؟ يا هلا. سيمون اليوم مع شمون، الله يعطيه العافية.
2: يعطيها العافية والصحة. يا هلا وسهلا فيك.
6: الله، نتخيل يا دينا
2: أي.
6: يعني شكلنا شلون بيكون احنا نمشي على ديك العصا الرجل الثالثة العصا، الله يعطينا الصحة والعافية. بس احنا الآن إذا محافظين على لياقتنا وصحتنا وتغذيتنا، صدقيني لو تقدمنا بالعمر صرنا 60 فوق 60، لو الله أعطانا عمر أطول وصلنا للسبعين والثمانين، صدقيني بنكون كأن عمرنا 20 سنة.
2: أكيد. نوال إيش الفكرة اللي تخوفك؟
6: والله أنا
2: تخافي من تقدم العمر ولا لا أصلا؟
6: لا لا والله، لأن كل شيء هذا من عند الله اختدينا مثل الله. أوكي. يعني هذه مراحل طفل
2: مختلفة مختلفة مختلفة
6: مختلفة.
2: لا بس يعني في ناس تخوفهم الفكرة حتى لو بينهم بين حالهم، بس يعني إيش اللي يخوفك أكثر شيء ممكن يخوفك؟
6: أنا والله ما يخوفني شيء صراحة.
2: ما يخوفك
6: كل
2: الموضوع؟
6: كل شيء على الله،
2: ما عندك يعني مشكلة في الموضوع.
6: أنا الحين في 50، قسم بالله لو تشوفين تقولي لي في 20.
2: يا سلام، حلوة حلوة الروح الحلوة دي، حبيتها.
6: لا حقيقة لا والله حقيقة، يعني أنا أقوله دائما أقولها للكل والكل.
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
6: لأن الإنسان إذا حافظ على صحته وعلى علاقته بربه
2: وعلاقته
6: بالآخرين، صدقيني وش بيصير؟ ما يشوف شيء، يشوف كل شيء قدامه جميل.
2: حلو جميل، يعطيك العافية.
6: وهانا اللي أشوف الحمد لله
2: وشكرا. الحمد لله، يعطيك العافية يا نوال، شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا فيكم. التقدم بالعمر أو الشيخوخة، إيش أكثر شيء يخوفك من هذه الفكرة؟ هل تخاف من أشياء معينة ولا لا أنت متقبل الفكرة تماما البتة، مبسوط فيها، تبغى توصل لهذه المرحلة ولكن عندك شروط تبغاها مع هذه المرحلة؟ خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. التقدم بالعمر أو الشيخوخة، إيش أكثر شيء يخوفك من هذه الفكرة؟ هل فعلا تخاف منها؟ واللي يعني اللي خايف منها يعني يشاركنا الموضوع. خلونا نروح لعاطف. صباح الخير يا عاطف.
3: يا صباح الفل،
2: أهلا وسهلا يا عاطف.
3: يا هلا، حياك الله.
2: الله يحييك، يا هلا فيك. هاي يا عاطف، قل لي إيش اللي يخوفك من الفكرة التقدم في العمر أو الشيخوخة؟
3: والله ما بخوفني، ما في شيء بخوفني.
2: يعني ما تخاف منها؟
3: لا، بكرة أحلى وبعده أجمل.
2: حلو إن إحنا نقول بكرة أحلى وأجمل ويا سلام، بس إحنا بنتكلم إنه تقدمنا في العمر.
3: عندي جدي 105.
2: ما شاء الله.
3: شوف 105.
2: إيه.
3: وكان والله يتكلم ما كأنه الحين يعني عمره 25.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
3: يتذكر كل حاجة.
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يعطيه الصحة والعافية يا رب.
3: اللهم امين،
2: ويطول في عمره ويعطيك العافيه. لا انت كذا، انت كذا، انت كذا يعني بالنسبه للجينات فالموضوع يعني تمام. وراثيا الموضوع تمام.
3: شوف انا لما انزل اجازه بجلس معه.
2: ما شاء الله،
3: والله ما تقول هذا عمره. لا
2: ما شاء الله تبارك الرحمن،
3: يتونس معنا وكذا.
2: يا سلام،
3: يعني ما شايف انه خوف يعني.
2: والله انا هذا اللي اقوله دائما، التقدم في العمر يخلي الجلسه مع الشخص احلى واجمل والطف، لانه يعطيك من خبره. أيوه. يعطيك من ذكريات. أيوه. يعطيك من حكمه، يعطيك من اشياء جميله. صحيح. أيوه صحيح. صحيح، يعطيك العافيه. شكرا لك يا عاطف. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا فيك يا هلا فيك. طيب خلينا ناخذ كمان اتصال، نقول صباح الخير يا سميره. يا هلا وعليك السلام يا سميرة.
4: وش عندكم اليوم؟
2: لا يا سميرة، مننا مطعم يا هو. يا سميرة ركزي معانا يا أختي، ركزي معانا يا أختي. ما يصير،
4: ركزي بس. نسيت.
2: وإيش نسيتي؟ هذا الحين توك صغيرة وتقولي نسيتي. أجل لي كبرتي، وش تسوين يا سميرة؟ الله يهديك ويصلحك.
4: عجزتي، وش أسوي؟
2: ومتى عجزتي؟ كم عمرك؟
4: عمري
2: إيه؟
4: 15.
2: طيب 15 عجزتي. أجل نحن إيش نقول يا بنت الحلال؟ طيب سميرة اسمعيني، اسمعي السؤال.
4: أيوة.
2: السؤال يقول إيش اللي يخوفك من التقدم في العمر أو الشيخوخة؟ إيش اللي يخوفك منه؟
4: التجعد.
2: التجعدات. حلو حلو، شاطرة والله، ممتاز. حلو، التجعد هو أكتر شيء يخوفك. حلو تمام، يعطيك العافية. جيتي عن نسيان، يعني من دحين أنت بتنسي يا سميرة. مشكلة والله والله، انت خايفه من النسيان ولحين تنسي. اجل بكره ايش تسوي؟ أيوة. يا سميره ايش اسمك؟ ما اعرف ايش اسمك. مشكله، يلا يعطيك العافيه سميره. شكرا للاتصال. يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك سميره. وصحباتها فاضيين وماسكين الجوال يلعبوا فيه. طيب نروح لاحمد. صباح الخير يا احمد.
5: صباح النور
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين. ها يا احمد، قل لي ايش التقدم في العمر والشيخوخه، ايش اكثر شيء يخوفك منهم؟
5: والله أقول لحضرتك،
2: قولي
5: قولي شيء فيها طلبات الزمن والوقت والحياة وكل شيء، لأن احنا ما عندناش علم
2: الحياة. استنى دقيقة أحمد، بس صوتك يقطع. لا. يعني حاول تثبت في مكان لأنه صوتك يقطع. ما
5: كده كويس؟
2: يا سلام، يلا نعيد الفكرة من أول لأنه ما سمعناها.
5: نعيد الفكرة إن كل شيء أنا ما عنديش علم الغيب، فبالتالي لازم أكون عندي حرص، لازم يكون عندي أعمل تجهيزات للي جاي.
2: نعم.
5: بمعنى إيه؟ بمعنى إن مثلا أمشي بمبدأ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم.
2: حلو.
5: لما أنا أربي أولادي.
2: حلو.
5: إن هو على الطيبة، على الحنية، على الاحتواء، على إن أنت تحترم الكبير. مش لازم الكبير ده يبقى أبوك أمك، مش لازم يكون حد من قريبك. أعلمهم التربية الصح والمظبوطة هيحافظ عليا لما أكبر.
2: نعم.
5: طب اللي ما عندوش أولاد يحاول ان هو يتعامل بالحسنى مع الناس اللي حواليه.
2: طيب
5: لانك عشان تقلبات الزمن مش لازم في المرض، مش لازم
2: صح
5: في النسيان،
2: صح
5: مش لازم ان هو يكون كاهل كده ومش صح قادر يمشي فمش لاقي حد يسنده.
2: طيب نحن يعني هذه خطة موجودة عندك احمد، بس ما هي الفكرة أكيد الاساسية اللي تخوفك؟ ايش اكثر شيء يخوفك؟ انك تنسى انه والله شكلك يتغير؟ انه
5: لا الشكل ده ما بيفرقش الحمد لله.
2: ما الستات يفرق معانا. سمير عمرها 15 سنه وبتقول لك تجاعيد. ها
5: التجاعيد، انا جدتي كانت 115 سنه بسم الله ما شاء الله، وكان الرقم ده يعني راح مطلع عليها، وكان الرقم ده يعني لان هم زمان ما كانوش بيوثقوا الاعمار
2: ما شاء الله
5: مظبوط. غيرت الاسنان مرتين وكان بسم الله ما شاء الله ما في جمالها رحمه الله عليها يعني.
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يرحمها ويغفر لها يعني. لا يعني الامور تمام.
5: لا المشكله مش لا يعني ممكن النسيان دي اكتر حاجه خطر جدا جدا،
2: مع انه نحن بننسى من دلوقتي يعني بننسى.
5: لا احنا بنتناسى، لكن مع تقدم العمر احنا بنتناسى، لكن مع تقدم العمر والحاجات دي كلها وممكن مرض لا قدر الله او شيء فبيعمل زهايمر.
2: نعم فنحن نعمل هذه الخطه. يعني انت خايف يعني خلينا نقول احمد خايف مثلا من المرض اكثر؟
5: لا خايف من النسيان،
2: بس النسيان
5: ما اعرفش النسيان والعزله اكثر.
2: والعزله العزله
5: منهم رعب بالسنين صراحه.
2: اوكي، مع انه والله هي مرحله ملكيه، بس يعني دائما فكره الخوف مرتبطه فيها. يعني هي مرحله انا اقدر اتكلم براحتي، اقول حكاياتي براحتي، اتامر على الكل، جيب لي ميه، جيب لي اعمل
5: ايوه. حضرتك جبتي اهم نقطه، ان هي مرحله ملكيه.
2: والله ملكيه.
5: اساسها بقى ازاي مع اهم بقى نقطه يعني ما شاء الله بيعجبني تفكير حضرتك. قلنا بقى النقط اللي احنا نحط الأساس من دلوقت عشان المرحلة دي
2: هي خط، هي جدولة، هي جدول والواحد يعمله زي ما ذكرت حضرتك. يعني جدول أنا أعمل حساب أنه أنا بكرة أعيش مرتاح، مثلا أكون مأمن مثلا أولادي، مأمن نفسي، والله ما أحاول أكون العزلة تصير كبيرة مثلا علي. أنه
5: إحنا جماعة اللي ما بتحبش المال، فالتأمين الحياة مش بالمال.
2: لا لا مش بالمال، بالأخلاق مش بالمال. هي مش بالمال، لا لا لا هي مش بالمال. أنا أعمل حساب أنه أنا أتعامل كويس مع الناس عشان الناس حترد لي. هذا ما في شيء خير تقدمه إلا ما يرجع لك، إلا ما يرجع لك. هذا يعني قاعدة أساسية، مش ضروري يكون فيها فلوس، مش ضروري فيها مال. أنا أمنت أولادي، يعني أمن أولادي بأخلاق، أمن أولادي بتعليم، أمنت أولادي بوظائف، أمنت بيتي، أمنت زوجتي، أمنت إخواني حواليني بأنه أنا تعاملي معهم كويس، فهم يعني من يوم ما أقول أي موجودين حواليني، جيراني ومعارفي.
5: رحمة الله عليك. نعم. كان لحد آخر لحظة كنا كلنا في أي مجلس، في أي حضور في الشارع، في أي مكان كنا نقبل يدا الاثنين. نعم. لحد آخر لحظة. فهي التربية رقم واحد في المجلس.
2: بالضبط، هي الأساس، هي الأساس،
5: تحمي من تقلبات الزمن مع أي حد.
2: تمام، يعطيك العافية أحمد، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. أحمد يقول لك أكثر شيء النسيان يخاف منه، خلينا نشوف. ابتهال. يا أهلا وسهلا يا ابتهال.
6: أهلا والله.
2: أهلين، كيف حالك؟ تمام؟
6: زين، كيفك؟
2: الحمد لله تمام. ها يا ابتهال قولي لي.
6: أكثر شيء خوفني في تقدم العمر ما التجاعيد ولا الشيب، فالفكرة إن الوقت يصير يمر أسرع، وإن الأشخاص والأماكن اللي كنت أعتبرها ثابتة تبدأ تتغير تختفي.
2: تخافي من التغيير حوالينك يعني؟
6: يعني أخاف أصحى يوم وأكتشف إن أجمل اللحظات صارت مجرد ذكريات.
2: أوكي.
6: وإني كنت مستعجلة أصل المستقبل لدرجة إني نسيت أعيش الحاضر.
2: أوكي حلو، هذه الفكرة حلوة، إنه الواحد لازم يعيش وقته بكل تفاصيله عشان ما يروح عليك الوقت وإنت ما استمتعت بمرحلة مهمة من حياتك.
6: يعني أكثر ما يخيفني ليس أن أكبر يعني، بل
2: مرور الوقت دون الاستمتاع به. صح. يعطيك العافية ابتهال، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك. هذه والله نصيحة كبيرة يعني نبهتنا عليها ابتهال، انه فعلا استمتعوا بوقتكم الان، استمتعوا بعملك باكلك بشربك وانت قاعد مع اصحابك، انت مارر على جيرانك، انت والله دخلت محل ولا ملاهي ولا، استمتع بوقتك وعيش اللحظة بما فيها عشان ما تروح عليك وتقول يا ريت استمتعت بهذاك الوقت. نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد في فقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 15 يوليو. عام 1916 تأسيس شركة بوينغ التي أصبحت لاحقاً من أكبر الشركات العالمية في صناعة الطيارات والطيران المدني. عام 1954 أجرى النموذج التجريبي لطيارة بوينغ 80367 أول رحلة جوية ناجحة، ممهداً العصر الطائرات النفاثة التجارية الحديثة. عام 1983 طرحت أولى ألعاب الأجهزة أو أجهزة الألعاب المنزلية من نايتندو سيونغ في اليابان لتبدأ مرحلة جديدة في لعبة أو صناعة الألعاب الفيديو. 2012 طرحت أغنية كينغدم ستايل والتي أصبحت أول عمل موسيقي ينتشر انتشارا عالميا واسعا عبر المنصات الرقمية، محققا أرقاما قياسية في المشاهدات.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. اليوم موضوعنا ودردشتنا الصباحية: أكبر مخاوفك من فكرة التقدم في العمر أو الشيخوخة، ما هي أكبر هذه المخاوف بالنسبة لك؟ أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28 أو حتى على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5444. خلينا ناخذ محمد. صباح الخير.
4: السلام عليكم.
3: وعليك السلام والرحمة، يا هلا يا محمد.
4: صباح الخير.
3: صباحك أنوار، كيف حالك؟
4: والله بخير الحمد لله.
3: يا هلا فيك. ها، إيش يخوفك من التقدم في السن يا محمد؟
4: صراحة الزهايمر.
3: الزهايمر أكثر شيء.
4: وفي برضو شيء ثاني.
3: إيش؟
4: الصلع.
3: الصلع؟ إيه
4: والله
3: يا أخي، اجعلها أكبر همومنا يا ابن الحلال، الصلع.
4: أنا باقي سنة مراهق وصلاك.
3: أوكي أوكي، قدامك العمر كله، بس إنه يعني ترى صارت ستايل، لاحظت والله. لا يعني في فترة كذا في قالوا والله الصلع يعني علامة كذا من علامات الجمال.
4: هو فعلا علامة من علامات الجمال، لكن أصلع وأملط مو كويسة.
3: مو مرة مع بعض. لا والله، شوف كذا يعني كذا أحد أشوفه كذا مع بعض، يعني ما يعني ما في شنب، ما في لحية، وكمان أصلع، يعني بالعكس الأمور جميلة.
4: أنت ذوقك حلو ما شاء الله.
3: الله يخليك، شكرا.

0: احاول اهون عليك بس اوكي.
1: شكرا
0: شكرا. يا هلا وسهلا فيك محمد.
1: كان معكم الصوره ومحمد. شكرا شكرا.
0: يا هلا.
1: واحب اهدي اعضاء الجروب. اقوى تحيه لاعضاء الجروب.
0: هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. يلا خلينا نروح لفاطمه. صباح الخير يا فاطمه. فاطمه يا فاطمه. فاطمه اتصلت علينا ونسيتنا. يا هلا.
2: اهلين.
0: كيف حالك؟ تمام يا فاطمة؟
2: الحمد لله تمام.
0: ناسية الميوت كنتي ولا إيه؟ شكلك ناسية الميوت.
2: ناسية الميوت.
0: واضح واضح يعني الهدوء بعدها العاصفة يبين على طول. طيب فاطمة قولي لي إيش أكثر شيء يخوفك من التقدم في السن أو الشيخوخة؟
2: ولا شيء.
0: ولا شيء.
2: وعلى ما قالت سميرة أم 15 سنة عن التجاوزات.
0: إيه.
2: إيه. والعلم تطور وفي شد بشرة.
0: صح؟
2: أما عن السهال
0: إيه؟
2: رجبتها واضح من شد بشي طولتها وهي قصيرة.
0: لا هذه رأيها بعد. أنت ما مالك علاقة فيه.
2: لا يعني مرة واضح.
0: طب أنت طب أنت دحين رأيك يوم أنك قاعدة تنتقديهم أعطيني رأيك.
2: رأيي ما في شيء يخوف. هذه سنة الحياة وكلنا راح
0: طيب.
2: يكبر.
0: دحين أنت لما تشوفي مثلا جدتك أو أنه تشوفي أحد سن واحدة كبيرة في السن إيش أكثر شيء ممكن إيش الله يرحمه ويغفر له. لما تشوفي واحدة كبيرة في العمر إيش بتقولي؟ إيش أكثر شيء تشوفي ممكن يزعجك تقولي لا لا أنا ما بسوي كذا
2: ولا شيء؟ يعني أنا لما أشوف كبار سن الآن أستلطفهم حتى تجاعيدهم حلوة.
0: صح؟ أنا أقول برضو الواحد يستمتع بالمرحلة.
2: سميرة ما عندها أي سالفة هي بس.
0: يا بنت الحلال أنت مالك في الناس؟ يوم إنك تتلقفي مالك في الناس؟ خليهم في حالهم. خليهم في حالهم. أنت رأيك بس ما عليك من أحد. طيب فاطمة يعني أنت ما في شيء يخوفك أبدا. الأمور تمام بالنسبة لك صح؟
2: لا دندونة.
0: يعطيكي ألف عافية. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا. نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
3: صباح النور للجميع وجميع من يسمع محمد الحربي ذات جدة وطاقم البرنامج.
0: يا هلا وسهلا فيك. هاي يا محمد ايش يخوفك من الكبر في العمر والشيخوخة التقدم في العمر؟
3: ما في اي مشكلة في التقدم بس يعني اهم شيء الصحة لان التقدم
0: حلو.
3: ما اعتقد ان يأثر الانسان بصحته
0: ايه؟
3: سواء في العمر يعني كبر صغر اهم شيء
0: يزعل على نفسه لما يكون تعبان.
3: ايوه اكيد بيكون يعني اذا كان تعبان لانه تروح كل يتلاشى كل شيء في الانسان اذا
0: صح صح 100%.
3: العمر ما يعني مجرد اعتقد رقم.
0: طيب محمد خليني اسالك سؤال ثاني. ايش احلى شيء في التقدم من العمر؟ شيء تقول انا ايوه لما اكبر حسويه لما حصير كذا عجوز
3: يعني
0: حسويه.
3: الواحد في اشياء يسويها يعني دحين اشياء بسيطه يمكن بعدين يزيد في مثلا تسويات مثلا زي انه مثلا الحيوانات الاليفه الاشياء اني اعملها يعني برفق اكثر مره.
0: طيب تمام يعطيك العافيه محمد شكرا لك.
3: للجميع.
0: يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نروح لعلي. صباح الخير يا علي.
4: هلا دينا صباح النور.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين. صدقي علي استعديت مسكت السماعه كنت ابغى ابعدها قلت الحين علي صرخ بس لا تمام.
4: لا لا طيب.
0: دخولك ممتاز اليوم. دخولك فنان اليوم. تمام بخير جعلك بخير. هاي علي قول لي ايش اكثر شيء يخوفك في التقدم في العمر؟ الفكره نفسها ايش اكثر شيء يخوفك منها؟
4: والله دينا ممكن النسيان طري.
0: بس اكثر شيء النسيان
4: لانه فيه بعض ايوه لانه الواحد لما هو شباب ويعرف الناس كلها يفتكرها واحد واحد فجاه سبحان الله تحصل الوضع عنده متغير.
0: طيب ليش العالم ليش اغلبنا يقول النسيان يخاف منه؟ طيب نحن ونحن صغار الحين وهذا العمر اللي انت فيه تنسى. انا ترى من الناس اللي انسى الوجيه انساهم تماما ما اتذكرهم.
4: والله انا شفت واحد من الشباب وافتكرته على طول عرفت مباشره.
0: انت ما شاء الله تركز ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يعطيك العافيه. شكرا لك يا علي. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا يا هلا فيك. خلينا نروح لرزان. صباح الخير يا رزان.
5: صباح النور.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين. هاي يا رزان.
5: أكثر شيء يخوفني يخوفني بتقدم هو إنه أولادي وعائلتي تنساني وإنه أكون وحيدة فردانية.
0: العزلة.
5: إيوه نعم.
0: أوكي أنت تخافي من نفسك إنك أنت تنعزلي عنهم ولا هم يروحوا عنك؟
5: لا أخاف إنه هم يتخلوا عني.
0: هم ليش يتخلوا عنك؟ هل أنت شيطانة؟ هل لا. أنتي شيطانة تعذبيهم تبهدليهم؟
5: لا.
0: طيب ما حيخلوا عنك ليش يتخلوا عنك؟ أنا أقول لك اللي فعليا يعني من جد من غير مزح الحين فعليا اللي أخلاقه من أول عنده رصيد أخلاق

0: مع العالم، لا أبدا لا يتوتر إنه العالم ممكن تروح وتخليه أبدا. بس اللي ما عنده رصيد، ما يعامل الناس كويس، ما هو والله ما هو مرن في التعامل، ما هو لطيف مع العالم، الناس حتنفر منه وهو صغير، فكيف عاد لما يصير كبير؟ سبحان الله، ترى تتضاعف الأشياء عندك. أنا والله عصبية وأنا صغيرة حصير عصبية أكثر، أنا والله ماني مسؤولة وأنا صغيرة حصير وأنا كبيرة أكثر. يعني كل مرة كل طبع موجود عندي حيصير أضعافه لما أكبر، فأحسن أخلاقي من البداية، ما حد حيتخلى عني، بالعكس كل العالم حتصير حواليني ومعايا طول الوقت. ديك الساعة فعلا ما أخاف من فكرة حتى أني أنسى.
1: فعلا معك حق. أنا أنه لما يكون جيني زهايمر فيملوا مني من القعدة معايا.
0: أيوه. هو مو تخلي، حيكون يعني قصدك أنه تكوني عبء عليهم قصدك.
1: أيوه.
0: والله حتى لو أنه أنا والله عبء على غيري، ولكن طول ما أنا كويسة مع غيري ما حيشوفوا هذا عبء، فعليا ما حيشوفوا عبء. يعطيك العافية رزان، شكرا لك. هو فكرة أنه أنتوا يعني أغلب العالم، أو فكرة شائعة ترى على فكرة، أنه نحن كلنا نخاف لما نكبر ننسى، نخاف لما نكبر نمرض، لما نخاف لما نكبر ما حد يتحملنا، لما نخاف. طيب أنا إيش سويت؟ بس اعمل أنا إيش سويت وابعد عنك الفكرة، وحط في راسك تمام يعني يقين أنه نحن ناس إنسانيين، أنه نحن شعب إنساني، العرب بالعموم شعب إنساني. يمكن تشوف نماذج معينة ولكن ليست السائدة وهي النادرة اللي موجودة. كلنا نفكر بعاطفتنا، نحن شعب عاطفي، سواء السعودية، الخليج، الدول العربية، نحن شعوب عاطفية وعندنا ارتباط بكبار السن وبصغار السن. فأكيد الفكرة غير مطروحة، بس فكرة أنه أنا طول الوقت شيء يخوفني أني أنا أكبر وأتقدم في العمر، هذه لازم تتغير. نحن وصلنا لمرحلة أبغى أرتاح، أبغى أتأمر على كيفي، أبغى أقول المواضيع من غير ما أنمقها، أبغى أقعد أنصح مثلا، أبغى أقول حكايات، أبغى أجمع الصغار حواليني وترجع شبابي يرجع شبابي وعمري معاهم. لما أكون معاهم مبسوط أنه أنا والله ما عندي شغل، ما عندي مسؤولية، ولكن أنا قاعد في هذا البيت مبسوط مع اللي حواليني، هم ويدوروا راحتي طول الوقت. فهذه فكرة ترى مهمة أنها تكون موجودة عندنا. خلينا نروح لاتصال سالم. اهلا وسهلا يا
2: سالم. صباح الورد يا صاحبي، صباح العمر كله يا رب ان شاء الله.
0: صباح
2: عمر كله
0: يا صباحك انوار. والله انبسط يا ام سالم، كلمني عيد ميلادي، انبسط مره حلوه دي، حبيت الجمله. يعطيك العافيه يا ام سالم.
2: العمر عمر كله، والله الانسان لو بيفكر فعلا يخاف من النسيان. لا يا بنات تفكر، اصلا النسيان واللي يتكلمون عنه هذه نعمه من الله،
0: صح؟ أصلاً نعم، اسمنا نعم. اسمنا الإنسان ترى من النسيان، ترى نعمة من الله،
2: نعم،
0: من جد نعمة.
2: نعم. الحمد لله.
0: أنا لو حقعد أتذكر مصايبي مش مصيبة والله.
2: لا أتفكر بس النقطة الوحيدة ما ودي يكون يكلف فيها أبنائه، يعني عجل ويصير عبء عليهم، هل من بيفرون فيه وده من قوة لا حفرته. اي والله، بس
0: هي والله الواحد يفكر في هذه الطريقة، ولكن طول ما أنا زارع الخير في أبنائي ما حيشوفوني عبء فعليا. نعم، ما حيشوفوني عبء، يعني فكرة أنه أنا ما أبغى أولادي يشيلوني عشان والله تعبهم يطفشوا مني.
2: هذه النقطة، هم ودهم يشيلونك أنت عدل ولا مش عدل، أنا أدري. بس إحنا نقول، إحنا نقول باختصار الشديد أن دائما الأب أو الأم، وكلنا إن شاء الله كل المستمعين يصيروا أباء وما يتمنون، ما هم يدون يبرون، بس وده انه ما يكلف على اهله، على عياله، على بس هذا القص، هذا العمر، هذا
0: هو
2: هذا
0: هو هذا. الشخص دائما عزيز على نفسه، عليه دائما عزيز عليه، فما يتبغى تعز نفسه عليه.
2: الله، وكل سنه وانت طيبين ان شاء الله،
0: مع انه عيد ميلادي بس طيب. اوكي تمام. يعطيك العافيه. والله طيب تمام. يعطيك العافيه، شكرا لك يا ام سالم، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا مشاركه ايضا من عبد الهادي من الشرقية، من الحسا، يقول أنا بالنسبة للتقدم السن هذا شيء لابد منه، والتقدم بالعمر لا يعني الاستسلام والنهاية، الإنسان بهذه بس هذا أكيد مرحلة عمرية وكل واحد يمر فيها، الأهم من ذلك الصحة والعافية، يعيش لحظة عمره ويشوف الحياة لسه حلوة. يا سلام، يعطيك العافية.

آخر مشاركة بس معانا. عبد الله بركات يقول الموضوع حزين. هو مو حزين، نحن اللي نشوفه حزين. يقول أنا ممكن أخاف من الأمراض. الله يبعد عنكم كل مكروه. يعطيك العافية. ترى نحن صغار بنمرض، وإحنا صغار بنمرض، إحنا صغار بنتعب، إحنا صغار ننسى، إحنا صغار. ترى كله بتصير للكبار وللصغار، ولكن إحنا دائما نحصرها في عمر معين ونحزن عليها ونخاف عليها. كل ما نغير الفكرة كل ما نحن نعيش باستمتاع أكثر. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم في إبدأ صح.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة ورجعنا لفقرة ترند. حظي إعلان إطلاق هاشتاج معسكر توطين المحتوى الرقمي بتفاعل لافت على منصة إكس، حيث أشاد المستخدمون بتركيز هيئة الأدب والنشر والترجمة على توطين المحتوى بوصفه خطوة تتجاوز الترجمة التقليدية إلى بناء تجارب رقمية تنسجم مع الثقافة المحلية. ورأى كثيرون أن المعسكر يعكس توجهاً عملياً لتمكين المترجمين السعوديين من اكتساب مهارات متخصصة في توطين الألعاب الإلكترونية والمواقع والتطبيقات، بما يدعم نمو المحتوى العربي الرقمي ويواكب الاحتياجات أو احتياجات السوق. كما تداول المستخدمون هاشتاج المعسكر مع دعوات للشباب والمهتمين بصناعة الترجمة إلى الاستفادة من البرنامج، مؤكدين أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يسهم في تعزيز حضور اللغة العربية في المنتجات الرقمية العالمية. من بين أبرز التفاعلات، كتب أحد المستخدمين: توطين المحتوى لم يعد خياراً بل ضرورة لصناعة منتجات رقمية تناسب المستخدم العربي، والمعسكر فرصة نوعية لبناء هذه المهارات. فيما أشار آخر أن الجميع أو الجمع بين التدريب النظري والعمل على مشروع أو مشاريع حقيقية يمنح المشاركين خبرة عملية يحتاجها سوق العمل. بينما عبر أحد المهتمين بصناعة الألعاب عن تفاؤله بقوله: الاهتمام بتوطين الألعاب الإلكترونية خطوة مهمة، فالتجربة ناجحة تبدأ من فهم لغة وثقافة اللعب وليس من ترجمة حرفية فقط. كما رأى عدد من المغردين أن مثل هذه المبادرات تعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي في مجالات الترجمة وصناعة المحتوى الرقمي، وتواكب مستهدفات التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد الإبداعي.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة موارد، واليوم موضوعنا بنتكلم عن هذه التطورات اللي حاصلة، وأيضا التحول الرقمي المتسارع اللي صار في أساليب العمل، وأيضا متطلبات الوظيفة والمرونة أصبحت، أو المرونة الوظيفية أصبحت من أهم العناصر أو المهارات اللي لازم تتمكن منها الأفراد وأيضا المؤسسات. كيف يقدروا يتكيفوا مع التغيرات والاستثمارات التقنية الحديثة بهذه الكفاءة، والمحافظة أيضا على الإنتاجية والابتكار اللي نحن متعودين عليه. اليوم حلقتنا حنتكلم عن ما أهمية المرونة الوظيفية بعد التحول الرقمي، كيف أصبح مفتاح للنجاح المستدام في بيئة عمل حديثة. اليوم ضيفتنا هتكون معنا الأستاذة نسرين الشامي، مختصة في الموارد البشرية. نقول أهلا وسهلا وصباح الخير.
3: يا صباح النور، أهلا مبسوط.
2: يا هلا فيكي، يعطيك العافية. كيف حالك يا أستاذة؟
3: كله تمام والله.
2: يعطيك العافية. طيب يعني نسرين، نحن طلعنا كم مرة في يعني كثير من الحلقات تكلمنا فيها عن المهارات والوظائف وبيئة العمل، ولكن مع التسارع اللي حاصل صار في عندنا مشكلة ودروب أو فجوة بين أنه أنا كموظف عندي خبرة، عندي إنتاجية، ولكن أنا شايف أنه كل شيء يتحول رقمي، أنا المفروض إيش أعمل؟ كيف أقدر أعرف كتعريف في البداية أني أعرف المرونة الوظيفية أول شيء ما هي، وكيف أقدر أوصل لهذه المرونة الوظيفية؟
3: طيب المرونة الوظيفية يعني باختصار هو نحن كيف نكيف عقولنا على أدوات أو مهارات أو أشياء حاصلة حوالينا. كيف أن أنا أتقبل وأشغل عقلية الاكتشاف بدل عقلية الصد، إن أنا أكون دائما في الاكتشاف عشان أسمع أكثر وأفهم أكثر عشان أقدر أتواصل أو أتبنى الشيء الجديد. فهذه هي المرونة، الواحد كيف يتقبل الأمور بطريقة أنه هو يفكر فيها، يتعلم عليها أو مو يتعلم، يأخذ معلومات عليها، بحيث إن كل ما أخذت معلومات عن أي موضوع جديد تفكيرك هيتغير، فبالتالي السلوك هيتغير، فبالتالي هتوصل للمرونة. بس إذا كان عقلك أصلاً ما هو في الاكتشاف أو ما بيعطي فرصة إنه يسمع عن هالمواضيع الجديدة، ما هيقدر يكون نقول عنده مرونة، وهيكون دائماً في دور الصد من غير ما ينتبه، فبالتالي هتروح عليه كثير أشياء. حتى لو كان الشيء هذا مو عاجبك، ليه مو عاجبنا؟ عشان إحنا ما عندنا معلومات كفاية، فبالتالي ما في معلومات فما في مرونة.
2: يعني هي اللي نحن بنتكلم عنه، أنه العقل يرفض دائما الفكرة الجديدة لأنه يجهل ما هي هذه الفكرة. ولكن لما أنفتح على جميع الأفكار أو أتقبل أني أسمع، فيصير عندي معلومات أتقبل هذه المعلومة.
3: صح.
2: تمام. إيش أبرز المهارات اللي لازم يحتاجها الموظف عشان يقدر فعلا يتكيف، غير أنه أنا تقبلت الفكرة، أو غير أنه

0: أنا والله سمعت هذه المعلومات، في عندي معلومات جديدة كثيرة أنا المفروض أبدأ أتعامل معها سواء أنا رافضها أو أنا متقبلها، فكيف؟
1: أول مهارة نبدأ ينظم تفكيره.
0: حلو.
1: كيف الآن هنظم تفكيري على أنه أنا أخذ أشياء جديدة، هأخذ عقلية مهارة التنظيم، تنظيم للأشياء اللي قاعدة بتظهر جديدة، هبدأ أنظم، هبدأ أحط وقت في حياتي أو في يومي إنه أنا أبدأ أتعلم مهارة التعلم والأشياء الجديدة. أوكي، هذه مرة مهمة. مهارة يعني ما أقول لك مرونة، هي نفسها هي المفروض تكون في عقلية أي شخص أصلاً، مرونة هذه.
0: نعم.
1: تمام. ما هقدر أقول لك مهارة معينة إلا على حسب
0: المعطيات
1: الجديدة اللي قاعد يحصل. المعطيات يعني مثلاً أنا الآن طلب مني إنه أنا بدل ما أشتغل ورقي مثلاً أشتغل على كمبيوتر، طبعاً إيش المهارات اللي لازم أتعلمها عشان أقدر أفهم إيش يعني كيبورد، أفهم إيش يعني الماوس، إيش يعني مثلاً شاشة. فهو يعتمد
0: ما هي البرامج اللي أتعامل معها. أيوه
1: يعني. أتعامل معها، بس في البداية لازم تكون زي ما قلت لازم يكون في عقلية الاكتشاف، ولازم يكون عنده مهارة تنظيم يومه، يعني تنظيم وقته. أنا كيف الآن ده شيء طلع معي جديد، كيف أنظم؟ لأنه إحنا ماشيين على سيستم معين في يومنا، ما عندنا وقت لشيء جديد. بس الشخص لما يجي له شيء جديد لازم يتعلم مهارتين.
0: نعم.
1: قلت التنظيم ومهارة الانضباط.
0: حلو.
1: هذه مرة مهمة.
0: حلو. أنا كموظف والله أبغى أتمتع بهذه، وخلاص أنا حطيت هذه المهارات قدام عيني، حطيتها وكتبتها في ورقة، وأنا أبغى أتعلمها وأبدأ أتدرب نفسي عليها. ولكن أنا يعني مؤسسة خلينا نقول ما وفرت للموظف هذا الكلام، قالت له أتفضل لو سمحت هتنقل من هذا القسم لهذا القسم أو هذه الطريقة في العمل الجديدة من غير ما توفر له شيء. كيف أحقق هذا التوازن إذا أنا المنظمة نفسها ما حققت لي هذا التوازن؟ كيف أنا أقدر أحققه؟
1: طيب، في حاجة مرة مهمة.
0: نعم.
1: إحنا دائما نكتب خطة ونحط ونبغى نكون ونسوي ونفع كتير أشياء.
0: صح.
1: تمام. بس يجي الآن وقت مهارة مرة مهمة أو وقت عقلية مرة مهمة. في فرق ما بين الاهتمام وما بين الانضباط. تمام.
0: نعم.
1: الاهتمام معناته إن أنا إذا المؤسسة ما وفرت لي أي حاجة أنا ما هطور نفسي، ما هتطور، ما هشتغل وهقعد مكاني. هذا إنسان مهتم منتظر إنه التطوير يجي له بالشغل. وفي إنسان منضبط. أوكي، هذا منضبط معناته إيش هيسوي؟ هيضطر إنه هو يخلق الأسباب والأدوات اللي تخليه يمشي بسرعة ويجري بسرعة عن زملائه الباقين. فهو هيخلق نفسه أدوات، هيخلق لنفسه مهارات، يبدأ هو بنفسه يدور على هذا الشيء لأنه هو حابب إنه يواكب هذه الأمور عشان يكون أحسن. لأنه هيجي واحد معاك في الوظيفة الشركة ما وفرت له، بس هو هيجري أسرع منك لأنه ضبط نفسه ووفر نفسه أدوات.
0: نعم.
1: هنا يجي هو يعني خيار أو قرار الموظف، هل أنت مهتم ولا منضبط؟ هذا خيار.
0: نعم.
1: أنت قرارك تقرر هذا الشيء. إذا والله حاسن قراري هذا اللي أنا أتخذه هيجيني بالمنفعة على المدى البعيد هياخده، والله حاسن ما في منفعة لي وأنا أصلا ما يهمني هذا الشيء وأنا على قولنا عندنا أمان وظيفي، يقول لك أنا مهتم. إيش يعني مهتم؟ يعني إذا هم طوروني كان أبيع. في ناس لا، يقول لك أنا بدور على وظائف أسرع، يعني أحسن،
0: أبغى أطور من نفسي أكثر،
1: فخليني أطور عشان أقدر أحط في السي في عشان يجيني مدح عشان أقدر أروح للشركة الفلانية إكس واي زد. في الأخير هذا قرار الشخص هو.
0: صح.
1: بس في الأخير هذه الأشياء هتجيك جيتك. فأنت يعني أنك تستنى وغيرك يكون أسرع منك، يا أنك أنت لا تقول لا خليني أنا أركب السفينة معهم وأبدأ أنا أحرك السفينة دي بنفسي.
0: طيب خليني أنتقل للمنظمة نفسها أو المؤسسة نفسها. أنا والله عندي هذول الموظفين أنا أبغى أطورهم، إيش الخطوات اللي أنا حطور هذول الموظفين؟ هل هي دورات؟ هل هي ورش عمل؟ هل هي والله يعني إيش الطريقة عشان أنا أنقلهم من مرحلة لمرحلة مختلفة؟
1: دائما الشركات لما تبدأ تحط أي شيء جديد أول شيء بيأهلوهم كدورات تدريبية على كيف تتعامل مع التغيير الجديد. الشيء الثاني، أي سيستم بيجي معروف إنه بيحط له دورات تدريبية وبيحط له أحد في القسم بيجي يعلم الأشخاص على هذا السيستم وبيعطوهم جايد. هذه معروفة في كل الشركات لأنه الشركات في الأخير تبغى تكسب.
0: نعم.
1: تكسب من خلال مين؟ تكسب من خلال الموظفين.
0: نعم.
1: فهذه معروفة كل الشركات بتعمل هذا الشيء، بتحط هذا الشيء وبتنزله في عندهم في النظام وتقولهم تبدأوا تعلموا، وبيعطوهم ترى وقت بيعطوهم وقت يجيبوا لهم ناس لأنه في الأخير هم يبغوا يوصلوا للرؤية بأسرع وقت عندنا في المملكة، فلازم يطوروا الموظفين ويوفروا لهم هذا الشيء عشان ما حد يتحجج أو مو يتحجج في أشياء ما يقدر الشخص هو يجيبها، فلازم الشركة هي تحطها بنفسها.
0: نعم جميل جدا. ولكن برضو أنا والله شركة وحاولت أوفر هذا ولقيت

0: انه الموظفين يعني اكيد نحن شخصيات مختلفه، لقيت انه الموظفين عندهم مثلا في بعضهم عنده الصعوبه، في بعضهم عنده ما عنده هذه المرونه، في بعضهم والله متطور جدا وعنده مثلا معلومات من قبل ما انا ابدا، في والله من خلق لنفسه هذه البيئه لنفسه من غير زي ما ذكرتي حضرتك الملتزم اللي هو قاعد يفكر قاعد يبدع بالحاله. من من من تجاربك حضرتك بتعملي دورات لشركات كبيره وكثيره، ايش اكثر تحديات يشوفها الموظف قدامه يشوف انه هو قاعد يعاني فيها عشان ينتقل من بيئه عمل لبيئه عمل اخرى؟
1: اي شيء جديد يعني بالذات موضوع التكنولوجيا جدا جدا بيكون صعب على كثير ناس، لانه هو يعني حتى الجوال حقه بيستخدمه للاتصال وبس، ما بيستخدم ينزل ملفات، فبيلاقي صعوبه لانه هذا شيء ما هو من ضمن هوايات أو ستايل حياته، نمط حياته، ما هو أصلاً من نمط حياته الشخصية أصلاً، فبيلاقي مرة يعني تخبط كثير. فبعض الشركات يقول لا أنا عارف أن هذا الشخص مرة كويس وممتاز، فخليني أن أنا أعطي له جزئية اللي هو فاهم فيها وأمشي معه. وفي ناس لا يقول خليني أخذ معه وقت، أو خليني أحط معه مساعد، أو خليني أقول نقسم الموضوع على على على يعني على أكثر من موظف. بس في الأخير الشركة ما تقدر تسوي شيء، لأنه كله صار ماشي على هذا النمط، فما يقدر هو يخلي حاجة ورقي ويخلي حاجة سيستم
0: ضخمي،
1: هيكون صعب عليه.
0: ما حقدر أراعي للنهاية، يعني حوصل لمرحلة
1: ما حقدر أراعي للنهاية. بس في مدراء يعني بيراعي، يقول لك مثلا خليني أحط مع هذا شخص تاني ما في الأمور، حيث إنه هو يبدأ يعلم واحد اثنين ثلاثة. صدقيني مع زي ما أقول لك مع الممارسة، ومع يعني يمكن يكون وقت ياخذ وقت اطول، بس صدقيني في الاخير هيتعلم حتى لو اشياء بسيطه. بس هو العقل سبحان الله، عشان انا ما هو نمط حياتي حتى في هذه الشخصيه هذا الشيء، فهيجيني في الدوام فبيحصل له تخبط، فهذا طبيعي. فلازم بس الشركات تصبر على موضوع انه كيف اول التخبط هذا بيجي للموظف في البدايه.
0: جميل.
1: لازم تصبر على تحط في بال الموضوع ده.
0: جميل جدا. طيب قبل لا اختم معك، انا ابغى منك نصيحه لكل من يتقدم، الباحثين عن العمل والموظفين سواء الحاليين او اللي يعني بيحاولوا يتنافسوا، يحاولوا يوصلوا، يحاولوا يواكبوا سوق العمل اللي حاصل. ايش النصيحه اللي تعطيها اياهم بطريقه يعني خلينا نقول كبيره، خاصه الباحثين، خاصه اللي الحين توهم جدد؟
1: طيب لازم تعرف ان التحول الرقمي بيحصل بسرعه، تمام؟ فلازم لما تعرف تقدم على اي وظيفه لازم تعرف هم ايش السيستم ماشيين عليه، وما تتعب تخش على الويب سايت وتسال وتعرف هم كيف ماشيين، تمام؟ هتسال الناس اللي حواليك، فلازم انت تكون على الاقل فاهم ايش يعني تحول رقمي، كيف هم بدلوا الاشياء من اوراق لاشياء رقميه. مهما اقول لك كل شركه ليها تحول رقمي ترى جدا مختلفه بينا، ما هو زي الثاني. كلهم عندهم سيستم مشترين اسمه اكس واي زد، سيستم اسمه جي. لازم يعرف انه هو الحين داخل على حاجات كلها بالتاتش، كلها باللمس، كلها سريع. فهو لازم يكون انسان حابب هذه التكنولوجيا او يضبط نفسه يحب هذا الشيء، لانه هو ده الشيء ما هو صار خيار، صار شيء الزامي موجود. يعني انا اقول اطلع اقرا، بس صدقيني هو ما هيغلب، لانه كل شركه او متوظف اي احد تعطي له هذه الاشياء، فبتكون من ضمن الوصف الوظيفي حقه، فهو ما هيشوفها صعبه. شوف انا اول ما دخلت اداني هذا السيستم معناته انه هذا هو ده الطبيعي. زينا احنا كنا على اوراق، بعدين فجاه السيستم تغير فنحس انه طبيعي.
0: صح، شويه في معاناه وصلت، يعني في معاناه كانت يعني فتره معينه، ولكن خلاص يعني تقريبا الاغلبيه يمكن واكبها، واللي لسه لم يواكبها النصيحه الكبرى هي المرونه الوظيفيه ما صارت من جد خيار.
1: المرونه، وحط دائما عقلك في عقليه الاكتشاف في كل امور حياتك، خليك دائما في الاكتشاف. اكتشاف ايش يعني؟ يعني اسال، يعني اجمع معلومات. يعني اكون منفتح للاشياء اللي تعطيني اياها، مو دائما اخلي مود الصد، لا ما ينفع ما يصير، دائما خليك في مود الاكتشاف في بيئه عملك.
0: جميل جدا، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك استاذه نسرين الشامي مختصه في الموارد البشريه، حدثتينا عن المرونه الوظيفية وكيف أصبحت ضرورة عشان نواكب التحول الرقمي لمتطلبات سوق العمل. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد. عندنا دراسة صغيرة تقول المشي بعد الوجبات ينظم أو يدعم تنظيم مستوى السكر في الدم. أثبتت الدراسات علمياً أن المشي الخفيف، يعني من 10 دقائق إلى 15 دقيقة بعد ما تأكل، يساهم في تحسين استجابة الجسم للجلوكوز، يعني ويحد من ارتفاع المفاجئ في مستويات سكر الدم بعد الوجبات. هذه الدراسة الحديثة اللي تقول أن إذا حركت العضلات بطريقة مباشرة بعد الأكل يساعد الجسم على استهلاك الجلوكوز بكفاءة أكبر مقارنة بالجلوس أو الاستلقاء أو عقبة طبعا تناول الطعام. وكانت هذه النتائج أنها العادة البسيطة هذه ممكن تكون مفيدة للجميع، ولا سيما لما يسعوا إلى صحة أكيد واستقرار في نمط حياة. وأكدت الدراسة أنه المشي الهادي بعد الأكل، يعني بعد الغداء أو بعد العشاء، لازم يتطلب مجهود كبير لكن يمثل ممارسة يومية سهلة، يعني تسهم في تعزيز الصحة العامة. ومن الضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب بالنسبة لمرضى السكري أو حتى الحالات الصعبة. في مثل يقول لك اتعشى وتمشى، يعني سوي نعمل بالمثل، يعني سوي دراسة كبيرة وكذا، ولكن نحن عندنا مثل قديم يقول اتعشى وتمشى. ولا ايش رايك يا ريهام؟ ريهام قبوري زميلتنا لها عندها خبرة في الأمثال، فإن شاء الله حتى الفكرة اللي قلنا لكم إياها أمس أنا وإيمان بإذن الله حنلعب مع بعض بالأمثال إن شاء الله، بكرة ممكن نعملها مع بعض، بس تكون موجودة إن شاء الله إيمان زميلتنا، إن شاء الله حنسويها مع بعض. طيب، بكذا نكون فعلا وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم. شكرا لكل اللي شاركنا في اللغز اليوم، كانت بقلم إيمان باحيدر كتبت لنا محطة القطار، وما شاء الله يعطيكم العافية أغلبكم جاوب. أيضا سؤالنا اليوم كنا نتكلم عن التقدم بالعمر أو الشيخوخة، كثير مننا يشوف أنه هو الموضوع حزين، ولكن الموضوع هي مرحلة عمرية يجب أن نستمتع فيها، ترى لها كثير من المميزات، يعني اقعد يعني لا تشغل بالك كثير، ترى هم طول الوقت مراعينك، ما يبغوك تزعل، والله تقعد تتأمر على كيفك، ما تحاول تجامل كثير، فأمورك تمام، يعني استمتع في هذه الفترة وإن شاء الله الله يبعدنا عن الأمراض، وإن شاء الله أمورنا كلها تمام بإذن الله. بكذا فعلا وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم. شكرا جزيلا للمتابعة، شكرا جزيلا

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الآن صحة ورياقة على جدة FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة FM. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج سارة خوجة، وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. اليوم ما رح نتكلم عن مشكلة صحية شائعة بين النساء والرجال خاصة مع تقدم العمر. هذه المشكلة يعني لها أسباب، لها تاريخ مرضي، يعتبر مرض صامت إذا ما عولج من البداية. اليوم رح نتكلم عن خشونة المفاصل، عن أسبابها، طرق الوقاية والعلاج. كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه مع الدكتورة إلهام بركات، استشارية الأمراض الروماتيزمية بجدة. دكتورة إلهام أسعد الله صباحك.
4: أسعد الله صباحك يا ريهام وسارة وكل مستمعينا الكرام.
3: يا هلا فيك يا دكتورة ومنورتنا.
4: الله يخليك، النور نوركم.
3: دكتورة، في البداية طبعا كثير من الأشخاص بيشتكوا من خشونة المفاصل، هل هو يعني خلينا نقول مرض شائع، مرض لي تاريخ وراثي، ولا مرض صامت يعني ممكن مع تقدم العمر نبدأ نلاحظه بسبب يعني ظهور بعض الآلام وبالتالي نشخص على إنه خشونة مفاصل؟ خلينا نشرح بس للمستمعين إيش هي خشونة المفاصل.
4: خشونة المفاصل هو خلل ميكانيكي حيوي بيصيب المفاصل، بيؤدي إلى حدة الحركة، تقل حدة الحركة وألام عند الحركة واحتكاك في العظم. هو التهاب كامل في المفصل، مش زي ما كانوا بيقولوا الأول في الأول تآكل غضاريف، يعني هو يعني مشكلة قوية بتصيب المفاصل بتؤدي إلى خلل في حركة المفاصل وألام وصعوبة في الحركة.
3: طيب، هل هو جزء طبيعي من بسبب التقدم في العمر ولا ممكن يصيب أي شخص يعني في أي سن؟
4: هو طبعا تقدم العمر عامل من عوامل وجود المرض، ولكن يحدث في أي عمر نتيجة لعوامل كتيرة زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، عوامل وراثية، عوامل وظيفية، سوء استخدام للمفصل، إصابات متكررة، كل ده بيؤدي إلى ظهور خشونة المفاصل في سن مبكرة.
3: طيب دكتورة، لو جينا تكلمنا مثلا يعني عن الأكثر المفاصل اللي بتكون عرضة لخشونة يعني للخشونة خلينا نقول بصفة عامة، هل هي يعني مفصل الركبة؟ يمكن أنا بشوف هذا الشيء أكثر الناس بمجرد ما تتقدم في العمر، السيدة أو الرجل بيصير عمرها مثلا في 50 في 60 بتلاقيها تشتكي دايما من مفصل الركبة، بتضطر إنها تروح تاخد إبر زيتية، بلازما ما بتفيد معاها، بيقول لها الدكتور للأسف عندك خشونة من الدرجة الثالثة، لازم نسوي لك عملية. هل فعلا مفصل الركبة هو أكثر عرضة للخشونة ولا ممكن يعني الخشونة تصيب أي مفصل آخر؟
4: هو طبعا مفصل الركبة زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، طبعا مفصل مهم جدا في الجسم لأنه هو مفصل اللي هو بيتحمل الأحمال، وكل مثلا زيادة في كيلو من الوزن العادي بيصيب المفاصل في حالة الخشونة بأربعة كيلو تحميل. فمفصل الركبة فعلا من المفاصل الشائعة اللي بيحصل فيها خشونة الركبة زي ما حضرتك تفضلت وقلت، لكن برضو مفصل الفخذ بيبقى فيه عرضة للإصابة بخشونة المفاصل، مفاصل اليدين برضو عرضة للإصابة بخشونة المفاصل خاصة في السيدات، وكمان الفقرات العظم فقرات العنقية وأسفل الفقرات القطنية، بتبقى مصابة عرضة للإصابة بخشونة المفاصل تبعا لوظيفة أي مفصل فيهم. وتاني حاجة، المفاصل اللي بتتحمل الأحمال هي اللي بتبقى عرضة أكتر لخشونة المفاصل.
3: يعني دكتورة، بالنسبة للمفاصل القطنية يعني حضرتك ذكرتي هي في العمود الفقري، في فرق بينه وبين الانزلاق الغضروفي؟
4: طبعا، هو المفاصل لما بتصاب بالخشونه بيبقى ألمها مختلف وبيبقى
3: عشان يعني خلينا نقول نفرق شويه يعني للمستمعين اللي مثلا عندهم مشكله وحابب يفرق بين الألم الانزلاق وألم الخشونه.
4: طبعا ألم الانزلاق بيبقى اقوى وبيبقى كمان معاه يعني تسميع في الألم، تسميع في الألم نتيجه للاصابه بال يعني اصابه الاعصاب، وبالتالي كمان بيقل الاحساس في الاطراف وبيسمع في الفخذين، وبيبقى ليه يعني ألم يعني المريض نفسه بيقدر يفرق بينه وبين ألم الخشونه. ألم الخشونه بيزيد مع الحركه وبيقل مع الراحه وما بيبقاش متواجد على طول زي ألم الانزلاق الغضروفي.
3: طيب حضرتك يعني ذكرتي انه تحميل على المفصل الركبه يعني كل 4 كيلو او كل كيلو بيكون زياده 4 كيلو على خلينا نقول حموله على مفصل الركبه، هل السمنه تعتبر احد الاسباب او الاسباب الرئيسيه للاصابه بخشونه المفاصل خاصه مفصل الركبه؟
4: طبعا، هو حضرتك كده قلتي المعلومة صح، ان احنا دلوقتي لما بنزيد في الوزن كيلو واحد ده بيحمل على الركبة بتاعتنا وعلى المفاصل 4 كيلو، بمعنى ان يعني الكيلو اللي الواحد بيزيده مثلا في أكلة في وجبة في سكريات في أي شيء بيأثر على المفاصل تأثير سلبي، في حين ان احنا لو قللنا الوزن ده بيحسن كتير من صحة المفاصل.
3: نعم، يعني خلينا نقول يجب على كل سيدة وكل رجل عندك سمنة أنت لازم تعالج السمنة، رح يخفف من الألم ما رح يخلي عندك المشكلة تتطور. حتى يمكن يعني أنتوا كأطباء يعني عادة ما بتغيروا مفصل الركبة إذا كان الوزن زايد.
4: طبعا حضرتك تفضلتي وقلتي كده معلومة هامة جدا، إن هو طبيب العظام جراحة العظام اللي بيقرر تغيير المفصل أو عملية جراحية بينصح المريض بتقليل وزنه والذهاب إلى أخصائي التغذية العلاجية لتقليل الوزن، لأن كل ده بيبقى في صالحه في العملية نفسها، بيبقى أسهل وبيساعد على التئام الجرح بعد العملية ويساعده على تحسين الوظيفة بعد تغيير المفصل.
3: طيب دكتورة، يعني هل الوراثة لها دور في الإصابة بخشونة المفاصل؟
4: طبعا الوراثة لها دور كبير في الإصابة في خشونة المفاصل. الخشونة في سن مبكرة أو أنواع من الخشونة زي خشونة المفاصل العقدية اللي بتصيب اليدين وخاصة في السيدات، فوجدوا أن العامل الوراثي ليه دور في ظهور خشونة المفاصل في بعض الأسر.
3: طيب دكتورة، يعني مثلا أنا خلينا نقول بعض الأشخاص أو أنا بالذات يعني هل الحركة الكثير يعني والتحميل على المفصل مثلا، خلينا نقول للناس اللي بتروح الجيم تلعب رياضة تشيل أوزان، للناس اللي عندها يعني في عملها في حركة كثير جلوس كثير، هل هذه ممكن تكون أسباب يعني يعني تزيد من خطر الإصابة على خشونة المفصل؟
4: طبعا حضرتك تفضلتي وقلتي عامل مهم جدا اللي هي الحركات. اولا خشونة المفاصل بتبقى نتيجة للحركات المفاجئة والحركات المتكررة والإصابات المتكررة، وفي ناس بتبقى عرضة أكتر للإصابة زي الناس اللي بتجلس على المكاتب فترة طويلة ومعها الموبايل ومعها الكمبيوتر بتاعها ومعها كل الأدوات اللي تخليها قاعدة على المكتب فترة طويلة، غير أن الناس اللي عندها وظائف فيها يعني حركة كتير زي لاعبي كرة القدم لاعبي التنس اللي بيعملوا حركات مفاجئة، وكمان الناس اللي شغالة في المناجم والشغالة في الأعمال اليدوية زي السباكة وزي النجارة وزي الحاجات دي كلها بتزود من عوامل إصابة بخشونة المفاصل.
3: طيب الإصابات الرياضية أو خلينا نقول الإصابات القديمة، يعني مثلا أنا انكسرت يدي مثلا من سنين أو انكسرت مثلا رجلي من سنين طويلة، هل ممكن تكون أكون عرضة مثلا للإصابة بخشونة المفاصل؟ هل الإصابات الرياضية اللي بتعرضوا لها يعني لعيبة كرة القدم كمال الأجسام الملاكمة تيكواندو هذه كلها ممكن تكون إصابات رياضية، هل ممكن تؤدي في المستقبل إلى خشونة مفاصل؟
4: طبعا، يعني بالذات انقطاع الرباط الصليبي بيؤدي الى خشونة المفاصل، وخصوصا ان اللاعبين كرة القدم في بعض الاحيان ما بتلتئمش جروحهم وبينزلوا من بعد، يعني من غير الشفاء التام. وكمان اللي هي الاصابات المتكررة، زي الناس اللي بتتعرض لاصابات متكررة نتيجة للرياضة، نتيجة للصلاة الرياضية زي ما حضرتك تفضلت وقلتي. المشكلتنا في الصلاة الرياضية انه الناس بتعمل تمارينها دون اشراف طبي، يعني بمعنى ان بيجي لنا عيانين كتير نتيجة للعنف في التمارين الرياضية، ده يؤدي الى يعني خشونة واصابة في المفاصل.
3: طيب يعني حضرتك قلتي انه الاصابات القديمة، مثلا هل الكسور يعني اللي بيتصير للاطفال الان، مثلا طفل طاح انكسرت يده انكسرت رجله، ايا كان نوع الكسر، يعني هل ممكن يكون الكسر يعني اثر عليه مستقبلا فانه يصاب بخشونة مفاصل؟
4: ممكن اللي هي الكسور هي بتؤدي فعلا إلى ضعف المفصل، وبالتالي بتؤدي إلى ظهور خشونة المفاصل فيما بعد. لكن هو المفروض إن الكسر لو حصل في سن صغير لازم ندور على السبب بتاعه في الأول ونعالجه كامل ونقيم الكسور زيادة فيما بعد.
3: طيب دكتورة هرجع أستكمل حواري معاك، ولكن خلينا نروح لفاصل وراجعين مكملين في صحة ولياقة.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص

0: النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: صحة ولياقة على جدة FM.
2: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة FM. دكتورة إلهام، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الإصابات الرياضية، عن الإصابات القديمة، أو حتى عن الإصابات اللي بيتعرضوا لها الأطفال في سن مبكر وممكن تؤدي لا قدر الله إلى خشونة مفاصل. طيب أنا حابة أسألك سؤال بصراحة، يعني جدا يمكن مهم، هل خشونة المفصل شائعة وكيف تحدث؟
3: هي خشونة المفصل للأسف شائعة، هي في أكثر من 1% من سكان العالم، وسبب من أكثر 10 أسباب بتؤدي إلى إعاقة على مستوى العالم. وهي بتحدث يعني سبب شيوعها أولا كبر السن وزيادة خطر السمنة حتى عند الأطفال، وعوامل وراثية، لأن العوامل الوراثية بتؤدي إلى ظهور خشونة المفاصل، وعلاوة على بعض الأمراض الالتهابية اللي بتسبب خشونة المفاصل، وكمان زي ما حضرتك تفضلت وقلتي الإصابات، سواء بقى إصابات ملاعب، إصابات عند الحركة، إصابات متكررة، كسور، كل ده بيؤدي إلى ظهور وشيوع خشونة المفاصل. وحضرتك كنت بتسألي كمان على الأعراض لخشونة المفاصل، صح؟
2: أنا لسه كنت بسألك عن الأعراض الأولى اللي ممكن تؤدي لخشونة المفاصل. أنا كيف أعرف عندي يعني عادة اللي بيروحوا بصراحة يراجعوا الأطباء بيكونوا حالاتهم جدا متقدمة. طيب أنا أبغى أعراض أولية وأعراض يعني خلينا نقول خلاص يعني متأخرة.
3: هو طبعا حضرتك الأعراض الأولية بتبقى تيبس في الصبح. احنا طبيعي أول ما بنصحى من النوم بنقعد 5 دقائق قبل ما مفاصلنا تفك، تيبس يعني معناها تخشب المفاصل، فاحنا الطبيعي بتاعنا نقعد 5 دقائق كده قبل ما مفاصلنا تفك، لكن لو زادت عن كده دي بتبقى برضو علامة بتشير إلى التهاب أو خشونة في المفاصل. ألم مع بداية الحركة، بمعنى أن أنا وما ابتدي أتحرك أحس بألم، التحرك عند مثلا المشي السريع، عند طلوع الدرج، عند نزول الدرج، صوت طقطقة، دي بتبقى برضو موجودة في بعض الأحيان بتؤدي إلى يعني أن المريض يحس أنه في حاجة غريبة. غير أن في بعض الناس يا أستاذة ريهام بيحبوا بقى طقطقة صوابعهم، ودول طبعا
2: هي بس طقطقة الصوابع يا دكتورة، هي طقطقة الرقبة، الكتف.
3: أنا مش عايزة
2: لا أنا بصراحة حابة أتكلم في هذا الموضوع لأنه أنا بشوف هذه التصرفات في كثير من الناس، طقطقة الأصابع، الرقبة، الكتف لأنه عندك مشكلة في الأبهر، طقطقة الأرجل، الركبة، يعني هذه بصراحة شائعة بين الناس وضروري نتكلم فيها.
3: هو طبعا ده عادة سيئة جدا، في ناس متعودة عليها وللأسف بتبقى إدمان زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، يعني بمعنى إن أنا بطقطق، أولا الطقطقة دي معناها إن أنا بحرك المفصل في وضع غير طبيعي، يعني ربنا خلقنا مش بنطقطق، لكن أنتوا عايزين تطقطقوا يعني بتحركوا المفصل في وضع غير طبيعي، بتسببوا في ظهور خشونة مبكرة. وغير كده كمان طقطقة الرقبة خطيرة، يعني وضعية خطيرة جدا للإنسان، ممكن تؤدي إلى مشاكل صحية، ممكن تؤدي إلى الموت الفجأة. يعني في ناس ساعات بتروح لناس تطقطق لها مخصوص رقبتها والفقرات العنقية، ودي طبعا حاجات خطرة جدا، والناس دي ما بتبقاش ملمة ولا بالوظيفة ولا ليها علاقة بالطب للأسف. فالحاجات الطقطقة دي خطر جدا، وده تحريك للمفصل في وضع غير طبيعي، وإحنا مش مولودين بكده، يعني مش يعني مش مخلوقات مفاصلها بالطقطقة.
2: طيب دكتورة كيف أنتوا تفرقوا بين خشونة المفاصل والتهاب المفاصل؟ حتى في الأعراض يعني خلينا نقول الأعراض الخاصة. أنت تكلمتي عن خشونة المفاصل الأعراض الأولية، التهاب المفصل يعني هل لي أعراض مختلفة ولا لا يعني نفسها شبيهة بها؟
3: لا هو طبعا التهاب المفصل بتبقى القصة مختلفة. أولا إحنا بنفرق فيها عن طريق الفحص السريري، لكن التهاب المفصل بيبقى فيه أعراض الالتهاب موجودة، يعني الاحمرار والتورم الشديد ومحدودية الحركة وإن الالتهاب موجود في المفصل نفسه، بينما الخشونة ما بيبقاش التهاب واضح فيها. تاني حاجة التهاب الصباحي أكتر من نص ساعة في التهابات المفاصل. كمان بتبقى التهابات المفاصل ليها طريقة معينة، بمعنى أن الروماتويد مثلا بيبقى الالتهاب عن ناحيتين متنسفلتين وبتمسك في المفاصل الصغيرة وبعد كده بتمسك في المفاصل الكبيرة، يعني بيبقى الفرق واضح.
2: كيف يعني يا دكتورة معلش هتمسك في المفاصل الصغيرة؟ أعطيني مثال يعني كيف
3: يعني عارف؟ الروماتويد المفصلي هو مرض مناعي التهابي بيصيب المفاصل الصغيرة في المقام الأول. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه بيصيب في الأول مفاصل اليدين ومفاصل القدمين اللي هي المفاصل الصغيرة
2: اللي هي مفصل الأصابع خلينا نقول
3: الأصابع واليدين ومفصل القدمين، ولازم الناحيتين زي بعض متماثلتين، يعني بمعنى أن الإيدين كأنهم مراية لبعض، نفس الالتهاب ونفس الإصابة موجودة. وغير كده بيبقى فيه تاريخ عائلي طبعا، وبيبقى فيه تيبس صباحي أكتر من 30 دقيقة، وبيبقى التيبس الصباحي موجود ومميز، والعيان نفسه بيوصفه بيقول أنا بخشب أكتر من نص ساعة، باخد أكتر من نص ساعة بل ما أعرف أفك إيدي أو أخد مضاد للالتهاب. وغير كده كمان بيبقى التيبس ده أو الألم بيزيد مع الراحة وبيقل مع الحركة عكس اللي هي الخشونة. فبالتالي بالفحص السريري وأخذ التاريخ المرضي الطبيب بيعرف يفرق بين الاثنين، وبنكمل بقى بالفحوصات المعملية والأشعات السينية وغيرها من وسائل التشخيص.
2: طيب دكتورة أنا لاحظت حاجة، يعني عند المرضى الروماتايد عادة بيكون عندهم مشكلة في الأصابع، في إنه الأصبع مو مستقيم يعني مثني يمين أو يسار، هل هذا الشيء بيصير في خشونة المفاصل؟ ممكن مع الوقت يعني يبدأ يصير فيه انحناءات في الأصابع بطريقة يعني زي الروماتايد؟
3: هو طبعا وصف حضرتك لحالة الروماتويد الحمد لله بفضل من الله وبفضل العلم الحديث ما بقيناش نشوف التشوهات اللي موجودة في اليدين زي قبل كده، زي مثلا من 15 سنة. ده لتقدم العلم ولوجود علاجات مؤثرة اسمها علاجات بيولوجية. فالحمد لله بفضل من الله أحب أبشر مرضى الروماتويد إنهم لو استمروا على علاجهم ما بنشوفش كتير الحمد لله التشوهات اللي كنا بنشوفها. لكن في مرضى الخشونة لو حضرتك قلتي يعني تطرقتي للإصابات، فطبعا الإصابات مع وجود عيب خلقي كمان، يعني وجود عيب خلقي من الأول، تقوس القدمين تقوس الركبتين، فكل ده بيؤدي إلى زيادة التشوهات عند مرضى الخشون. ولكن برضو العلاج المبكر بيؤدي إلى تقليل هذه الأعراض.
2: طيب دكتورة بالنسبة يعني مثل ما الرياضة الآن ممكن تؤدي مستقبلا إلى خشونة المفاصل إذا مارسناها بشكل خاطئ أو دون إشراف مثلا من كوتش أو كابتن أو حتى دكتور، أو خلينا نقول يعني شخص في العلاج الطبيعي، طيب هل ممكن تفيدنا في مرضى خشونة المفاصل؟ ممكن أعمل حركات معينة، حركات بسيطة إنه أخفف من ألم خشونة المفاصل؟
3: هو طبعا حضرتك قلتي كلام مهم جدا دلوقتي، في حاجة في فرق جامد بين رياضة أو إصابة رياضية، يعني بمعنى أن أنا أروح الجيم أجيب لنفسي إصابة رياضية، لكن أنا لو مارست رياضة بسيطة، يعني في رياضات بتزود الخشونة زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، زي الكورة وزي السلة زي يعني كرة السلة، التنس، الجري على الأسفلت، النط والاحتكاك واللف المفاجئ، إصابات متكررة بدون علاجها كامل. لكن الرياضة الآمنة، في بقى الرياضة الآمنة المشي الخفيف، عدم الجري، يعني السباحة طبعا، الرياضات المائية والسباحة والحركة في داخل الماء دي طبعا الحاجة اللي احنا بنسميها هيدروثيرابي، اللي هي بتدينا فايدة للجسم وبتقليل المضاعفات وتقليل الخشونة وتقليل المشاكل اللي بتحصل لنا وبتقوي العضلات وبتحمي المفاصل.
2: طيب بالنسبة للرياضات مثلا زي الكارديو، الإحماء، السير، المشي على السير، المشي على الدراجة، ممكن يؤثر على مفصل الركبة ولا ممكن يساعد على تخفيف الألم؟ لأني دائما بشوف إنه اللي عندهم خشونة يقول لك لا السير يؤثر عليك يا الدراجة.
3: هو المشكلة إن السير الناس بتعمله يعني مع وجود ضغط، لأنه السير كهربائي فبيبقى فيه وجود ضغط وبيستمروا فيه فترة طويلة. الواحد بس لما يقف على السير أو يشتغل عليه لو حس بألم يوقف على طول، يوقف في اللحظة، يعني في التو اللحظة يوقف، يا إما هتحصل له مضاعفات. بالنسبة للدراجة الثابتة ماشي الحال، بس فترة برضو معينة، يعني الفترة اللي يتحملها الجسم. ولكن في ناس بتقعد بالساعة والساعتين، ده كتير جدا على الجسم، وخصوصا إنه بتبقى حركة وفيها ضغط كمان على المفاصل.
2: لأنه بصراحة أنا بشوف يعني في النادي أنه في كثير من السيدات تيجي تقول مثلا عندي خشونة في المفاصل، عندي هذا، وبشوفها ترفع أوزان وتمشي على السير 40 دقيقة وتمشي على الدراجة وكذا، وتفكر أنه هذا الشيء صحيح يعني. فحبيت أنه أنا بصراحة أنه أقدم لهم نصيحة من خلال صحة ولياقة، أنه ترى يعني ممكن تركبي دراجة ولكن في نفس الوقت ما تضري نفسك، ممكن تعملي سير في نفس الوقت ما تضري نفسك.
3: هو أنا بصراحة بفضل المشي الطبيعي عن مشي السير، لأن المشي الطبيعي
2: بس يمكن عشان الأجواء الآن حارة، خلينا نقول يعني نبقى البديل يا دكتورة.
3: البديل يبقى احنا نستمع لصوت جسمنا، جسمنا بيقول لنا أنا متألم، مش معقولة أكمل، يعني مش معقولة بعد الألم. ربنا عمل لنا الألم ده كحماية لنفسنا، حماية لنفسنا من ضرر جسيم هيقع علينا، فبالتالي لازم نوقف أول ما نتألم نوقف، وبعدين ما نوصلش للدرجة دي. يعني أنا مثلا بتحمل السير ربع ساعة، هي ربع ساعة تلت ساعة ماكسيموم، لكن مش أفضل بقى أنا ماشية وخلاص لمجرد التنافس. ما هي مشكلة في الصلاة الرياضية ما فيش إشراف طبي. وتاني حاجة الناس بتتنافس، فتلاقي الناس بتتنافس يعني شايفة اللي جنبي قاعدة 40 دقيقة أكمل أنا ساعة، ده غلط. يعني كل
2: هم بينصحوا بعضهم يا دكتورة، يعني مثلا تقول لها ترى أنا بمشي على الدراجة 40 دقيقة ترى نحفت ولا ترى تحسن جسمي، مسكينة هي بتاخد النصيحة وبتمشي 40 دقيقة ولا 50، وفي ناس بتمشي ساعة. يعني ساعة أنا أشوفها هذا اللاعب كمال أجسام بودي بيلدينج، يعني أنت ما أنت أيوة محتاجة تلعبي ساعة. يعني
3: هو في الصلاة الرياضية زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي يا أستاذة ريهام، هو الناس بتقعد طول النهار في الصلاة الرياضية، والصلاة الرياضية المفروض من الواحد ما يقعدش فيها طول النهار.
2: لا هم بيجلسوا بالساعات كأنه أنت هو إجازة في كافي.
3: أيوة، وبعدين أجسامهم بتتغير، وبعدين كل واحد عنده بنية. يعني مثلا الناس اللي عندها سمنة ما ينفعش تمشي على الدراجة فترة طويلة ولا على السير فترة طويلة، إن ممكن تضعف العضلات، ممكن تقع، ممكن يحصل لها إصابة. فهي لازم الواحد تحت إشراف طبي وتحت إشراف أخصائي تغذية كلينيكية، يعني يساعد إن هو يقل وزنه حتى يقدر يتعامل في الرياضة.
2: نعم. طيب دكتورة خلينا ننتقل إلى خشونة المفصل. خشونة المفصل لها مراحل معينة، وكيف ممكن يعني تبدأوا بالعلاج؟ يعني إلى حتى خلينا نقول يعني تغيير مفصل الركبة مثلا، أكيد في مراحل بيمر بيها مصاب خشونة المفصل، وعلى أساسها بتحددوا العلاج.
3: طبعا هو طبعا احنا عندنا درجات لخشونة المفصل، في درجة قليلة، في درجة متوسطة، وفي درجة عالية، على حسب درجة الخشونة بيبقى العلاج. العلاج في الأول بيبقى علاج طبي، يعني بمعنى ان احنا بندي مكملات غذائية تساعد على تخفيف الألم وتحسين الحركة وتقليل الاحتكاك وحماية المفصل من مضاعفات وتقوية العضلات، وبندي برضو علاج طبيعي في المرحلة الأولية. لكن طبعا المرحلة المتأخرة بتبقى اللي هي بتبقى تصلب المفصل نفسه وعدم وجود حركة، وبتبقى طبعا باينة أكتر في الأشعات السينية وفي الأعراض اللي موجودة عند المريض. في الحالة دي بيبقى القرار قرار جراحة العظام، يعني تخصص جراحة العظام هو اللي بيقرر تغيير المفصل. فبالتالي على حسب المراحل، لكن كلما بدأنا بعلاج مبكر كلما كان الأمر أحسن. يعني بمعنى إن احنا بنبدأ بعلاج طبي بنحسن كمان أسلوب الحياة، بيبقى أكتر أسلوب غذائي صحيح مع أسلوب تقليل الوزن، طبعا ده مهم جدا، ومع أخذ العلاجات اللي بتساعد على تقليل الخشونة وتقليل الاحتكاك وتحسين الحركة واسترجاع المرونة. وكمان في بعض الأحيان بندي حقن موضعية طبقا للحالة المرضية أو الحالة الموجود فيها المريض.
2: دكتورة الآن يعني في ما شاء الله الطب متطور، الطرق العلاجية لخشونة المفاصل متطورة، أنا بسمع أنه في إبر زيتية، إبر بلازما اللي هي حقن الدهون في مفصل الركبة، بس هذه العلاجات تعتبر علاجات مؤقتة ممكن يعني تعطي عمر يعني بحيث المريض يكون خيار العملية، خلينا نقول خيار متأخر وليس متقدم.
3: هو لا للأسف يعني لا كلام حضرتك، لا طبعا الحقن الموضعي ده ليه دور مهم جدا وبيوصي به الكلية الأمريكية للأمراض الروماتيزمية، المعايير العالمية بتوصي به لتحسين الحركة. يعني عندنا أنواع كتير من إبر حضرتك ذكرتيها، أول حاجة يعني مثلا إبر مضادة للالتهاب فبتقلل الألم، إبر بترجع لزوجة السائل للمفصل زي إبر الزيت، وفي بقى البلازما اللي هي بتبقى غنية بالصفائح، دي بتبقى مهمة جدا لأنها فيها عوامل نمو وبتصلح الغضروف، وفي الخلايا الجذعية بتجدد الخلايا. فبالصراحة هي من وجهة نظر كلينيكية وخبرتنا كلينيكية مفيدة جدا لحالات اللي هي ما ينفعش فيها تغيير المفصل دلوقتي، يعني بمعنى ان
2: يعني خلينا نقول حالات متوسطة.
3: متوسطة بتحسن كتير يا أستاذة ريهام، بتحسن كتير وفعلا لأنها متقدمة، ما بقتش إبر زيت بس، ما بقتش إبر مضادة للالتهاب.
2: لا أنا أسمعت يعني من خبرتي بصراحة فيها في وقراءتي في ما يعني في خشونة المفاصل، ويمكن بسمع الدكاترة كمان بيقولوا إنه الآن صار في حقن دهون.
3: أيوة طبعا حقن دهون وحقن خلايا جذعية وجميع أنواع الحقن بتحسن المفاصل، لدرجة أن حتى في لاعبين رياضات معينة بياخدوا الإبر بحماية، يعني حماية ليهم عشان المفصل ما يتعبش، وطبعا لأن حياتهم أساسها الركب وكده فبيحافظوا على ركبهم يعني حتى لا تحدث لهم إصابة في أثناء القيام يعني بمهامهم. فهي الفكرة في كده أن الإبر لا بديل لناس اللي هي ما تقدرش تاخد مثلا علاجات بالفم، ما تقدرش تعمل العملية دلوقتي، خايفة من العملية، بتساعد عبال ما الوزن يقل والأمور تتحسن ويقدر يعمل العملية.
2: طيب دكتورة خلينا نروح لفاصل وراجعين نستكمل حوارنا معك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. صحة ولياقة على جدة FM.
2: ويا هلا فيكم مستمعينا ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة FM. دكتورة كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الحقن، سواء كان حقن بالإبر الزيتية أو البلازما الخلايا الجذعية، أيضا حقن الدهون. طيب على أي أساس بيحدد الطبيب مثلا تحتاج مثلا إلى 3 إبر، مثلا لا والله إبرة واحدة، على أي أساس أنتوا بتحددوا الجرعة وعلى أي أساس مدى الاستجابة؟
3: طبعا لو الناس عندها ألم جامد جدا بنحتاج ندي مضاد التهاب قوي وسريع بيقلل الالتهاب في المفصل، فده على طول بنديه في ساعتها وبنديه موضعي فما بيأثرش على بقية الجسم. لو الناس عندها يعني محتاجة يعني في طقطعة زيادة ومحتاجين السائل اللي هو الزلالي ولزوجة السائل نحاول نرجعها، بنختار إبر الزيت. وبعدين البلازما ليها طريقة في الحقن، يعني احنا بندي إبرة الأول، وبعد شهر بندي الإبرة الثانية، وبعد كده كل 6 شهور على حسب استجابة المريض. حقن الخلايا الجذعية بتقلل الالتهاب المزمن، وبعدين حقن المسكن الموضعي برضو بتقلل الالتهاب، فطبقا للحالة والأعراض اللي جاي بيها المريض. يعني هو لو كان عنده خشونة متوسطة وعايز حاجة تقعد شوية بنحقنه بالزيت، سنه أقل من 60 سنة بنديله بلازما على حسب، وألم شديد وتورم مفاجئ بنديله حاجة للالتهاب. ده طبقا للأعراض وحالة المريض.
2: نعم. طيب دكتورة، يعني أكيد بعد تغيير المفصل سواء كان مفصل ركبة أو أي مفصل آخر ضروري جدا بالنجاح العملية أيضا العلاج الطبيعي. يعني في كثير أطباء بيقولوا لي أنه 50% العملية و 50% العلاج الطبيعي. طيب هل بعد الحقن ممكن نحتاج علاج طبيعي ولا نكتفي فقط بالحقن؟
3: على حسب الحالة يا أستاذة ريهام، بس غالبا ممكن نحتاج علاج طبيعي ولو جلسة جلستين لتقليل الألم وللاستجابة السريعة للمريض يعني وتحسن حركته.
2: نعم. طيب أنا يعني حابة أتكلم عن موضوع معين اللي هو موضوع الفيتامينات وموضوع المعادن، أيضا خلينا نقول الأحماض الأمينية، متابعة حالة المريض الصحية. هل نقص الفيتامينات نقص المعادن ممكن يؤدي إلى خشونة مفاصل، خاصة فيتامين دال؟ ما شاء الله تبارك الله الكل عنده ناقص. يعني ما عمري شفت شخص عنده كامل فيتامين دال.
3: هو طبعا نقص فيتامين دال بيؤثر طبعا على خشونة المفاصل وكافة الالتهابات على فكرة. يعني نقص فيتامين دال داخل في كل شيء، في الخشونة وفي الالتهابات المفصلية وفي كل حاجة، وده طبعا حاجة الحمد لله ان في وعي كامل بالنسبة للمملكة وغيرها من البلاد، لانه فيتامين دال مش بيسبب الخشونة بس نقصه بيخليها اسوأ واسوأ. وكمان لانه هو بيزود امتصاص الكالسيوم، فبيخلي امتصاص الكالسيوم أحسن وبيقوي العضلات وبيقلل الالتهابات. ففيتامين الدال نقصه بيؤدي إلى أن العظم بيضعف والعضلات بتضعف والالتهاب بيزيد والخشونة بتزيد. طبعا ده كمان نقص شائع زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، فعشان كده لكن الوعي أكتر عن طريق وزارة الصحة وعن طريق الأطباء الأفاضل، فالحمد لله أن الناس عندها وعي بفيتامين دال وبتسأل عليه وبتعمله على طول. يعني ده تحليل بيتعمل في كل المعامل تقريبا وفي كل معامل وزارة الصحة.
2: طب بالنسبة للفيتامينات الأخرى؟
3: عندنا فيتامينات طبعا الكالسيوم كمان، وعندنا فيتامين كي برضو بيساعد، يعني كل الفيتامينات اللي بتساعد على تكوين الكولاجين والحاجات دي كلها بتبقى مفيدة في تحسين خشونة الركبة. فهي الفكرة ان الواحد اولا ما يبقاش عنده نقص، لانه دايما الغذاء الغير صحي هو اللي بيؤدي الى النقص. لكن في 5 فيتامينات مفيدين ومكملات للخشونة، فيتامين دال والأوميجا 3 ماشي، ده مضاد التهاب طبيعي قوي بيقلل ألم المفاصل، والفيتامين دال لأنه بيقوي العظم زي ما احنا قلنا، الجلوكوزامين والكوندروتين برضو دي مواد بتساعد على البناء الغضروف، وفيتامين سي لأنه أساسي لتصنيع الكولاجين وكولاجين عامة. والمفروض أن الواحد المكملات دي بتحسن كتير وبتساعد في العلاج.
2: طيب دكتورة، بالنسبة يعني أكيد في أطعمة تساعد على مثلا خلينا نقول الحفاظ على صحة المفاصل، وفي أطعمة لا تقلل من عمر صحة المفصل. خلينا نتكلم عن الاثنين، إيش اللي بيساعد، إيش اللي خلينا نقول يعني بيضرنا وإيش اللي بيفيدنا؟
3: طبعا هي الأطعمة اللي بتحسن على المفاصل وتقلل الخشونة، يعني مثلا اللي هي الأطعمة اللي غنية بالأوميجا 3 زي الأسماك الدهنية زي السردين والسلمون والماكريل. طبعا المرق العظمي بيبقى كويس لأن فيه كولاجين وجلوكوزامين وكوندروتين. الخضار الورقي اللي هو زي السبانخ والجرجير والكرنب مع السلطة، دي بتبقى فيها فيتامين كي وكالسيوم ومضادات أكسدة. الكركم طبعا نص معلقة كركم ورشة فلفل على الأكل بتحسن كتير لأنه بيقلل الالتهاب. المكسرات والبذور وزي اللوز وعين الجمل مليانة فيتامين إي أوميجا 3، وطبعا التوت والقرص برضو بيبقى كويس جدا لأنه هو فيه مواد بتقلل ألم الصبح. زيت الزيتون بالذات أو القطفة يعني بيبقى فيه مادة مفيدة مسكنة طبيعية اسمها أوليو كانتيل، دي بنحط معلقتين من الزيت على السلطة بدل الزيت العادي، لأنه لو زودنا بيزيد الوزن للأسف. الزبادي مع اللبن فيه فيتامين د والكالسيوم، الحمد لله ان الالبان هنا مطعمه بكالسيوم وفيتامين د، الالبان اللي بتباع حتى في المحلات الكبيره والسوبر ماركت. طبعا حضرتك سالتي الشق الثاني، هي الاطعمه اللي بتدمر المفصل. السكر والحلويات بيزود الالتهاب، الزيوت المهدرجه زي المقليات والشيبسي والبطاطس، اللحوم المصنعه اللانشون والسجق، يعني هي بصي حضرتك كل اللي هيزود السمنه ويسبب قلة الحركة هي أغذية كلها غير مفيدة وبتزود الخشونة.
2: طيب دكتورة، بالنسبة للمكملات الغذائية زي الكولاجين مثلا، الكولاجين كثير ناس عندهم فكرة أنه هو خاص بالتجميل أو للبشرة، لكن في الصيدليات كولاجين خاص بصحة العظام، هل مفيد ولا مجرد أسماء وإعلانات يعني للمنتج فقط؟ يعني فائدته خلينا نقول مثلا جدا لا تذكر.
3: لا طبعا هو الكولاجين مهم جدا، لان احنا من العوامل لبناء المفصل والغضاريف هي الكولاجين، فالكولاجين هو بيعتبر الاسمنت بتاع الغضروف، فبالتالي لما بيقل فبيحصل الخشونه، فعشان كده هو بيقوي شبكه الغضروف لو احنا بناخد كولاجين. والكولاجين بتاع النوع الثاني بالذات بيحفز الجسم، بيخليه يصنع سائل زلالي اكبر، وكمان بيقلل المواد الالتهابيه، فبيبقى بالتالي مسكن. فإحنا بنختار الكولاجين الدكتور اللي بيكتبه لنا، الكولاجين المناسب لينا وبيحسن كتير، بعكس ما يعني هو بالعكس هو بيحسن على تقليل خشونة المفاصل وبيحسن من صحة المفصل.
2: طيب بالنسبة للمكملات الغذائية بصفة عامة، هل بتنصحي فيها لحفاظ على صحة العظام؟ مو بس يعني ممكن خلينا نقول مفيدة للمفاصل، لا للصحة العامة، يعني ممكن تفيدني في المفاصل، في الأعصاب، في سلامة العضلات من الإصابات، زي المغنيسيوم. يعني دائما بيقولوا لنا إنه لو عندك مثلا تشنجات عضلية أو مارست رياضة بشكل عنيف، خذ مغنيسيوم، هذا بيساعدك إنه العضلة ما بتتشنج، بيساعدك أيضا على النوم. يعني ممكن يفيد هذه المكملات الغذائية على صحة العظام بشكل عام؟
3: طبعا هو حضرتك المكملات الغذائية بس تحت إشراف طبي،
2: يعني ما يأخذها الواحد يروح الصيدلية ويشتري.
3: لا هو مش مشكلة في الصيدلية الحقيقة يا أستاذ ريهام، المشكلة في موقع الإنترنت، الناس بتلاقي مكمل غذائي سحري يعالجك من كل الأمراض، ده طبعا ما فيش حاجه اسمها حاجه سحريه طبعا، يعني هو اصلا ما فيش حاجه سحريه.
2: اذا كان دكتوره اعلانات الكولاجين يعني بيجيبوا مثلا واحده عام حاطين لها فلتر وبيقول لك بشرتك بعد 3 شهور من استعمال المنتج هذا بتصير فلتر، مستحيل طبعا.
3: لا طبعا هم حاطين فلاتر وحاطين ذكاء اصطناعي في كل حاجه، فهي الفكره ايه؟ الفكره ان الواحد يعتمد على طبيبه، الطبيب اللي هو بيثق فيه واللي هو اكيد عنده معلومه علميه صحيحه واللي هو اكيد هيديله بروتوكول العلاجي اللازم، لكن ان الواحد يقعد يشتري حاجات داخله مع بعض وياكل اكل غذائي صحيح بس، يعني لان ربنا عامل لنا كمان المكملات موجوده في الغذاء، فاحنا ما بناخدش الحاجه الا لما كانت تكون ناقصه جامد عندنا، لانه زياده المواد في الجسم. يعني احنا للاسف لاحظنا ان في ناس كتير عندها فيتامين د زايد اللي هو بيدي نفس الاعراض بتاعت نقصانه، يعني فاهماني حضرتك؟ أيوة. فيبقى الواحد عنده زي تسمم فيتاميني، فلازم الواحد يبقى تحت إشراف طبي، ما يشتريش حاجة إلا لما يتأكد منها من طبيبه. الغريبة في الموضوع إن الطبيب بيشرح العلاج للمريض وبيشرحوله بالتفاصيل وبيقوله يا ريت ناخد العلاج ده، المريض بيتشكك وبيرجع للمرافق وما بيرضاش ياخد ده، ونفس المريض ده بيروح يشتري أي حاجة من على مواقع التواصل الاجتماعي ويشتريها ويستخدمها على الرغم من عدم معرفته بأضرارها، فدي صح. حاجة غريبة، فالمفروض إن الطبيب إن يشرح يشرح للمريض كافة التفاصيل ويشرح له كمان الأعراض الجانبية بحيث أن المريض يبقى مطمن 1000% هو بياخد العلاج، وكمان المريض يبقى مستمع جيد ويبقى بيطيع الطبيب في العلاج وبيستخدمه بطريقة اللي كاتبها الدكتور مش بأي طريقة، ولا يستمع لكلام أي حد خارج الطب أو خارج حتى التخصص.
2: يعني حتى لو مثلا عندك مشكلة من الدواء اللي كاتبه الدكتور مثلا أو ظهرت عليك بعض الأعراض الجانبية، ترى ممكن تراجع الدكتور والدكتور يعطيك البديل. لكن أنت لما تشتري حاجة مثلا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أنت ممكن يحصل لك مشكلة وما حتلاقي أحد أصلا يسمع لك، أو ما رح تقدر ترجع لدكتور عشان تستشيره في الموضوع.

0: للأسف صح حضرتك لخصتي الموقف الحقيقي هو اللي حضرتك قلتيه، إن احنا كلمة كب العلاج اللي أنا للأسف بسمعها كتير هنا مش كلمة حقيقية ولا كلمة مفيدة للعيان ولا جملة مفيدة. لا لازم فعلا زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، لو حصل أعراض جانبية الواحد يرجع لطبيبه في نفس اليوم والدكتور هيديله البديل ويعالجه من العرض الجانبي، ولكن فعلا لا يستسلم للضغط بتاع قوة التواصل الاجتماعي، لأنه في بعض الأحيان بتبقى القصة مدرة لي.
1: صح دكتورة، أتكلم شوية عن العادات اليومية اللي ممكن أنا أعملها في حياتي وما أكون مثلا منتبهة إنه هذه حتسبب لي مستقبلا خشونة مفاصل، غير طبعا الطقطقة. يعني أنا بسمع مثلا من الناس إنه طلوع الدرج ونزول الدرج هذا بيقلل من عمر مفصل الركبة، هل في عادات أخرى مثلا أنا بسويها وأنا ماني منتبهة ممكن تسبب لي مستقبلا خشونة مفاصل؟
0: طبعا هو الجلسة المكتبية اللي احنا بننسى نفسنا فيها، خاصة الناس اللي عندها إدمان للعمل، يعني وقاعدة في وضع مكتبي تقريبا مثلا 4 ساعات متواصلة ما بيقوموش، فلازم الواحد كل ساعة يقوم ولو 5 دقايق، يقوم للصلاة، يقوم لكده، يتحرك شوية في المكتب، ما يبقاش كله قاعدة على المكتب، وغالبا بتبقى الجلسة المكتبية غير صحيحة والقاعدة غير مريحة، لكن الإنسان لأنه هو مندمج في العمل منهمك في العمل مش بيحس بالقصة دي، بيحس بعدها. التربية على الأرض، وللأسف دي عادة موجودة في مجتمعاتنا كلها، إن الناس بتحب الجلسة بتاعتها تبقى على الأرض فترة طويلة. هي عامة عدم الحركة لفترة طويلة ده بيؤدي إلى التهاب المفاصل. التربية على الأرض، طلوع الدرج زي ما حضرتك قلتي ونزوله لفترة طويلة، وخصوصا لو كان في أعراض أولية للمفصل لخشونة المفاصل، الجلسة المكتبية لفترة طويلة،
1: الوقوف يا دكتورة مثلا لفترة طويلة،
0: الوقوف لفترة طويلة خصوصا الناس اللي عندهم وظيفتهم تحتم عليهم ذلك، فالمفروض الواحد يغير الوضع بتاعه من فترة لفترة. والناس اللي واخدة على الجري والقفز السريع والحاجات دي كلها، لازم الإنسان يستمع للألم بتاعه، وجلسة القرفصاء زي ما احنا قلنا، والتربيع على الأرض، والحاجات دي كلها.
1: طيب دكتورة، بالنسبة لإحنا يعني كسيدات، لبس الكعب العالي هل ممكن يؤدي إلى خشونة مفاصل في المستقبل؟ ممكن يؤثر؟
0: هو حضرتك المشكلة مش في الكعب العالي، المشكلة إن الكعب العالي رفيع.
1: أنا في مرة على فكرة دكتور عظام أنا رحت له فقام قال لي أنا مانع دخول الكعب العالي للبيت.
0: هو بصراحة عنده حق، لأن هو الكعب العالي أولا رفيع، لأنه طبعا هو الأشيك بالنسبة للسيدة، فهي بتفضل الكعب العالي الرفيع. الكعب العالي الرفيع، وأنا شفت هنا أرقام فظيعة، يعني من أول لحد 20 سنتي، ده طبعا بيؤدي إلى خشونة المفاصل والتعرض للإصابات، يعني ممكن الوحدة تقع على طول.
1: فعلا أنا دكتور يعني العظام هذا قال لي أنه أنا في سنة، في خلال سنة جوني تقريبا 6 سيدات عندهم كسر في نفس القدم بسبب الكعب العالي، تكون خارجة مثلا من فرح أو من مكان، وين يعني بسبب الكعب العالي اللي هو النحيف هذا بيحصل لها مثلا أنه تطيح أو كده وكسر في القدم.
0: هو طبعا الكعب العالي اولا بيزود الوزن، بيبقى على صباع واحد ضعف 3 اضعاف، يعني بمعنى ان احنا بيبقى الضغط على الاصابع والكاحل، وممكن يحصل التهاب في اللفافه الاخمصيه، فدي بتؤدي طبعا الى التهابات ومشاكل في الكاحل. وعندنا كمان الكعب العالي بيؤدي الى لف الركبه، الركبه كمان بتلف وبيحصل احتكاك في الغضروف وبتزيد الخشونه، وطبعا الحوض بيبقى محدود قدام، والكحل طبعا بيلتوي ويقع، ودي طبعا ونقع، احنا مش كحل بس كلنا بنقع.
1: لا انا بصراحة يعني جات في بالي ملحوظة معينة وحابة اقولها لكل السيدات، انت الان لما ما شاء الله تبارك الله بتلبسي الكعب يعني فترات طويلة، انت بمجرد ما يعني ترجعي البيت وتفسخي نفس الكعب شوفي شكل رجلك كيف.
0: طبعا طب بتبقى وارمة وملتهبة، غير ان حضرتك اولا انت لما بتلبسي الكعب العالي ده بتلبسيه، المفروض تلبسيه اقل حاجة 3 ساعات، ما بتقعديش في فرح مثلا، الفرح هنا بيمتد 6 ساعات اقل حاجة.

0: ست ساعات
1: ويبقى عندك فلات لازم تغيري بفلات، يعني لازم يبقى معاكي، يعني يا ستي حافظي على شياكتك، خشي بالتعب لكن غيري في النص.
0: طيب دكتورة، يعني عادة هنا الناس ما بتروح مثلا تقول لك هذا ألم بسيط وبيروح مع الوقت، خليني أخذ مسكن. هل المسكنات آمنة؟ هل المسكنات ممكن تزود من مراحل خشونة المفاصل؟ أنا بتكلم صراحة عن المسكنات واستخدامها لفترات طويلة.
1: هو طبعا المسكنات لفترات طويلة ما تنفعش، لأن أولا ممكن تأثر على الكلى وما تجيبش نتيجة مع الجسم، وغير أن أنت ممكن تاخدي أصلا نوع من المسكنات بيسبب لك حساسية أو يسبب لك مشكلة في جسمك، فلازم تبقى تحت إشراف طبيب، لأن الـ الـ الـ الـ الطبيب بيكتب مش مسكن، بيكتب مضاد للالتهاب، خاصة أن خشونة المفاصل زي ما احنا قلنا أن بيبقى فيها جزء التهابي، فعشان كده فلازم أن احنا في طبعا مسكنات اللي الناس بتاخدها زي البونبوني اللي هي بتتاخد على طول دي بدون ذكر اسمها، ودي غلط برضو لأن أخدانها فترة طويلة وبدون إشراف طبي ممكن تؤثر على الكلى، ممكن تؤثر على الكبد، ممكن تعمل مشاكل، ممكن ما يبقى لهاش مفعول. وبعدين الدكتور بيكتب البروتوكول الخاص بعلاج خشونة المفاصل طبقا للحالة اللي هي العيان موجود فيها، فلازم يبقى تحت إشراف طبي حتى لا يحدث ضرر للمريض.
0: الله يعطيك العافية دكتور إلهام بركات، استشارية الأمراض الروماتيزمية، شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء، وأتمنى بالفعل كل المستمعين سواء سيدات أو رجال يكونوا استفادوا من هذه الحلقة.
1: شكرا لك يا أستاذة ريهام على اختيارك للموضوع الرائع، وشكرا ليكم على استضافتي، وكل ما أتمناه أن الناس تكون فعلا استفادت بالحلقة الجميلة اللي حضرتك قعدتيها والسارة أخرجتها، وإن شاء الله إن شاء الله كل الناس تبقى في عافية وربنا يشفي كل مريض.
0: شكرا لك يا دكتورة. شكرا لك. وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من صحة ولياقة، انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد، تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج سارة خوجة، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: صباح ومساء الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله.
2: صبح عليكم مستمعينا بكل خير، ونرحب فيكم أكيد في حلقة جديدة من برنامج صبح ومساء.
1: أكيد على مدار ساعتين راح نكون معكم نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع آرائكم في كل المواضيع اللي راح نطرحها اليوم. أصدقائي في كل مكان تقدروا تشاركونا على الواتساب على الرقم 800-244-28-28 أو بالاتصال على 012-647-7154 و 012-649-5154.
2: هنروح مستمعينا لهذا الفاصل ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام. صبح ومساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم اصدقائي. اهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هوا جدة اف ام. اكيد نرحب بكم فريق العمل من الاعداد والتقديم زميلتي علاء محمد وانا اخوكم مصطفى بخش ومن الاخراج ساره خوجه. وانطلق مشوارنا اليوم اصدقائي.
1: اكيد مستمعينا نحن اليوم بنتكلم عن موضوع يمكن يلامس بعض الناس بشكل او باخر، وخصوصا يعني في الزمن اللي نحن فيه ما صار الناس قريبين ومتقاربين زي زمان. يعني ما صار مثلا علاقة بالجيران قوية لهذيك الدرجة أو الأشخاص اللي في الحي. ففي وسائل وطرق مختلفة لموضوع الخطبة.
3: أكيد اليوم بنتكلم على خطبة الأب لبنته أو الأخ لأخته في بعض الأحيان. إذا بادر الأب أو الأخ باقتراح الزواج من ابنته أو أخته على رجل يشوفه مناسب، هل تشوف أنه هذا التصرف إيجابي بيدل على الحرص ولا ممكن يعطي انطباع غير مناسب عند الرجال وممكن يؤثر على نظرته لهذه الأسرة أو هذه البنت؟
1: في يمكن كثير يترددوا أنهم هم يأخذوا هذه المبادرة. يعني مثلا الأب يكون يعرف واحد يشعر أنه هو كويس ومناسب لكن ما يقدر يتخذ هذه الخطوة ويبادر ويقول له تعال تقدم وإذا حابب تتزوج بنتي موجودة. يعني يحس ولو بشكل من الأشكال أنه في انتقاص.
3: أكيد ويمكن في مجتمعات ثانية موجودة ترى بشكل كبير. في مجتمعنا يمكن هذا الموضوع أقل شوية لكن هو ما في شيء فعلا يعني
1: بس
3: بالعكس يعني
1: هو فعلا ليش لا؟ لأنه الرجال أو الأب أو الأخ هو بيكون موجود يعني مثلا في بيئات فيها رجال كثير، عمل خروج بيروح ويجي عنده أصحاب عنده معارف، فهو يكون يعني موجود في هذه البيئة، البنت موجودة في البيت
3: بالضبط. ولما يجي يختار حتى أو يشوف شخص مناسب ما هيشوف أي أحد، هو ما هيروح يكلم شخص إلا هو إذا كان شخص مناسب جدا وفي مواصفات مميزة جدا ويعرف إنه حياته ممكن تكون ممتازة أو في صفات كويسة في هذا الشخص. فهنا لما يبادر الأب أو لما يبادر الأخ في بعض الأحيان، هل تشوف إنه هذا الشيء ممكن ينتقص من البنت؟ ممكن يغير نظرة الزوج لهذه الأسرة مستقبلا،
1: يعني في كلام
3: ممكن يعايرها بعدين
1: بالضبط. يعني في كلام ممكن ينقال مرة محلو إذا كان هو شخص يعني ما هو سليم كده من الداخل، في عنده مشكلة، ممكن في كلمات تيجي بعدين في وقت من الأوقات تقول والله أنت أهلك اللي جابوك علي، أنت يعني من هذه الحوارات تكون جدا صعبة.
3: أكيد اليوم رح نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع على 012-64-77-154 و 012-649-5154.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام،
1: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا مكملين المشوار معاكم. اليوم نتكلم عن مبادرة الأب أو الأخ إلى خطبة ابنته لشخص آخر، يعني هو اللي بيبادر إذا شاف رجل مناسب يقول والله أنا حاب أنك تتزوج بنتي أو حاب أنك تتزوج أختي. هل تعتقد أنه هذا الشيء تصرف إيجابي بيدل على الحرص، ولا ممكن يعطي انطباع غير مناسب عند الرجل وممكن يأثر على نظرته المستقبلية لها؟
2: شوفي، إذا الأب ما رح يأخذ هذه الخطوة، يعني أنا أشوف أنه الأب ما رح يأخذ هذه الخطوة إلا إذا هو متأكد من هذا الشخص ويعرف أنه أخلاقه عالية جدا. فاللي أخلاقه عالية جدا واللي فيه مواصفات محددة ما أعتقد أنه يروح يعاير أو يروح يقول،
1: يعني ما أدري،
2: في بعض الأحيان يعني
1: ممكن ايوه بدرجة معينة انه يكون فعلا هذا الشخص، يعني هذا الاب او هذا الاخ نظرته في الرجل ده كانت سليمة، بس ممكن برضو يحصل انه ينغش فيه. ليش يعني ما بتحصل؟ بتحصل،
2: ممكن يمكن في مجتمعات اول زي ما ذكرتي كان الموضوع مختلف شوي، لانه الناس تعرف بعض اكثر، قريبين من بعض اكثر، الجيران وتلاقيهم ينزلوا مع بعض المسجد بعد الصلاة، يجلسوا مع بعض فترة طويلة، بيقضوا نص اليوم مع بعض، فيعرفوا عن بعض اشياء كثير.
1: اكيد.
2: خلينا ناخذ اتصالاتكم معنا. نوال، حياك الله نوال، صباح الخير.
3: يا هلا، مساء الخير، صباح الخير، كيف حالكم؟ يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيك
3: مصطفى، وكيف حالك يا الاء؟
1: يا هلا ومرحبا نوال، يسعد
2: صباحك.
3: يعطيكم الموضوع جدا يعني جميل
1: احنا حابين نعرف رايك
3: ان شاء الله. طبعا بالنسبه الى نفس ما قال قبل شوي مصطفى، يقول مجتمعاتنا اول اختلفت عن الان. يعني أول ترابط الجيران، يعني زي الأسرة الواحدة، وهذا يأكل في بيت هذا ويجلس معه طول الوقت، أحيانا حتى النوم ينامون مع بعض فيعرفون بعض. فما كان الأب يستحي لما يجي يروح يقول له أبو الولد والله بنتي مقدمة حق ولدك، إذا ما خاطرة في أحد وخاطرة فيها أنا ما عندي مشكلة. كان عادي، يعني في مثل عندنا شعبي يقول اخطب لبنتك قبل لا تخطب لولدك. فأحيانا يكون الولد يشتغل مع الأب في نفس الشركة ويشوفه، يعني تقريبا 3-4 اليوم يكون معه، عارف أخلاقياته وما إلى ذلك، ما أحس أنه فيها عيب إذا أنا أعرف ده الشخص، هذه ما فيها شيء. لكن إذا ممكن لا سمح الله في أشياء ما أعرف، حتى لو أنا عارفة أجي أسأل عنه بعد أكثر، أسأل أكثر، لأن أنا بسلمه أمانة.

0: يعني ما أبغى تكون وراها بعدين أندم أنا والله أنا اللي اختصت لبنتي هذا الرجل طلع فيه وفيه وفيه وأنا منغش فيه لأنه كان معاي في الدوام وما إلى ذلك فما كنت أشوفه لا معاي في الدوام بس خلني أسأل عنه على الأقل أراقب من بعيد تصرفاته يمكن قدامي يعطي بس لثوب الأبيض ونرأيته شيء ثاني.
1: تشوفي نوال هذا التصرف ممكن أو إذا الأب بدأ أو بادر في هذا الموضوع تشوفي ممكن يؤثر على العلاقة بعدين بين الزوج والزوجة ممكن يقول لها كلمة تجرح أو يكون قايس الموضوع بشكل خاطئ.
0: والله يعني شوف ما شفت حتى الآن يعني هذه الأشياء صارت يمكن ربما صارت بس ما أدري عنها يعني إنه ممكن إذا كان زي ما قلت إذا كان الرجل ذو عدم ما عنده أخلاق ممكن يقول للبنية هذا الكلام لكن لو صحيح متربي وصاحب دين ومبدأ وما إلى ذلك بالعكس هذه أمه أولاده وزوجته وشريكة حياته فكيف أنا أجي أقول هذا الكلام ربما أحيانا يزل اللسان ويقول كلمة غير قاصد شو تالي يستسل ترى ما قصت يا أم عيالي وما إلى ذلك ففي أول كانوا الجيران أنا عارف ناس هنا عندنا نفسيات يعني ما شاء الله جيران والله الزوج يعني ذي الجار قبل قال لجارة أنه عنده ولد زوجها بنت ما شاء الله الحين البنت دكتورة وواصلة فوق وما شاء الله علاقتهم وانجبوا الأولاد يمكن حتى الأولاد تزوجوا ما شاء الله وبقيت الجيرة إلى اليوم ترى
2: ما شاء الله
0: شوف دي الكلام تكلمت أنا يا آلاء ويا مصطفى يمكن عام 91
2: ما شاء الله تبارك الله يعني هذا لما يكون فيه اختيار صحيح وفعلا لما يكونوا جيران هم تقريبا يعني يتحولوا إلى أهل قبل ما يصيروا أهل
0: صحيح
2: فعلا
0: صحيح فعلا بس يعني إن شاء الله بس الحين صاروا يخافون الناس يعني أحيانا حتى تشوفين الأب يشوف شاب مثلا والله أنا عاجبني زي الولد وخاطري يعني وأنا عندي بنت ماني مستخف بنتي أعطيها واحد ثاني غير هذا الولد يعني ودي أزوجه هذا الولد يعني آخر بس أنا خايف بعد بنتي يمكن ما تبغى لأنه بعد حتى الآن في ذي الجيل اللي آلاء ومصطفى البنات يرغبون في حاجة بعد يعني تكون في نفسهم شيء ثاني يعني ممكن لا أنا ما أقبل
2: وفي نفس الوقت كثير من البنات في البيوت وينتظروا الخاطب اللي يجي يعني لكن الـ الـ الـ الـ الـ الوسائل المتاحة تكون محدودة جدا
0: محدودة وايد وإحنا مجتمعنا تعرفين يعني مجتمعنا مو زي برا إحنا يعني تحكمنا عادات وتقاليد ومبادئ يعني ما طبعًا. نقدر نشيد عنها أبدا مهما تكون يعني
1: جميل
0: أو أجي أتجرع على أهلي أقول لهم والله أنا أبغى فلان يخلي يجي يخطبني ما صحبها خالي صراحة وايد صعبة
2: أكيد طيب.
1: جميل شكرا لك نوال يعطيك العافية شكرا
0: مشاركتك يعطيكم العافية شكرا جزيلا
1: معنا مسالم حياك الله صباح الخير
3: هلا مساء الخير هلا صباح النور او مساء الخير كل واحد
1: يسعد كل اوقاتك اهلا وسهلا
3: الله يسلمك كيفكم طيبين
2: الحمد لله يا اهلا ومرحبا
3: الله يعافيكم موضوع حلو جميل وان شاء الله وان شاء الله ترجع ظروف الجيره والامور اللي ذي زمان صحيح
1: ان شاء الله قل لي رايك يا مسلم
3: والله رايي شوف انا بقول لك اول حاجه زي ما قالت الاخت من شوي عادات وتقاليد احيانا تحكم العيله القبائل الجيرة بتكون كذا وكذا بس زمان أول زي ما قال غير يختلف الحين يعني زي ما يقول صدق يعني أحيانا مثلا رجل عنده أربع بنات ما شاء الله ويمكن ولد واحد وجيرانه من ناس طيبين وقبيلة معروفة وكذا بالعكس والله العظيم يتمنى زين وفي طريقة يعني مش شرط إنه يقول زوجتك بنتي أو زوجت بنتي لولدك لا بطريقة غير مباشرة حتى الأب يقول يا ولد حنا صراحة طمعانين فيكم ناخذ بنتكم حس إن الرجال كان يقول اشتامر فيه بس ولا ليه لأن كان من أول يعني تخيل أنت يعني حنا ما لحقنا عليها لكن لحقنا على آخرها الأب يكون في شغل طالع خمس أيام الجار يقول حق أم محمد زوجته شوفوا يا أم خالد تبي شيء رايح السوق لا بجيب لهم شيء يعني كانوا يشيلون بعض حتى الجيرة كان يقضي الأغراض البيت والجارة سوى
2: طيب تشوف مسالم يعني هذا الزمن اللي نحن فيه الوضع صار أصعب بالنسبة لهذا النوع من الخطبة تشوف أنه مناسب ولا لا يعني راحت هذه كل أيام
3: والله يعني نسبة كبيرة صعبة تقول كذا يعني أول حاجة زي ما قلنا حنا الحين الرجل شرى والبنت شاري أو أبو البنت شاري لكن الحكم بعد للولد قبل البنت والبنت ما بأمر أبوها لكن الحين الزمن تغير الحين يعني ممكن البنت تقول لا أنا أبغى أدرس ما أبغى أشغل نفس

0: كذا، والولد يقول لا أنا ما
1: أبي. بس في حال كانت رغبة هي في الزواج.
0: أيوة، حتى لو رغبة الزواج يمكن الولد يقول ما أبي جيران.
1: مو بالضرورة يعني، مو بالضرورة جيران يعني، ممكن يكون شخص في العمل مثلا، أو يكون أحد من الأصدقاء.
0: عشان ننور الناس في الموضوع هذا، خلينا نطلع شوي عن موضوع الجيرة. زي ما قلتي، أصلا الإنسان لا جابي يتقدم لأحد وبيسأل عنه، أول حاجة لا يروح يسأل ولد عمه ولا ولد خاله، ترى القريب ما راح يقول العيبة في ولد عمه.
2: يعني لا شوف، هذا كمان موضوع ثاني، لكن هي الفكرة عموما مقبولة في مجتمعنا، ولا تشوف أنها ممكن تنتقص من البنت؟
0: لا يعني مقبولة عندنا في المجتمع. مجتمعنا احنا بالذات يعني بالمملكة بالذات، أحدد أنا بالاسم زين، مقبولة، لأن احنا هنا نعرف معادن الرجال. لما تخطب لبنتك ما فيها شيء،
2: جميل.
0: عمتي علي لقد، حتى لو انه مش قريبك يعني، مش من نفس القبيلة، بس انه مش زي زمان الأول الأكثر يعني، كان من أول يقول له جاتك فلانة.
2: جميل،
0: فهمت شلون الموضوع؟ او فهمت الموضوع، جاتك يعني اهداله، وهذا شرف كبير له الرجل الثاني لما يقول، لما يجي ويقول بنتي لك يعني حق ولدك شريك يعني، يعني شنو هذا يعني؟ انا مقامه كبير هذا زمان. الحين ان شاء الله انها موجوده فينا هذه الاشياء دي، ان شاء الله موجوده، بس احنا نبغى، احنا نبغى التوفيق للاولاد يعني، قبل البنات انهم يشتغلوا.
2: جميل،
0: يعني اكثر الاولاد ما شاء الله جامعيين، وكانت تعرفين يعني راتب، راتب 5000 ولا 6000 ما تسوي له شيء في الزمن اللي فيه.
2: جميل،
0: أنا
2: واضح.
0: أنا عندي أنا عندي الولد تراني والله لا عليه الحين عمره 27، أقول له يعني لك الحين 3 سنوات، 3 سنة من اشتغلت يعني، بسم الله توكل على الله، ترى رب العالمين الرازق، رب العالمين.
2: أكيد
0: الرازق.
2: أكيد يا مسلم، وأنا أشكرك على مشاركتك، الله يعطيك العافية. شكرا لك.
0: هلا بك.
2: أهلا وسهلا. طيب، أرقام التواصل معنا أصدقائي على 012-64-77-154 و 012-64-95-54.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التالي والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: ورجعنا لكم مكملين معكم مشوارنا مستمعينا، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية. اليوم حنتكلم عن تأثير الشاشات على الأطفال قبل عمر السنتين، وهل هذه الأداة هي مجرد وسيلة لإسكات الطفل ولا إنها فعلا تؤثر في نموه؟ طبعا كلنا عارفين يعني قد إيش الهواتف والأجهزة اللوحية صارت جزء من الحياة اليومية، حتى إنه كثير من الأطفال بيتعاملوا معها قبل ما حتى يتعلموا الكلام. نشوفها في المطاعم، في السيارات، غرف الانتظار، أثناء تناول الطعام أو حتى قبل النوم، في كل أوقات هذا الطفل. لكن السؤال الحقيقي، إيش اللي بيخسره هذا الطفل في هذه المرحلة من الطفولة لما تحل الشاشة محل التفاعل الإنساني؟ في دراسة بريطانية حديثة أثارت النقاش من جديد، وراجعت الأبحاث العلمية حول استخدام الشاشات خلال أول 1000 يوم من حياة الطفل، وهي الفترة الممتدة حتى عمر سنتين. وجدت ارتباط بين التعرض المبكر للشاشات وبين عدد من المشكلات النمائية والصحية، منها تأخر اللغة واضطرابات النوم وفرط الاستثارة والاعتماد على الأجهزة في تهدئة المشاعر، إضافة إلى زيادة خطر السمنة ومشكلات محتملة في صحة العين. أيضا لاحظ الباحثون أن استخدام الشاشات ممكن يجي على حساب التفاعل مع الوالدين واللعب والاستكشاف، وهذه العناصر الأساسية لنمو الدماغ. طيب ليش أول سنتين تعتبر مرحلة حساسة جدا؟ خلال أول عامين بينمو دماغ الطفل بسرعة هائلة، وتتشكل ملايين الوصلات العصبية استجابة للأشياء اللي بيسمعها ويشوفها ويلمسها ويتفاعل معها. الطفل ما بيتعلم الكلمات أو اللغة من سماع الكلمات فقط، ولكن من النظر إلى وجه والديه، ملاحظة تعبير الوجه، تبادل الابتسامات، سماع نبرة الصوت، انتظار دوره في التفاعل، لمس الأشياء وتحريكها واستكشافها. هذه الخبرات ما بتستطيع طبعا توصل للطفل من خلال هذه الشاشات مهما كان المحتوى، ما مستحيل تعوضها بالكامل. فأولا بتأثر في اللغة، من أكثر النتائج اللي تكررت في الدراسات وجود ارتباط بين الاستخدام المكثف للشاشات وتأخر اكتساب اللغة. السبب مو إنه الشاشات بتمنع الكلام، ولكن غالبا تستبدل الوقت اللي بيقضيه الطفل في الحوار مع الكبار. يعني الطفل يتعلم لما يسمع من الوالدين أو اللي حوله بشكل مباشر، ويحاول بعد كده يردد والكبار يصححوا له الكلام ويكرر المحاولة بهذه الطريقة. أما الفيديو أو الأشياء اللي بيشوفها فهي بتقدم معلومات في اتجاه واحد، ما في تفاعل وما في تبادل بيبني اللغة. كمان النوم، توصلت أبحاث عديدة إلى أنه كثرة استخدام الشاشات خصوصا قبل النوم بيرتبط بصعوبة الدخول في النوم والنوم المتقطع وقلة ساعات النوم، وهذا ممكن يكون يعني سبب في مزيج من التحفيز الذهني والضوء المنبعث من الشاشات، إضافة إلى أنه الطفل بيصبح معتاد على النوم بوجود الجهاز وما يستطيع الاسترخاء بدونه. كمان بتأثر على السلوك، بيلاحظ الآباء أو بيلجأ الآباء إلى هذا الهاتف أو الجهاز لإيقاف بكاء الطفل أو تهدئة نوبات الغضب. ممكن هذا الشيء بينجح مؤقتا، لكن بيحرم الطفل من تعلم مهارات زي الانتظار وتحمل الإحباط، تهدئة نفسه تدريجيا، التعبير عن احتياجاته. مع الوقت بيصبح الجهاز هو الوسيلة الوحيدة اللي بيعرفها الطفل لتنظيم مشاعره، وهذا الشيء اللي حذرت منه هذه الدراسة الحديثة البريطانية. كمان بيرتبط بالسمنة، لأنه بتقلل الحركة، بتزيد الجلوس لفترات طويلة، تشجع على تناول الطعام بشكل أكبر أثناء المشاهدة، بتأثر على النوم، وهو عامل كمان مرتبط في تنظيم الشهية والوزن. وخلينا نقول أنه العلماء ما بيقولوا أنه كل ثانية أمام الشاشات هي اللي بتسبب ضرر، ولكن طريقة الاستخدام ومدة الاستخدام والشيء اللي بحل محل هذا الأمر هو الأهم. ممكن طفل بيتكلم مكالمة فيديو مثلا مع جده أو جدته وبيتفاعل معاه، وطفل بيجلس لحاله ساعات أمام الفيديوهات السريعة والمتلاحقة اللي على الإنترنت. كثير من الدراسات بتظهر ارتباطات إحصائية لكن ما بتثبت إنه الشاشة هي السبب الوحيد. ممكن تتداخل عدة عوامل بيئية، منزلية، نوم، مستوى تفاعل، نشاط بدني وغيرها. الجهات الصحية بتوصي بتجنب الاستخدام المقصود للشاشات دون سنتين قدر الإمكان، يعني قدر الإمكان تحت السنتين ما يتعاملوا مع الأجهزة، مع استثناءات بسيطة جدا إذا كان مثلا في مكالمة فيديو مع أحد من الأقارب. بعد عمر السنتين يكون في استخدام محدود ومناسب للعمر، ونتجنب الشاشات أثناء الطعام تحديدا، هذه من الأوقات الخطرة، وكمان قبل النوم بساعة. هذول الوقتين مهم جدا احنا نبعدها عن الطفل، ونشوف المحتوى مع الطفل، نتفاعل معاه، يعني نكون متابعين معاه بدل ما احنا نخليه يتفاعل مع هذه الشاشة لحاله، ونحاول نختار محتوى بطيء ومناسب لعمره، والابتعاد عن المقاطع السريعة المصممة لجذب الانتباه بشكل مستمر. ممكن الوالدين يكون عندهم طرق لتقليل الاعتماد على الشاشات، بالكتب المصورة، الألعاب، المكعبات، الغناء، القصص، إشراك الطفل في الأعمال المنزلية، الحديث معه حتى لو كان هو لسه ما يقدر يرد وصغير جدا. الدقائق هذه اللي بيقضيها الطفل في التفاعل مع إنسان حقيقي هي استثمار مباشر في نمو دماغه. وأخيرا نقول يعني نحن ما نبغى الأهل يحسوا بالذنب فقط، ولكن التربية اليوم أكثر تحدي من أي وقت مضى. ممكن يضطر الأهل أحيانا أنهم يستخدموا الشاشات في ظروف استثنائية، لكن المهم أنها ما تتحول إلى وسيلة تربوية دائمة. الطفل في أول سنتين يحتاج إلى وجوه يراها، إلى أصوات يحبها، إلى كلمات تسمعها، إلى تفاعل جسدي وأشخاص يتفاعلوا معه، هذا اللي بيفرق بشكل كبير. أما الشاشات للأسف ما بتعطي أي شيء فايدة في هذا الموضوع قد ما هي بتضر. مستمعينا، كان هذا موضوع من مواضيعنا، يتكلم عن الشاشات قبل عمر السنتين، كيف بتأثر على الطفل وتأثر على نموه.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا لليوم، موضوع إذا خطب الأب لابنته أو الأخ لأخته، هل هذا مقبول ولا ممكن يعتبر يعني أو يعتبر الزوج هذا الموضوع ممكن ينتقص منها وممكن يجرحها بكلمة مستقبلا؟ إذا بادر الأب أو الأخ باقتراح الزواج من ابنته أو أخته على رجل مناسب يشوف أنه هو مناسب، هل تعتقد أنه تصرف إيجابي يدل على الحرص؟ هل يعطي انطباع غير مناسب عند الرجل وممكن يؤثر في نظرته لها؟ هل تشوف أن المجتمع اليوم يتقبل هذا الموضوع، خصوصا زي ما ذكرنا في بداية الحلقة أنه يمكن في أشياء كثيرة اختلفت، علاقة الجيران اختلفت، القرب من بعض اختلف إلى حد ما. زمان يمكن كان في تلميحات بشكل غير مباشر، الجيران متقاربين جدا من بعض، ممكن يكون في جرأة من الأب أو الأخ أنه يقول هذا الموضوع، لكن اليوم الموضوع ممكن يكون مختلف. هذا موضوعنا اليوم أصدقائي، شاركونا على أرقام التواصل على 012-64-77-154 و012-64-9-5154، وعلى الواتساب رح أقرأ كل الرسائل على الرقم 800-244-28-28.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، واليوم نتكلم عن موضوع خطبة الرجل لابنته أو لأخته. هل تشوف أنه هذه الخطوة هي خطوة إيجابية ومناسبة ومتماشية مع عصرنا الحالي، ولا تشوف أنه هذا الأمر ممكن يؤدي إلى مشاكل أو ممكن ينتقص من قدر هذه الزوجة في نظر زوجها مستقبلا لسبب ما؟
3: أكيد خلينا نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. معنا محمود، حياك الله، مساء الخير.
4: الو، مساء الخير يا عبد اللطيف.
3: مين عبد اللطيف؟ ما في عبد اللطيف في لا في الاعداد ولا في التقديم ولا في الاخراج، ما في الا زميلنا عبد اللطيف في عنبر. يا الله، مساء الخير. لا ابدا، تفضل.
4: العذر عند كلام الناس مقبول.
3: ابدا بالعكس،
4: سارة وعلاء طاقم البرنامج الجميل والمستمع كم.
2: يا هلا مرحبا محمود، تفضل.
4: والله شوف أخي، نقول إن من ترضنا دينه وخلقه زوجه إن لم تفعله فتنة. يعني بمعنى إن إذا الأب البنت هذه رأى إن هذا الشاب هو الشاب المناسب لبنته، صدقني يعني صدقيني وأختي، صدقني على أخ مصطفى إنه يخطب لبنته واحد ما هو كفو. يعني إذا رأى في العمل فرضا وهذا الشاب موظف في الشركة دي أو في المؤسسة الفلانية، فشوفوا دائما ما شاء الله يروح يصلي مع الجماعة في المسجد وفي مسجد الشركة أو المؤسسة، وأخلاقه مع الزملاء يعني طيبة، ورجل على ما قالوا حاله حال نفسه، ما عنده الأمور اللي يعني تنتقص من شخصيته. بالعكس، أنا أبو بنتي هذه لن أنتقص من بنتي شيء، لأنه أنا مستحيل اختار واحد رجل غير كفو وغير مناسب. حتى الاخ هذا الكريم يعني اختار لاخته واحد ما هو يعني كفو، ما هو بالمعنى ما هو رجال سنع، فمستحيل اخته الكريمه. ولكن اذا حصل لا قدر الله شيء من الامور، هذه عاد امر الله، يعني ما له الاب ولا الاخ في
3: في في يعني فيها. تشوف ان الموضوع عادي ومقبول وما في اي مشكله؟
4: أبداً، جداً. أنا أرى يعني طالما يعني مستحيل بأي حال إنه الأب يختار لبنته واحد ما هو كفو، ما هو رجال، وكذلك الأخ يعني. وهذا الشاب عندما اختاروه زوج لابنتهم ولأختهم، يعني لازم يقدر هذه الثقة الكبيرة اللي أولوه وياها. يعني حتى لو أخطأت أو زلت منها حاجة وكذا، يتجاوز إلا إذا شيء يعني لا قدر الله. وعد كل شيء بأمر الله أخي وأختي الكريمين. فهذه الأمور الحكمة عند الله عز وجل، الغيبيات.
2: يعني تشوف أنه بعيد عن فكر الشاب إذا كان إنسان محترم وحكمهم فيه طيب، أنه يفكر يعني طيب ليش جوني، ليش كلموني، ممكن يشك أنه في شيء غلط، يعني ممكن تجي هذه الأفكار في رأس الواحد.
4: قد تكون، لكن هو صدقيني ما يخيب ظنهم فيه. يعني لابد يكون رجال مع كلمة يقدر هالثقة الكبيرة اللي أعطيها. يعني فلابد يكون رجال يكون عند حسن الظن، طالما ما ظنوا فيه طيب واختاروه، أكيد ناس طيبين وكذا. وهو يعني لابد يقدر ويثمن هذه الثقة من الأب ومن الأخ.
2: جميل، يعطيك العافية محمود، شكرا لمشاركتك.
4: شكرا.
2: معنا
4: شكرا، الله يحفظك. شكرا.
3: طيب كمان اتصال معنا، لو مرحبا.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا فرح.
5: أهلا وسهلا أستاذ مصطفى، كيف حالك؟
3: الحمد لله، شخبارك؟
5: تمام الحمد لله، كيفك أستاذ علاء؟
2: الحمد لله يا هلا أفرح.
5: أهلا وسهلا فيكم. والله لا لو كان زمان أيوة، لكن في الوضع الحالي لا، ما أشوف إنه كويس. ما بينتقص منها وبيرجع يقول لها كلام خلاص المفروض ما يقوله لها، ما ينفع صراحة. يعني أنا خليني يعني كانت صديقة لي، ودحين حصل قريب يعني وحيدة أهلها، هي وحيدة أمها وأبوها. ف يعني الشخص هذا قريب من أبوها وأبناءه وزي كذا، فقال تقدم وأنا بعطيك بنتي وزي كذا، وتزوجت ولله الحمد. كل ما تحصل بينهم مشاكل، أصلا أنا ما باكي، هم رموكي علي، أنا أبغى واحدة من أهلنا ومن ذا الكلام، فخلاص ما عاد صارت تتحمل، قلت أنا ما عاد أقدر أسمع كل مرة كلام زي كذا.
3: طيب جميل، يعطيك العافية أفراح، شكرا لك.
5: عافيك يا رب، أهلا
2: مع السلامة.
3: طيب كمان اتصال معنا، ألو مرحبا.
2: أهلا باسم.
6: صباح الورد لك يا آلاء والمصطفى والمخرجة سارة.
2: يا هلا ومرحبا فيك.
6: الله يعافيك. بس أنا قبل ما أقول هذا في معلومة على الموضوع اللي قلتوها. طبعا الجهاز السمعي للجنين بعد 3 شهور يكون اكتمل. فأي شيء تسمعه الأم خلال فترة الحمل بعد 3 شهور يسمعه الطفل.
2: فعلا.
6: أيوة. ف يعني من الصدف إنه من الناس اللي أعرفهم كانت ما شاء الله عليها تسمع القرآن وتقرأ. فالبنت بعدينك بعد ما تولدت يعني أسرع نطق من إخوانها.
3: ما شاء الله.
6: ونطق سليم لكل اللي سمعته.
2: هي كانت تتعرض للقرآن أكيد، مو بس أمها حامل يعني، أكيد كمان لما جابتها وهي صغيرة، فهذا الشيء بالتأكيد فرق معاها.
6: لا الأهم هي بداية الحمل يعني، تعرفي التلفزيون مثلا مليون لغة ولغة. أنا قصت على اللغة الفصحى اللي في القرآن الكريم، هذه ساعدت البنت لأن جمعت كلمات وهي تسمع. أكيد. الطفل يسمع
2: أكيد أكيد، ويتفاعل مع الشيء اللي بسمعه كمان.
6: أي ويبقى عنده، فصار نطقها أحسن من أخوانه الثانيين.
2: فعلا أتفق معك، هذه فعلا معلومة صحيحة.
6: نعم. أما من ناحية الموضوع أنا وافق عليه إذا شرطين. أول شرط أنه يكلم البنت قبل ما يكلم الرجال، ويصير عندها استعداد، وهي كمان تشغل استخباراتها. أيوة، لأن استخبارات الأنثى أقوى من استخبارات الرجل.
3: يعني صح، في طرق غير مباشره يعني، اذا وجد الشخص المناسب، اذا فيها احراج او شيء، لا في طرق غير مباشره ممكن يلمح بيها يعني.
6: لا انا قصدي هو هي تعرف الولد نفس الرجال، البنت تسال عنه بطريقتها هي.
3: لا تخاف عليهم البنات، يخش ويبحث ويشوف وكل شيء.
6: عشان كذا هي كثر تدبس، خلي على الله.
3: جميل يا باسم، يعطيك العافيه، شكرا لمشاركتك.
6: الله يعافيك،
2: شكرا،
3: حياكم. اهلا وسهلا. طيب ارقام التواصل معنا اصدقائي على 012-647-7154 و012-649-5154. نروح الفاصل ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: صبح ومساء على جدة FM.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في ساعتنا الثانية. نرحب بكم فريق العمل من الإعداد والتقديم زميلتي آلام محمد، وأنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج معتز بخش. طيب اليوم بنتكلم على موضوع أعتقد يعني يمكن في نقاشات كثير، يعني بنتكلم على خطبة الأب لبنته، لما الأب يشوف شخص مناسب لابنته وبادر إنه يقول له أبغى زوجك بنتي، هل هذا الشيء مقبول اليوم في مجتمعنا؟ هل راح يؤثر على علاقة هذول الزوجين مستقبلا؟ هل تشوفوا كمان إنه ممكن الزوج ينتقص من البنت مستقبلا بسبب هذا الموضوع، ولا بالعكس الموضوع ممكن يكون مفيد وعملي في هذا الزمن؟
1: تعرف مصطفى، يعني نحن تعودنا على فكرة أنه النظام التقليدي اللي نحن نعرفه أنه الزوج أو الشاب هو اللي يتقدم أهله، هو بطريقة تقليدية أو بطريقة أنه لازم هو اللي جاي. لما تنعكس الحكاية وصير الأهل
0: هي تنعكس في جزئية في فتح الكلام الموضوع، لكن بعد كده كل شيء حيصير زي العادة، هو حيجي وأهله حيجي وحيخطبه.
1: تعرف أنا أعرف قصة
0: كل شيء
1: بشكل شخصي. الأب كان يقول للشاب اللي هو حاسس إنه هو مناسب لبنته، أنت كأنك زوج بنتي، كان يقول له بس كده. أنت كأنك زوج بنتي، أنا يعني هو عنده بنت تانية متزوجة، فيقول له أنت كأنك زوج بنتي هداك.
0: أفهم يا فهيم يعني.
1: إيه بدأ يلمح له فعلا راح تقدم للبنت وتزوجه.
0: يعني شوف هذه التلميحات يعني الجميلة، وما تحرجه حتى إذا ما كان له رغبة، خلاص هو مو مجبر يعني.
1: فكانت كده جاية بطريقة كانت مفهومة، بس في نفس الوقت هو يعني ما هو مباشر جدا.
0: أكيد يعني هذه الأشياء الجميلة كمان أفضل من إنه هو يعرض نفسه كمان للحرج. أفرض هذا الشخص ما يبغى أو ما عنده الرغبة في الزواج من ابنته، فهيسبب حرج لنفسه وحرج لهذا الشخص، وممكن المصيبة الأكبر إنه يروح ويكون هو ما يبغى بس بيجامل هذا الرجل عشان لا يحرج.
1: لا هذه حتكون من جد حاجة.
0: لا في ناس كذا على فكرة، ممكن كبيرة عنده إنه هو جاء كلمه فخلاص يتنازل عن أي شيء، بس
1: صح أو ممكن يهمه هذا الشخص أو ممكن هو صاحبه مرة قريب منه، فتخيل موقفه كيف حيكون محرج يعني كمان. هذه فعلا الواحد لازم يعمل حسابها.
0: أكيد شاركونا أصدقائي على 012-647-7154 و 012-649-5154.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الدنيا.

0: ذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هوا جدة FM. وتكلمنا اليوم عن فكرة يعني خطبة والد الزوجة أو خطبة والد الفتاة يخطب لابنته أو الأخ يخطب لأخته، لكن خلينا نشوف الموضوع بشكل علمي أكثر. إيش تقول الدراسات النفسية في هذا الموضوع؟ هل المبادرة تقلل من قيمة الفتاة؟ من الناحية النفسية ما في أي نظرية أو دراسة تشير أن قيمة الإنسان أو جاذبيته تحدد بمن بدأ بخطوة التعارف أو عرض فكرة الزواج، واللي يؤثر في الانطباع الأول عادة طريقة التواصل والثقة بالنفس والاحترام المتبادل، مو من بادر بالحديث. لكن ليش بيشعر بعض الناس أنه المبادرة ممكن تنتقص من مكانة الفتاة؟ السبب غالبا ما هو نفسي بقدر ما هو اجتماعي وثقافي.
4: أكيد أول حاجة تأثير الأعراف الاجتماعية. كل مجتمع ينبني مع مرور الزمن أو يبني مع مرور الزمن مجموعة من القواعد غير المكتوبة حول الزواج. في كثير من المجتمعات العربية ترسخت فكرة أنه الرجل هو اللي يجب أن يبادر بالخطبة، حتى أصبحت هذه الصورة هي الوضع الطبيعي في أذهان الناس. ولما يحصل العكس ممكن البعض يشعر بالاستغراب، مو لأنه هذا الفعل خاطئ ولكن لأنه غير مألوف. وعلم الاجتماع بيطلق على هذا الشيء قوة الأعراف الاجتماعية، وهي قواعد بيتبعها الناس لأن المجتمع اعتاد عليها وليس لأنها الأفضل أو الوحيدة الممكنة. وعشان كده بنشوف النظرة بتختلف اختلاف كبير بين مجتمع وآخر، وكمان بين عائلة وأخرى داخل المجتمع نفسه.
3: أكيد. وهل ممكن يفهم الرجل الأمر بشكل سلبي؟ الإجابة يعني ما هي واحدة. من الناحية النفسية بيعتمد بشكل كبير على شخصية الرجل نفسه. في رجال يشوفوا أنه مبادرة الأب أو الأخ تعني أنه الأسرة منفتحة وواثقة، وأنها تبحث عن شخص مناسب، وأنها تحترم الرجل وتقدره. في المقابل ممكن يعني يفسرها رجل آخر بطريقة مختلفة، إذا كان يحمل معتقدات مسبقة زي ليش عرضوا بنتهم، هل ما بيتقدم لها أحد، هل في سبب ما أعرفه. هذه يعني مو استنتاجات مبنية على حقائق، ولكن هي تحيزات ذهنية ممكن يحملها بعض الأشخاص. علم النفس المعرفي يوضح أنه الإنسان كثير ما يملأ الفراغات بالمعتقدات اللي يحملها مسبقا حتى من غير وجود أدلة.
4: أكيد. أما بالنسبة للفتاة نفسها، طبعا ردة فعلها تختلف باختلاف شخصيتها. ممكن بعض الفتيات يشعروا بالفخر أنه والدهم أو أخوهم مثلا بيسعى لاختيار الرجل المناسب، وممكن أخريات يشعروا بالإحراج إذا تم هذا الأمر من غير استشارتهم أو موافقتهم. وهنا بتظهر نقطة مهمة، المشكلة مو في المبادرة نفسها ولكن في مدى احترام رغبة الفتاة كمان وقرارها. لما تكون هي موافقة وعارفة إيش اللي بيصير، ممكن تملك حق القبول أو الرفض، وكثير من الاعتراضات النفسية على هذا الموضوع تختفي.
3: أكيد. وإيش تقول الأبحاث عن اختيار شريك الحياة؟ كمان الدراسات الحديثة في علم النفس الأسري تشير أن نجاح الزواج يرتبط بعوامل زي التوافق والقيم، جودة التواصل، الاحترام المتبادل، القدرة على حل الخلافات، الدعم الأسري من غير تدخل مفرط، ولا نجاح

0: جد يعني ضمن العوامل المؤثرة سؤال زي مين اللي بدأ بطلب الزواج؟
1: يعني الموضوع أبدا مو مؤثر في نجاح الزواج. طبعا كمان بعض الدراسات بتشير إلى أن وجود دعم أسري متوازن ممكن يسهل التعارف ويزيد وضوح التوقعات بشرط أنه ما يتحول إلى ضغط على أحد الطرفين. في ناس بيرفضوا هذه الفكرة لأسباب اجتماعية ونفسية، منها الخوف من كلام الناس أو الاعتقاد بأن المبادرة تقلل من الأسرة أو يخلطوا بين الكرامة وبين العادات الاجتماعية، أو متأثرين بالأفلام والقصص اللي بترسم صورة واحدة لطريقة حدوث هذا الزواج. فغالبا الرفض بيكون مرتبط بالصورة الذهنية وليس بنتائج واقعية مثبتة.
0: أكيد يعني، وحتى من المنظور الإسلامي الموضوع ما في أي مانع
1: أكيد
0: أبدا، ديننا يسمح بهذا الشيء، فلما ديننا يسمح بهذا الشيء المفروض يكون حتى في مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا أن الموضوع عادي وما في أي إشكالية. يعني في السيرة النبوية ورد أن عمر بن الخطاب يعني عرض ابنته حفصة على عثمان بن عفان وعلى أبي بكر الصديق، وهذا ما انتقص من مكانتها أبدا، ولكن في الآخر مين تزوجها؟ تزوجها
1: الرسول
0: صلى الله عليه وسلم. يعني بعد يعني ما عرض عمر بن الخطاب ابنته على عثمان وعلى أبي بكر الصديق،
1: شوف كيف الدنيا كانت سهلة،
0: بالعكس أبدا يعني وتزوجها خيرة الناس يعني
1: أكيد. هل تغير الزمن؟ هل تغيرت طرق التعارف؟ هذا السؤال مهم جدا. يعني مين اللي بدأ ومين اللي قرر أنه تبدأ هذه الحكاية أو هذه العلاقة الزوجية؟ ما هي المفترض أنها تكون هذه هي المعيار؟ الفكرة أنه نحن نوصل هذا الطرف بهذا الطرف. مسألة أعراف هذه تختلف من مجتمع لآخر، مبادئ غيره، المفترض ما تكون معيار للحكم على قيمة هذا الرجل أو قيمة هذه المرأة.
0: أكيد يعني في النهاية ما في أدلة علمية تشير أنه مبادرة الأب أو الأخ بعرض فكرة الزواج تقلل من قيمة الفتاة أو تجعل الزواج أقل نجاح. اللي يصنع الفارق أكيد هو طريقة المبادرة واحترام رغبة الفتاة ونضج الطرفين وطبيعة الثقافة السائدة. عشان كذا ممكن يختلف تقبل الناس لهذه الخطوة من بيئة إلى أخرى، لكن نجاح الزواج في النهاية يبقى مرتبط بجودة العلاقة بين الزوجين لا بمن بدأ بالخطوة الأولى.
1: أكيد يعني أتوقع بعد هذا الكلام مفترض نرجع نعيد تفكيرنا مرة ثانية.
0: أكيد خلينا نروح فاصل لأصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: مستمعينا، اليوم تكلمنا عن موضوع خطبة الأب لبنته أو خطبة الأخ لأخته، وتناقشنا في هذا الموضوع من الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية، وكثير من الاتصالات كمان يعني أفادونا في هذا الموضوع، اللي كان موافق واللي كان رافض للفكرة. لكن يعني إن شاء الله يكون في المستقبل كده الموضوع أبسط بكثير من اللي إحنا نفكر فيه.
3: أكيد. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا، اللي تفاعلوا معنا طوال هذه الساعتين، يعطيكم ألف عافية. موعدنا أكيد يجدد غدا في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء.
2: في النهاية مستمعينا، هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، كان معكم زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا معتز بخش. إلى اللقاء،
3: في أمان الله.

0: مستمعينا في كل مكان أهلا بكم، حيث تتجه الأنظار إلى ملعب أتلانتا الذي سيحتضن الليلة الموقع التاريخية في نصف نهائي كأس العالم. اليوم سنعرف من سيلحق بإسبانيا إلى النهائي في صدام كروي وتاريخي بين الأرجنتين وإنجلترا. ليلة يتوقع الجميع أن تكون أكثر من مجرد مباراة لكرة القدم. تترقب الجماهير صافرة الانطلاق للمواجهة الكبرى بين التانغو الأرجنتيني بقيادة ميسي والأسود الثلاثة الإنجليز بقيادة هاري كين. هذه المباراة ليست مجرد اختبار فني، بل هي مبارزة رقمية كبرى، حيث يسعى ميسي لإثبات هيمنته كصانع ألعاب استثنائي أمام هجوم إنجليزي يطمح لكسر العقدة. وفي ظل الأجواء المشحونة، كشفت تقارير عن مذكرة بروتوكولية طريفة من المكتب الملكي البريطاني لسفارة لندن في الأرجنتين تضع قواعد إتيكيت دبلوماسية للتعامل مع النتيجة أيا كانت في إصقال ذكي يعكس حجم الترقب والحذر قبل صافرة البداية. لقد حسم الطرف الأول للنهائي، فبعد فوز تكتيكي مبهر بنتيجة 2-0 على فرنسا، حجزت إسبانيا مقعدها في المشهد الختامي. لاروخا قدموا درسا في مرونة المهاجم الوهمي، حيث نجح المدير الفني دي لافونتي في تشتيت دفاعات الخصوم دون الاعتماد على رأس حربة تقليدي. هذا التأهل لم يكن مجرد فوز، بل كان إعلان رسمي على انتقال الراية لجيل جديد بقيادة الجوهرة لامين يامال، والذي بات يجسد مستقبل اللعبة. وسط احتفالات ملكية إسبانية صاغبة واحترافات من ديدي ديشامب بحقية الماتادور في العبور. على هامش المنافسات يظل المونديال في قلب النقاش، ففترات استراحة الترطيب التي فرضها الفيفا تحولت إلى قضية جدلية، إذ يرى خبراء الاقتصاد الرياضي أنها كنز استثماري قد تصل قيمته إلى ملايين الدولارات، بينما يرى اللاعبون والمدربون أنها تقطع إيقاع اللعب. وبينما يثير هذا الإجراء جدلا حول تجارية كرة القدم، تواصل المدن المضيفة نجاحها في خلق جسور ثقافية بين مشجعي 48 دولة. ومع اقتراب النهاية تتجه الأنظار إلى نيويورك يوم 19 جولاي، حيث ينتظر حفل ختامي استثنائي يجمع نجوم الفن العالميين احتفاء بنهاية النسخة الأكثر ربحية وتأثير في تاريخ الفيفا. مستمعين، الساعات تمضي والأجواء في أتلانتا تزداد حماس. من سيلحق بإسبانيا إلى المشهد الختامي؟ هل يواصل ميسي رحلته نحو النجمة الرابعة أم تكسر إنجلترا عقدة السنين؟ كونوا معنا، فالتاريخ يكتب الآن والمونديال لا يترك لنا مجالا للابتعاد.
1: من المونديال

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع

محتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: الرياض تضع معايير الحماية الرقمية باستضافة أكبر تحد سبراني عالمي في بلاك هات 2026. بأصالة التاريخ وجمال الطبيعة، العلا تعيد صياغة مفهوم سياحة الفروسية للعالم. عقول سعودية واعدة تصمم حلول المستقبل لتبهر العالم في إكسبو 2030. عسير وجهة تلتقي فيها عظمة القمم بجمال الموروث في مشهد بصري استثنائي. كاوست تبتكر معيارا جديدا في التقنية الطبية بلصقة ذكية تراقب الصحة لحظيا. وختاما، مجلس الصحة الخليجي ينصح سر الصحة يكمن في اليقظة والتركيز أثناء تناول الوجبات.

0: جدة اف ام على هواك. لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويهلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج معتز بخش. وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. طبعاً مستمعينا، في زمن تتغير فيه صيحات التجميل بسرعة، وتظهر طبعاً كل يوم تقنية وحقن جديد. تتصدر هذه التقنيات والحقن الجديد إما مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى الإعلانات في الشوارع ونحن ماشيين. يبقى السؤال الأهم، هل هي هذه التقنيات الجديدة أكثر أماناً مقارنة بالتقنيات القديمة، وأكثر فعالية وأكثر استجابة ولا لا؟ كما رح نتكلم اليوم عن ثقة المريض في طبيبه. ثقة المريض في طبيبه مهمة جدا لإجراء أي، يعني خلينا نقول أي عملية تجميل أو حتى مجرد حقن بسيط. رح نتكلم عن ثقة المريض وأبرز الترندات. أيضا في عالم الموضة رح نتكلم عن الأناقة في بيئة العمل. هل فعلا الأناقة في بيئة العمل هي مجرد مظهر، ولا هي انعكاس لشخصيتنا واحترامنا لنفسنا وبيئة العمل؟ أخيراً وليس آخراً، في فقرة التغذية رح نتكلم اليوم عن الشيخوخة وعلاقتها طبعاً بالسكر. السكر اللي احنا بنتناوله سواء كان في الأغذية أو حتى تناول السكريات بشكل عام، الشوكولاتات، أي نوع سكر، هل فعلاً بيؤدي إلى شيخوخة البشرة على مدار الوقت ولا لا؟ وللمزيد من التفاصيل عن الترندات في عالم التجميل، يسعدنا طبعا أن تنضم إلينا الدكتورة فايزة عبد الغني الغامدي، استشارية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر. دكتورة فايزة، أسعد الله أوقاتك.
2: أهلا وسهلا
1: دكتورة. طبعا إحنا بنشوف الآن ما شاء الله تبارك الله كل يوم في إجراء جديد تجميلي في العيادات، حتى وإحنا ماشيين في الشوارع، يعني من خلال الإعلانات، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال أيضا الأصدقاء. يعني ممكن سيدة تقول لي واحدة تانية، والله أنت اليوم طلع مثلا الإبرة الفلانية أو الإجراء التجميلي الفلاني. في البداية خلينا نتكلم عن أبرز الترندات الحديثة في عالم الحقن والتجميل هذا العام.
2: تمام. أولاً أشكركم على الاستضافة، وأتمنى يا رب المستمعين يستفيدوا ونكون خفيفين عليهم
1: يا رب إن شاء الله.
2: طبعاً لو تكلمنا عن أبرز الترندات، فأقدر أقول لك أنها حالياً بتتجه نحو النتائج الطبيعية وتحسين جودة البشرة، بدل من تغيير الملامح والمبالغة اللي كنا نشوفها زمان. أكيد زاد الاهتمام تحفيز الكولاجين بكل الطرق، سواء كان بالحقن أو باستعمال الأجهزة ودمج التقنيات. في النهاية هو يعني المطلوب الحصول على نتائج متكاملة.
1: فعلا يعني بدكتورة بلاحظ انه الان اللي كانوا عاملين فيلر على مدار سنوات طويله بداوا يلجؤوا، يعني في عرض وطلب الان، بداوا يلجؤوا لاذابه الفيلر اللي ليه سنين بيحقن وبيحقن باستمرار.
2: هو لأنه فيك ظلم للفيلر. الفيلر ما زال من الوسائل اللي احنا نستخدمها ونحتاجها، ولكن المبالغات اللي كانت تستعمل فعلاً هي اللي أدت إلى هذه النتيجة السيئة صراحة.
1: طيب دكتورة، ليش بتنتشر يعني الإجراءات بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل بسبب الإعلانات ولا بسبب الاحترافية في التسويق؟ يعني الآن بيجيبوا لك مثلا واحدة وللأسف بيحطوا عليها فلاتر وبيقولوا لك هذه بعد الإجراء.
2: أكيد النتائج الجذابة اللي بتعرض وتجذب الانتباه، بالإضافة إلى فن التسويق ودور المؤثرين، فهذا بيعطي وعود بأشياء أحيانا تكون غير واقعية، وانتشارها لا يعني بالضرورة أنها مناسبة أو آمنة لكل شخص. كل شخص قلوه اللي يناسبه وقلوه اللي يحتاجه.
1: طيب دكتورة، هل كل إجراء جديد يعد مثلا أفضل من الإجراءات التقليدية بسبب مثلا تطوير في المادة خلينا نقول، أو تطوير في الأجهزة المستعملة، ولا لا مجرد خلينا نقول صيحات من الموضة تجميل؟
2: يعني بالتأكيد لا، الإجراءات القديمة المدروسة اللي معروفة فاعليتها علميا ومعروفة أعراضها الجانبية وكيف نتعامل معاها أكيد هي الأفضل. كل جديد يحتاج وقت عشان يثبت نفسه ويثبت أمانه. في النهاية إحنا كل شيء يتناسب مع حالة الشخص واحتياجاته.
1: طيب لو جينا نتكلم يعني كيف ممكن المريض يميز بين الترند الحقيقي والإجراء الذي لم تثبت فعاليته؟
2: طبعا مع طبيب ثقة لابد من التأكد من وجود دراسات علمية معتمدة، موافقة الجهات التنظيمية على استعماله، لأنه يعني ما نستقي هذه الأشياء من الإعلانات أو تجارب المشاهير. لابد من وجود طبيب ثقة في الموضوع، لكل عمر لكل سن لكل بشرة احتياجاتها، فاللي ينفع لأحد ما ينفع للثاني.
1: طيب خلينا نتكلم دكتورة بحكم يعني ما شاء الله لك عمر طويل في مجال الحقن والتجميل، إيش أكثر المفاهيم الخاطئة اللي بتنتشر حول التجميل؟ يعني أكيد بتسمعي من المرضى اللي بيجوكي مثلا مفاهيم خاطئة حول الحقن التجميلي.
2: أكثر المفاهيم الخاطئة أن يعني خوف البعض من أن الحقن حتعطي مظهر مبالغ فيه، أو أنه يكتفوا مثلا بكمية صغيرة ويبغوا منها نتائج مبهرة. لا شك زي ما قلت لك أنه كل شخص يحتاج احتياجات مختلفة عن أي شخص آخر، سواء كان لعمره أو لبشرته، فهي تقنن حسب احتياج الشخص نفسه.
1: بس يمكن كمان يعني أنا لاحظت دكتورة بعض المفاهيم أيضا الخاطئة المنتشرة عند البعض وليس الكل، يعني ما شاء الله الآن في صار في وعي، ولكن ما زال عند البعض في بعض المفاهيم عن مادة الفيلر إنها مادة لو حقنت ما تتذوب، وإنها ممكن تشوه الوجه، وإنها ممكن تعمل لا قدر الله بعض أنواع السرطانات، مع أنها هي مادة آمنة.
2: نعم هي يعني العودة لل أشخاص ذوي العلم في هذه الأمور مهمة، لكن لما نأخذ من أي أحد بيفتي في الموضوع هنا تكمن الخطورة. بالعكس في أشياء كثيرة من الفيلر والبوتوكس والتقنيات القديمة اللي احنا درسناها بما فيه الكفاية ونعرف كيف نتعامل معها، فالعودة إلى الأشخاص ذوي العلم هو الحل الصحيح في هذه الحالة.
1: طيب لو جينا نتكلم عن الفروقات يعني بين التقنيات الحديثة والإجراءات القديمة، هل في فرق ولا لا والله هي مجرد دعاية وإعلان؟
2: يعني التقنيات الجديدة أصبحت يمكن أكثر دقة وأمان، في مواد أفضل، عرفنا في تشريح الوجه أصبح العلم به أعمق. في النهاية الهدف هو المحافظة على الملامح الطبيعية، عدم المبالغة وعدم التغيير الجذري، يعني هو استثمار البشرة والمحافظة على شبابها هو الهدف النهائي.
1: مو المشكلة يا دكتورة إنه في بعض السيدات للأسف يعني وبعض الفتيات خلينا نقول مثلا تاخذ إبرة وتبات يعني مثلا خلينا نقول 1 ملي فيلر وتحقنها، تيجي بعد شهر تبغى تزودها، ليش أنت ما تنتظري لما يعني المادة تهدأ تتجانس مع الأنسجة؟ ولو احتجتي ممكن ترى تعملي في جلسات الرتوش، لكن أنا أشوف يعني المبالغة في الحقن باستمرار يمكن هذه من الإجراءات اللي سببت مشاكل عند بعض السيدات.
2: نعم حقيقي يصبح شبه إدمان، كل ما يعني بينحقنوا بيبغوا الزيادة أو يتعودوا على شكلهم ويعتقدوا أنهم يحتاجوا أكثر وأكثر، وهو هذا اللي خلق المشكلة الماضية اللي هي تراكم كميات كبيرة وأدت إلى تغير الوجه وكذا. لكن يعني الحمد لله أصبح في وعي بهذا الموضوع، ولو أنه اتجه إلى التخويف كمان، يعني فعلا. أصبحت تشوفي ناس محتاجة وتقول لك لا ما أبغى، يعني أصبح كأنه كابوس الفيلر، مع أنه بالعكس الهيلورونيك أسيد من المواد اللي نقدر نتعامل معها ونقدر نذوبها ونقدر لو حصل لا قدر الله أي أعراض جانبية أخرى منها.
1: طيب دكتورة، هل في يعني خلينا نتكلم عن التقنيات القديمة، هل تعد الآن يعني مع التطور ما زالت الخيار الأفضل لحالات معينة من الناس؟
2: نعم لا شك، ما زال البوتوكس الفيلر التقليدي اللي هو حسب الاحتياج حسب المكان اللي بيحقن فيه، ما زالت هي تعتبر من الأساسيات، فإذا استخدمت بطريقة صحيحة أكيد النتيجة حتكون جيدة إن شاء الله.
1: طيب هل برأيك يعني الآن مثلا التقنية، أو خلينا نقول نوع التقنية، في إني أنا مثلا أستعمل كطبيب تقنية معينة، هل نجاحها ونتائجها معتمد على الطبيب ولا معتمد على نوع التقنية وأكثر فاعليتها وتقدمها وتطورها؟
2: والله هي تعتمد على الاثنين، لا شك أن خبرة الطبيب وتعامله مع المادة ومع الآثار اللي ممكن تحصل منها واستفادة الشخص اللي قدامه منها، يعني هذه شيء أساسي. التقنيات القديمة زي ما قلنا أو المواد اللي حتى لو بنسمع إحنا دحين عن محفزات الكولاجين ترى ما هي جديدة، هذه موجودة من زمان ولكنها طورت، أصبح في دراسات أكثر عليها، تحاشوا أو حاولوا أنهم يعني يبعدوا عن الأعراض الجانبية اللي ممكن تحصل بيها بتخفيفها أكثر، ولكن المواد هي المواد ما تغيرت، ولكن العلم أصبح يعرفها أكثر.
1: نعم. طيب أنت يعني كدكتورة كيف ممكن تحددي الإجراء المناسب لكل مريض، وهل فعلا أنت ماشية مع الترند يا دكتورة ولا لا تفضل أنك أنت تعطي المريض الإجراء الصح بغض النظر سواء كانت إجراءات قديمة ولا تقنيات حديثة؟
2: لا شك أنه القرار الطبي يعني ما يعتمد على شهرة الإجراء ولكن على احتياج المريض واللي يحقق له أفضل النتائج بأقل مخاطر، هذا هو الهدف يعني. فطبيعي أنه لابد من اختيار الطبيب المؤهل اللي يعرف كيف يجري هذه الإجراءات وكيف يعالج المشاكل لو صارت لا قدر الله،
1: لأنه في بعض
2: ممكن نرفض
1: يعني. تفضلي.
2: يعني ممكن نرفض لو جاء يعني أي مريض أو عميل بيطلب حاجة ما هي مناسبة له أو سنه صغير، لا شك أنه من أمانتنا العلمية نحن نرفض أنه هذا الشيء ينعمل.
1: للأسف في بعض الفتيات وبعض السيدات شوية يعندوا من ناحية يعني أنت لازم يا دكتورة تحقني لي مثلا 2 ميلي فيلر أو لازم تعملي لي مثلا إجراء تجميلي أنا ما أحتاجه. يعني أنا بستغرب من البنات الآن في سن 18 و20 بتحقن بوتوكس، أنت ما وصلتي لدرجات يعني أنك تحقني بوتوكس. وفي بعض المعليش مع احترامي لكل الأطباء لكن في أطباء بيجاروهم.
2: نعم، هو لكل عمر احتياجاته، يعني في صغار السن هي محتاجة بشرة خالية من العيوب، علاج الحبوب لو كانت موجودة، حماية البشرة لأنهم ما زالوا صغار وما هم محتاجين. لكن أحيانا الميديا وتأثيرها والصحبات ويبغوا يقلدوا، أبغى أعمل أبغى أسوي، فهنا يجي دور الطبيب الأمين بحيث أنه إحنا بنعاملهم كبناتنا، يعني لابد نختار لهم الشيء اللي يفيدهم يساعدهم وما يضرهم لأنهم لسه بعمر الزهور ولسه قدامهم يعني احتياجات. فيما
1: الأفضل أن تستثمري في بشرتك الآن.
2: نعم هذا صحيح.
1: طيب دكتورة، ما أهمية اختيار طبيب مؤهل ذو خبرة قبل الخضوع لأي إجراء تجميلي؟ يعني الآن خلينا نقول أنا سمعت مثلا عن طبيب معين أو عن طبيبة معينة، هل لابد أني أنا مثلا أسأل الناس، هل لابد أني أنا أسمع تجارب الناس من خلال أنه روحتهم مثلا لهذا الطبيب كيف كان؟ لأنه معليش في ناس بتروح لأطباء مثلا بينعمل لها إجراء مجرد أن الطبيب هذا والله طلع على السوشيال ميديا وتكلم وأخذ شهرة واسعة وهو مثلا طبيب غير مؤهل أو الإجراءات اللي هو بيستخدمها يعني ما هي ما أعطتني النتائج اللي أنا حابتها. خلينا نقول
2: أكيد طبعا هو بأهمية بمكان لأن الطبيب المؤهل يعرف متى يجري العلاج ومتى يرفضه ومتى وكيف يتعامل مع الآثار الجانبية لو صارت، كيف يحافظ على صحة مريضه. الحمد لله أن وزارة الصحة يعني بتضرب بيد من حديد على الأشخاص اللي غير مؤهلين، اللي ما عندهم الشهادات الكافية ولا الخبرة الكافية. هنا يجي دور المريض أنه أنا مرة لما أروح في صالون ولا أروح في بيت أحقن، لازم أكون في مكان هو تحت إشراف المسؤولين عشان أنا أكون بأمان.
1: صح، يعني بصراحة في بعض، خلينا نقول بعض السيدات مثلا تروح تقول لك مثلا إبرة الفيلر في العيادة الفلانية مثلا غالية، لا أنا أروح أحقن مثلا خارج المملكة، مع احترامي لكل الأطباء لكن أنا أروح. طب أنت ما تعرفي المادة اللي حتحقنيها خارج المملكة مثلا، ممكن تكون غير مرخصة، ممكن تكون فيلر دائم.
2: حقيقي، لأنه إحنا هنا يعني أغلب المنتجات خاضعة لهيئة الغذاء والدواء
1: فعلا،
2: فأنت في أمان، في من بيحميكي، لكن لما تروحي لأي مكان أو تروحي في البيت ما أنت عارفة إيش بيحقن لك، حتى لو قالوا لك إنه هذه المادة كيف حتتأكدي؟
1: صح. طيب لو جينا نتكلم، يعني كيف برأيك الأسلوب الصح إنه يتعامل فيه الطبيب مع المريض اللي يطلب مثلا إجراء ما هو مناسب لي، أو مثلا أبغى زيادة فيلر، أو أبغى مثلا إجراء تجميلي ممكن لا قدر الله يؤدي إلى مخاطر مستقبلا؟
2: شوفي حبيبتي، هي العلاقة بين المريض والطبيب يعني المفروض أنها تكون علاقة صداقة وثقة. أنت بخبرتنا إحنا بنشوف احتياجات المريض، إيش اللي بيحتاجه، إيش الصالح له حسب عمره، حسب بشرته ومعاناتها، هل في نزول في الوزن، هل في حب شباب في الصغار، يعني كل حالة تقنن لوحدها. فهنا يجي دورنا في أننا نشوف المناسب له ونرفض الشيء اللي ما يناسبه.
1: صح، يعني والله بصراحة أنا يعني مهما كان نوع الطبيب، سواء طبيب تجميل أو طبيب أي طبيب آخر، يعني المفروض أنه يكون العلاقة بينه وبين المريض يعني علاقة صريحة. والله شوف، يعني أنت مثلا لو عملت الإجراء هذا ممكن لا قدر الله تتعرض للشيء هذا، المفروض يكون ما أجاري المريض عشان على حساب أنه أنا أبغى أستفيد ماديا.
2: أكيد.
1: طيب دكتورة، لو جينا نتكلم عن دور التوقعات الواقعية في على رضا، يعني الرضا المريض، خلينا نقول في بعض مثلا المرضى بيجوا عند الطبيبة، طبيبة التجميل تقول لا والله أنا باكي تعملي لي زي الفاشينيستا الفلانية، زي الممثل الفلاني، وبعد ما ينعمل لها الإجراء تكون ما هي راضية عنها.
2: عشان كده يجي دور الاستشارة، الاستشارة جدا مهمة
1: قبل، خلينا نقول قبل الإجراء،
2: قبل أي إجراء لابد أنه من جلوس الطبيب مع مريضه يتفاهموا على احتياجات الشخص، على المشكلة اللي هي يبغى يصححها، يسقف التوقعات. إحنا مشكلتنا أنه في بعض الأحيان نتيجة الإعلانات والدعايات ورفع سقف التوقعات يتوقع أنه يعني نتائج غير واقعية. عشان كذا لما تتفاهمي مع طبيبك هتعرفي هل أنت هتحصلي على الشيء اللي أنت تبغيه، وإيش الأشياء وإيش الأضرار اللي ممكن تحصل. بالتالي كمان الطبيب هياخذ تفاصيل عن الحالة المرضية، لا قدر الله في أي حالات تمنع أنه هذا الإجراء أو ممكن تضر معه. أكيد هذه الأشياء مرة مهمة قبل أي إجراء.
1: أخيرا دكتورة، ما هي المضاعفات المحتملة للحقن التجميل الخاطئ، خلينا نقول؟
2: طبعا أي حقن هو يعتبر استعمال إبرة، فهذه في أشياء عادية ممكن تحصل، كدمات، تورم، عدم تناسق، هذه أشياء طبيعية وتروح مع الوقت وما نخاف منها. لكن لا قدر الله في بعض المضاعفات الخطيرة اللي زي انسداد الأوعية أو حصول تكتلات، ممكن تكون المواد اللي بتحقن صعب أنها ما فيها خط رجعة.
1: صح، يعني في بعضها خلاص.
2: ايوه بالضبط،
1: زي البوتوكس يعني مثلا اذا انحقن في مكان غلط ممكن يسبب ارتخاء في الجفن وبالتالي ما تقدري تفتحي عيونك.
2: بس البوتوكس من الحالات اللي لها خط رجعه، هو اصلا مفعوله مؤقت وحيروح. لكن في بعض المواد اللي هي لو حقن الفيلر في مناطق لا قدر الله ممكن تروح لاوعيه دمويه وتسبب العمى، او تسبب احيانا تكتلات تحت الجلد والمواد هذه ما تتذوب. فهنا لابد من ما نسوي أي إجراء إلا تحت يد طبيب مؤهل عارف إيش بيسوي وعارف كيف حيتصرف لو لا قدر الله صارت أي مشكلة.
1: والله فعلا يعني الحديث يطول بصراحة بين الحقن التجميلي والترندات اللي الآن أصبحت مكتسحة السوشيال ميديا وثقة المريض في طبيبه هذا أهم شيء، خبرة الطبيب، كل هذه الأمور يعني فعلا تحتاج أكثر من حلقة نحن نتكلم فيها. ولكن أنا أشكرك جزيل الشكر الدكتورة فايزة عبد الغني الغامدي استشارية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، شكرا لك.
2: العفو، شكرا لكم، أهلا وسهلا.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة جمال على جدة اف ام. وأكيد من فقرة التجميل إلى فقرة الموضة، واليوم رح نتكلم عن أناقة الموظف أو الموظفة في بيئة العمل. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الأستاذة علا زيد، مصممة الأزياء. أستاذة علا، أسعد الله أوقاتك.
1: أوقاتك أسعد، الله يحييكم.
0: أستاذة علا، يعني بداية صراحة أنا عن نفسي أشوف إنه أناقة الموظف أو الموظفة في بيئة العمل جدا مهمة. خلينا يعني نتكلم ليش هي مهمة، يعني ليش أنا لازم أكون إنسانة أنيقة في عملي، وإنه هذا الشيء جزء من الصورة المهنية اللي ممكن المدراء الزملاء ياخدوها عني.
1: أناقة الموظف ومظهره الخارجي بتعزز ثقته بنفسه، بالتالي هذا بينعكس مباشر على كفاءته، احترافيته، بيقدم أحسن ما عنده، لأن الأناقة بتترك انطباع إيجابي لدى العملاء.
0: يعني خاصة خلينا نقول للناس اللي بتقابل عملاء كثير.
1: طبعا.
0: نعم. طيب هل يؤثر برأيك المظهر الأنيق على الانطباع الأول في بيئة العمل؟ يعني دائما بنشوف المقابلات الشخصية تلاقيه مثلا يقولوا لك عندك بكرة مقابلة وظيفية، يلبس أحسن ما عنده.
1: أيوة أكيد أكيد، لأنه بتتكون الصورة الذهنية عن الموظف في الثواني الأولى من اللقاء. المظهر المرتب المهندم بيدل على الجدية والالتزام، وبيمثل الهوية، سواء هويتك سواء هوية الشركة اللي بتشتغلي فيها، المؤسسة، أي قطاع أنت بتشتغلي فيه بتمثليه.
0: طيب لو جينا نفرق بين الأناقة والموضة في الملابس، يعني خلينا نقول الخاصة بالعمل، هل في فرق بين الأناقة والموضة؟
1: أيوة في فرق مرة كبير. الأناقة اتجاه مؤقت، بتوفر لك خيارات حديثة، بتعتمد على صيحات الموضة، صيحة جديدة في الألوان، صيحة جديدة في القصات، قصات دارجة، بس ما تدوم فترة وتعدي ويجي شيء بعدها. لكن الأناقة أسلوب شخصي دائم، تايمليس، لا ما بيرتبط بفترة زمنية، هذا أسلوبك الشخصي. طبعا بيعتمد، بيركز أكثر على جودة القياس، القماش، الستايل اللي بيعكس هويتك الشخصية طبعا، والترتيب والمظهر الجذاب، هذا كله يعتبر أناقة.
0: طيب لو جينا نتكلم عن أبرز الأخطاء الشائعة في اختيار ملابس العمل، يعني هل تفضلي مثلا أنه أنا أكون بكامل أناقتي، ولا أختار مثلا الملابس اللي تريحني وتناسبني وفي نفس الوقت تكون أنيقة وجميلة ونظيفة في نفس الوقت، يعني حلوة؟
1: شوفي، أنا أكون بكامل أناقتي بحدود، أكون مرتاحة بحدود.
0: نعم.
1: مثلا يعني المقاسات الغير مناسبة، يعني لا يكون لا يكون اللبس مرة ضيق ولا مرة واسع. في خامات ما تنفع في الشغل زي الدانتيل، الشيفون، الحرير، الكرانيش، الستراد، طبعا هذا كله ما ينفع في الشغل، احنا دخلنا هذا كده الرسميات، الأشياء اللي يعني فاخرة تعتبر. نفس الشيء الأشياء اللي مرة مريحة زي الترينج، ملابس الرياضة، شوزات الرياضة، برضها هذه ما تزبط في العمل. الألوان الصارخة، ألوان النيون، المكياج الأوفر، الرموش الأوفر، الأظافر الطويلة زيادة، المناكير الملفت، العطور النفاذة، الأحذية المفتوحة، الكعب اللي مرة عالي، طبعا لا شوز رياضة ولا كعب مرة عالي، يعني الكعب المتوسط، أو إذا ما تبوا الكعب العالي ما تقدروا تمشوا فيه ممكن الأوكسفورد، اللوفر. في عندنا خيارات مرة عملية وجميلة وأنيقة، أنت بتكوني نفسك مرتاحة والعين اللي بتشوفك حتكون مرتاحة من اللوك تبعك.
0: طيب هل تختلف معايير الأناقة حسب الوظيفة؟ يعني اللي تشتغل مثلا معلمة غير اللي تشتغل مثلا في بنك؟
1: أكيد
0: غير
1: أكيد
0: اللي...
1: أيوة حسب القطاعات، يعني عندك البنوك عندهم أناقة كلاسيكية صارمة، سوت الرجل، سوت المرأة، أو إحنا عندنا طبعا الرجل ثوب وشماغ، ما ينفع يجي بنطلون وقميص، أناقة صارمة ما عندهم حل. الوظائف الطبية يلبس سكراب، لاب كوت، عندك مثلا محلات المتخصصة في الأدوات الرياضية أو الملابس الرياضية بيلبسوا من المنتجات، يعني شوز الرياضة، تيشرت الرياضة، ترينج الرياضة، هذا لأنه هو تابع لمنشأة رياضية، فكل منشأة يعني يعتمد على هي إيش هتلبس الموظفين.
0: طيب لو جينا نتكلم يعني للسيدات أكثر، كيف ممكن يعني أختار الحجاب المناسب على شكل وجهي وفي نفس الوقت الأقمشة المناسبة على مثلا حسب طبيعة العمل، سواء كان طبيعة العمل مثلا شفت صباحي أو شفت مسائي؟
1: طيب بالنسبة لشكل الوجه لازم السيدة تعرف مقاسات وجهها وأبعاد وجهها. دحين حتقعدوا تقولوا لي أنت كل شوية تعالي سوي حتى في الوجه تبينا نسوي استشارة عشان أقصر لكم الموضوع وأسهلها عليكم. الوجيه اللي بزوايا حادة ما نلف الحجاب بزوايا حادة، نعكس نلفه بطريقة تكون يا دائرية يا بيضاوية، ما يكون في نفس الحجاب زي هذا المثلث اللي يجي عند الجبهة، ده ما يصير يكون يعني حيزيد من حدة الوجه. والوجهة الدائرية أو البيضاوية اللي ما فيها زوايا حادة يستحسن الحجاب يكون فيه زوايا حادة عشان يعمل توازن. بالنسبة للأقمشة دائما أنصح بالبوال الخفيف. البوال الخفيف مو كل الناس تحبه لأنه بيقولوا تقيل، بس لو يتسوى طبقة واحدة هو كويس ممتاز لل أنه يمسك على الشعر ما يطيح وفي نفس الوقت ما يعطي حرارة. كمان في قطن هندي كنت استخدمته من فترة، عملت منه طرح لقي رواج مرة كبير حلو برضو ما يطيح عن الشعر.
0: طيب هل هناك مثلا يعني خلينا نقول ألوان مثلا يعني العبي الملونة الآن أصبحت دارجة في العمل، هل تفضلي مثلا العبي الملونة ولكن تكون مثلا لون واحد مش ألوان متداخلة في بعض؟
1: هو يعتمد على المنشأة بتفرض عليك إيش تلبسي.
0: في بعض المنشآت ما بيفرضوا يعني بيكون عباية وخلاص، مجرد عباية ساترة.
1: تمام، لما ألبس العباية أنا ألبسها لون، هرجع أقول ثاني وتخشتوا مني، أندرتون البشرة والطرحة تكون ألوانها قريبة من أندرتون البشرة. طبعا إذا حبت هي تلبس طرحة غير عن العباية، كثير تحسي إنه في ناس لا تحب تخلف، لازم يكون اللون الحجاب مناسب لأندرتون البشرة، هادئة ألوان هادئة، نود وغبار الورد ألوان الباستل.
0: طيب لو جينا مثلا نبعد شوية، في خلينا نقول في سيدات ما هم حابين مثلا إنهم هم يعملوا استشارة مظهر ولا يعرفوا الأندرتون، يقول لي خلاص أنا ألبس عباية سودة كحلي بني وخلاص، يعني خلينا أكون في السيف سايد إنه أنا ماني حابة أغير ولا ألبس ألوان.
1: شوف السيدة يعني عندها وراثة حاجة كده بديهية، هي من يوم ما تلبس القطعة وطالع في نفسها في المراية حتلاحظ إذا كان هذه القطعة حلوة عليها أو مشحبتها.
0: صح
1: أيوه، فبالتالي يعني هي تعرف إيش اللي هيناسبها إيش اللي ما هيناسبها بغض النظر عن القواعد والروت والقوانين.
0: طيب كيف ممكن على يعني أنسق مثلا الحجاب مع الملابس اللي أكون لابستها مثلا تحت الحجاب بحيث يكون يعني أنا مرتاحة في بيئة العمل؟
1: كيف أنسق الحجاب مع الملابس؟ إما أنك تلبسي الحجاب بلون الملابس اللي تحت العباية والعباية حيادية، أو أنك تلبسي كله بلون واحد مونوكروماتيك. هذا اللوك يعتبر مرة أفضل ومرة عليه إقبال من المالتي كولر، عارفين إنك تلبسي ألوان ولا كده حلو تكوني أنت، أو تدرجات اللون الواحد يعني مو شرط لون واحد من فوق لتحت، أنت لا ممكن تلبسي التدرجات الأفتح فالأغمق.
0: نعم. طيب الآن في كل منشأة يعني سواء كانت حكومية أو خاصة بيصير في اجتماعات مناسبات رسمية، إيش الألوان اللي يعني يفضل إنه الواحد يبتعد عنها، أو خلينا نقول القصات أو الأقمشة اللي لا ما تنفع هذه في الاجتماعات والمناسبات الرسمية؟
1: طبعا دائما بنقول الألوان النيون هذه يعني ما مرة ما تنفع، يعني هذه حدها مثلا النادي الجيم، عندك الألوان الزاهية بزيادة الصارخة بزيادة، عندك النقوش الكثيرة الكبيرة ما تعطي إحساس بالأناقة.
0: صح، حتى الإكسسوارات يعني مثلا تلبس إكسسوارات زيادة، يعني طبعاً في بعض الأشخاص أو خلينا نقول بيلبسوا إكسسوارات زيادة عن اللزوم في بيئة العمل، هل هذا الشيء صح؟
1: أبدا أبدا مو صح. more is less This is more، يعني دائما بنقول الأناقة في البساطة، الخاتمة الصغيرة السلسلة الصغيرة، مو شرط أنا ألبس بناجر وخواتم شك شك كده طول ما أنا ماشي أخرفش، هذه مرة ما تصلح لبيئة العمل الحكاية.
0: طيب أخيرا يعني أنا بصراحة بسألك سؤال، كيف ممكن أجمع بين الاحتشام والأناقة في إطلالة العمل؟
1: طيب الأناقة هي الاحتشام، بتلاحظي أنه الملكات والأميرات كلهم أنيقات لأنهم محتشمات. شيء تاني، اختيار خامات راقية، خطوط واضحة، دستات واضحة، ألوان هادية، ملابس ساترة بمقاسات الجسم المعتادة، يعني لا تكون لا ضيقة ولا واسعة، خامات غير شفافة، ألوان هادئة بتعكس الثقة والاحترافية في اللبس. اختيارك للملابس مو مجرد مظهر، لكنه رسالة بتقول إنك منظمة وواضحة. أضيف كمان نقطة إنه أنت لا يعني إنه إحنا لما نلبس لازم نكون مرتبين، ملابسنا مكوية مرتبة نظيفة، يعني ما ينفع ألبس بلوزة أنا لبستها أمس أرش عليها عطر وألبسها اليوم. هذه نقطة جدا جدا جدا مهمة والكثير بيغفلوا عنها.
0: كمان يعني نبتعد يمكن شوية أستاذة علا عن موضوع الأقمشة اللي هي بتتكرمش في القعدة.
1: يا ريت والأقمشة اللي فيها والأقمشة اللي فيها بوليستر اللي بتحجز الحرارة وبتطلع الله يكرمك الريحة، هذه الأقمشة مرة ما ينفع تتلبس
0: في بيئة العمل فعلا. يعني أنا ختاما أنا أشكرك أستاذة علا زيد مصممة الأزياء، شكرا لك على هذا اللقاء.
1: الله عفو، أهلا وسهلا.

جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ورجعنا لكم مستمعينا في لمس الجمال على جدة اف ام. ومن الأناقة والموضة إلى التغذية، اليوم رح نتكلم عن هل فعلا السكر ممكن يسرع من شيخوخة البشرة؟ هل الحلويات، سكريات، شوكولاتات ممكن تسرع في شيخوخة البشرة؟ كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه مع الأستاذة مها سراج غراب، أخصائية تغذية إكلينيكية ورياضية. أستاذة مها، أسعد الله أوقاتك.
2: يا هلا فيكي
1: أستاذة مها. طبعاً أنا من الناس اللي أحب السكريات وأحب الشوكولاتات، هل فعلاً تناول السكريات والإفراط فيه ممكن يسرع من شيخوخة البشرة على المدى الطويل؟
2: نعم، الإفراط في تناول السكري يعني يزيد من مشاكل الشيخوخة ويعرض البشرة لمشاكل كثيرة.
1: طيب لو جينا نتكلم يعني ليش أطباء الجلدية وخبراء التغذية يعني ربطوا بين السكري وأضراره مع صحة البشرة؟
2: لأنه في البشرة في إلاستيسيتي، في فلما إحنا بناكل سكر كأننا بنعرض الخلايا اللي في البشرة لحاجة اسمها غلايكيشن، يعني تسرع عملية الشيخوخة. هذه تأثر كثير على الألياف اللي موجودة في البشرة وتقلل حتى من مرونتها. فتلاقي الناس اللي يأكل سكر كثير نفس الشيء كأنهم يدخنوا، اللي يدخنوا كثير، هذه كلها أثر على الخلايا

0: للبشرة. يعني مثلا خليني أقول السكر اللي موجود مثلا في الخبز، خبز كربوهيدرات موجود فيه سكر، طيب هل هو نفس التأثير مثلا في الشوكولاتات، نفس التأثير مثلا في الحلويات، ولا يختلف التأثير من نوع غذاء إلى نوع آخر؟
1: لا، احنا لما نتكلم عن السكر كسكر أحادي اللي موجود في الحلويات، في السكر الأبيض، لكن السكر المعقد أو الكربوهيدرات المعقدة موجودة في النشويات. احنا نحتاجها أصلا عشان نفكر ونتحرك، واللي هي مثلا البطاطس، البطاطا الحلوة، حتى الخبز البر، هذه كلها نشويات بس غير معقدة، تمام؟ لكن لما تكون سكر أبيض زي الحلويات والسكر الأبيض اللي ينضاف في المشروبات المحلاة ولا في المشروبات زي يعني اللي هو في إن إحنا نضيف لها سكر كل يوم، هذه كلها تأثر على مخزون الأنسولين في الجسم، مخزون السكر في الجسم، عشان كده يتأثر على البشرة.
0: نعم، يعني تأثير السكر يختلف من نوع غذاء لنوع آخر.
1: أكيد يعني الفواكه، الخضروات النشوية، القرع، البطاطس، هذه الجسم يحتاجها، ما نقدر نستغني عنها، لكن كمان بكميات، مش يعني تكون مفتوحة، عشان كمان فيها ألياف ومضادات أكسدة، فهي جدا مهمة للبشرة.
0: بس عادة يعني بيقولون أن الفواكه والخضروات يعني أقل تأثيرا من مثلا أني أخذ السكر المضاف مثلا في الشاي أو القهوة.
1: صحيح.
0: عن السكريات اللي يعني ما شاء الله فيها، في ناس بتاكلها بطريقة شراها يعني وإفراط فيها.
1: صحيح، عشان كده قلت لك الفواكه، الخضروات النشوية، أي سكر معقد اللي هو النشويات المعقدة جسمنا يحتاجها، ما نقدر نوقفها تماما، لكن السكر الأبيض، الحلويات، الحلويات مثلا الشرقية والغربية يضيفوا لها جدا كميات كبيرة من السكر، وحتى المشروبات المحلاة فيها كمية كبيرة من السكر. فلما تخيلي أنت تاخذي في اليوم الواحد مثلا أكثر من مرة مشروب محلى وأكثر من مرة حلويات، هذه كلها يعني مخزون عالي جدا من السكر.
0: طيب لو جينا نتكلم عن السكر وظهور التجاعيد، أنا شفت تجربة لسيدة يعني في السوشيال ميديا حاطة صورتها قبل وصورتها بعد، يعني وبينها فترة انقطاع عن السكر لمدة شهر. أنا صراحة شفت فرق في الشكل، يعني من ناحية كواليتي البشرة، هل هذا الكلام صحيح ولا مجرد إنه لا والله يعني كذب، مستحيل تشوفي فرق في شهر؟ يعني
1: لا، إلا ممكن يعني في خلال حتى أسبوع ممكن تشوف الفرق. فهو إنك تقطع السكر تماما يصير عند يعني أو اللي يأكل سكر مرة كثير بشكل مفرط ومستمر يتضعف عندهم مادة الكولاجين والإيلاستين اللي هي موجودة أصلا في مرونة البشرة، اللي تساعدنا إنه إحنا يعني ما يكون عندنا خطوط دقيقة وتجاعيد مبكرة. وكمان الترطيب، الموية جدا مهمة، يعني ما نقدر نقول إني بتوقف سكر، لا، لازم ترطيب وأوقف سكر وآكل يعني غذاء يفيد البشرة.
0: طيب بالنسبة للسكر، هل فعلا يزيد من الالتهابات اللي تؤثر على صحة البشرة؟
1: نعم، الإفراط في السكر يعزز الالتهابات المزمنة، الانفلاميشنز اللي موجود، اللي ممكن مثلا تأثر على كل الجسم مو بس على البشرة، حتى على المفاصل، حتى على الكواليتي حقت العضلات اللي عندنا. فالالتهابات المزمنة بتصير بسبب إنه ما ناكل سكريات عالية جدا ومأكولات فيها نسبة دسم جدا عالي ونسبة نشويات غير معقدة، فتزيد إيش تصير الجسم، يصير عنده زيادة حساسية وزيادة مشاكل زي ما قلت لك التهابات، وتصير تتأخر عنده التئام الجروح، يصير حتى عندهم ظهور الحبوب والمشاكل الجلدية على طول تزيد عندهم.
0: لسه كنت بتكلم عن سكر وحب الشباب، من المشاكل الجلدية للكثير يعاني منها بصراحة.
1: صحيح صحيح.
0: طيب خلينا نتكلم يعني خاصة في المراهقين، يعني حب الشباب دايما نحن نربطه بالسكر، يقول لك أقطع السكريات حيروح حب الشباب.
1: أيوة، لأنه السكر إيش حيصير في الجسم لما ناكل سكر كثير؟ حيزيد عندنا نسبة الأنسولين، وهي بتأثر على أصلا هرموناتهم. الشباب في مرحلة الشباب هرموناتهم متلخبطة، ميهي لسه يعني ميهي ثابتة، فيصير عندهم إفراز دهون جدا عالي على بشرتهم من لخبطة الأنسولين اللي هو أصلا هرمون، ومن لخبطة الهرمونات اللي عندهم. عشان كده حتلاقي حب الشباب زايد

0: هذه الفترة العمرية، وطبعا يلعب فيها كثير من العوامل الوراثية، وإذا هم عندهم مشاكل أصلا يعني كمان هذه الفئة العمرية يمكن ساعات غسيل الوش ما يغسلوا، فهذه كلها لها تأثيرات مباشرة.
1: النوم بالميك اب
0: النوم بالميك اب فعلا، عدم تنظيف الوجه قبل النوم، عدم مثلا العناية اليومية بإيش يأكلوا إيش ما يأكلوا، ما يهتموا إنه في أكل كثير بيفيد البشرة هم ما يهتموا فيها.
1: صح.
0: المهم إنهم يأكلوا مثلا شيء هم يحبوه، فالعناية بالبشرة مو بس إن أنا ما أكل سكر، لا طبعا زي ما قلت لك ترطيب تنظيف وإني أكل أكل مفيد للبشرة،
1: كل عوامل مساعدة عموما. لكن أنا صحيح. حابة بصراحة يعني عشان المستمعين ما يقولوا مثلا أنا مستحيل أقطع السكر، أو لا مستحيل مثلا أكل سكريات بكميات كبيرة، لكن خلينا يعني نأخذ الكمية الموصى بها يوميا من السكر، يعني نكون عادلين بصراحة.
0: طيب إذا إحنا نقول إنه ممكن ترى في بدائل كثيرة للسكر الأبيض، اللي هو مثلا العسل، السكر المونك اللي هو سكر.
1: طب هل السكر البني كمان يعني صحيح انه يعني في فوائد ولا مجرد انه لونه خلاص؟
0: لا هو لون فقط، ما هو طبيعي. بس لما يجيبوه من مكان طبيعي يكون قصب السكر، او اللي هو طبعا انا ما افضله، لكن افضل عسل، التمر، ممكن زي ما قلتي انت في فئة عمرية شباب ويحتاجوا طاقة، فممكن دبس التمر، دبس الخروب، دبس اللي هو طبيعي جاي من مصدر طبيعي، ما هو ملعوفي ما هو صناعي. ممكن نقول 10% من إجمالي ما أخوذهم اليومي، إلا إذا لو مثلا يبغي يشرب مشروب محلى حط عليه عسل، لكن لو إلا ولا بد إنه يشربه هو مضاف لسكر يكون 10% 5%، كل ما قلل كل ما كان أفضل لي.
1: نعم.
0: لكن الحلويات مثلا الفواكه، الحلويات الطبيعية زي ما قلت لك التمر، هذه كلها ما إننا نمنع، إحنا ما نمنع كأخصائيين تغذية، لكن نقول تعرف إيش الصح وإيش الخطأ، إيش المفيد وغير المفيد، وحاول إنك دائما يكون مصدر طبيعي. لكن اللي يصير مثلا يشرب الشاهي والقهوة بسكر يكون مثلا ربع ملعقة، لأنه ترى فيها إحساس إدمان، يعني اللي متعود يشرب 3 ملاعق سكر بعدين يقلل ملعقتين، بعدين
1: يحس انه لا في شيء في الطعم،
0: صح، بعدين يقلل ملعقه ونص ملعقه ربع، فكل ما قلل كل ما هو استفاد.
1: صح، يعني هو انت لا تقطعه، ولكن تقدر تقلل لين ما توصل لي انه خلاص حتقطعه تماما، ما عندك مشكله في انه خلاص ينقطع.
0: ايوه يعني نسدد القارب، يعني مو مثلا نقول له لا، لكن لو اللي يقدر طبعا ويقطع مره واحده حيكون يعني حيلاحظ الفرق على جسمه، على تفكيره، على وجهه.
1: صح.
0: حيلاحظ الفرق على طول يعني.
1: طيب سؤالي الأخير لك، إيش أكثر الأطعمة اللي بيكون فيها خلينا نقول السكر الخفي؟ أنا باكلها لكن ما أعرف إنه هي ممكن تضرني وفيها سكر بكميات عالية، ولكن سكر خفي في مثلا خلينا نقول في مكوناتها.
0: طبعا أول شيء المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، أي عصير محلى، حتى العصيرات الطبيعية فيها نسبة سكر بس طبعا يعني أفضل من المحلى. طبعا القهوة، المشروبات اللي هي سبانيش لاتيه وفرابتشينو كابتشينو، اللي هي حط مثلا يطلبوا فانيلا لاتيه، طب انت الفانيلا لاتيه نفسها دي عبارة عن سكر، اللي هو شراب السكر، شراب الذرة، قهوة، المشروبات المنكهة. أكثر شيء كمان الفئة العمرية الصغار والشباب اللي يأكلوا اللي هو حبوب الإفطار المحلاة، هذه جدا سيئة، عبارة عن ورق كأنها يعني أكل ورق، ما هي طبيعية أبدا. الزبادي المنكهة، الزبادي اللي مضاف لها مثلا بنكهة الفراولة ولا الفانيلا، هذه كلها تكون محلاة، انتبهوا منها. الصلصات اللي هي مثلا صلصة الكاتشب، اللي هي صلصات السلطة الجاهزة، هذه كلها يضيفوا لها سكر عشان يعطوها طعم جيد. البسكوتات، ألواح الجرانولا، المخبوزات الجاهزة، هذه كلها يضيفوا لها سكر بكميات جدا ترى كبيرة، فانتبهوا منها يعني قدر المستطاع انكم تمتنعوا عنها.
1: اكيد، يعطيك العافيه استاذه مها.
0: الله يعافيك.
1: يعني انا بصراحه استفدت من هذا اللقاء، واتمنى كل المستمعين يكونوا استفادوا واستمتعوا معنا. شكرا لك.
0: العفو، يا هلا فيك.
1: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز.

ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج تجوال. نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. أجمل التحية من فريق عمل البرنامج، من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: كذلك نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر @جدة_راديو، وكذلك عبر تطبيق ساودي راديو بلس. نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. برعاية أمير الباحة إقامة مهرجان العسل 18 بالمنطقة. وزارة الحج والعمرة تدعو المعتمرين إلى الاستفادة من دليل العمرة والزيارة. المنتدى السعودي للإعلام يطلق مبادرة سفراء الإعلام بمشاركة 33 سفير وسفيرة. المنتدى السعودي للأبنية الخضراء يستعرض تجربته في توظيف الوقف لتحقيق التنمية المستدامة. استجابة 24 يختبر قدرات أكثر من 500 شاب وشابة على التعامل تحت ظروف عالية الحساسية والضغط. بمناسبة اليوم العالمي للصخور، مكتبة الملك فهد الوطنية تنظم معرض من العلا إلى نجران، تاريخ لا يمحوه الزمان. أسبوع العقار والمقاولات يناقش مستقبل القطاع العقاري في عسير. موهبة تشارك في الاجتماع 75 للحائزين على جائزة نوبل في لينداو. أخيرا الرياض تستضيف أكبر تحدي سبراني عالمي ضمن بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2026.
1: تجوال على جدة اف ام.

في خطوة تعكس نجاح الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة، تبرز دفعة خريجي هذا العام بوصفها نموذجا متميز لمخرجات التدريب التقني المرتبط باحتياجات سوق العمل، بعد أن حققت نسبة توظيف بلغ 88%، بما يعكس جودة البرامج التدريبية ومواءمتها.

0: لمتطلبات قطاع الطيران، ويسهم في تعزيز حضور الكوادر السعودية في أحد القطاعات الحيوية دعما لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وللحديث أكثر مستمعينا عن هذا الحدث وأبرز مستهدفاته، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام التسويق بكليات التميز الأستاذ فيصل مشاط. أهلا وسهلا بكم أستاذ فيصل في برنامج تجوال على جدة FM.
1: حياكم الله وسعد الله أوقاتكم، وشكرا لكم ولإذاعة جدة على هذه الاستضافة الجميلة. سعيدين جدا بالحديث معكم عن مناسبة نفخر بها جميعا، وهي تخرج دفعة جديدة من الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران.
0: الله يسلمك، نحن الأسعد بوجودك أستاذ فيصل. طيب، في البداية ما هي أبرز ملامح دفعة خريجي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران لهذا العام؟
1: الحقيقة احنا سعيدين جدا بهذه الدفعة، لأنها دفعة مميزة من حيث العدد والتخصصات. نتحدث اليوم عن أكثر من 1600 خريج وخريجة في مجال صيانة الطائرات، والأجمل أنها تضم أول دفعة من المتدربات في هذا المجال، حيث تم رعاية مجموعة من الخريجات من قبل طيران الرياض، ونعتز بهذه الشراكة المميزة. وهذه بالنسبة لنا ليست يعني مجرد رقم، بل كفاءات وطنية أصبحت اليوم جاهزة للانتقال من بيئة التدريب إلى ميدان العمل والمشاركة في نمو قطاع الطيران بالمملكة. أيضا أن هذه الدفعة تضاف إلى أكثر من 10,000 خريج وخريجة خرجتهم الكلية منذ تأسيسها.
0: نعم، الدفعة حققت نسبة توظيف بلغت 88%، ما هي أبرز العوامل التي أسهمت في تحقيق هذه النسبة وهذه الأرقام؟
1: بالتأكيد نفخر بتحقيق نسبة توظيف 88% خلال 6 أشهر من التخرج، وهي نتيجة مجموعة من العوامل، في مقدمتها أن البرامج التدريبية مرتبطة بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل. فبكل تأكيد بالنسبة لنا نحن لا نقدم تدريب نظري فقط، بل هناك جانب عملي كبير وتدريب على رأس العمل وتعاون مستمر مع شركائنا وجهات متخصصة في قطاع الطيران. كذلك وجود الشركاء معنا منذ مرحلة التدريب يساعدنا على معرفة المهارات التي يحتاجها يعني القطاع، وبالتالي يتخرج المتدرب وهو قريب جدا من بيئة العمل ويمتلك المهارة والمعرفة المطلوبة. وطبعا الفضل بعد الله يعود أيضا إلى جدية الخريجين وجهود المدربين وعدم يعني ودعم من يعني شركائنا في التدريب والتوظيف.
0: نعم، طيب كيف تسهم برامج الكلية في إعداد الكوادر الوطنية التي تلبي احتياجات سوق العمل في قطاع الطيران؟
1: من أهم ما يميز يعني برامج الكلية أنها برامج متخصصة وتم تصميمها بناء على الاحتياجات الفعلية لقطاع الطيران، لذلك نجد تخصصات في هياكل ومحركات الطائرات والاتصالات والإلكترونيات وغيرها من المسارات الفنية الدقيقة. نحن حريصين على أن يجمع المتدرب بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وأن يعيش تجربة قريبة من بيئة العمل الحقيقية قبل تخرجه، وهذا يجعل أكثر يعني جاهزية وثقة عند المتدرب والخريج لما ينضم إلى جهة العمل. بمعنى آخر، هدفنا ليس فقط تخرج الطالب ويحمل شهادة، وإنما إعداد كوادر تملك المهارة ويستطيع أن يضيفوا للجهة اللي يعملوا بها من أول يوم.
0: نعم، طيب في الختام، ما هي أبرز خطط يعني كليات التميز من خلال المرحلة المقبلة لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
1: المرحلة المقبلة بإذن الله ستركز على التوسع في البرامج المرتبطة بالقطاع والقطاعات الواعدة وتعزيز الشركاء مع جهات التدريب والتوظيف، لأنه نجاح التدريب يقاس بقدرة على صناعة فرص حقيقية للمتدرب. كذلك نعمل على تطوير البرامج باستمرار وإدخال تخصصات وتقنيات حديثة تواكب التغيرات في سوق العمل، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تصميم البرامج وتنفيذ وتوفير الفرص الوظيفية. وفي النهاية دور من كليات التميز هو الإسهام في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة ودعم توطين الوظائف النوعية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
0: كل الشكر والتقدير لك مدير عام التسويق بكليات التميز الأستاذ فيصل مشاط، شكرا لوجودك معنا في برنامج تجوال.
1: شكرا لك.
0: شكرا، مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
2: تجوال على جدة FM.
0: من أخبارنا لهذا اليوم، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، تنطلق في 26 من يوليو الحالي فعالية مهرجان العسل الدولي الثامن عشر تحت شعار مهرجان النخبة بمنطقة الباحة، ويستمر لمدة 15 يوم وذلك بمقر متنزه الحسام بمدينة الباحة. وأعرب المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على رعايته للمهرجان، مؤكدا أن هذه الرعاية تعكس اهتمام سموه بدعم القطاع الزراعي وتعزيز مكانة المنطقة في مجال إنتاج العسل. وأوضح أن العسل يعد من أبرز الميزات النسبية لمنطقة الباحة ومصدر دخل مهم للعديد من النحالين، بفضل ما تتمتع به المنطقة من تنوع بيئي ونباتي ومناخي يسهم في إنتاج عسل عالي الجودة في قطاعات تهامة والسرى والبادية. وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تولي قطاع النحل وإنتاج العسل اهتماما كبير من خلال برامج الدعم والتأهيل والإرشاد، بالإضافة إلى ما يقدمه برنامج ريف من دعم أسهم في تطوير مهنة تربية النحل ورفع كفاءة الإنتاج.
2: تجوال على جدة FM.
0: الآن مستمعينا نستمع إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
5: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. وقعت جامعة الخليج العربي ممثلة في رئيس الجامعة في مملكة البحرين عقود مشروع توفير نظام تقنية المعلومات وتوريد الأثاث غير الطبي للمستشفى الأكاديمي بمدينة ملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية في الجامعة. ويجسد هذا التعاون الدور الفاعل بين الصندوق السعودي للتنمية وجامعة الخليج العربي لتغطية جميع مراحل المدينة الطبية. رئيس جامعة الخليج العربي معالي الدكتور سعد آل فهيد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جامعة الخليج العربي تسعد بتوقيع عقود استراتيجية مهمة منها بعض العقود تخص مدينة الملك عبدالله الطبية ومنها ما يخص جامعة الخليج العربي. فيما يخص مدينة الملك عبدالله الطبية لدعم حقيقة من حكومتي خادم الحرمين الشريفين وحكومة جلالة الملك حمد، وقعنا اليوم عقد يخص البنية التحتية التقنية والمعلوماتية للمدينة، كذلك أيضا عقد تأثيث وتجهيز المدينة الطبية بالأثاث غير الطبي، وأيضا تسوير المدينة الطبية. فيما يخص مشاريع جامعة الخليج العربي، الحمد لله يعني جامعة الخليج دائما تسعى إلى توقيع عقود تطويرية واستراتيجية للجامعة ومستمرة فيها.
5: ومن جامعة الخليج العربي إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية للمقاولين أسبوع العقار والمقاولات، وذلك بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعي العقار والمقاولات. رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد العجلان.
7: طيب اليوم تواجدنا في أسبوع العقار والمقاولات اللي تنظمه المنشآت، هذا الفعالية المهمة اللي هي منظومة متكاملة من أصحاب الأعمال وأيضا أصحاب الخبرة والممولين والجهات التنظيمية. هذه يعني فرصة ممتازة لرواد ورائدات الأعمال لبحث الفرص وكيف آلية يعني اقتناصهم لهذه الفرص وأيضا دخولهم لهذه السوق وهذا القطاع. أعتقد أن لدينا اليوم يعني فرص تاريخية غير مسبوقة في القطاع كبيرة، لكن الأهم اللي يورقنا أنه كيف نستطيع أن نشرك العدد الكبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع. هناك لدينا بعض يعني النسب المفروضة من نظام المحتوى المحلي وأيضا في نظام المنافسات والمشتريات. إحنا اليوم نريد يعني هالمنظومة المتكاملة أن نسهل المسار لدخول هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتكون لها حصة في هذه المشاريع وتبني علاقات مع المقاولين الكبار وأيضا تبني إن شاء الله التحالفات. وأرى بإذن الله أنه في جيل قادم بإذن الله من المقاولين السعوديين من هالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
5: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع مشروع وثيقة مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام. حصد مشروع وثيقة مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام التي أطلقها المنتدى السعودي للإعلام بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، حصد المشروع على شهادة تقدير ضمن فئة الإعلام في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026. وهذه الخطوة إذ تعكس تكامل الجهود بين منظومة الإعلام وسدايا في بناء بيئة إعلامية رقمية أكثر أمانا وموثوقية. رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد الحارثي.
8: طبعا الوثيقة لا تركز فقط على عملية النشر، بل تركز على دورة الإنتاج كاملة، بداية من جمع البيانات وهي حماية البيانات، منظومة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ودقتها، وتؤكد الوثيقة أن المسؤولية هي مسؤولية بشرية وليست مسؤولية آلة. يعني القرار في الأخير يعني يتحمل المسؤولية هي مسؤولية بشرية. حتى ما بعد النشر هناك أيضا دور للوثيقة في عملية التفاعل وقيادة التفاعل مع المحتوى وتوجيه الرأي العام. هذه تصل في مفاصل أو كما يقولون في دورة العمل الكاملة، لأنه إحنا نطلع على منتج لكن هناك دورة كاملة تقوم عليها، كل دورة من هذه الدورات أو كل منعطف منها ممكن أن يتم التلاعب فيه.
5: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع زميلة هنية الدوسري.
2: تجوال على جدة اف ام.
0: نظمت مكتبة الملك فهد الوطنية معرضا بعنوان من العلا إلى نجران، تاريخ لا يمحوه الزمان، مطلع هذا الأسبوع ويستمر حتى الخميس القادم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصخور. ويأخذ المعرض زواره في رحلة بين التكوينات الصخرية الفريدة في المملكة، مستعرضاً ما تحمله من شواهد جيولوجية وتاريخية توثق قصة الأرض وتحفظ إرث الإنسان عبر العصور. ويستقبل المعرض الذي يقام في بوهو المكتبة الزوار من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءً.
2: تجوال على جدة اف ام.
0: أطلقت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المسابقة الدولية لأفكار تصميم موقع جبل أم نثيلة ضمن مبادرات برنامج المنورة تبتكر بجوائز تتجاوز قيمتها 1.6 مليون ريال بهدف استقطاب أفضل الأفكار التصميمية لتحويل الموقع إلى وجهة ثقافية وسياحية مستدامة. وأوضحت الهيئة أن المسابقة تستهدف المصممين والاستوديوهات وفرق التصميم متعددة التخصصات من جميع أنحاء العالم لتقديم رؤى مبتكر لتطوير الموقع مع مراعاة خصائصه الطبيعية والبيئية عبر تصاميم تستلهم طبيعته البركانية وتحافظ على هويته الجيولوجية وتبرز قيمته الجيولوجية والثقافية بما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ويثري المشهد الحضري بالمدينة المنورة.
2: تجوال على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل اتباعنا. يلا انطلق.
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحلى.

0: الأحداث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً الثامنة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: طرح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 16 فرصة استثمارية في عدد من المتنزهات الوطنية بمنطقة القصيم، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم سياحة الوجهات الطبيعية والإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030. وأوضح المركز أن هذه الفرص الاستثمارية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر بيئي واقتصادي مستدام بهدف تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها واستدامتها وتعزيز كفاءة استثمار الموارد الطبيعية، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية، ويعزز الاستدامة البيئية وجودة الحياة، ويسهم في خلق قيمة مضافة للمجتمعات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: كذلك من أخبارنا لهذا اليوم، شاركت المديرية العامة لحرس الحدود في التمرين التعبوي المشترك استجابة 2024 الذي ينظمه المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وذلك بمنطقة تبوك. ويهدف التمرين إلى تعزيز مستوى الجاهزية والتنسيق والاستجابة لحوادث التلوث البحري والانسكابات الزيتية والمواد الضارة وتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة وتطبيق خطط الطوارئ الوطنية المعتمدة لحماية البيئة البحرية.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعينا الكرام، نختم معكم بأهم العناوين لهذا اليوم. الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق التسجيل في برنامج أخصائي قانون الأمن السبراني. تجمع جدة الصحي الثاني يبحث تعزيز التعاون مع الجمعية العلمية السعودية للصحة الوقائية. مركز الغطاء النباتي يطرح 16 فرصة تنمية مستدامة بمنطقة القصيم. المسرحية السعودية مزاد عاطفي تشارك في مهرجانين عربيين للمونودراما في مصر والأردن. إطلاق مسابقة دولية لتحويل جبل أم نثيلة إلى وجهة ثقافية وسياحية بالمدينة المنورة. أخيراً مع الأرصاد، توقف

0: توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على كل من جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وتبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على الشرقية والرياض مع رياح نشطة كذلك على مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: مستمعينا الكرام، نختم بهذا برنامجنا من برنامجنا اليومي تجوال مع تلويحه الوداع لكم من اطيب الاماني واوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم، من الاعداد كل من عبد العزيز حمد العضيله ورولا بالاحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الاخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، في امان الله.
1: تجوال على جده اف ام.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: كأس العالم،
2: يزن أكثر من 6 كيلوغرام من الذهب الخالص عيار 18، تلك هي كأس العالم الأصلية، تحفة مصمتة على قاعدة من مرمر الملاكيت الأخضر، تخضع لبروتوكول أمني هو الأشد عالمياً، فلا يسمح بلمسها باليدين العاريتين إلا لرؤساء الدول واللاعبين الفائزين بها فعلياً، بينما يرتدي البقية قفازات لحمايتها.
1: كأس العالم،
3: إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: الرياض تضع معايير الحماية الرقمية باستضافة أكبر تحد سبراني عالمي في بلاك هات 2026. بأصالة التاريخ وجمال الطبيعة، العلا تعيد صياغة مفهوم سياحة الفروسية للعالم. عقول سعودية واعدة تصمم حلول المستقبل لتبهر العالم في إكسبو 2030. عسير وجهة تلتقي فيها عظمة القمم بجمال الموروث في مشهد بصري استثنائي. كاوست تبتكر معيارا جديدا في التقنية الطبية بلصقة ذكية تراقب الصحة لحظيا. وختاما، مجلس الصحة الخليجي ينصح سر الصحة يكمن في اليقظة والتركيز أثناء تناول الوجبات.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. في اجتماع لقبائل في المنطقة الشمالية اتفق مشايخ هذه القبائل على تقليص تكاليف الزواج بإلغاء العديد من الحفلات اللي تسبق الزواج، من ضمنها الملكة، وعندهم في الشمال يسمونها الدزة، وأكيد في مناطق ثانية في لها مسميات أخرى مثل عندنا هنا في المنطقة الغربية ليلة الحنة وليلة الغمرة وغيرها من الحفلات اللي فيها تكاليف كبيرة جدا. الغالبية من المجتمع أيد هذه الخطوة على اعتبار أنها تؤدي إلى تقليص تكاليف الزواج، وخصوصا الحفلات اللي تسبق الزواج. لكن الفئة الأخرى وخصوصا النساء كان عندهم بعض التحفظ، لأنه الزواج هو إعلان للفرح، والأهل من حقهم أنهم يعيشون مع ابنهم وابنتهم هذه الفرحة، وأنه كل مناسبة من هذه المناسبات مرتبطة بذكرى أو بعادة أو بتقليد ممتد لسنوات. اليوم نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا في البعد الاجتماعي والبعد النفسي أيضا في حلقة اليوم من برنامج نقاش. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: تخفيفا لتكاليف الزواج، قبائل سعودية تعلق الجرس وتمنع احتفالات ما قبل الزواج، هو موضوعنا اليوم في نقاش. وللحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور جمال الطويرقي الاستشاري النفسي. حياك الله دكتور جمال. من الناحية النفسية، كيف تؤثر المبالغة في تكاليف الزواج ومتطلبات الأفراح على الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وكيف تؤثر نفسيا على حياتهم ما بعد الزواج؟
3: يعني حقيقة يعني احنا نرجع الى يعني حقبة القدوة وسراج المنير اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، انه اقل من هو تكلفة كمهر فيما معنى الحديث هو ابركهم الزواج، وما قلهم صداقهم فهو ابركهم الزواج،
2: اكثرهن بركة اقلهن مؤونة.
3: مؤونة. فنجد الآن المبالغة، وهذا حقيقة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عنها، ونجد أنه في يعني مناسبات وأفراح يعني تحضرها تجد أنه فيها غير يعني ما بعد البذخ. وهذا طبعا يعني أنا أعتقد أنه هو كفر بالنعمة وليس هو اعتراف بالنعمة. فدائما تجد أنه هذه بعد فترة تنتهي إلى ما لا يحمد عقباه، انفصال، مشاكل أسرية بين الطرفين. والسبب انه انت كلفت الناس ما لا طاقه لك، يعني الله سبحانه وتعالى خلقني وخلق لك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذا اخر ايه في سوره البقره. فانت كلفت الناس، مين كلفت؟ كلفت الزوجين، الابنه اللي هي العروسه والعريس. هذا مسكين بدل ما هو يفرح في شهر العسل حيكون شهر التعيس، يعني نسميه جار بصل لانه حيدفع ديون، هذا طالب منه القروض البنك،
2: والديون تمتد لسنوات.
3: هذا اذا يمكن يموت قبل ما ينتهي من الديون، لان انت تتكلم عن هذا الرجل او هذه الاسره تبي تكون بيت. ما عنده بيت، لان هو قاعد يقسط تكاليف الفرح والمعازيم والهدايا، وصل لمرحله ما يقدر. عشان كذا في ناس كثير نجد انه في عزوف، ولذلك القبائل والعوائل الكبيره والمتفهمه رجعت إلى الدين، رجعت إلى هو الحقيقة، اللي هو أنت أنت زي ما إحنا نقول في المثل القديم، أنا أشتري رجل أو أنا أشتري بنت لي هي تحفظني وتحفظ ابني. بالعكس صحيح، البنت تبغى رجل يحفظها، لكن أنك أنت تدفع هالمبالغ دي وبعدين تدخلهم في مشاكل، يمكن هذا الرجل أو هذه المرة دخلت في مشاكل اجتماعية أو مادية، دخلت في السجن، دخل بدل ما هو مسكين يحتفل هو في السجن، إيقاف خدمات،

0: انت هذا اثرت عليه ماديا، نفسيا هو غير مرتاح غير مبسوط، وبالتالي نجد انه في مراحل كثيره جدا انه حتى يجونا في العيادات اضطراب في الجنس، والجنس هذا نتيجه انه هو اصلا ما عنده الرغبه ولا هي عندها الرغبه ولا عندها الاستمتاع، لانه وراها هم، الهم وهو وراء الهم اللي هو دفع الدين.
1: طيب دكتور، واحده من العوامل اللي تدفع الكثير من العوائل انه تضغط على الأزواج في موضوع التكاليف هذا، أن يقول لك بنتي ما هي أقل من غيرها، اللي هو الرغبة في مجارات الآخرين. برأيك هذا العامل من الناحية النفسية كيف يلعب دور في خلق هذه الضغوطات؟
0: طبعا أقل من مين؟ أنت تقارن
1: أقل من الآخرين، يقول لك بنتي ما... أنت ليه ما تجيب البنتي تسوي
0: لا بنتي؟ وأجيب لها الإيش؟ إيش أجيب لها؟ هل هي أنا يعني هو المقدار بالقيمة المادية أو بقيمة الإنسان وكيانه علمه ثقافته أخلاقه تربيته؟ في فرق بين الاثنين، أنت تشتري ذهب ولا تشتري نحاس، يعني أنت بتبي تقيمها بإيش؟ بتبي تقيمها أنه بتبي يعني زي اللي بتبي تكلف الشخص الثاني بتخرب بيته، أنت ما بتقارنه ببنتك، أنت بنتك زميه زي غيرها، بس أنت كسرت رقبة زوجها، وفي النهاية أنت حتصير جزء من المشكلة، أنك أنت حتساعد إذا أنت صادق في إسعاد بنتك أنك تدفع هذه الديون. يعني هين كثير الناس ما يفكر في إيش يقول ولا يعني يفكر في إيش تبعات المشاكل هذه. وطبعا حصير بعدينها يعني حتى الله سبحانه وتعالى في القرآن وحضرة الشح، يعني خلاص كل واحد مشحون ودين وهذا، خلاص روح أنت بيتك وأنا أروح بيتي، خلنا ندفع الفواتير اللي عليها. وهذا بدأ يعير، هذا إيش دفع وهذا إيش دفع، يعني دخلت في مشاحنات وأصبح في نوع مو بس اجتماعيا حتى نفسيا، أصبح الرجل هذا أو المرأة تنحاش إنها تتزوج أو ترتبط، أو هو يرتبط أو يتزوج، يقول لك أنا ورايا ديون، أنا مش محوجني أتزوج وألزم نفسي بديون، أو هي تقول لك أنا أتزوج وإحنا الاثنين مديونين.
1: في المقابل يا دكتور، في الجهة الثانية اللي هو البعض صار يتحفظ على بعض الآباء اللي من حسن نية وأيضا من إيمان بأنه أكثرهن بركة أقلهن مؤونة، ممكن يزوج بنته بريال مثلا، لكن ينصدم بعد فترة أنه هذا الرجل ما قدر هذه البنت ولا قدر أنه أهلها أكرموا وما كانوا يعني طماعين. فكثير من الأهل بدوا يقولون يعني فيه كثير من الشباب ما يستاهلون انه مثلا نسهل عليهم، لازم يعرف قيمة بنتنا ولازم يحفى عشان ياخذها.
0: ممتاز، يحفى كيف؟ كله يا اخي اكتب بيت باسمها عشان انت لما تجيب عيال هي تجلس في بيتها ما تحتاج تترمى في الشارع. هذا انت تعز بنتك، مو تعز بنتك تسوي حفل لا لك ولا لولدك، حفل الناس اذا اكلوا وشربوا خرجوا، ما الناس ترى ما لا يعني الناس يعني ارضاء الناس غير لا تدرك. والله لو سوى حفلات بالملايين في النهاية ما هي لا لك ولا لبنتك ولا زوج بنتك، لكن لما تبت أنت تبي تقول هذا قل له يا أخي تعرف وفر لها سكن كريم قبل لا تروح، أنت وش يدور على الأصل والأخلاق والدين، أسأل عنه، ما هو بس إنه هات ريال وزوجك، لا هذا الرجل أنت سألت عنه، هذه البنت سألت عنها، سألت عن أهلها، لأنه في الحقيقة مش الأب والبنت ولا هي الأسر اللي ترتبط مع بعض، هل الأسر هذه متناسبة من ناحية الفهم من الدين التزام؟ إذا متفاهمين حتستمر الحياة. إذا أنت متزوج من لا اتفاق لا دين ولا أسرة ولا اجتماع ولا علم، ما حتمشي الأمور. أما هذه الأشياء نتكلم عنها هذه قشور.
1: نعم.
0: تبى تلزم الرجال تلزم إنه ما هذا أكتب بيت باسم بنتي، هذه بنتي بكرة لو جابت ولد هذول عيالك بتربيهم فين، في الشارع ولا في البيت؟ لا في بيت، في بيت يضمهم، ما حد يجي يطلعهم من بيتهم.
1: نعم.
0: وهذا اللي بنشوفه الآن، انه احنا ماسكين زي اللي يجي له ريح يمسك في ورقه الشجر بدل ما يمسك في جذع الشجره. انت الان مديون، انت لما تتزوج وما عندك لا بيت ولا شيء وقاعد تصرف في الحفلات هذه، هذه قيمه الحفلات قد وصلت الى الملايين، هذا يقدر يامن فيها بيت
1: صحيح
0: لزوجته صحيح.
1: اللي هو عياله. اللي هو الامان الحقيقي طبعا،
0: الامان الحقيقي. اما انه هذا فلان والله سوى بمليون، ذا فلان سواه في باريس وذا سواه، مو صح.
1: طيب دكتور، وش تفسيرك من الناحيه النفسيه انه كثير من افراد المجتمع خصوصا الرجال رحبوا بهذا القرار من قبائل في المنطقة الشمالية، بينما في تحفظ كبير من النساء على التقييد هذه الحفلات؟ في اختلاف بين الجنسين في التعبير عن الفرح؟
0: لا هو

0: فرح انت يعني الرجل والمرأة فرحهم واحد يعني.
1: طيب ليه تحفظوا النساء على هذا
0: النساء في ناس منهم عنده الخلفية القديمة جدا انه انت زي ما تفضلت انت منتي اقل من فلانة انت مو اقل من فلانة، لكن الحقيقة المرة بعد ما الفرح هذه تروح يبان الواقع المؤلم انه هذا الرجل مديون ما يقدر لا يملك بيت لا يملك سيارة ما حد حيساعدك في البيت، وبعدين يبدأوا يشتغلوا ديون. لكن لما تتقال مبلغ ذا اللي انت بتصرفه والأسرة والبيت اللي هو سواء من الزوج والزوجة بتبرع، وهذا معروف عندنا كل واحد يشتري جزء من البيت للناس هذولا عشان انهم هم في النهاية وفي البداية انه يستروا عليهم، هذا جاب له غسالة، هذا جاب له ثلاجة، هذا حط البساط، هذا حط كل هذه حقيقة تغنيهم وهذا يخلي البيت حقهم ممتاز. لكن انت تدخلهم في الديون عشان هذا يدفع وهذا ما يدفع، هذه مصيبة كبيرة. وهذا في الأخير تدخل إنه هو العزوف المرأة هذه تقول لك لا، لكن لما هي تعرف إنه جاء فلان وكتب باسمك البيت هي ترتاح ما عندها مشكلة. يعني زمان أول كانت الأفراح ما تهم مكلفة وتستمر 3-4 أيام، وفي في ناس أنا حضرت زمان كان أسبوع يجلس الفرح، لكن ما هو بالتكاليف اللي بنشوفها هذه، ولا بنشوف النسبة الطلاق اللي مرتفعة في الوقت هذا. الآن زادت المهور وزادت الاحتفالات وقلت البركة. أول كانت الناس ما عندها فلوس وكانت البركة كبيرة وكل واحد يساعد الثاني والأسرة مستورة والأبناء تطلع فيهم بركة.
1: وفي إعلان للفرح يعني ما
0: وفرح ما كل اللي في حارتك عرف، اللي جارك عرف، هذا جارك يجي يساعدك، هذا قريبك يجي يساعدك، حتى الترابط الاجتماعي يزيد. الآن ما في ترابط اجتماعي، واحد جاء حط قاعة دفع ملايين، الناس دول كل واحد يجي يجر سيارة فخمة عشان يشوف هو من هو، وهو ما عنده أصلا سيارة فخمة، ويعني كلها يعني أسميها قشور وكذب على على على النفس نفسها، وهذا ما لا يصح إلا الصحيح في النهاية. هي واحدة الاستمتاع ساعتين أو 3 ساعات مش حتى ليلة حقيقة، يعني شيء مر ومخجل ومحزن.
1: لا والناس حتى اللي يحضرون الحفل مهما سويت لهم برضو يعيبون على

0: الفلوس هذه اللي انت صرفتها اعطيها لبنتك وبنته، اكتبها انه هذا المبلغ هذا بيت، اشتري بيت، امن بيت، هذا هم الاثنين مشتركين فيه عشان النتاج حقهم اللي هو الشركة. الشركة هذه الله قال واخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذه شركة نتاجها الابناء وتربيتهم. تصور انت ابنائك لا قدر الله تلاقيهم مرميين في الشارع عشان انت ما عندك فلوس تأجر بيت.
1: والله حتى لو ما يعني ما حطها في بيت، لو طلع بها يستمتع في شهر العسل هو وعروسته للفرح لهم.
0: شكرا.
1: هذا يكفي.
0: هذا مسكين تلاقي يدوب هو يعني يدفع هنا ويدفع هنا ويدفع هنا وجالس ممكن يا الله ياكل.
1: صحيح.
0: ولا يوديها محل فندق ياكل فيه ويعني.
1: وهذا يمثل يعني ضغط نفسي مضاعف.
0: طبعا هو بيحس بالحاسة.
1: يوصل يا دكتور الضغط النفسي انه يكون مثلا غير قادر على انه يؤدي واجباته الزوجية.
0: ما احنا قلناها، انت توصل انت زي واحد حاطط على رقبتك سيف ويقول لك يلا يا اخي استمتع بحياتك ترى بكره بتموت. ما هو فوق هذا السيف هذا الدين، حيستمتع بايش؟ هي حتستمتع بايش؟ ما هو بعد كذا يصير الفشل، عدم الانجاب، الغضب، بعدين تبدا الضغوط من جهه الاب وجهه الام انه هذه بنتك ما جابت عيال، هو يقول له والله اهلك ما جبت عيال، عندكم مشاكل. بعدين شوي يصير انفصال، بعد كذا يدخل هو في اكتئاب، هي تدخل في اكتئاب. يعني انت دمرت اسره كانت سليمه ما عندها اي مشاكل، انت وجدت هالمشكله دي بنفسك. وان الانسان خصيم نفسه.
1: صحيح صحيح. انا اتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور جمال الطويرقي الاستشاري النفسي، شكرا جزيلا لك يا دكتور.
0: شكرا يا سيدي، على
2: وسعك. نقاش على جده اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: مع نخبة من الاطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا اسرار الوصول لصحة افضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الاصابات اثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
2: نقاش على جدة أف أم.

0: تخفيفا لتكاليف الزواج، قبائل سعودية تعلق الجرس وتمنع الاحتفالات ما قبل الزواج، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور أحمد التوم، عضو الجمعية الفقهية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الباحث والكاتب. حياك الله دكتور أحمد. في البداية، في ضوء مقاصد الشريعة، كيف ينظر لمبادرات تخفيف أعباء الزواج؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أما فيما يتعلق بتخفيف أعباء الزواج، إن كنت تقصد بالتخفيف هنا ما يتعلق بالاحتفال والمصاريف والحفل ونحوها،
0: أيوة، فلا شك اللي خلانا نتكلم عن هذا الموضوع أنه في قبائل من في المنطقة الشمالية عقدت اجتماع واتفقت أنه تمنع الحفلات ما قبل الزواج، اللي حفلة الملكة، وعندهم حفلة يسمونها الدزة، وعندنا هنا في المنطقة الغربية في شيء يسمونه ليلة الحنة وليلة الغمرة، يمكن ثلاثة أو أربع احتفالات وكلها بتكاليف. فهذه القبائل اجتمعت اتفقت على أنه تمنع هذه الاحتفالات.
1: نعم طبعاً، طبعاً المنع هنا يعني يحتاج إلى تفصيل. أظن إذا كان باتفاق معلوم مسبقاً واتفاق كامل للتقنين ونحوه، فيعني فلا شك أنه لا بأس به، لأنه من الترتيب والتنظيم. بس المنع والإتاحة هي نوع من أنواع الجبر أو نحوه، وهذا يعني فيه بعض التحفظ. أما فيما يتعلق بالتخفيف، هل الشريعة تحث على التخفيف؟ نعم، لأن العمدة في الباب والحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أقل لهن صداقا

0: أكثر منا بركة. حتى أن الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا تتزوج؟ قال لا ما عندي شيء أملكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج بالقرآن يعني، وزوج قال هناك خاتمة من ذهب أو خاتمة من فضة أو خاتمة من حديد، ثم قال آية من القرآن وزوج بالقرآن. وأقلهن صداقا أكثرهن بركة، الصداق هنا هو المهر. فلا شك أن المصاريف سبحان الله ليست فقط في، يعني الله جل في علاه لا يحب المبذرين، وكذلك أي شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. الناظر في في في في مسائل الزواج وتكاليفها، الأصل فيها التخفيف. يعني الكماليات احنا مشكلتنا، متى يتحول الإنسان من ضار لنفسه؟ متى يصبح الشخص هذا ضار لنفسه؟ عندما يجعل الفرع أصل. كيف يجعل الفرع أصل؟ أي يجعل الكماليات أساسيات. يعني عندما يحتاج إلى سيارة يشتري سيارة كما على على على على على حدود، كما يقال على حدود ماله، ولكنه من الكماليات أن يشتري سيارة فارهة. هذه كمالية، أنت تحتاج سيارة فارهة، هذه على قدرتك. لكن الشاهد من القضية والشاهد من هذا الباب وهذا المحور، إن التخفيف الزواج لا شك أنه أمر شرعي. التخفيف في تكاليف الزواج كالعشاء والوليمة والعرس والمهر ونحو هذا كله. نعم.
1: طيب دكتور، وش الفرق بين العادات الاجتماعية المرتبطة بالزواج وبين المتطلبات الشرعية اللي لا يتم العقد إلا بها؟ لأنه البعض حول هذه العادات وكأنها واحدة من المتطلبات اللي ما أقول شرعية، اللي ما يتم بها الزواج، اللي لا يتم الزواج إلا بها، وهي في النهاية عادات. نعم. يقول لك كيف نزوج بنتنا بدون ما نسوي لها حفل؟ حتى صار في حفلات يسمونها حفلات وداع العزوبية، هذه يسمونها الشباب والبنات. وكل سنة في أسماء الاحتفالات، ليلة الحنة، ليلة الغمرة، ليلة الدزة، أشياء أصبحت جزء من العادات الاجتماعية.
0: نعم، لا شك أن هذا غلط. يعني الزواج أو النكاح شرعت له الشريعة، شرعت له الشريعة وبوبته وحفظته وجعلت له أركان وأسس وواجبات. فمن يعني متى يصبح هذا زواجا؟ الزواج يحتاج إلى إلى إلى الرضا، تعيين الزوجين أنك تريد فلانة، ورضا الزوجين والشهود والإيجاب والقبول. يعني ما يحتاج أي المهر والإيجاب والقبول. يعني شروط الزواج، إذا بغيت أنت تتزوج زواجا شرعيا، الواجب عليك أولا اللي هو الشرط الأول أن يكون هناك فيه، يعني يوجد صداق مهر، ثم الإيجاب، ثم القبول. يعني أن يقول ولي أمر المرأة زوجتك ابنتي، فتقول أنت قبلت، ويكون على على على شرط صداق وقيمته كذا، مهر يعني الصداق اللي هو المهر وقيمته كذا. ثم الشهود، أن يكون هناك شاهدين عدلين. ترى فقط يعني تخيل أن يعني كثيرا من زيجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت بمثل هذه الطريقة وبمثل هذه البساطة. التكاليف الزائدة الغريبة، احنا مشكلتنا إذا جعلنا الكماليات أساسيات، ثم مع العادة وجدنا أنفسنا في داخل حالة نظن أن الكماليات أساسيات، يعني شيء غريب. ليس من الأساسيات أن يكون هناك حفل بعد الزواج، وحفل أثناء الزواج، وحفل حفل قبل الزواج وحفل بعد الزواج. ليس من الأساسيات أن يكون هناك ذهب ومهر، عفوا ذهب لأمها وذهب لأختها وذهب، فهمت علي؟ فالأصل في هذا كله هي من الكماليات التي ليست واجبة على العريس ولا على العروسة. بل إن الزواج الناجح هو الذي يقوم على النسبة والتناسب والتكافؤ. الزواج الناجح هو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندما حفص الخاطب أن يرى الخاطب المخطوبة، قال ألا شفتها، فلعله أن يؤدى بينكما، يعني أن يؤدم بينكما، أن يصير فيه قبول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الخاطب أن ينظر لها. لماذا أمر له أن ينظر لها؟ اللي يسمونها الشوفة الشرعية، حتى يكون هناك توافق. الأصل في الزواج هو ارتباطك أنت بذلك الزوج وارتباط الزوج بك. يعني لو أن بنت من البنات مثلا خطبها أحد وقالت والله با أنا أبغى، يعني هو الشوفة الشرعية وأبغى أتكلم مع الشخص هذا بحضورك، أنا بأفهم معقوليته، ترى تكون فتاة عاقلة واعية أكثر من لو أنها اشترطت

0: حفلة وذهب من هنا ومدري وشيء من هنا، ولكنه هو هل هو جائز؟ هو جائز. يعني إذا قالت والله أنا أريد مهر كذا أو كذا، هو لا شك أن أن أن لا يستطيع أحد أن يمنعها. ولكن أصل الزواج وجوهره هو التكافؤ بينك وبينه. أصل الزواج وجوهره هو القبول بينك وبينه. أصل الزواج وجوهره أن تقبلين أنت فكره وطريقة أسلوبه وطريقة نظرته للحياة وطريقة نظرته للمستقبل وطريقة نظرته مع هذا كله يغلف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. لأنه إذا كان عنده مبادئ فيما يتعلق بدينه وصلاته وأوامر الله جل في علاه له، سيكون عنده مبادئ فيما يتعلق بانضباطه معك أنت. فإن كان رجل يؤدي أمانة دينه وأخلاقه جميلة، هذا ينعكس عليك أنت. من يؤدي أمانة دينه سيؤدي أمانته، يعني الذي يحترم أوامر الله جل في علاه سيحترم وصية النبي عندما قال استوصوا بالنساء خيرا. من يحترم أوامر الله جل في علاه سيحترم، كما سيحترم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ورقيه مع زوجاته، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا هينا، كانت زوجته إذا غارت أم المؤمنين إذا غارت يقول غارت أمكم ويبتسم، وإذا قالت بعض من ذلك الكلام يبتسم ويغض الطرف. من يحترم هذه الأشياء أوامر دينه سيحترم العلاقة معك.
1: نعم. طيب دكتور، وهذا السؤال سألته برضو للدكتور جمال الطورقي في البعد النفسي، بعد يعني هذا القرار من قبل بعض القبائل في المنطقة الشمالية بتخفيف تكاليف الزواج، في ترحيب كبير من المجتمع، لكن في الغالب النساء كان عندهم تحفظ. في فرق بين النساء والرجال في تقدير هذه الأمور؟
0: نعم لا شك في فرق. نعم لا شك في فرق. ولا طبعا من حق المرأة أن يكون عندها تحفظ. يعني من حق البنت أن تقول والله أنا ما هي، لأن قبولها قبول موافقتها شرط من شروط الزواج، يعني أن يوافق وليها وهي توافق، ما تزوج رغم عنها.
1: عادي تشترط أن يكون في حفلة ملكة، ومثلا يستاجرون قصر ولا يستاجرون قاعة، عادي هذا من حقوقها.
0: هو لا يستقيم كونه شرطا ولا يستقيم كونه رفضا. يعني إذا شرطت هي فهذا، يعني أنت تخيل الآن جيت تخطب بنت، طيب ففي مكان الخطبة طلعت البنت وصوتها عالي عليك تقول لك إيش تبغى جاينا وكذا، كيف يكون ردة فعلك؟ فتكون يعني مترددا، ليش ترددت؟ بناء على أسلوبها. فهي نفس الحكاية، يعني هذا ليس شرطا، إذا فعلت هذا الفعل فهو لا يستقيم شرطا ولا يستقيم رفضا. يعني إذا كنت أنت مثلا تقول والله هذا أسلوبها كذا وعفوية البنت وصريحة وأنا مستعد أنا أبغاها بتحمل هذا، يعني فهمت علي؟ فمن حقك أن تقول نعم خلاص،
1: أو أقول اللي هذا أوله ينعاف تالي.
0: أيوة فهي لا تعمم على كل الفتاة. بعض الناس يقول والله مو من حقها، يعني مو من حقها أنها تقول كذا. لا، من حقها إذا أنت تريدها فمن حقها أن تتشرط، لكن لا يستقيم شرطا انه ليس هذا جوهر الزواج اللي بيني وبينه. يعني من حقها ان تشترط حجه، من حقها ان تشترط سكنا مستقلا، من حقها ان تشترط امور اساسيه، ولكن مثل هذه الاشياء من حقها ان تشترط، ومن حقك ان ترفض، ومن حقك ان تقبل. فالامر لا يعود الى كونها من النساء ولا يعود كونه من الرجال، الموضوع يعود كونه من التخفيف. فالاصل في هذا كله هو التخفيف. يعني المرأة إذا جت مثلا وقالت والله أنا أشترط أن يكون لي سكن مستقل، وأشترط أن يحججني، ثم في الخطبة قالت أنا والله بودي أن يكون هناك احتفال فيه كذا كذا كذا، أنت يسر لك يا فلان، بيض الله وجهك، ما تيسر لك هذا، يعني هذه حفلتك وحفلتي وأنا قابلة فيك مثل ما أنت قابل فيني، هذا يستقيم. ولكن إذا جعلته شرطا برضو يستقيم أن تكون رافضا أو قابلا له، بس أن يكون هناك مثلا أن يكون هناك هجوم على هذا البيان، هذا لا شك أنه من نوع من نحن أمة راقية، يعني حنا في مجتمع راقي وفي أمة راقية، عندما تجتمع عائلة معينة وتقنن أمرا معينا لأهلها فمن المعيب أن نتدخل في شؤونها. يعني من المعيب أن يخرج رجل ليس منهم أو ليس لا يمسه هذا بشكل مباشر وأن يعلق تعليقا سلبيا. إذا كان لابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس في الطرقات، لأن الناس تمر في الطرقات والجلوس قال

0: فقال وإن كنتم جالسين لابد فأعطوا الطريقة حقها. أنتم أيضا أعطوا الأمور حقها. يعني من المعيب أن المرأة خارج هذه الدائرة أن تقول والله لا، الأمر لا يتعلق بالمرأة، الأمر يتعلق بتقنين تكاليف الزواج. ولو نظرت إلى جوهر الموضوع لهو إسعاف لها أن يكون هناك زواج ارتباط. يعني هذا اجتهاد لمجموعة من الناس ما جبروا أحد عليه، وجدوا أن بناتهم موجودات وأولادهم موجودين. من المعيب أن نتدخل نحن ونقول والله الأولاد والبنات وأنتم وأنتم وأنتم. هو عمل لا شك أن في ظاهره الخير، عمل رأسه رأس التوافق ورأس دفع عجلة الزواج والارتباط وتخفيف التكاليف عن الزوج بشكل كبير. وهذه تعود إلى الثقافات. يعني تخيل أن في دول مجاورة حتى في العهد القريب عندنا المطبخ وتأسيسه وترتيبه وكل مصاريفه تكون على الزوجة. نعم. وفي دول مجاورة أيضا الشقة وأثاثها من ثلاجة ونحو من أدوات كهربائية تكون على أهل الزوجة. فرأس هذا الأمر هو التعاون للتخفيف لتيسير الأمور، ليس لتقليل حق المرأة. لأن أصلا من المعيب أن تكون المرأة مقابل مهرها. يعني ترى المهر هو عبارة عن مال رمزي، ليس قيمة المرأة، فلا يساوي أي مال قيمة للمرأة. فهي سواء إذا قالت البنت، إذا قالت أنا أريد التخفيف ولا لا أنا أغلى، فهي يجب أن تعرف أن هذا ما يقدم لها لا يساوي أي شيء من قيمتك. هو لا يدفع حتى يشتريك أبدا، بل هو عقد مقدس يوقع عليه وتوقعين عليه لإنشاء عائلة بإذن الله وبأمره. الشاهد على هذا العقد واستحلال هذا الأمر هو بمعية الله ونظره. أما ما يقدم من مهر ونحوه فما هي إلا أمور رمزية ليتم هذا الزواج، صداق مهر ولا، لكنه ليس قيمتها. يعني لا يأتي مثلا الرجل فيظن أنه اشتراها، هو لم يشتريها أبدا، هي ليست سلعة لتحدد بثمن، بل هو عقد شهد عليه الله جل في علا. لذلك يقولون أهل العلم أن عقد الزواج، عقد النكاح هو أيمان مغلظة، عقود مغلظة، أن تتعهد الله جل في علاه بصونها وحمايتها وكسوتها والنفقة عليها وإطعامها وإسكانها واستحلال ما استحللته منها بعقد الله حلالا ولا تتعدى ذلك. هذا هو جوهر هذا العقد. أما ما يقدم من صداق ومن مهر فهو مقابل شيئا لا يعني قيمة المرأة أبدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقلهن صداقا أعظمهن بركة. فالحفلات وهذا أمر مستساغ. يعني أنا يعني المفروض أن المرأة إذا مثلا أنا أشوف أن الرفض قد يكون من النساء، وليس كذلك
1: من النساء؟ أيوة في تحفظ.
0: أي نعم. وأنا والله أشك أن هذا رفض من النساء، قد يكون هي آراء يعني بين الطرفين. لكن أنا أرى أن المرأة يجب أن ترفض يعني ترفض سمات معينة في الرجال مقبول. أن تقول والله أنتم يعني إحنا نبغى الرجال يتطورون في أسلوبهم، هذا حقيقي. يعني نبغى الرجال يتطورون في طريقة معقوليتهم والتعاطي معنا، نريد أن يفهمونا، لأن كثير من الرجال لا يفهم طبيعة المرأة فيظنها رجل. فعندما تقول له كلمة كبيرة يزعل مرة، والمفروض أنه ما يزعل، لأن النبي صلى الله عليه قالت له زوجته كلمة كبيرة، يعني كبيرة، عندما قالت إن زوجتك الثانية قصيرة، فقال يا يا يا يا فلانة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. فقط ما هاوشها ولا قال لها أنت ما لماذا تتكلمين كذا أنت، ولا انتقدها في شخصيتها ولا أبدا، فكان يعرف يتعامل معهم. هذا شيء مطلوب أن يكون الرجال بهذا الوعي، أنك يعني وياك تزعل من المرأة ما تزعل عليها، المرأة تحتويها زوجتك، يعني ترى عبارة عن حتى لو قالت كلمة كبيرة أنت وسيع بنايد، ما يستشك حسين كود الرديين ولا ترى الطيب وسيع بنا يعني وسيع بطانة. الشاهد من القضية أنك أنت ما تزعل من كلمة قالتها، بل أنك تحتوي الموقف هذا شيء مطلوب. أما نعم. تكاليف الزواج وتخفيفه المفروض أول من يقوم به هو المرأة، لأن هذا يسهل عجلة إنشاء العائلة ويسهل أيضا عجلة
1: ويستفيدون من هذه المبالغ في حياتهم المعيشية. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور أحمد التوم، عضو الجمعية الفقهية بجامعة الإمام محمد بن

0: سعود الباحث والكاتب، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا، حياكم الله وشكرا جزيلا لكم، وأسأل الله أن يصلح ذات البين وأن يزوج جميع بنات المسلمين، اللهم آمين.
0: شكرا آمين لكم. آمين. شكرا. نقاش على جدة FM.
2: جدة FM على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: تخفيفا لتكاليف الزواج، قبائل سعودية تعلق الجرس وتمنع احتفالات ما قبل الزواج، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا أيضا الأكاديمي الدكتور محمد البركاتي. حياك الله دكتور محمد. في البداية، كيف تنظر إلى هذه المبادرة؟
3: أهلا وسهلا أخي تركي، وشكرا لطرحكم هذا الموضوع المهم، فيه خصوصا الآن في فترة الصيف مع كثرة حفلات الزواج. وحقيقة يعني أشكر لمثل هذه يعني حقيقة الأسرة أو القبيلة التي قامت بذلك. يعني كبير الأسرة هذا يمثل ولي الأمر، ومثل هذه المبادرات هي مبادرات حقيقة يكون لها يعني أثر كبير جدا حتى على القبائل وعلى المجتمعات المجاورة، فيشكر لهم حقيقة مثل هذا.
2: أنت دكتور مصمم أنه تسميني باسم ولدي، ولد اسمه تركي، أنا أبو تركي عزام الخديج.
3: يا مرحبا، نائم فيك وفي الله
2: ما عليك زود. طيب دكتور، اليوم لما نتكلم عن هذه المبادرات، في فئة أيدت وفي فئة تحفظت، برأيك ليه في تباين؟ هو الغالبية أيدت، لكن في فئة يعني تحفظت وخصوصا من النساء.
3: أنا أعتقد أن في سوء فهم عند إخواتنا يعني من ناحية مثلا المهر ومثل هذه يعني التكاليف. هم أحيانا يرون أنه هذا قيمة، وهو حقيقة ليست قيمة، هي رمز، مثل ما تفضل الدكتور التوم من يعني قبل قليل، مسألة رمزية، ولا لو كانت المسألة فيها يعني تعكس قيمة الإنسان وفضله وتقواه كان الأولى بها يعني الصحابيات وأمهات المؤمنين. لكن في شيء من سوء الفهم في مثل هذا، وأعتقد حتى من يعترض من أخواتنا النساء يعني تجدها ممكن في زواج ولدها لا تعترض، لو كان فيه تخفيف لا تعترض، هي تعترض عندما يكون الأمر يخصها هي مثلا، وإذا أحد بيتزوج لديهم. لذلك نريد هذا الـ يعني النظرة العادلة مثل هذه المظاهر، لأنه في حقيقة التخفيف على العرسان يجعل الزواج مستقبلا أكثر استقرارا، لا سيما مع تخفيف الأعباء المادية عليه.
2: حتى في البعض، ويمكن أنت تكلمت في هذه قبل الهواء يا دكتور، أنه حتى صارت احتفالاتنا في الزواج متكلفة، ما أقصد من الناحية المالية، ما صار في العفوية اللي كانت موجودة من أول. يعني حتى لو الشخص مثلا جاب يسمونها في بعض الأماكن عانية ونسميها عندنا رفدة أو إعانة للزواج، في نوع من البهرجة ونوع من يعني قد تصل إلى المنية والتفاخر بإني أنا والله جبت مثلا الولد عمي ولا جبت لي صديقي المبلغ الفلاني، فما ما صار فيه العفوية اللي كنا نشوفها أول.
3: صدقت، شوف، هي قيمة جميلة جدا وعادة رائعة جدا أن يتم إعانة العريس على تكاليف الزواج بأن يأتي أقاربه أو زملائه بالرفدة أو بالعانية أو ما يسمى بالموجب أيضا. لكن حقيقة أنت وضعت الآن يدك على الجرح. الفترة الأخيرة مع وسائل التواصل الاجتماعي أصبح فيه إظهار لمسألة الجانب المادي في مثل هذه الأمور، وظهور بعض الناس يمسك الميكروفون يعني يؤدي خطبة أطول من خطبة الجمعة من الكلام المعلب والمكرر في كل حفلات الزواج. يعني حقيقة أجد أن في هذه أولا الخطب يجب أن تقصر ويجب أن تقنن، إذا كان يعني الشخص من يعني يمثل قبيلة أو كان مثلا على رأس صف مثلا من عدد كبير من زملاء العريس فإنهم يحق لهم ذلك. أما إذا كان شخص أو شخصين أو ثلاثة أو حتى إلى 10 أشخاص، المفروض أنهم لا يقتصون هذا الوقت الثمين من وقت العريس في استقبال ضيوفه، لأنه عندما يمسك الميكروفون ويكون في الحفل فهو يشغل العريس وأهل العريس عن استقبال بقية الضيوف، وهذا حقيقة حفل الزواج هو حفل استقبال لضيوف مهنئين، فيجب أن لا يطغى هذا على هذا. أيضا مسألة أخرى، مسألة إعلان الهدايا كانت مثلا أو الرفدة، المبالغ المالية التي تعلن في كثير من الأحيان يعني بحسب ما سمعنا أنها مبالغ يعني يقصد منها التفاخر أكثر من كونها مبالغ حقيقية، ويكون المبلغ الذي أتى به هؤلاء الناس أقل من ذلك،
2: أقل من المعلن.
3: نعم، وهذا هذه مصيبة كبيرة حقيقة، حتى تضع العريس في حرج. يعني إذا كان في أحد مثلا يطلبه دينان أو كذا، أو حتى ممكن يعني أحد يتوسم منه مثلا خيرا، يعني مثلا لو أحد أتى بهدية وقال أنا مثلا الهدية معي مثلا 200,000 أو كذا أو شيء، يتوقع من العريس هذا بعض الأمور بعد الزواج، أنه مثلا ما يغير سيارته أو أنه مثلا يفرش بيته بطريقة معينة، ممكن حتى يتسبب مثل هذا المبلغ في في في فرقة بينه وبين زوجته. في بعض الأمور أيضا ودي أنوه عنها أيضا، ما دمت تحدثت عن هذا الأمر أخوي أبو تركي، أنه يعني في بعض الناس يأتي أيضا إلى الزواج والهدية التي يختارها غير مناسبة، يعني يأتي مثلا بباقة ورد عليها مبالغ مالية حقيقة، يعني مثل هذا لا يليق به بزواج الرجال. يعني مثل هذه الهدايا هذه جميلة جدا، ولكنها في صالة النساء، صالة الرجال. نعم، صالة الرجال لا يليق بها مثل ذلك. بعض الناس يأتي بدرع في صورة العريس، هذه ليست ترقية في العمل لكي تأتي بدرع في صورة العريس وتكتب هذا. يعني مثل هذه لا، أيضا يجب أنها يعني يراعى فيها المقام والمكان والمناسبة. أيضا فيه يعني بعض الناس، لعلني يمكن تحدثت عن مسألة الإطالة في الخطبة قدام الحضور، فلا أريد أن أكرر ذلك.
2: لا، ويكون أكثر من واحد يعني يستهلكون وقت طويل.
3: نعم نعم، ويكونوا وراء بعض، هم يرون ذلك يعني. يعني يأتي هو يرى أن قدامه صفين أو ثلاثة وتستمر المسألة. يعني أنا أراها أقرب إلى حب الفلاشات أكثر من أي شيء آخر، ليست مسألة توجيب وليست مسألة مباركة، ولا يعني من يريد ذلك فعليه أن يقصر هذه الخطبة، وأيضا عليه أن ينسق مع العريس ومع أهل العريس. أحيانا بعضهم يأتي بشاعر معه مثلا ولا يجد شاعر مقابل مع أهل العريس،
2: فيحرجهم.
3: هذا يحرجهم. نعم، هذا يحرجهم. فضروري جدا أنه يعني نراعي أننا ما نحرج يعني أصحاب المكان، لكي تكون هذه المناسبة مناسبة التندر فيما بعد.
2: وحتى لو كانت المبالغ حقيقية، أنا أشوف موضوع أنه أنت تمن قدام الناس أنك جبت لزميلك ولا ولد عمك مبلغ إعانة، أشوف أنها غير جيدة. أنت أقول نبارك لك وهذا اللي قدرنا الله عليه بدون ما تذكر المبلغ.
3: صحيح صحيح، أتفق معك.
2: طيب، هذه تعود يا دكتور للعرف ولا للذوق ولا لتقدير الموقف؟
3: والله يا أخي العرف كان له مصدر وهو الآباء والأجداد، والآن مع العولمة أصبح العرف له مصادر متعددة. أصبح ممكن مقطع فيديو أو مقطع يعني قصير يأتيك عبر الواتساب يصبح فيما بعد عرف، وليس من الخطأ يعني أننا نستفيد من تجارب الآخرين، التجارب الجيدة. يعني مثلا أنا عجبني مثلا في مرة من المرات صليت في أحد المساجد في أحد المناطق الجنوبية، ووجدت سبورة في المسجد مسجل فيها أسماء الناس، وسألت فقالوا هذه أسماء الناس الذين سيتزوجون في الصيف في غير الزواج الجماعي. في الزواج الجماعي هناك موعد محدد لكل عرسان القرية هذه يتزوجون فيه، من لم يستطع أنه يعني يكون معهم يضع اسمه هنا. فهذا شيء جيد، أنه مسألة أن يكون الـ يعني هناك زواج جماعي يكون فيه تقليل للتكاليف على العرسان، يكون فيه أيضا لتوحيد للصف، أيضا يكون فيه عدم إشغال للناس في الصيف. يعني الواحد منا عندما ينتهي من عمله ويريد أن يستمتع بالإجازة الصيفية مع أسرته، أحيانا الزواجات هذه تصبح منغص، لأنه يحتاج أنه كل أسبوع يحضر زواج أو زواجين استمتاع بفترة طويلة من إجازته. فمثل هذه التجارب وإن كانت عرفا في بعض المناطق إلا أنه يمكن تعميمها على بعض المناطق الأخرى لأن فيها خير، لكن العرف عندما يصبح مسألة ما يعني غير محبذة أو لا تناسب يعني منطقة أخرى، فأعتقد أنه يجب أن تتجنب.
2: طيب، البعض يكون عنده يعني إصرار على إظهار الفرح بشكل مبالغ، لأنه يقول تحت ضغط المجتمع بنتنا ما هي أقل من غيرها، فلان سوى البنت وأنا سوي زيها، ففي ضغط أحيانا يكون هو من داخله غير مقتنع، لكن ما يبغى مثلا أنه بنته تشعر بأن هي أقل من غيرها.
3: أعتقد المسألة تأتي بالتواصل والتفاهم داخل البيت، ويعني تذكيرهم أولا بالقيم التي يجب أن يقوم عليها الزواج، وأن مثل هذه الأمور يجب أن لا تكون يعني ضمن ما يحسب حسابه في البيت، أو فتقنع مثل هذه البنت مثلا وأهلها بجدوى أن يفعل الشيء الصحيح، بدل أن نجاري الناس في بعض الممارسات السلبية.
2: أحيانا في الجهة المقابلة يا دكتور، يمكن هذه بدأت تخف الآن لكن كانت موجودة ويمكن إلى الآن موجودة لكن بشكل أقل من الماضي، إنه البعض ما يميز حفل الزواج عن مثلا العزاء، فيكون في يعني تحفظ وبساطة ما فيها إعلان الفرح المرتبط بالزواج.
3: مسألة إعلان الفرح، أعتقد أنه يعني اللي هو ما يسمى بالإشهار يعني شرعا، هذا أمر مهم جدا ويجب إظهار الفرح فيه طبعا. أما مسألة أن يكون هذا الزواج برتابة مثلا معينة، فأعتقد أنه فيه قتل لهذه الفرحة، فهذا أعتقد أنه متطرف كتطرف من يبالغ في الفرح، فيبالغ أيضا في المصاريف، ويبالغ أيضا في إظهار هذه المظاهر، فتصبح في يوم من الأيام تصبح هذه هي الحد الأدنى من المظاهر، وهذا فيه زيادة تكاليف على الناس حقيقة.
2: طيب كيف تقدر مثلا العوائل أنه توازن بين مثلا هذه الاتفاقات الموجودة على مستوى مثلا القبيلة وبين حريتها الشخصية في أنه عندها مثلا زوجت عريس من منطقة ثانية وعندهم هذه العادات، ما يقدرون هم يخالفون عادات الموجودة مثلا في المنطقة الفلانية لأنه صهرهم متعود عليها؟ كيف تقدر توازن بين أنه والله نكون مع مجتمعنا وما قرروا مثلا شيخ القبيلة، وبين أنه والله لا عندنا ظرف خاص، عندنا بين قوسين حرية شخصية في أنه نخالف في بعض الجزئيات؟
3: كما يقال لكل مقام مقال، وأيضا كما هو معلوم يعني القاعدة أن العرف شرع، فإذا كانت أنا في نظري إذا كان حفل الزواج هذا حفل داخلي داخل القبيلة، فعقلاء هذه القبيلة وهذه الأسرة هم من يضع القواعد والقوانين لزواجاتهم، أما من ناحية المهور أو من ناحية مثلا المظاهر الأخرى المصاحبة للزواج. أما إذا كان الزواج هذا يتم في مكان آخر، فأعتقد أنه يجب أن يتم مسألة
2: يكون في مرونة في الموضوع ده.
3: نعم يتم تفاهم بينهم وبين من يستقبلهم هناك أيضا، لكي لا تكون هذه فيما بعد، خصوصا الآن مع يعني وسائل التواصل الاجتماعي انتشارها الآن انتشار رهيب جدا. يعني لو تم شيء في قرية صغيرة في إحدى المناطق قد ينتقل هذا، وإن كان شيئا يعني مثلا غير محبذا يعني ممارسة سيئة، تنتقل بكل سهولة إلى منطقة كبيرة جدا كانتشار الوباء وإذا كانت ممارسة. لذلك حقيقة أجد أن في مثل هذه الأمور يجب أن العقلاء يكون لهم دور كبير جدا في إظهار أو في في في في في سن،
2: لا يكون في مرونة، يكون في مرونة ومراعاة لبعض الحالات، ما تكون صارمة جدا بحيث ما تسبب مشاكل. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأكاديمي الدكتور محمد البركاتي، شكرا جزيلا لك.
3: مرحبا.
2: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، تحية لكم من زميل محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد.

0: نقاش نفكر أولا.
1: نقاش على جدة اف ام. من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً. الحفاظ على البيئة ليس خياراً، بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
4: جدة اف ام على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من المونديال
3: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. حيث تتجه الأنظار إلى ملعب أتلانتا الذي سيحتضن الليلة الموقع التاريخي في نصف نهائي كأس العالم. اليوم سنعرف من سيلحق بإسبانيا إلى النهائي في صدام كروي وتاريخي بين الأرجنتين وإنجلترا. ليلة يتوقع الجميع أن تكون أكثر من مجرد مباراة لكرة القدم. تترقب الجماهير صافرة الانطلاق للمواجهة الكبرى بين التانغو الأرجنتيني بقيادة ميسي والأسود الثلاثة الإنجليز بقيادة هاري كين. هذه المباراة ليست مجرد اختبار فني، بل هي مبارزة رقمية كبرى، حيث يسعى ميسي لإثبات هيمنته كصانع ألعاب استثنائي أمام هجوم إنجليزي يطمح لكسر العقدة. وفي ظل الأجواء المشحونة، كشفت تقارير عن مذكرة بروتوكولية طريفة من المكتب الملكي البريطاني لسفارة لندن في الأرجنتين تضع قواعد إتيكيت دبلوماسية للتعامل مع النتيجة أيا كانت في إسقاط ذكي يعكس حجم الترقب والحذر قبل صافرة البداية. لقد حسم الطرف الأول للنهائي، فبعد فوز تكتيكي مبهر بنتيجة 2-0 على فرنسا، حجزت إسبانيا مقعدها في المشهد الختامي. لاروخا قدموا درسا في مرونة المهاجم الوهمي، حيث نجح المدير الفني دي لافونتي في تشتيت دفاعات الخصوم دون الاعتماد على رأس حربة تقليدي. هذا التأهل لم يكن مجرد فوز، بل كان إعلان رسمي على انتقال الراية لجيل جديد بقيادة الجوهرة لامين يامال، والذي بات يجسد مستقبل اللعبة. وسط احتفالات ملكية إسبانية صاغبة واحترافات من ديدي ديشام بحقية الماتادور في العبور. على هامش المنافسات يظل المونديال في قلب النقاش، ففترات استراحة الترطيب التي فرضها الفيفا تحولت إلى قضية جدلية، إذ يرى خبراء الاقتصاد الرياضي أنها كنز استثماري قد تصل قيمته إلى ملايين الدولارات، بينما يرى اللاعبون والمدربون أنها تقطع إيقاع اللعب. وبينما يثير هذا الإجراء جدلا حول تجارية كرة القدم، تواصل المدن المضيفة نجاحها في خلق جسور ثقافية بين مشجعين 48 دولة. ومع اقتراب النهاية تتجه الأنظار إلى نيويورك يوم 19 جولاي، حيث ينتظر حفل ختامي استثنائي يجمع نجوم الفن العالميين احتفاء بنهاية النسخة الأكثر ربحية وتأثير في تاريخ الفيفا. مستمعين، الساعات تمضي والأجواء في أتلانتا تزداد حماس. من سيلحق بإسبانيا إلى المشهد الختامي؟ هل يواصل ميسي رحلته نحو النجمة الرابعة أم تكسر إنجلترا عقدة السنين؟ كونوا معنا، فالتاريخ يكتب الآن والمونديال لا يترك لنا مجالا للابتعاد.
2: من المونديال
4: في 60 ثانية.
5: الرياض تضع معايير الحماية الرقمية باستضافة أكبر تحد سبراني عالمي في بلاك هات 2026. بأصالة التاريخ وجمال الطبيعة، العلا تعيد صياغة مفهوم سياحة الفروسية للعالم. عقول سعودية واعدة تصمم حلول المستقبل لتبهر العالم في إكسبو 2030. عسير، وجهة تلتقي فيها عظمة القمم بجمال الموروث في مشهد بصري استثنائي. كاوست تبتكر معيارا جديدا في التقنية الطبية بلصقة ذكية تراقب الصحة لحظيا. وختاما، مجلس الصحة الخليجي ينصح سر الصحة يكمن في اليقظة والتركيز أثناء تناول الوجبات.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: 5 4 3 2 1 0.
3: أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، أهلا مرحبا فيكم مع مشوار جديد، مشوار الربوع اللي بتزين فيه الطبوع. واليوم لازم تنبسطون تستانسون، لازم اليوم تنبسطون تستانسون، لأن بكرة الخميس الونيس، وبكرة بس بكرة يا جماعة، بكرة الخميس رح يكون بداية جمرة القيظ، وبداية جمرة القيظ هذه بتعتبر أشد أيام الحر، أيام الصيف حرارة، أشد أيام الصيف حرارة. فعلشان كذا اليوم أبيكم تكونوا مبسوطين ومستانسين ومفرفشين معايا أنا مينا العبد الله من خلف المايك والإعداد، ومشوار اللي بيجمعني فيكم من خلال برنامج في الزحمة عبر أثير إذاعتنا الرائدة جدة أف أم. فمسيناكم مسونا على جدة أف أم لاقونا. جمرة الغيظ، بداية جمرة الغيظ بكرة. أنا جمرة الغيظ ابتدت عندي أمس صراحة كانت أمس كانت ابتدأت، يعني أنا ما شفت المباراة صراحة، أنا ما شفت المباراة، ولكن أمس أسبانيا كون أنها تفوز 2-0 على فرنسا، نو صراحة لا، ما راح أقول أولي، ما راح أقول أولي، أنا كنت مع فرنسا. أميغس يا أسبانيا، لميليا مال كمان هدف ثالث والغول، حقيقي يعني أمس أنا كنت أتمنى فوز فرنسا، لكن راحت علينا الفال اليوم.

طيب عموما تأهلت اسبانيا على الفاينل اليوم، ارجنتينا وانجلترا اليوم. منو اليوم؟ التانجو والانجليز اليوم، انجلترا وارجنتينا. معتز مع منو؟ معتز خلك مع الارجنتين. انا صراحه مع، انا مع انجلترا، انا اليوم مع انجلترا. معني ما كنت بقول عشان لا تجون تقولون امينه شجعتيها فرنسا وانهزموا. اوبس المايك المايك المايك المايك المايك راح، كان يقول امينه تكفين. لا بس اليوم انا راح اكون مع انجلترا، واتمنى انها تكون ما بين اسبانيا وما بين انجلترا على الفاينل، لان كمان هم بعد لما تكون اسبانيا وانجلترا راح اشجع انجلترا. وانا متاكده ان اليوم الانجليز راح يعملون فرق، لان لهم فتره طويله، لهم فتره طويله ما اخذوا كاس العالم، واليوم دورهم حقيقي، اليوم دورهم انهم يتاهلون ان شاء الله بمباراه نصف نهائي كاس العالم قدام ميسي وربعه. محبين ميسي اليوم، اليوم الانجليز راح يفوزون، اليوم انجلترا راح نشوف. يلا اسمعوني أصدقائي واستمتع معي خلال الساعتين القادمة مثل الترددات والتطبيقات، وأيضا البث المباشر على منصة إكس، الفيسبوك، اليوتيوب، ولا تنسوا سعودي راديو بلاس.

أوكي، ساعتنا الأولى أصدقائي رح تكون عبارة عن سناكة، وسناكتنا اليوم سناكة في السمبتيك. في السمبتيك، شوفوا سناكتنا اليوم بكرة زي ما قلت لكم الخميس الونيس بداية جمرة الغيض اللي بيعتبر أشد أيام الصيف حرارة. فاليوم سناكتنا راح تتكلم عن شغلة ها ممكن فيها تمدد، ممكن ها انكماش، شغلة حلوة عن هدومنا يا جماعة. يعني سناكة في السمبتيك من الآخر، رح نضحك ورح نسولف عنها، لكن إن شاء الله عقب الفاصل اللي حابين يشاركوني رح تكونون على 800-24-42-88. أما في ساعتنا القادمة إن شاء الله الساعة 5 رح يكون معنا مقولة، ومقولتنا اليوم أيضا من المقولات الجميلة ومن المقولات الرائعة.

المقولات اللي بتكون ما بين النساء وأيضا الرجال للأديب مارك توين. فاللي حابين يشاركوني بمقولة اليوم كل اللي عليكم تكثفون اتصالاتكم وشاركاتكم الهاتفية على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. استمتعوا معي أصدقاء خلال الساعتين إن شاء الله القادمة بمشوارنا ببرنامج في الزحمة، هذه الكبسولة اليومية اللي بتجمعني فيكم من الأحد إلى يوم الخميس وعلى امتداد ساعتين من 4 إلى 6، وأيضا مع مخرجنا معتز سمير بخش.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: سلو اصدقائي، اهلا ومرحبا فيكم جميعا، حياكم الله. اولا اميغاس، حيا الله كل اللي بيشجعون اسبانيا بصراحه، وحيا الله كل اللي بيشجعون انجلترا. اليوم خلينا نروح لسناكه اليوم مع بعض. وسناكه اليوم سناكه صراحه كثير ظريفه، كثير جميله، ويعني وانا بعتبرها اوت اوف ذا بوكس، او ماذا لو صراحه ماذا لو حدث هذا الامر، شو اللي راح يصير؟ نروح مع بعض لسناكه اليوم.
3: سناك
2: سناكت اليوم أصدقائي بتقول ابتكار ملابس بتكبر مع الأطفال بحسب أعمارهم. تخيلوا تخيلوا ملابس بتكبر مع الأطفال حسب أعمارهم. يعني الطفل من ينولد، احنا بنعرف لما نروح محلات الهدوم أو الملابس الأطفال، في من 0 إلى 3، من 3 إلى 6، من 6 إلى 12، من 12 إلى 24، و هلم وجرة إلين ما يوصل طبعا الأعمار بنشوفها الكبيرة. لكن تخيلوا من زيرو إلى مثلا 20 سنة، 30 سنة، 40، 50 سنة، هذا الملابس بتتمطط بتكبر معاك. هذا بربتوز، تخيلوا بربتوز الواحد يلبسه وهو صغير. لما يكبر إلا لا ممكن هو مو لما يكبر ممكن يعطي أبنائه مثلا البيبي الجديد يقول هذا البربتوز حق بابا أو هذا البربتوز حق ماما. تخيلوا ملابسنا وإحنا أطفال تكبر معانا، والله تحفة. لكن خلينا نتعرف مع بعض على سالفة هذه الهدوم أو الملابس اللي بتكبر مع الأطفال بحسب أعمارهم. سناكة اليوم بتقول أصدقائي إنه بتتغير الموضة بسرعة، وفيما يتعلق بملابس الأطفال فإنهم يتجاوزون مقاساتهم تقريبا بالسرعة ذاتها التي تشترى بها. صحيح، احنا كل شوي شايفين هبة جديدة، كل شوي شايفين ملابس هدوم جديدة، تصميم جديد، كل شوي في الموضة الإيطالية، الموضة الفرنسية، الأمريكية، كل شوي بنشوف موضة بتطلع لنا يعني على السطح، بنشوف كل شوي مرة اللوست، مرة البنطلون واسع، مرة زي شارلستون، مرة سكيني، يعني ونقيسها على معظم الملابس. من وقت للثاني بنلاقي في سرعة سرعة سرعة في الهبات، سرعة في تغير الموضة. طبعا هذا كله إرهاق، إرهاق صراحة لجيوبنا. بالمقابل أيضا في سرعة في أن الأطفال اللي صغار بالعمر بيكبرون، وفي كثير من الأمهات بيحرصون أصدقائي أنه حتى هم يحبون يلبسون أطفالهم على الموضة، يكونون أبديت صراحة على الهبات. فهذا كله السرعة في الموضة بيعتبر إجهاد أنا بشوفه. طبعا أحد الشركات من غير ما أذكر اسمها ومقرها العاصمة البريطانية لندن، عملت فعلا على تطوير حلها الخاص لهذه المشكلة. فشو اللي صار؟ طبعا هذه الشركة أصدقائي، أو أسس الشركة الناشئة أحد المهندسين أو مهندس الطيران السابق ريان ماريو ياسين، واللي يوظف هياكل قابلة للتمدد مستوحاة من تقنيات الأقمار الصناعية لإنتاج ملابس تتوسع مع نمو الأطفال. حنتعرف ليش طبعا هذا المهندس او مهندس الطيران ريان ماريو ياسين ليش اخترع هذه التقنيه، ليش سواها، ليش يعني استوحى من تقنيات الاقمار الصناعيه لانتاج ملابس تتوسع مع نمو الاطفال او ان هياكل قابله للتمدد. يقول مثل كثير من افكار التصميم صراحه انا اعتقد هو راح يدخل الفاشنز، راح يدخل عالم الموضه من اوسع ابوابها. يقول لكم الفكره ما بدات هذه الفكره بالتكنولوجيا، لا، بل بدأت بالإحباط. فياسين أصدقائي بيقول إن أهدى ابن أخوه أو ابن أخيه بعض الملابس. ابن أخي جال رزق بمولود، فقام اشترى له هو من بريطانيا مجموعة من الهدوم والملابس ودزها له. طبعاً وين دزها له؟ أرسلها على الدنمارك، دزها للدنمارك في بوكس. لكن يقول ياسين إن لما وصلت إلى أخوه لم تكن الملابس بمقاسه. إحنا بنعرف الأطفال على طول بسرعة بسرعة، بالذات من زيرو لثلاثة بسرعة بيطلون، وهذا الشيء طبعاً منح فهماً أعمق ودفع إلى دراسة مدى سرعة نمو الأطفال، فاكتشف أنهم ينتقلون عبر 7 مقاسات خلال 2 فقط. طبعاً خسرت الفلوس بقى، خسرت الفلوس بقى اللي صرفها. طبعا بيقول ياسين ان بالنسبه لي بدا الامر جنونيا. يمكن تلخيص المشكله في رقم بسيط للغايه، وهو ان نحو 200 مليون قطعه من ملابس الاطفال بتهدر سنويا في المملكه المتحده. وايضا ياسين بيقول ان استفدت من خلفيتي في هندسه الطيران والفضاء، حيث تخصصت في الهياكل القابله للتمدد للاقمار الصناعيه الثانويه أو النانوية. يقول بعد كذا طبقت مبادئ الأورجيامي اللي مستوحاة من منسوجات يمكنها أن تنمو فعليا مع نمو ابن أخي. شفتوا كيف؟ وظف دراسته اللي هي تخصص فيها الهياكل القابلة للتمدد للأقمار الصناعية النانونية مع المشكلة اللي تعرض لها في ابن أخوه. وطبعا هذه الشركة ما بتدعي حل مشكلة الموضة السريعة، لكنها بتتحدى أحد فرضياتها الأساسية، وهي أن النمو لا يعني بالضرورة أو أن النمو يعني بالضرورة استهلاك مستمر ومزيدا من النفايات. أكرمكم الله. This is our snack for today. دان دان حلو حلو. طيب نروح لكم سؤال أطرحه عليكم. إيش رأيكم بهذا الابتكار؟ ملابس بتكبر مع الأطفال بحسب أعمارهم. بتشوفون هذا الابتكار اللي ابتكره المهندس ياسين، بصراحة بتشوفون ابتكار جيد، يعني ممكن يدخل في مشاكل، ترى هو بيدش في مشاكل مع مصممين الأزياء. تخيلوا ملابس، بيعمل ملابس بتكبر، كل ما كبر الطفل تكبر تكبر تكبر، يقعدون يكبرونها معه، يمططونها يسار يمين، يشدون فيها إلي ما تكبر. هل تتوقعون هذا حل بيعتبر بالذات المرحلة من زيرو إلين سنتين إلين 24 شهر؟ هل هذه رح تكون فعلا حل المشكلة أن الأطفال بسرعة يكبرون ينمون، وبسرعة الملابس بتصير ملابس غير، في ملابس كثير بنشتريها ما نستخدمها؟ طيب إذا إذا إذا شفتوها حل جيد، وإذا شفتوا أن الشغلة جيدة، قولوا لي هل أنتم ممكن تستخدمونها مع أطفالكم؟ أنتوا لو رجع فيكم الزمن، أنتوا لو رجع فيكم الزمن لورا، شين الشغلة اللي رح تاخذونها من هدومكم معاكم؟ شين الشغلة اللي رح تاخذونها معاكم إلى أن يشاء الله؟ يلا أنتوا شاركوني أصدقائي من خلال الواتساب على 800-2-4-4-2-8-2-8.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: كل هذا متحمس حق السناك يا معتزل. في ملابس راح تقعد صغير تكبر. هذا اول شخص مع سناكة اليوم متحمس لها. الله عارف عطيران بيسعني. ايوه يا سلام. وهذه بعد المازن الغانمي والوحيد اللي قال هاتوا السناكة من كثر ما احنا يعني السناكة ما عاد نطريهم. بسرعة خلنا نشوف منو قال هاتوا السناكة. وين ماكو نروح لسناكة اليوم. عموما سناكة اليوم أصدقائي بتتكلم عن طبعا ابتكار ملابس. هذا الملابس شنو بتسوي؟ هذا الابتكار ملابس بتكبر مع الأطفال بحسب أعمارهم. تخيلوا ملابس هدوم بتكبر بحسب أعمار الأطفال. كل ما كبروا سنة الملابس بتتمطط تكبر معاهم. كل ما كبروا سنة الملابس بتكبر معاهم إلى أن يشاء الله، إلى أن ممكن أن يعطي أطفاله أو أحفاده. زي ما بنشوف عند السالفة هذه عند الأجانب بيورثون، بتقول هذا من جدتي ماي جراند ما ماي جراند با، فبنشوف في توارث. ويمكن هي بيشوفونها المهندس طبعا اللي اخترعها ريان ماريو ياسين. يمكن هو أنا قلت لكم ليش السالفة، إن أهدى ابن أخوه في الدنمارك وهو في لندن على بال ما وصلت الهدوم كانت كبرت، وهو مهندس طيران فابتكر هذه النوعية من الألياف أو من الشغلات هذه اللي تنحط في الهدوم وتصير تكبر مع الشخص. جودة أعتقد هي جودة بيئية. الناس اللي بتقول البيئة ما البيئة والنفايات أكرمكم الله، أعتقد هذا بيقلص حكاية نفايات الهدوم. مع أن إحنا بالرغم من أن إحنا دائما الهدوم اللي بتكون جودتها جيدة يعني بنعطيها أي أحد. عندنا بنشوف البوكسات في مليانة في كل مكان، بنحطها الهدوم الجيدة بياخذونها بيعطونها الناس اللي بتحتاج. هل أنتم مع مثل هذه الابتكارات أن الهدوم تكبر معاكم؟ قولوا لي تحبون أن هدومكم تكبر معاكم؟ لما لو كنت طفل مثلا قطعتين ممكن هدومك تحب استل تلبسها، ولا بصراحة هذا نوع من أنواع الملل والروتين أني أقعد لابسة نفس الهدوم من يوم ما انولدت إلين ها وأنا لابسة نفس الهدوم؟ تخيلوا ممكن بنعتبرها هذا النوع من أنواع مثلا الإجحاف للأطفال اللي عقب إن بنعطيهم الملابس. بس أعتقد إن في نوعية من الهدوم أو الملابس بتكون سعرها جدا غالي، فأعتقد عادي إن نركنها على جنب. طيب أنتم قولوا لي مع أيضا ملابس الزواجات مثلا الأم في فستان فرحها بتعطي بنتها، بتصير في شوية تغييرات مع مثل هالشغلات؟ أنتم الرجال شنو الشغلات اللي ممكن تعطونها أبنائكم؟ عموما قولوا لي شنو القطع اللي تاخذونها من أطفالكم؟ المشلح حلو، أعطوني شنو القطع اللي تاخذونها من أطفال إلين تكبرون؟ يلا ابدوا شاركوني على كل الـ يعني الفضفضة اللي فضفضتها لكم على 800-244-2828. ما أدري ليش حاسة الفضفضة هذه يبيلها فضفضة نسائية أكثر، ما أدري، خلينا نشوف الرجال، خلينا نشوف شون بيشاركوني في الحلقة. أبو إلاف ويلكم يا أبو إلاف منور حياك الله. أيضا مازن الغانمي يا أهلا مرحبا فيك يا مازن، يا أهلا مرحبا بشهر المكيفات. أي والله هذه اعتمدها مازن، لازم دائما تقولها بالذات لما يبدأ 1 أغسطس، فعلا شهر المكيفات. بكرة بداية جمرة الغيط، أشد أيام الحر صيفا. أيضا بيقول بالنسبة أمينة بخصوص الملابس ما أتوقع أن يكون في شيء فضائي. شنو فضائي هذا؟ من وين جبت كلمة فضائي؟ إيش معنى ليه فضائي؟ يجب اللبس بعتقد حيكون فيه مبالغة شوية. فضائي هذا والله واضح، الصيف عليك واضح، شهر المكيفات جمرة الغيط واضح. عمار ويلكم يا عمار، منور منور منور يا عمار. عمار يقول أمينة باخذ البربتوز والبدلة اللي فيها حمالات، عرفتوها اللي فيها زي الأستك كذا بالشورت، هذه أغلب الأطفال دائما بيلبسونها دائما، وكذا يكون مثلا إيش مكان لونه الشباصات، إحنا مثلا الشباطات هذه مالتها بيكون على نفس لون الشورت.

بابيونة، في بابيونة كده صغيرة وتحت قميص أبيض. لا هذا اللي بتاخذها معاك، هذه أي واحد عاد أنت حاط ده صورة أحمر وأخضر وأزرق، أنت شنو؟ المفروض أنت تحط أصفر يا عمار صراحة بما أنك اتحادي، بس تخيل تاخذ معاك البربتوز لما تكبر. بتشوف لا تاخذ البربتوز، خذ هذا الطقم اللي أنت حطيته، هذا عفي عليك أحلى طقم. الجارح، خلينا نشوف الجارح بياخذ معاه شغله ولا لا. يلا قولوا لي كل واحد شنو بياخذ معاه شغله. مساء السعاده، شكرا لك الجارحي. يقول حلاوه الفكره، الله الله، يقول حلاوه الفكره فان حناخذ ذكريات جميله معانا. اي والله عاد تتذكر الذكريات هذه، وشي انه اول ما انولدت ما بتتذكرها انت، بس ممكن تتذكرها عقب لما تبدا تكبر، بس ما راح تمل من هذه الذكريات. تخيل عمر سنه، سنتين، ثلاثه، 10، عمر 15، عمر 20، عمر 30، 40، عمر 50، الى ان شاء الله وانت بتقعد تلبس نفس البيجامه، نفس الهدوم، نفس الثوب، نفس البنطلون، نفس التيشيرت، ما تحس ان فيها نوع من انواع الملل؟ طب يقول هي فيها ذكريات بس نوع منها، يعني كل مره تروح لها مناسبه لابس نفس اللبس. يقول انما البش مهندس خرب على شركه الملابس. مستحيل انا اتوقع الفكره هذه لن ترى النور. مساء الخير استاذ امين، احياك الله. سلطان بن محمد يقول شكل المخترع بخيل. لا هو مو بخيل، هو شكله شاري الهدوم بسعر مبلغ وقدره، فلما دزها على بال ما وصلت وصارت صغيره على البيبي. معروف البيبي على يعني ينمو بسرعه بسرعه، فجاه كده تلاقيه كبر. جاكم الفرج من ريان ماريو، يلا البخلاء، جاكم الفرج من ريان ماريو ياسين. طبعا يقول انا ضد هالشيء امينه، لازم نشتري لهم ملابس جديده نفرحهم نسعدهم. عاد ذا الجيل بسرعه يطولون ويكبرون، كل اسبوع بيزيد طولي. والله مو بس اللي توهم مولودين، والله يا سلطان حتى اللي بعمر 17 15 16 14 13 20 21 توك انت مسلم عليه الاسبوع اللي راح، تجي تشوفه تقول من انت؟ من انت؟ تستغربون صراحه شنو الطول، ما شاء الله تبارك الرحمن، جيل طويل صراحه. لو ارسل لك صوري وانا صغيره بتشوفينها العاده. اوكي عموما قولوا لي، بس ما قلت ايش اللي بتاخذ معك وانت من هدومك وانت بيبي. اخوكم عبد العزيز عمر، ويلكم يا عبد العزيز، منور يا عبد العزيز. والله لو اني شخصيه انمي حتى الانمي يغيروا ملابسهم. انا بشوف فعلا هذه في الالعاب، بشوف الالعاب اللي بيلعبونها دائما بيشترون ماما اشحني لي ماما، ليش؟ علشان يغير صوره اللعبه. ما في عندهم هذا الاختراع من جد. فاعتقد ان مشروع ما راح يكون ناجح إلا إذا يمكن في البراندات الغالية الهاي ليفل. سليمان التميمي، ملكم يا سليمان. أمينة سجل عندك واحد اعتراض، أنا ضد هذه الفكرة. ممكن الولد سمن، عفي عليك صح، ممكن قدروا الطول بس السمن ممكن لا يمطونه، حتى لو سمن يمطونه، شنو ما كان وزنه 20 30 40 100. هو كل ما كبر سليمان الفكرة، كل ما كبر الطفل كل ما طالت الهدوم وكل ما عرضت، حتى السمنة أكلها حل، بيدخلونا في الملابس الهدوم بيدخلونها فيه. أيضا سليمان أختي أمين، قلنا سليمان التميمي مليون مرة، سليمان التميمي. يا أوكي الصغير يلبس ملابس الكبير، إيه هذا أعتقد، شوف هذه درجة بين الأخوان، بالذات إذا كان الأخ الكبير عنده تيشيرت حلو، عنده قميص حلو غالي ولا ده، وصغير اللي أصغر منه حط عين عليه، مجرد ما يشوف أخوه حطه في الكبت ما عاد يلبسه على طول أخذه. أمبي هذه صورة عمار وهو صغير، يا حليلك يا عمار. إي والله لابس البدلة. لابس البدلة اللي حطها الشارت. بس وين البابيونة؟ ماني شايفة البابيونة، ماكو بابيونة، ماكو. بصراحة الله كشوخي، والله كشوخي. عموما رح اكتب بهذا القدر اصدقائي من سناكة اليوم، شكرا لكم، مع ان ما قلتوا لي هي بتعتبرونها صديقة للبيئة ولا لا، صراحة ان الهدوم يعني بتظل متواجدة معانا
وقلت لكم هذا السناك يبيلها النساء لأن بدأت النساء دائما ملابس الزواجها ممكن تعطيه بنيتها، بدأت إذا كان غالي بسعر 40-50-60 ألف الفستان مكلفة، ممكن تجدد فيه، تعمل له إعادة هيكلة، بيغيرون في بعض التفاصيل، وهذا اللي بنشوفها. يعني باي ذا واي احنا كثير بنشوف إعادة للتصميم مرة ثانية، وهذا كثير بيسوونها المصممين. طيب اصلا لو صارت اخواني من فين بيلبسوا بياخذونها شكلهم منك يا عبد العزيز. طيب شكرا لكم اصدقائي، راح اطلع فاصل، بعد الفاصل معانا مقوله المارك توين، مقوله جدا رائعه، اللي حابين يشاركوني كل اللي عليكم فقط شاركوني من خلال الارقام التاليه، راح يكون على 6-4-7-7-1-5-4 إذا على 6-4-9-5-1-5-4. وقبل ما أقول الرقم الأخير، حاطنا الجارحي بدلة سواري، بدلة جاكيت وبابيونة عنابي وجاكيت أسود وقميص أبيض وبنطلون أسود. شنو هاي الكشخة هذه؟ خذها معاك وانت مغمض، الله يحمي لك ولدك يا سليمان وكشوخي بعد. أيضا لا تنسون تشاركوني على 6-4-7-8-5-4-4.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. الساعة 5:04 دقائق في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة اف ام. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. وفي مشوار برنامج في الزحمة في ساعتنا الثانية راح نروح لمقولة اليوم. طبعاً أي مقولة أصدقائي مثل ما تعودنا بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدلي بدلوه بكل شفافية ومصداقية، وشعرنا واحد ومتعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. مقولة اليوم هي للأديب الإنجليزي مارك توين. صراحة مقولة ظريفة ولكن أيضا رومانسية، وفيها يعني بنشوف مدى مصداقيتها، نبي نعرف مدى مصداقيتها. طبعا مارك توين بيقول: تخطئ المرأة فيغضب الرجل، فتبكي المرأة فيعتذر الرجل. يعني ما أدري هو تأثير دموعها ولا هو عشان حنين عليها ولا شو السالفة. ايش رايكم انتوا اصدقائي؟ راح ابدا استقبل اتصالات. طبعا هل فعلا ان تخطئ المرأة فيغضب الرجل فتبكي المرأة فيعتذر؟ لما يشوفها تبكي هي تخطي، فلما تخطي الرجال بيزعل فيقوم يحاسبها، فبعد كده شو بيصير؟ المرأة فتقوم ايش عرفت انها غلطت فتقوم تبكي، فلما تبكي مين اللي يعتذر؟ المفروض هي تعتذر، لا اللي بيصير هو اللي بيعتذر. يلا ابدوا شاركوني أصدقائي، سمعوني أصواتكم على 64-77154، أيضا على 64-95-154 بالإضافة إلى 64-78-544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطط الجدة على 012، ولكم من خلال الواتساب بكلمة مشاركة، أو شاركوني بأراءكم على 800-244-2828. ولا ننسى أن موجود المقولة موجودة من خلال منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحة الشخصية. أتمنى أنكم تضمونا من خلال هذه المنصة تسمعوني وتستمتعوا معي صوتوا، وعطوني أيضا رأيكم في

0: مقولة اليوم. ونروح الأول اتصال. ألو بونسوار باسم.
1: ألو
0: يا أهلا ومرحبا، شلونك يا باسم؟
1: والله الحمد لله، شخبارك؟
0: أنا سوبر برفكت. وباسم قفل الراديو.
1: إيه لما قلتي باسم قفلته، لأنه صوتك حلو.
0: لا يا معود، عشان أنا أسمعكم، أنا أسمع عمري، أنا قاعدة أسمع نفسي. طيب قل لي ها يا قبل يلا قبل عطنا القصيدة.
1: أنا ألف لك.
0: يلا نسمع. نبي مثل مال تمس. حق تمس نبي مثل مال تمس، نبي شغلة كده حلوة. يلا
1: أي هي حلوة.
0: أي كلها حلوة
1: مثل مال تمس. أنت عجبك الغزلان والصقر.
0: أيوة. يلا يا باسم.
1: يقول مبدع الجمال
0: والله.
1: الحروف أبدعت كلمات، والألحان أبدعت موسيقى، وفي الزحمة أثير هواها يتراقص بين السماء والأرض مع مينا ومعتز ومستمعين جدة FM.
0: إيش
1: رايك؟
0: دن دن دن دن دن دن
1: دن
0: دن دن دن دن دن دن. حلو، عجبتنا حتى لو فيها تحليق ما بين السماء والأرض، وبتخلينا نحلق. احنا هذا اللي نبي نحلق معاكم يا مبدع الجمال.
1: لا هو مو يحلق، هو بين السماء والأرض.
0: ايه
1: يعني لا لامس الأرض ولا لامس السماء.
0: وي حسرتي. هذا الأثير إيش وعلى بالي قاعدين إحنا وإحنا طايرين لا سماء ولا أرض. عموما
1: أحلى حاجة عشان ما حد يمسكنا ترى.
0: والله يلا خلاص. أيوة. أوكي تمام. طيب يلا باسم قول لي إيش رأيك أنت بمارك توين، تتفق ولا تختلف معه؟
1: والله أتفق تقريبا، لأنه أول شيء
0: تقريبا
1: يعني أيوة، لأنه دمعة المرأة قدام الرجل تخلي حل
0: فيقوم يعتذر، فيقوم يعتذر
1: ويعتذر. أيوة
0: يعني حنين الرجل في النهاية
1: قدام الدمعة.
0: حنين
1: والعين الدبلانة كمان.
0: والعين لحظة يعني حنين في الأخير هو اللي بيعتذر علشان لا تبكي. ها
1: أيوة ليه؟ لأنه زي ما تقولي الرجل قدام المرأة يحس ان ولا بلاش.
0: خلاص اسمع بلاش. خلصنا أيه. عموما ده
1: أيه. اسمع قسم الانثوي
0: اسمع انا بقول لك شغله أيوة. الحين انت لما قلت ما بين السماء وما بين الارض، انزين لما قلت ما بين السماء والارض، عارف عمار شنو قال؟
1: ابو الزحمه حلزونه.
0: لا اي هاي حلزونة عمار صراحة.
1: أول قصيدة سويتها الحلزونة.
0: أتذكر قلت لك الحلزونة يما الحلزونة. لا أنت بتخلينا ما بين السماء والأرض، قلت لك شنو السالفة بتخلينا معلقين. عمار جابها قال مين هذا التلفريك هذا اللي معلق.
1: لا لأن أنتم ما فهمتوا.
0: لا فأجنون
1: قلت أثير هواها.
0: اوكي انا اوكي
1: اثير هواها. ما يلمس الارض ولا يطلع كثير فوق السماء.
0: انزين خلينا بالتلفريك. حلو بالتلفريك، انا مع التلفريك صراحه. اللي قال
1: المفروض انقطع السلك.
0: لا يا معوب وين.
1: ايوه الهواء ارحم.
0: انزين
1: باسم شوي
0: اوكي. عموما شكرا يا باسم، شكرا على الاتصال الحلو. ما قصرت. مشكور يا مشكور باسم. انزين ناخذ اتصال ثاني. الو خالد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شلونك يا خالد؟ شخبارك؟
2: بخير أسألك عليك. مساك الله بخير.
0: مساك الله مثل أحسن منا. يا هلا ومرحبا فيك خالد. إيش رأيك بمقولة مارك؟ تخطئ المرأة فيغضب الرجل، فتبكي المرأة فيعتذر الرجل.
2: شوفي دمعة المرأة غالية يا أخت أمينة.
0: حلو طيب.
2: نعم الله حلي أيامك. طبعا أكيد ما في شك أخت أمينة لما الرجل يغضب على زوجته على أطفال أسباب، خلينا نقول أطفال أسباب. إذا قلب كلمة مثلا جارحة مثلا، هي تأخذ هذه الكلمة خلاص أنها كسرت قلبها على طول.
0: أوكي.
2: فهي تضطر أنها أقرب مكان تختبي فيه عشان تنزل دمعتها عشان ما تحبسها.
0: إنزين.
2: فدمع المرأة يعني غالية، والرجل طب ما في شك إذا أخطأ حق زوجته واعترف إنه مخطئ.
0: لا لا لا لا هو ما أخطأ، مارك توينغ ما قال إنه أخطأ.

0: قال المرأة تخطئ فيغضب الرجل لحظة حتى ما فيها اعتذار للمرأة، تخطئ المرأة فيغضب الرجل فتبكي المرأة فيعتذر الرجل، هو يرد يعتذر.
1: هي شوفي أختي أمينة، المرأة تخطئ إذا يعني قد تخطئ من يعني من من من نفس او من من الشيطان، يعني لما تجي مثلا في راسها
0: بالحاجات. لا لا لا تجيب لي الاسباب، انا ما ابي اسباب، انا ما ابي اسباب خالد، انا ابي صح. انت متفق معه؟ انت متفق معه؟ ممكن هي عرفت فتقوم تبكي عشان تطلع نفسها مو بغلطانه، فيقوم هو يعتذر. ها
1: لا انا اتفق معك، اكيد اتفق مع صدمينه.
0: طب عموما انت تتفق معه، انا راح احطك خلاص، انت قلت تتفق بس بتودينا شمال ويمين، في النهاية هو بيعتذر، هي بتبكي بتخليه يعتذر حتى لو ما هي غلطانة.
1: أنا أتفق مع أستاذ أمينة.
0: أوكي إنزين تمام، شكرا عمون يا خالد.
1: أشكر
0: منور منور يا خالد. يا جماعة يا جماعة بيكم تركزون في المقولة عدل، ركزوا فيها عدل عشان نتحاور فيها بطريقة صحيحة. امتنان؟ أكو اتصال؟ يلا امتنان ولا منه؟ امتنان إي إي وينك؟ ألو
2: هلا والله
0: بونسوار، شلونك امتنان؟ شخبارك؟
2: هلا يا عمري تمام، كيفك انت؟
0: انا تمام التمام. امتنان سمعتي ما قلت اليوم؟
2: تعبت منها على فكرة.
0: ليش تعبتي؟ ما بتعتذرين، ما بتعتذرين، هو اللي بيعتذر في النهاية.
2: شوفي اوكي هو بيعتذر، بس تري يعتذر مو من باب انه هو الغلطان، لا بس انه كشفقة عليها او حزن عليها لانها جلست تبكي، يعني عاشت الدور.
0: اوكي عشان هي عاشت الدور واخذت وضعيه الضحيه.
2: أيوة.
0: وضعيه
2: أيوة.
0: الضحيه انزين،
2: فهو لما يعتذر منها بلطف الجو انه هي كسرت قلبه، دموعها شافها كذا يعني فانكسر قلبه، فحب انه خلاص يطبطب عليها
0: عشان المشكله تنتهي. يعني الرجل اكثر سلاما او الاكثر البحث عن السلام او عن الصلح.
2: ايوه هو ما يصدق اصلا انها تسكت على فكره،
0: عشان يبيها ليش عشان ما يصدق انها يبيها، بس يبيها تسكت لا تقعد عفوا تبكي. ليه ما يكون حنين؟
2: هو صار حنين ما صار حنين، والله كذا كذا هي حتبكي وحتتكلم وحتصير مشاكل يعني.
0: انزين هي تبكي علشان هو يعتذر مثلا، عشان تحس بالانتصار، بنشوة الانتصار
2: على علشان خلاص ياخذ بخطرها ويطلعها من المشكلة اللي هي فيها.
0: ايه عشان تمرر المشكلة، تمررها.
2: ايوه تمرر. انه هم ايوه، فهو طيب. لما بيعتذر مو انه علشان غلطان ولا حاجة، لا بس انه يشفق عليها وحزن
0: هو
2: عليها.
0: ما هو غلطان، ما هو غلطان يا جماعة، افهموا هو ما هو غلطان.
2: فاهمة عليك إنه هو مو غلطان يعني،
0: بس هو علشان يطبطب على الموضوع يقفله.
2: ايوه وخلاص المشكلة تنحل.
0: اي ما هو شفقان عليها ولا عشان خاطرها ولا عشان حزنان عليها،
2: الا ممكن الدموع يعني يكسر قلبه كذا لما شافها تبكي تصيح وكذا. إيه؟ تعرف انت لما نبكي نحب نكبر المواضيع.
0: إيه لما تحس انها غلطانه، لما تحس انها غلطانه تخرج نفسها من الوهقه من المشكله. أيوة. تخرج نفسها بالدموع تقعد تبكي وتستعطف. أيوة. وضعيه
2: لا خلاص وما صار شيء وحصل خير وما من هالكلام كذا يعني،
0: ترقق قلبه صح
2: بالضبط.
0: يعني صحيح، نرجع للمقوله اللي لها الاف السنين، دموع المرأة سلاح جامد قوي في إيدينها.
2: جدا شكرا المرأة جزيلا، دموعها هي سلاحها، تأخذ كل حاجة بدموعها
0: بالدموع مدمعة. أيوة. شكرا لك عمون يا امتنان، شكرا لك حبيبتي، ممنونة لك على الاتصال، مشكورة. بتخليه يرجع يعتذر علشان دموعها. الأديب مارك توين بيقول إن بتخطئ المرأة فيغضب الرجل، يزعل منها علشان غلطت أو خطأت، فتبكي المرأة لما تعرف إنها عرف إنها غلطت، أو مثلا حتى نقاش بينها وبينها غلطت عليه، فإيه بتقوم تبكي. لكن شو اللي بيصير؟ هي الغلطانة، يقوم الرجل يعتذر. تتفقون صحيح إن الرجل هو يقوم يعتذر لما يشوفها تبكي ولا لا؟ هذا مجرد رأي قاله مارك توين، ممكن هو اللي مر بهذه الحالة فصاغها كمقولة. شاركوني أصدقائي تتفقون مع مارك توين وتختلفون معها على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونا بمفتاح خطاتي في جدة على 012، ويلكم بكلمة مشاركة، وشاركوني بأرائكم من خلال الواتساب على 8002442288. ولا تنسون أصدقائي منصة إكس على @جدة_راديو على صفحة الشخصية، أتمنى أنكم تصوتون وتعطوني رأيكم بالموضوع، ولا تنسون

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً الثامنة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: مساء الخير أمينة، وأتفق مع مقولة الأديب مارك توين سعيد القحطاني من أبها حاليا. طيب يا سعيد، يقول أنا بتفق مع مقولة الأديب مارك توين في الجزئية الأولى، الغضب ردة فعل طبيعية من رجل. أنتم

0: انتوا رايح انتم مفصلين المقوله على كيفكم بطريقه يعني ما ادري، عشان كذا بقول لكم ركزوا على المقوله. في الجزئيه الثانيه يعتذر الرجل بسبب العاطفه اللي يحملها في داخله، يعني واضح حتى انت ردك يا سعيد صراحه دفاعي بامتياز، دفاعي بامتياز، بس الغضب رد فعل طبيعي، عارفين ان الغضب هذا رد فعل طبيعي. الجزئيه الثانيه اعتذر الرجل بسبب العاطفه، اوكي بسبب العاطفه عموما، ولكن مقولتنا ركزوا فيها يا جماعه. انزين خلينا نروح للجارحي. اختلف طبعا، المراه لا تخطئ، شكرا جزيلا. هذه المرأة لا تخطئ، شو لا تخطئ؟ ليش لا تخطئ؟ مساء الخير والإحساس والطيبة أمونة، بالنسبة لي أنا أزيدها دموع أكثر علشان يجيني إحساس الطيب وبعدين أحن. الله انزل، هذا السلاح تكتيكي. عموما الأديب مارك توين بيقول تخطئ المرأة، شوف المرأة تخطئ فيغضب الرجل، يقوم هو يعصب منها، ليش يعني يقوم يناقشها يتكلم معاها فيصير في زعل. شو اللي يصير؟ المرأة بتبكي، ومجرد ما تبكي المرأة يقوم الرجل يعتذر. هذا صحيح، بتشوفون هذا التكتيك صحيح، ان المرأة لما تخطئ وتتهاوش مع رجلها او مع الرجل، تقعد تتضارب معاه، مجرد ما تصيح، مجرد ما تبكي الرجل يقوم يعتذر. انتم يعني مقتنعين بهالشيء؟ المقولة هذه صحيحة، المقولة هذه صحيحة اصدقائي. احنا بنعرف ان كثير كثير من المقولات على مر التاريخ، هذه المقولات صحيح أنها أضاءت كلمات حكماء فلاسفة، أضاءت طريق فكرنا الإنساني، وقدمت إرشاد، وقدمت إلهام، وقدمت أيضا بصيرة عميقة للبشر، لكن وتجاوزت يعني تجاوزت باي ذا واي هذه الأقوال الخالدة عصور وثقافات، ولقت أصداء عند الأجيال، وأثرت أيضا على حياة عدد لا يحصى من الناس. ولكن هل هذه المقولة اليوم في عصرنا في 2026، هل جميع هذه المقولات يعني مقولة بتعتبر صحيحة؟ هي فكر لشخص ما، زي لما نقول عادات وتقاليد، عادة وتقليد عند مجموعة من الأشخاص، عند أشخاص توارثناها إحنا. أيضا المقولات هذه، هل هذه المقولة اللي قالها صحيحة مارك توين؟ تتفقون ولا تختلفون معه؟ يلا ابدوا شاركوني، سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. ناخذ اتصال. ألو بونسوار سليمان. يا سليمان انت
1: والله هلا،
0: والله
1: هلا، والله هلا صدق،
0: يا هلا ومرحبا، يحييك ويبقيك. شو اخبارك سليمان؟
1: والله العظيم اني مبسوط اني تكلمت معك، انا بس الان انا انتهيت.
0: لا انا بعد بنبسط لما اشوفكم.
1: ايش موضوع؟ انا بتكلم لكم الموضوع، اي شيء موضوع بتكلم فيه.
0: انزين موضوع قلته حق مقوله مارك توين، لما قال يا سليم اي قال المراه تخطئ المراه فيغضب الرجل فتبكي المرأة فيعتذر الرجل.
1: تبي الحق مينة؟ تبي الحق؟
0: إيه
1: والله المرأة دائما على الحق صراحة، حنا غربلناهم وجنناهم الصرف.
0: وي بعد
1: والله العظيم نلف وندور حنا صراحة.
0: إيه؟
1: لا تزعلوا مني يا رجال، لا تزعلوا مني. إنزل؟ أنا أقول الصدق،
0: ندلي بدلوك يا رجل.
1: والله العظيم إيه؟ يا أختي مينة صراحة أقولك إياها. إنزل؟ أنا أقولك إياها الصراحة، أنا رجال هنت رجال واقف قدامك أقول لك حنا نلف وندور الصدق.
0: يعني حتى لو ما كانت مخطئة الرجل بيعتذر؟
1: يعتذر ونص. لما يعتذر
0: بس يعتذر انت لا تقول ليه ما يعتذر، يعتذر الرجل.
1: ايوه
0: يعتذر
1: نعم، يقول ام سوري. ايوه بالاسباني، وش هو مين بالاسباني؟
0: ما ادري صراحه، ولا اني ناسيته.
1: اسبريسو
0: هذا مو كانها قهوه؟
1: صح صح. والله لخبطت.
0: انزين اسمع،
1: والله نعتذر، والله العظيم نعتذر يا خيتي، احنا نخطئ ونعتذر الحمد لله.
0: سليمان مو انتم المقوله، ما يقول انتم اللي تخطئون، يقول المراه تخطئ يزعل الرجل.
1: خليها تخطي يا شيخه،
0: خليها تخطي. يعني انت موافق؟ خلاص انت موافق.
1: سجليها امينه، سجليها تكفى.
0: اسجل سليمان موافق.
1: سجلي تكفين بالخط الاحمر.
0: حطيت لك فوشي، حطيت لك بحمر،
1: حطيتي بحمر؟
0: لا بفوشي، قلم فوشي.
1: فوشي
0: يعني وردي بنكي.
1: الله لا الله، يلا ما يخالف،
0: ما عندي احمر.
1: الله الله يدس العافية أختي.
0: يعافيك ربي، شكرا.
1: في الدمام هنا فرقة، أنا مسوي فرقة لك أنا والله العظيم
0: يا معود.
1: ورب
0: معود كعدة. حر جيتكم كنت عندكم موت حر.
1: دقينا حتى الحر الزير دقينا
0: عنزل. لا دمبك أختي. دمبك يا معود، خذ دمبك ولا الطيران. عموما
1: يا مينا وش تبين بس نسوي لك؟
0: تسلم على راسي والله مشكور.
1: يا ربي الحمد لله
0: تعبت.
1: اي والله
0: تبين. شكرا لك يا تبيبي، شكرا لك.
1: مشكفتنا انت يا مينا، ترمسقفتنا.
0: تسلم. ثانك يو موتشو غراسياس موتشو. شكرا. سليمان بيقول باردون وبير فباريور. لا وين، ما قال هذا بير فابوري، ما ادري هذه قالها، ما ادري ما سمعتها. طيب خلينا ناخذ اتصال. سلطان عدل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك يا سلطان، ايش اخبارك؟
2: يا رب لك الحمد.
0: منور يا سلطان.
2: الله ينور ايامك انت.
0: هاي سلطان ايش رايك؟
2: قبل ما ننتقل للمباشر الاساس يعني لجوهر الموضوع. شوف انا اقول بدلو بدلوي، غلط اعتذر، غلطت تعتذر، اختلفنا بوجهة نظر او حصلت مشكله نعتذر كلنا. احترام تقدير ومحافظه.
0: ابا يا سلطان صوتك وين راح؟
2: الو.
0: اي يلا الحين صوتك رد. طيب شوف
2: بدلو بدلوي.
0: انزل يلا قول من جديد.
2: غلط مثلا، غلط
0: لا اوكي،
2: غلط اعتذر، غلطت هي تعتذر، اختلفنا بوجهة نظر او حصلت مشكله نعتذر كلانا، يعني كلنا احترام وتقدير محافظة على العلاقة الزوجية. طيب. شغل المكابر والتنازل والتعقيدات ما يعني مو زينة.
0: انزل. هذا رأيك أنت الشخصي. هذا رأيك أنت الشخصي. أنا أبي أنا بيك تجاوبني تتفق ولا تختلف مع مارك توين. تتفق ولا تختلف معه.
2: تتفق.
0: يعني المرأة لما تخطئ الرجل يزعل فتقوم هي تبكي، لما تبكي هو يقوم يعتذر.
2: يا سلام عليك، أنا معك أتفق 100%.
0: طيب
2: مش يعني ضعف بكاها، عاطفي وذكاء من عندها.
0: خلينا طبعا، ليش الرجل قوم يعتذر؟
2: لأن الاعتذار
0: هو مو مخطئ، هو مخطئ.
2: طبعا يعتذر فقط يعني لأن هي زوجته، لأن هي الحب الأول، هي من تستحق تقول لها آسف حتى لو كانت مخطئة، حفاظا على ايش؟ امتصاص للغضب.
0: انزين لحظة يعني هي حتى لو هي المخطئة بس عشان بكت سلطان. خليني اعطيك سؤالي، يعني حتى لو هي اللي اخطات انزين وصار بينهم نقاش حاد وصاروا يصارخون قامت تبكي هي اللي اخطات، يقوم هو يعتذر كل مره حيقعد هو يعتذر؟
2: كل شيء له حدود استاذ مينا.
0: طب هذا اللي انا قاعد اساله، هذا اللي انتم قاعدين تقولون ايوه نعتذر نعتذر نعتذر.
2: هذا اللي انا
0: قاعده اساله يا سلطان.
2: ايوه
0: هل كل مره يقعد يعتذر؟
2: لا صعبة كل شيء تعتذر. طيب. يعني احنا بنعتذر لك بآسف، نعتذر لك بالهدية، بنحتوي البيت، نحن زوجتي. اي بعتذر لك
0: رد على نعتذر
2: معك انا يا مينا، بس شلون يعني ما راح
0: كل ما
2: يعني
0: تغلط كل ما تغلط
2: لا
0: ويزعل وتبكي الرجل يقوم يعتذر، مقتنعين؟
2: لا ماني مقتنع.
0: خلاص شكرا جزيلا، معناته انت تختلف معه.
2: اذا كررت
0: والله يا سلطان تعبت معاكم، أنا اليوم تعبت معاكم كلكم تقولون نعتذر كل مرة. يعني أنا ماني مقتنعة أن الرجل كل مرة بيعتذر، المرأة هي اللي بتخطب كل مرة بيقعد يعتذر. معناته أنت ما تحط، معناته الرجل ما يحط حدود.
2: لا لا لا لا أكيد شوف حدود. أنا قلت قبل شيء بالمقدمة اللي قلتها، هذه أنا وجهة نظري يعني.
0: خليني من المقدمة، أنا أبغى أكلم مارك توين.
2: مرة مرتين ثلاث ما يخالف، محسومة. لكن الآن حطيني ضده إذا كررت. معليش
0: إيه
2: معليش ما عليك.
0: لا
2: يعني مستحيل الرجل كل شوية تجي تخطين كل ما صحتي يموت معه بحس رجال.
0: هذا اللي قاعدين تقوله. طيب أنت قاعدين تقولون إيوه نعتذر بكل مرة، قاعدين تقولون نعتذر.
2: لا لا لا لا خلها مدمعه، تبي تجي كل شوي تصيح عندي؟ لا والله معليش.
0: شكرا. انا محتاج اسبريسو الحين، اللي قالت سليمان التميمي ابي اسبريسو.
2: والله
0: والله العظيم سلطان والله ابي اسبريسو. راسي من كلامكم ما ادري شلون. ابي حد يقنعني، هل كل ما تغلط المراه ويصير في خناقه تقوم هي تبكي يقوم هو يعتذر؟ اجل حالات الطلاق اللي قاعدين احنا نسمعها هذه وشي وش
2: الان اتكلم عن المجتمع
0: طبعا هي اتكلم ايه انا ايش قلت لكم قلت لكم هذا كلام في لجيل معين هذا من الاف السنين حاله هو مر فيها مارك توين هل معناته الحاله هذه مسلمه الان

0: سلمة مسلمة.
1: لا لا لا كل شيء تغير يا مينا.
0: شكرا جزيلا.
1: كل شيء تغير.
0: لازم اسبريسو. لا لا لا انا اسبريسو. شكرا لك سلطان عموما.
1: حياك الله. اهلا وسهلا.
0: اوبي والله ابي الاسبريسو. اوبي انزين خلينا نروح لابو ركان. ابو ركان من الحدود الشماليه. حياك الله يا ابو ركان منور.
2: هلا هلا يا امينة. هلا والله.
0: يلا انك تحيا. شخبارك؟
2: تمام ولله الحمد والشكر.
0: اللهم يديم عليك ان شاء الله الصحه والسلامه والعافيه يا ابو ركان.
2: والله العظيم انا صراحه من يوم قلت الكلمه هذه اني ميت صراحه.
0: ليش؟ سلامتك اول شيء. سلامتك بس ان شاء الله دام الضحك. ها قول.
2: ها؟
0: قول قول يا بركان.
2: من يوم قلت يا استاذ وانا اضحك لحد
0: الان. ليش تضحك يا بركان؟ شو اللي يضحكك الموضوع؟
2: شلون؟ اي غلطانه وانا شلون
0: يعني؟ يا الله صوتك ماني فاهمتها. ليه شنو؟
2: اي غلطانه وانا اعتذر.
0: ايه ايه هو قال كذا مارك توين وكل الاتصالات وكل الاتصالات رجاليه وكلهم قالوا ايوه صحيح نعتذر.
2: لا ما غلطان
0: بركان. انت في مكان هوا. انا ماني قادره معنك اتصال فلاوي والله. بركان ماكو مكان يعني تقدر تدشه كذا تقفل على عمرك؟
2: اي والله انا ماشي والله ما خفت الحين.
0: اي علشان كذا انا ما اقدر. خلاص بس خلك ثابت. خلك ثابت.
2: يس الحين سكرت الجزازه.
0: اي قول يا معود قول كذا من اول قفله خلينا اسولف معك مع اني محتاجه الحين. ما ابي اسبريسو ابي قهوه سعوديه مع تمر عشان بابا مخبخ عدل.
2: لا والله الغلطان يعتذر سواء انا سواء هي. الغلطان يعتذر.
0: الغلطان يعتذر. طيب معناته انت ما تتفق مع
2: لا ما تتفق نهائي. ما
0: تتفق يعني مو صحيح. مو صحيح ان المرأة لما تغلط والرجل يغضب تقوم هي مجرد ما تبكي يقوم على طول يروح يقول اسف وما ادري ايش وخلاص وخلي الموضوع ينتهي وما ادري صح.
2: اي باش على ويش انا وش سويت مش اقول اسف ما سويت شيء. انا
0: هي اللي غلطانه.
2: هي اللي غلطانه تعتذر ولا هينا تعتذر.
0: يعني مو صحيح الكلام هذا كله. مو صحيح. واللي شاركوا قالوا نعتذر.
2: لا يا امي الغلطان يعتذر ما فيها شيء.
0: الغلطان المفروض يعتذر. ليش الغلطان المفروض يعتذر؟
2: يعتذر لانه غلطان.
0: لانه غلطان وعلى اساس انه يعرف غلطه والاغلاط أيوة. لا تتكرر. انا امس ايوه
2: يا سلام يا سلام. نعم
0: أنا أي أنا أمس حطيتها هذه تغريدة إنه ممكن فعلًا إحنا نسامح الأشخاص ولكن نسامحهم على الأغلاط التي لا تتكرر. ولكن الغلط اللي بيتكرر كل مرة معناته هذا مو خطأ. هذا معناته مقصود.
2: صحيح طال عمرك. هي إذا اعتذرت عنها برضه تقول أنا ماني غلطانة وتعتذر مرة ثانية وثالثة ورابعة. أيوة لكن إذا هي من غلطان واعترف فانتهت السوالف كلها يعني.
0: انتهت معناته اللي يغلط المفترض انه يعتذر عموما. شكرا شكرا لك عموما يا بركان والله انك
2: شاكرين.
0: يا اهلا ومرحبا فيك. ثقافة الاعتذار غير موجودة. لا موجودة موجودة موجودة الآن ثقافة الاعتذار. واللي يقول أنا ما أعرف يا الجارحي ثقافة الاعتذار هذا متقصد. لا تقول لي ما في أحد يعرف ثقافة الاعتذار. الصغار الآن يعرفون ثقافة الاعتذار. فكيف لما تكون ما بين شوكاء الحياة؟ لا لازم يكون في شيء اسمه ثقافة اعتذار. لازم الغلطان لازم يعتذر للطرف الآخر لأن إذا ما اعتذر راح تصير زي الندبات. العلاقة راح تصير فيها شروخ كثيرة والطرف الآخر راح يصير فيه عنده ندبات كثير. فسياسة كون إنه أخطأت وصارت خناقة وتقوم تبكي وهو يجي يعتذر لا هذا استنزاف. هذا استنزاف اسمه للشخص للآخر. طيب في اتصال ولا نطلع فاصل؟ يلا ناخذ اتصال.
3: الو
0: سليمان. حياك الله يا سليمان.
3: هلا والله يسعد الله مساكم عبد العزيز.
0: يا هلا سليمان دبيان. يا
3: هلا مرحبا. والله العظيم ما وصلت الاستراحه وانا اضحك. لا تحطيني خط فوشي ما ادري ايش.
0: ما تبي قلم فوشي شنو؟
3: لحظه. لا ما ابي قلم ابد. والله حبيت اشكركم واشكر جميع القائمين على جميع الشفتات ولا الأحسن ولا الأجود.
0: تسلم.
3: والله أتابعكم سواء اتصلت ولا ما اتصلت.
0: ربي يسعدك أشوفك لما تدز ترى أكو. شوف شوف شوف شوف سليمان سليمان واللي طلب القلم الأحمر هم سليمان التميمي. نعم فيكم اثنينكم. إيه أكو لقيت قلم أحمر لقيت أكتبك بالقلم الأحمر ولا ما تبي.
3: لا لا لا لا بدون قلم
0: ماكو.

0: هو قال لها رابح صقر اكتبك برصاص وامسحك بمحايتي. اسمع انت مع مع مع مارك توين يعتذر الرجل حتى لو المرأة
1: ما هو كل مرة الواحد يقيم الموقف والغلطة كبيرة الله. صغيرة تكررت ما تكررت كذا ما هو كل زلة تسلم الجرة
0: مو كل مرة تسلم الجرة إيه؟ معناته أنت ما تتفق معه تختلف
1: لا إن لم...
0: إذا خطأت إذا خطأت وصار في نقاش حاد ومشكلة وخطأت لدرجة أنه أغضبته مجرد ما تبكي مو معناته أن الرجل رح يمرر لازم يكون في اعتذار
1: لا هو لا من بكيت المرأة ذا سبحان الله طبيعة ابن آدم والإنسان والمسلم
0: يقوم يعتذر
1: إنه إيه وكزوجية يحن ويقول عديها بس
0: يقولها خلاص أوكي لا. عديها ولا يقوم يعتذر يقولها أنا آسف
1: إيه لا أنا قلت يعني من باب الواحد منظور الرحمة والحياة الزوجية
0: ترى بحط اسمك بالقلم الفوشي
1: لا والله لا لا بالطباشير يا محمد عزيز
0: يعتذر ولا ما يعتذر؟
1: بالله ما يعتذر
0: ما يعتذر أشوى لا بحطك بالأزرق أجل
1: الله يسعدكم ما يعتذر
0: ما يعتذر
1: والله حبيت أسلم وكل أسبوعين وأنا بتصل وأسلم وأرسل رسائل وتواصل وأخر الأمر فلكن شكرا جيك
0: وين آخر الأمر أقولها أقولها يا معود وحط لكم بعد ورود
1: الله يسعدكم دنيا وآخر إن شاء الله
0: ويسعدك إن شاء الله
1: ويرحم والدينا نعقبوك
0: الله ومن يسمع تسلم شكرا لك شكرا الله يسعدك شكرا على الاتصال طيب سمعت مشاركات خالد خرجاوي يضحك علي وضحكت عليه لا وين مو زعلانه لا مو زعلانه بس مستغربه من ردود افعالكم صراحه الكل قاعد يقول الرجل يعتذر اذا دائما المشاكل اللي بتصير والله انكم تحسون صراحه اذا المشاكل لما تصير الرجل هو اللي يعتذر شلون حالات الطلاق اللي قاعده تصير والله

0: خطاك السوية نوال، خطاك السوية بعد قلبي، إن شاء الله تشاركيني بكرة نعوضها بكرة بمشيئة الله. طيب، من خلال منصة إكس أصدقائي اللي اتفقوا مع مارك توين في مقولته تخطئ المرأة فيغضب الرجل فتبكي المرأة فيعتذر الرجل، 71% صراحة قالوا إيه نعم صحيح، الرجل لما تبكي المرأة الرجل يعتذر، مقابل 29% قالوا لا مو بصحيح. أذهلتوني صراحة، أذهلتوني. طب خلينا ناخذ اتصال أبو عدي، خليني أشوف أبو عدي هل أي كفة راح يرجح ولا راح نخرج اليوم بالتعادل. أبو عدي مساك الله بالخير، بونسوار.
1: بنساك الله بالنور والسرور.
0: أهلا أبو عدي، شلونك شخبارك؟
1: والله الحمد لله، زي حضرتك يا زميلي.
0: أنا حضرتك كويسة خالص. قول لي بقى أتبقى. بتتفق مع مارك توين ولا بتختلف معه؟
1: لا اختلف.
0: أبا تختلف أنت الحين، يعني وازنت، صار فيه صح، يعني كفتين متوازنة، ليش تختلف أبو عدي مع مارك توين؟
1: ما
0: ليش
1: ما
0: شو فيها هذا اعتذر؟ شو فيها هذا اعتذر؟
1: مع احترام لحضرتك دلوقتي، هي معلش هي غلطت وتيجي تبكي عشان إن أنا أصلحها أو أسامحها، أنا كده كده أسامحها بس بيني وبين نفسي، بس أعاتبها.
0: حتعاتبها؟ إيه، أوكي، لحظة. انت بالضبط. بينك وبين نفسك حتسمحها، لكن هل حتعتذر؟
1: لا مش اعتذر.
0: حتعتذر؟
1: لا.
0: ليه ما تعتذرش؟ ليه
1: ما اعتذرش؟ ليه؟ ما هي غلطه،
0: عشان المركب تمشي.
1: لا ما عشان انا راجل شرقي.
0: اوكي ما اختلفناش،
1: بس اقول لحضرتك على حاجه، انا لو مثلا اعتذرت مره واثنين وثلاثه، معلش هي ممكن الواحد ممكن نعمل في دماغها كده، يعني تتنقص الراجل او راجل ينزل من نظرها.
0: خلاص ينزل من نظرها الراجل.
1: ايوه مع اعتذار، يبقى انا كده معلش انا راجل ماليش قيمه، مع احترام لاي حد.
0: اوكي، وهي حتاخذها سلوك ان انا مهما اغلط هو حيجي يعتذر.
1: ايوه هي دي النقطه اللي انا عايز اوصلها.
0: اوكي، يعني
1: انما لما تغلط وحاسبها تاني مرة الغلط ما تعملش، حتى لو غلط صغير
0: تعمل لك حساب.
1: أكيد طبعا.
0: أوكي، لكن حكاية الكلام اللي قاله مارك توين ده، أنا هذه حاجة استثنائية، أنا أتوقع هو مر فيها، مش موجودة في الحياة الواقعية عندنا.
1: لا عندنا مش موجودة، هي حاجة استثنائية هو قالها، بس هي مش موجودة عندنا. وبعدين بالنسبة للجماعة اللي هم الأجانب دول، قاعد عندهم حتة الاعتذار والكلام ده شيء مفروغ منه، غير ان احنا خالص العرب.
0: طبعا معناته انت بتختلف معاه، لا انا ما راح اعتذر، ممكن اعاتب ولكن كاعتذار لا، الغلطان هو اللي بيعتذر.
1: انا لو غلطان
0: انا مو انت، هو ما قال انت، قال هي الغلطان. طالما غلطانه هي تعتذر.
1: ما انا هقول لحضرتك اهو، هي غلطانه تتحاسب وتعتذر، انا غلطان ولا انا غلطت في حاجه برضه انا اعتذر.
0: اوكي،
1: لان دي حاجه ما فيهاش مجادله.
0: هذا هو احنا بنقول الغلطان هو يعتذر، مو طرف يغلط والطرف الثاني مش غلطان وهم يعتذر، ولما يغلط هم يعتذر. ايه ده؟
1: لا اقول لحضرتك على حاجه، ما انا اعتذار معلش المشكله تكون صغيره، ممكن تكبر، ممكن تعمل مشكلة كبيرة برضه وتحديه.
0: احنا حنقضيها اعتذار؟ ايه ده؟ لا بايص، الغلطان هو.
1: ما ينفعش.
0: انا اتفق معك عموما، شكرا لك يا
1: ابو عدي،
0: شكرا لك وشكرا على اتصالك.
1: ولازم
0: فعلا الشخص او الطرف اللي بيغلط المفترض هو اللي يبادر في الاعتذار. شكرا لك، ممنونة لك على. طيب خليني اختم مع مازن.
2: هلا أمينة.
0: حيك الله. تختلف ليش؟
2: نهائيا.
0: أكيد تختلف.
2: يعني أنا أعتذر وأنا ما عملت شيء.
0: إيه عشان تمشي المركب يا مازن.
2: مو معقول. لا مو معقول، هذا دلع يا أمينة.
0: دلع. طيب خلاص تدلع.
2: كذا أدلعها على إيه؟
0: تدلع شريكة حياتك عادي، ما في شيء.
2: أمينة هي اللي بات وهي اللي جالسة تدمع، أروح أنا أقول لها سامحيني على إيه؟
0: يعني هذا مو صحيح، مو موجودة. طب مارك توين إيش معناه هو دائما يعتذر؟
2: والله حب نفسه أنا مالي فيه.
0: إيه هو يقول يعتذر، هو يقول دائما أنا بعتذر.
2: لا لا لا لا, لا.

0: ما شو هي اللي غلطانة.
1: تتوقع ماركت وين شخصيته ضعيفة علشان كذا هو بيعتذر؟
0: أعتقد
1: مش اللي شخصيته ضعيفة هو اللي بيعتذر حتى لو هو مو غلطان.
0: حتى لو مو غلطان يعني بال
1: حتى لو مو غلطان عفوا إيه بيعتذر
0: حتى لو مو غلطان
1: شفتوا؟
0: لا لا لا
1: إيه؟ لا, لا ما هي اللي غلطانة هي الغلطانة إيه؟ هو بيعتذر إيه؟ هذا واحد شخصيته ضعيفة إيه؟ من الآخر
0: إيه, ايوه ايوه من الآخر
1: هذا واحد شخصيته ضعيفة
0: ايوه هذا اللي يشوف اللي يشوف زوجة تبكي اعتذر لها على ايه على ايه
1: مرتك ما فيها شيء
0: حتى لو قلنا حتى لو قلنا اختي مثلا
1: انزين طيب شرس شرس يا مازن عموما شكرا لك يا مازن يومك جميل انا لازم
0: أختم شكرا الله
1: على فكره انت رجحت الحين كفت يعني على شكرا لك على اتصالك زي ما قلت لكم على منصه اكس 71% صراحه كانوا رايحين مع مقوله مارك توين قالوا ايه نعم نتفق مع مارك توين مقابل 12 اللي كانوا يختلفون معه بالنسبه للاتصالات مع اتصال مازن الاخير الاغلبيه هم اللي كانوا بيختلفون عكس منصة إكس كانوا هم بيختلفون معه عموما ثقافة الاعتذار المفترض تكون متواجدة عندنا سواء بين شركاء الحياة أو بين الأخوان أو بين الأصدقاء عاتقها بيقع على أولياء الأمور في تهذيب أطفالهم وفي زرع هذه البذرة وزرع هذه الثقافة يخلون البذرة هذه تكبر مع الأطفال ويصبح الاعتذار نوع وأسلوب حياة فإن الإنسان المخطئ هو اللي يعتذر مش الشخص اللي يبغى يمرر شغلها أو يمرر إنما يصير في مشاكل لا الاعتذار دائما المفترض يبدأ من الشخص اللي ما يعتذر والشخص اللي عارف نفسه إنه غلطان وما يعتذر أعتقد هذا المفترض إنه ما يكون أساسا موجود في حياتك شكرا لكم أصدقائي شكرا لكل اللي شاركوني حلقة اليوم الاتصالات الواتساب على منصة إكس شكرا معتز بخش من الإخراج وشكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد نطروني بكرة في حلقة نهاية الأسبوع بالخميس الونيس وبكرة بداية جمرة الغيظ اللي بتعتبر أشد أيام الصيف حرارة أتمنى لكم بقية نهاية ممتعة وسعيدة وكفت باقي برامج الدافئة

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الآن مونديال 26 على جدة اف ام.
1: مستمعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم في بدايه هذه الحلقه الجديده من مونديال 26. يسعد بصحبتكم فيها من الاعداد والتقديم عبد العزيز سلام الزيد، ومن الاخراج خلود لبن. اذا اسبانيا اول طرف في النهائي، على يعني انتظار من سيكون الطرف الاخر ما بين انجلترا والارجنتين. ارحب بضيف العزيز في الاستوديو الزميل احمد النفيح. مساء الخير.
2: مساء النور استاذي عبد العزيز، امسي عليك وعلى المستمعين.
1: لو جينا نبغى نقارن بين نموذجين، فهم نموذجين مختلفين تماما، نموذج اسبانيا ونموذج فرنسا. كنا نتحدث دائما، وكان على فكرة التأسيس وعلى فكرة الأفكار وعلى فكرة أن اللاعب ينشأ وهو حافظ فكرة معينة. زميلنا العزيز خلف شمري ذكر بعد مواجهة إسبانيا والبرتغال الحديث الشيق اللي دار بين ريكاردو كوريزما وبين روبن دياش في إحدى المحطات البرتغالية، حول فكرة بأن اللاعب البرتغالي لاعب مشتت، اللي يلعب في إيطاليا، اللي يلعب في فرنسا، اللي نشأ في إنجلترا، اللي نشأ في بلدان مختلفة بأفكار مختلفة. محاولة جمعهم داخل إطار معين على مستوى المنتخب الوطني بفكرة معينة موضوع صعب جدا، خصوصا من تحمد لما تيجي مثلا تنظر إلى الأسماء اللي موجودة، فإنه كل اسم يؤدي أدوار مختلفة. يعني أنت اليوم عندك مثلا الجناح، لو جينا مثلا تكلم عن شكل إسباني، جناح مثلا مثل ترينكاو راح يقدم لك أداء مختلف على يقدم لك مثلا كونسيساو، وهي مشكلة كبيرة جدا في فكرة أنه أحيانا تكون مضطر أن أنت تغير الفكرة. أحمد، فرنسا وإسبانيا نفس الفكرة تكلمنا عنهم.

0: مهاريين، نظام مليء بالفوضى ولكن الفوضى خلاقة. هو يحاول أن يضع هذا النظام داخل إطار منظم حتى يتيح للأفراد تقديم أفضل أمور ممكنة. هو ممكن يمشي مع فرق جودتها أقل من فرنسا، بس لما تلعب الند بالند هنا تبدأ تبان المشاكل وتبدأ تبان التفاصيل. مع إسبانيا أنت تتكلم عن نظام منظم، فريق منظم في إطار منظم، فريق يمكن احنا تكلمنا في الحلقة الماضية وقلنا الاختلاف بين نيكو ويليامز مثلا وأليكس باينا، لكن إسبانيا أعطتك مثال أنه كائنا من كان اللاعب يعني في مراحل معينة مثلا بيدري مهما كانت جودته لما ما ناسب المجموعة أو ما كان في مستوى دخل يعني أخرج ودخل فابيان رويس وما حسيت بالاختلاف، حسيت أنه العجلة ماشية والسيستم ماشي. تتكلم مثلا على ميكال أويرزابال كاستخدام كرأس حربة، تتكلم مثلا على بيدري بورو ودخوله كظهير أيمن بديل لكارفاخال اللي كان موجود في البطولة الماضية. لا شيء تغير في إسبانيا، لا شيء حرفيا. أحمد زوباميندي مش موجود البطولة هذه، موجود اسم آخر الموضوع أيضا ماشي. تكلم على كوبارسي اللي يشارك في أول بطولة مجمعة، السيستم ماشي. أوناي سيمون أحمد أنا أتذكرها وارجع أكررها دائما، مواجهة كرواتيا في اليورو 2024 أخطأ في كورة وتسجل منها هدف. إسبانيا لعبت ضربة البداية في أقل من دقيقة، رجع عطوا الكرة عشان يبني الهجمة بنفس الطريقة ونستخدم نفس الأسلوب. فريق لا يهتز، حتى أوناي سيمون في لقطة في الشوط الأول أخطأ فيها، ولما استرجع الكرة إسبانيا وحبوا يعملون عملية ريسايكل إعادة تدوير رجع الكرة أوناي سيمون ولا كأنه أخطأ. فكرة أن أنت تثق بزميلك وزميلك يعرف وين يروح وين يجي، كيف تشوف الوضع المباراة هذه أحمد؟ إيش بيانت لك من أمور؟
1: بينت لي حاجتين. الأولى في ناس أو مشجعين بيتابعوا المنتخبات بيقول لك الأفراد تغلب المنظومة، أو الشريحة الثانية بتقول لك لا المنظومة تغلب الأفراد. أوضحها أكثر، بالأفراد تغلب المنظومة، إنه لا عندنا هنا إمبابي وعندنا هنا أوليسي وديمبلي البلندور وعندنا أسماء كثيرة في منتخب فرنسا، فقيمة هذه الأفراد لو تقارنها بالأفراد اللي موجودة في المنتخب الإسباني تحديدا في الشق الهجومي أعلى بكثير، والحلول الفردية هنا أعلى بكثير، فما في مقارنة بين الاثنين. لكن في الأخير اللي انتصر هو المنظومة، اللي مثل ما تفضلت أنت وشرحتها. المنظومة في إسبانيا تختلف للأمانة بشكل كبير جدا، باتت مدارس، باتت أكاديميات، تأسيس منذ الصغر، يعني في 8 سنوات 9 سنوات 14 15 سنة، فصار اللاعب الإسباني الناشئ متشرب طريقة اللعب.
0: هي أحمد متشرب، بس ما توصل لمرحلة أن أنت لامين يامال في اليورو بعمر 17 سنة الولد مو خايف، الولد عارف النظام، يعني في نظام موجود يستوعب اللاعب، كل الأمور هذه أحمد موجودة، وتشعر بأنه إسبانيا تقدم أداء سلس ومرن، والرجل قادر أنه يجد نفسه يتكيف داخل مجموعة. كوبارسي 18 سنة 19 سنة اليوم يأدي نفس الدور، ما عنده، وبكرة ممكن في في في في بطولة قادمة يجيك واحد عمره 16-17 سنة يدخل في المنظومة يأدي نفس الدور. خلينا بس نستوقف الحديثين، أرحب بضيف العزيز خليف الشمري. خليف، نفس الكلام تيري هنري قال في إحدى المحطات بعد المباراة، قال إنه هذا نمط أنا شاهدته لما كنت ألعب ضد إسبانيا، لما لعبت مع برشلونة، ولما كنت في برشلونة. فكرة إنه اللاعب الإسباني يعرف ماذا يريد وماذا يفعل من عمر 9 سنوات.
2: أولاً مساعيك وسائر حمد السادة المستمعين، ثانياً الهوية، لما نقاش تكلم عنه ما بين إسبانيا والبرتغال، وإنه البرتغال تبنى هوية، هويات مختلفة، بينما إسبانيا تبنى هوية واحدة. هذا الأمر يجعل خلينا نقول يترسخ في أسلوب اللاعب وتكوينه، وبالتالي حتى لو راح الأندية ولعب بطريقة مختلفة وتغير طور، لكن دائما الأساس موجود. أمس إسبانيا أعطت نموذج إنه ما عندي جيل تاريخي، دفاع مش أفضل شيء، هجوم مش أفضل شيء، حراس مش أفضل شيء، لكن عندي هو الأساس، الريس على قولته هو الأول الأساس لكورتي، اللي هي خط الوسط اللي دافع بالكرة والناجي اللي تميز فيه. بالتالي أنا راح أبني الفكرة الأساسية على أنه كيف استعمل الكرة، كيف أمنع خطورة فرنسا بالقدر، وأعطي أجوبة على الأسئلة اللي طرحتها فرنسا على العالم كله في هذا المكان. كيف توقف أوليسي، كيف تعطل الربط ما بين أوليس والبقية، كيف خلقوا

0: تلغي خطورته وتحد من خطوره امبابي يتحرك ليس كمهاجم صريح وليس كمهاجم صريح وجانبه جناح اما ليفربول او دوي. هذه اسئله ديلافوينتي امس اعطانا اجوبه لها بطريقه معينه جعلت خلينا نقول اجبر ديشامب على طرح اسئله لكن او اجبار على فرض اسئله جديده لكن الاسئله الجديده اللي وضعت ديشامب كانت عشوائيه تماما. بالتالي استمر دوران والهيمنه الاسبانيه بشكل كامل ما كان في اي رده فعل. هذا لا يلغي انه جوده الافراد مهمه جدا. جوده الافراد لو كانت مع فرنسا مع مدرب خلينا نقول قدر يتماهى مع خلينا نقول الاجوبه اللي اعطتها اسبانيا بطرح اسئله جديده تكتيكيه بفكر معين لربما المباراه اخذ منها اخر. هذه دلاله على ان ديلافوينتي لعب بشجاعه لعب بتركيز لعب فهم لهويه المنتخب الفرنسي ولكن ايضا ركز اكثر عن قد قوته لانه كان بالكامل على خط الوسط وكيف انه لما استعمل الكره وابني مثلثات ومربعات حرفيا امس تقريبا فيار زبال أليكس باينا داني أولمو باستثناء لامين يامال كلهم لعبوا كخط وسط خط وسط لخدمة الفكرة الأساسية إنه عازل أوليسي تحديدا عن اللينك أب مع المحاور أو اللعب الشهير إنه يستلم في نص المساحة الأيمن توري الكرة للجهة الأخرى سواء لدوي أو أركولا أو إمبابي اللي يحرر ديمبلي عطلوها بشكل كامل بهرجل ولاعب يضغط والثاني يعمل كفرينج والثالث يسكر زاوية التمرير. بالتالي خرجوا أوليسي تماما. بنفس الوقت هم حرموا بعد إمبابي أو حولوا إمبابي إلى نقطة ضعف من ناحية أنه كل الفرق ما تعلم أنه إمبابي ما يضغط بشكل جيد لكن ما الفريق حاول خلينا نقول تحفيز الضغط من جهة إمبابي. بالتالي جعلوا إمبابي فعليا كنقطة ضعف في مرحلة البناء. شوف دائما فابيان رويز رودري ايضا حتى احيانا دانول يستلم الكره قريب من امبابي فبالتالي يعرف ان امبابي ما راح يضغط بشكل جيد. هذا الامر راح يستفز اوليسي للخروج لما يتحرك اوليسي راح يضربون المساحه اللي خلفه لما اوليسي يوقف راح يضطر رابيو او تحديد رابيو اكثر شيء يطلع من خط الوسط بالتالي الكره خلفه. هذه الفكره وهذا النمط تكرر بشكل كبير جدا عشان كذا انا دي شحاول يودي أوليسي الجهة اللي يسرع لتوسيع الملعب وخلق حل جديد لكنه أدخل ديمبلي عمق الملعب وحدثت فوضى أكثر لأنه ديمبلي حرفيا الدور موجود خلف المهاجم مش دوره مع باريس. هذا الأمر راح خلينا نقول يجعل من عشوائية ديمبلي الخطيرة على الطرف تتحول لنقطة ضعف لأنه راح يحضر تسجيلية كثيرة في عمق الملعب المزدحم. كل عوامل جعلت فعليا فرنسا ملقية بس إضافة للشوط الثاني كمية قرارات كبيرة جدا خروج رابيو ولو كان رابيو عند الإنذار لكنه بخصائصه في الإنزاع الكرة في الفوز الثنائية لكن كان يعطي فرنسا نوعا ما بدلا من الاعتماد على شواميني وكوني اللي ممتازين أو خلينا نقول جيدين مع الكرة لكن بدون كرة هم متأخرين بشكل كبير جدا. هذا الأمر مش اليوم من فترة طويلة حتى مع أنديتهم على أحد نقاط ضعفهم. ثالث فرنسا وإسبانيا راهنت على خط وسطها بفكرة بذكرت عطلت فرنسا بشكل جيد باستخدام نقاط قوتها اللي كانت جدوعة إسبانيا لو كان لامين يامال فورمة جيدة نيكو ويليامز لا أو لاعب رنر سريع في الجناح بدل إسبانيا يهاجم مساحة أعتقد أن المباراة كانت راح تنتهي بشوط الأول بتوقيت مبكر لأن فرنسا لما خسرت النزال الفني خرجت ذهنية تماما المباراة وكملت شام في تغييرات الشوط الثاني بشكل سيء.
1: طيب خلينا ناخذ فاصل قصير بعد الفاصل نرجع مرة ثانية لموسط الحديث في كثير من التفاصيل الفنية خليكم معنا.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين الحلول الطبية للمشاكل الصحية اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
3: الآن مع سيما أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد

كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: هذا رقم مباراة فرنسية الكرام في مونديال 26. أحمد أرجع أسألك على عبارة دائما الناس ترددها، شخصية الفريق والصلابة الذهنية. دائما هذه حتى في لما سألت توماس توخيل حول الشخصية أو العقلية اللي موجودة عند منتخب إنجلترا لو انتقد الأداء الفني، قال لك لا، عمر إحنا ما وصلنا هنا إلا بسبب الصلابة الذهنية والعقلية اللي موجودة عند الفريق. اليوم لو جينا نبغى نتكلم على شخصية المنتخب الإسباني وعقلية المنتخب الإسباني تحديدا في فكرة إنه الفريق هذا ما قاعد يخاف، ما قاعد يتوتر، عارف إيش يبغى، هادئ طوال فترات المباراة، عنده نمط معين يسير على المباراة بدون أي أدنى خوف، بدون أي قلق. حتى في المباراة الأولى أمام مثلا كابيردي لما الفريق ما سجل، هادئ، يحاول يتبع نفس الأسلوب نفس النمط ويسير على نفس الوتيرة.
1: شوف المنتخب الإسباني فرق للأمانة في كل شيء عن المنتخب الفرنسي من ناحية الحضور الذهني. إذا تبغى الدليل على ذلك، لو أنت شاهدت أول 10 دقائق أو ربع ساعة باركولا لما بيستلم الكرة يعطيك إيحاء من الشكل الخارجي كذا، تحس إنه اللاعب مرتبك، اللاعب متخوف، اللاعب يعني بيغلط أكثر من مرة. إذا كنت أنت واحد من أكثر الناس اللي بيعتمدوا عليه كجناح وما عندك الثقة في نفسك في هذه المباراة تحديدا، يعني كنا بنشاهد بعض الجراء من بعض اللاعبين في فرنسا أنه هو اللي بيأخذ الكرة هو اللي بيطلع فيها، الآن بتشاهد لاعبين فرنسا تحس أنه هو بيتخلص من الكرة. أضف إلى ذلك أوليسي، كنا إحنا ننتظر أوليسي، يعني مثل ما امتدحناه في أمور كثيرة، أوليسي كنا إحنا نبغى الكرة تروح لأوليسي عشان إحنا نستمتع. الآن مع رودري ضد إسبانيا صرنا نشاهد أوليسي يذهب يعني انه يقطع الكوره ويتسبب مثلا، يمكن لو كان الحكم صارم شويتين كان ممكن إليسي اخذ كرت احمر في التدخلات اللي صارت مع رودري. هنا تعرف انه لعيبه فرنسا فقدت الجوهر اللي هي كانت تمتلكه، الثقه الكبيره اللي كانت موجوده عندهم كلها فقدوها. وهذه انا ارجع فيها للتحضير الذهني ما قبل المباراه، يعني لما اللاعبين اللي انت ذكرتهم باعمار 18 19 كوبارسي بالاضافه الى لامال وغيره من اللاعبين يكون عنده الحضور الذهني العالي حتى في التصاريح في المؤتمرات ما قبل ما بعد، هنا تعرف انه لا، في تحضير ذهني من قبل اداره المنتخب للفريق للاعبين على مدار سنوات وليس فقط المباراه، فهم حاضرين فيها. عكس المنتخب الاسباني لما جاء في الظروف هذه ولما حس انه في مباراه صعبه، لما حس انه امام منتخب صعب اقفل جميع الحلول، خلاص ذهب التركيز الذهني اللي موجود عند اللاعبين وبدأنا نشاهد الاشياء اللي ما كنا متعودين امام منتخب فرنسا. يعني حتى الحكم تساهل برضه في اعطاء كرت اصفر ثاني لرابيو، يعني احنا كنا مثل ما ذكر اخوي خلاف، الحكم لو كان صارم كان ممكن شاهدنا طرد الى طردين، لو كان منتخب اسباني في بعض اللاعبين في الفورمه كان شاهد نتيجه تاريخيه للامانه من المنتخب الاسباني في الشوط الاول اللي كلنا كنا متوقعين ان المباراه ما قبل انها النص بالنص ما بين المنتخبين.
0: تكلمت عن رودري انت وذكرت رودري، بيب غوارديولا كان يتكلم اثناء الموسم في انجلترا المسؤول عن رودري وجاهزيه رودري، قال النسخه الافضل من رودري راح تشوفونه في كاس العالم. قيم لي رودري احمد في على مستوى العوده بعد الاصابه، هل هذا افضل مستوى فني وصل له رودري بعد الاصابه، ومدى قدرته على الاستمرار في نفس النمط
1: بعد الاصابه؟ نعم اتفق لامانه لاسباب كثيره. الان كلنا نعرف ليش رودري كان لاعب بلندور ما قبل سنتين رغم انه كثير كان يختلفوا، الان نعرف الاحصائيات اللي جت في مانشستر سيتي انه اذا لعب رودري وصلوا الى 53 56 مباراه لم يخسر الفريق. هنا تعرف قيمه اللاعب، اللاعب لما يكون موجود في يمين الملعب تتفاجئ انه في يسار الملعب، اللاعب اللي يتحكم في رتم المباراه، اللاعب اللي قدر انه يخرج اوليسي عن جو المباراه بشكل كبير جدا، اللاعب اللي للامانه اللي ثابت في تشكيله منتخب اسبانيا في كل المباريات. يمكن انا ذكرت انه ثنائيته مع بيدري ما كانت ديك الثنائيه الناجحه، اتى مع فابي روبيز والان نفس الشيء بيرجع بدري ينزل في الأشواط في الشوط الثاني، لكن رودري ظل هو رودري، يعني هو حجر الأساس الأمانة في المنتخب الإسباني اللي إذا استمر على هذا الموال لنهائي كأس العالم وحقق كأس العالم، أنا أتوقع أن رودري حيدخل على جائزة أفضل لاعب في العالم وبقوة.
0: أبو غالية ذكرت مصطلح أنت

0: في حديثك فكرة تحفيز الضغط، انه انا مثلا استغل الفكرة انه كيليان مبابي لا يضغط، وبالتالي انا احاول اسحب اللاعب اللي تحت كيليان مبابي، اللاعب الاقرب لكيليان مبابي من انه يخرج من مركزه. لو جينا راجعنا شريط الهدف الثاني، عملية بناء وتدوير كرة يعني معتادة من المنتخب الإسباني، في مرحلة ما في منتصف الملعب مانو كونيه اضطر انه يطلع يضغط، علشان العملية اللي انت ذكرتها فكرة تحفيز الضغط، يضغط على المساحة اللي يتركها مبابي في حالة عدم الضغط، الأمر اللي ولد مساحة خلف مانو كونيه لداني أولمو، بدت منها كل المشاكل. أخذ داني أولمو الكرة وداها الباينة، أنا سددها وارتطمت في اللاعب، بعدين مرة ثانية رجعت إسبانيا عادة تدوير كرة رودري طويلة إلى داخل منطقة الجزاء لمحاولة إيجاد يامال، بعدين لوكادين رجع الكرة مرة ثانية وإعطاها رودري البدري بورو وانتو مع أولمو وانفرد بالحارس. فكرة سلسة وسهلة، لكن بدايتها كانت من أنه في فرد واحد من المنظومة ما كان يؤدي دوره في عملية الضغط بدون كرة، أدى إلى أنه السيستم أو الهيكل كامل يتساقط. موضوع أشبه بي بي بي بي بلعبة دومينو يعني. أبو غالية؟
1: ديمبلي لعمق الملعب، الفكرة أنه ديمبلي أصبح يركض بعشوائية، وهذه يعيد الجزئية أحمد تكلم عنها، أنه التحضير الذهني جزء منه أنت كمدرب أنك تضع لعيبتك في سياقات يعني واضحة، فكرة واضحة بأدوار واضحة. ذكر تصريح في مقابل شهير توتوخل مع ريو فيرزن في 2019، تكلم عن جزئية أنه من الصعب أنك تلقي باللاعب للملعب وتعتمد عليه، خاصة أنت نيمار وفيراتي لاعب معي فنان تحمله مسؤوليات كثير جدا، هذا الأمر بيولد أعباء ذهنية كبيرة جدا، لكن الأفضل أنك تضع له دور معين، حد معين، وتحطه في مساحة هو راح يدرك الحلول تلقائيا خلاله، لانه هذا الامر خلينا نقول المنطقه اللي تريحه، وخلينا نقول يقدر يعبر عن نفسه من خلالها. نفس الامر امس مثلا لما انتزع ديلافوينتي بيدري ونزل فابيرويس، لاعبين مختلفين تماما، لكن الدور المطلوب اصبح مختلف، فبالتالي كان في وضوح في الدور بالنسبه لفابيرويس، هذا امر ادى تلقه. العكس تماما مع ديمبلي استخدام ديمبلي في العمق في باريس سان جيرمان ليس يعني بالضروره يكون مترجم في منتخب فرنسا، بالتالي امس لما نقل الى عمق الملعب نفس ما كان في بدايه البطوله قال لك عشوائيه حتى بالضغط، ديمبلي ما توقف عن الركض لكن كان يركض بسلبيه كبيره جدا بعشوائيه، وبالتالي يتملل لانه مو عارف ياخذ خرجول الضغط مع المجموعه، بالتالي زي ما ذكرت شو ثاني كان في بدل اللاعب واحد صار لاعبين، يعني كان في سهولة تدور الكرة في تغيير الجهة في كشف الكرة الثانية، لأنه كانوا مانوكوني أو تشاوميني يضطرون يطلعون من مناطقهم. الهدف الثاني تلخيص لكل المشاكل، حتى الدوي انضم الأمانة اللعيبة لما لامين يامال سحب لوكادين إلى الطرف، تولدت مساحة ما بين لاكروا ولوكادين، لاكروا حاول يقابل بيدرو بورو، يفترض أنه دوي يكمل مع بيدرو بورو لكنه توقف بطريقة لا أفهمها، واحد للمرمى وهاجم هذه المساحة، ولذلك هذه المشاكل الذهنية اللي كانت عبارة عن أساسها مشاكل تكتيكية طلعت الفريق بشكل ذهني على المباراة. ذلك جزء من خلينا نقول الرهان الذهني هو أدوارك أو وضوح أدوار المدرب بالنسبة للعيبة ومنحهم أدوار خلينا نقول يتأقلمون معها يفهمون، فبالتالي يجدون نفسهم لأنه يعرفون وش المطلوب منهم، بدل ما يدخلون في حيز خلينا نقول سلسلة من الارتجال إنه لا أنا بغطي هنا في ثغرة هنا لا أنا مجبور أغطيها. أيضا هذا الأمر الحين اللي نفس كلام قبل يمكن يومين اشتغل فيديو عن سكالوني وباراديس لما في عملية الضغط، لما قال باراديس سكالوني طلب منه يطلع لمركز المتقدمة قال لما أطلع ما يغطيني، تكلم إنه راح يغطيك ديفاول، فلما يطلع ديفاول بتكون مساحة، فكان نقاش تكتيكي لأنه دائما كل حاجة
0: آخر حاجة قالوا بنزلوا تمندي
1: في الوعي، هي فكرة مش إنه كل حركة في الضغط تتبعها حركه اخرى. بالتالي لازم يكون لك تنسيق، ما ينفع انه والله انت لاعب كويس وتركض بشكل سريع وعندك تضحيه بدنيه تروح تضغط بشكل عشوائي، لازم يكون لك ترزي وهناك وضوح من اللي يضغط لما نقطه في المنطقه المعينه.
0: تتذكر ابو غالي، ابو غالي تتذكر على هذه النقطه موضوع التسلسل في الضغط، وانه فكره انه لاعب واحد لو اخطا في العمليه ممكن يتبع ويمكن قرارات كارثيه. نرجع بالزمن لنهائي باريس ليفربول ريال مدريد، الهدف اللي سجله ريال مدريد كان بدايه الخطا، كان ضغط عشوائي من لويس دياز على تيبو كورتوا، هد كل منظومه الضغط. اضطر فابينيو، اضطر تياغو الكانتارا انه يروح يغطي المساحه اللي تركها لويس دياز، بعدين فابينيو يغطي المساحه اللي تركها تياغو، بعدين روبرتسون اضطر يغطي المساحه اللي تركوها الاثنين. الموضوع انتهى بفالفيردي على الطرف، كره عرضيه سجل منها فيني جونيور الهدف. حرفيا انا ابغاك بس على موضوع انه الضغط عمليه تسلسليه، بس عشان الناس تفهمها.
1: بالضبط، ما ينفع ان تقول والله لاعب مثل ديمبلي لاعب سريع حتى الضغط انه والله لاعب كويس فقط انه الان يركض. هذا امر ممكن زي ما ذكرت انه يولد ثغرات كثير من الفرق، خاصه اللي تبني من الخلف، تحاول خلينا نقول تحفز الضغط انه تعال اضغط، ابغى استهدف لاعب معين او مساحه معينه، بالتالي احفز الضغط. لما يجي اللاعب يضغط لازم يكون في اجابه، خلينا نقول في خط ثاني وراه، خلينا نقول يلقي هذا المساحة او يجبره انه يروح لمسار اخر ما يكون مناسب، او توديه الى مسار معين. بالتالي الامر ما يتعلق فقط بالركض وقطع الكره وما ذلك، الامر يتعلق انه دائما الضغط كفريق كشبكه، كل منطقه من الملعب الضغط فيها له هدف له استراتيجيه. مثلا انا ما ابغى الكره توصل لمربع معين لميسي مثلا، بالتالي انا قبل اضغط اروح اوجه اللعب للمربع اللي يكون فيه مثلا تياغو ألمادا مثلا، بالتالي اقدر اميل الضغط بطريقه معينه، افتح مساحه للارجنتين يروح للجهه المقابله، بالتالي حاول لما تروح لك اصطاد، بالتالي يكون انا عزلت ميسي تماما وبس الوقت وديت المنطقه اكثر امسك فيها الكره ذكر هذه. لكن لما يدخل لاعب والله يضغط بارتجال بالتالي يولد ثغرة، هذه راح تتطلب انه لاعب اخر يغطيها. طبعا الاخطاء موجودة، ما في ضغط مثالي، لكن احيانا الخصم يستفيد منها بشكل جيد، احيانا يكون في تاخير في التمرير، احيانا تاخير في الاستلام، تمرير اللي تضرب في المساحة ما تكون جيدة. لكن في المجمل العام الضغط لا يجب ان يكون كمجموعة، كل ما كان عشوائي كل ما كان خلينا نقول كنت صيد سهل للخصم انه يستغلك مره ومرتين ثلاث. عشان كذا انا دائما بعطي خلينا نقول الكريديت او الافضليه او خلينا نقول الامتنان لتحضير ديلافوينتي. ديلافوينتي امس اعطانا مش افضل مدرب في العالم، لكنه عارف نقاط قوه فريقه بشكل كبير جدا، بعكس الامانه ديشام اللي فعليا لما تكون في عباره ذكرها قال لما يقول حديث الملعب عائد المدربين، فعين ديشامب مدرب متوسط إلى متوسط، هذا الأمر ليس بالشيء الجديد، لكن الناس حبت أنه في تغيير هذا المونديال، غيره صار يضغط بشكل عالي، صار في شجاعة، لكن أعتقد أنه هذا شيء جيد منه. لكن بالتأكيد كل شيء حدود، مثل ما في كل لاعب حدود معينة، فريقة أيضا مدربين لديهم سقف معين ما يتجاوزونه، لكن ديرافونتي أمس تفوق بشكل كامل. وأرجع أقول لو كان إسبانيا امتلكت لامينيمال في نسخة أفضل، نيكو وليمس صحة بدنية بشكل أفضل، أعتقد أنه إسبانيا كانت ممكن تضرب مساحات أكثر في فرنسا أمس. مرة أخرى الهوية الإسبانية تطل مرة أخرى بالحديث عن أهمية التكوين، أهمية تكوين لعيب بهوية فنية، وهذا الأمر ممكن يساعد حتى القارة المحلية أنه نتبنى هوية معينة في التأسيس في التكوين، حتى لو اختلفوا العلم وخلقوا لعبوا في مشارب ومدارس مختلفة لاحقا في فرق الأولى هناك بعد العشرين، لكن يكون التأسيس دائما موجود. هذا إشارة وخلقوا ممكن نشجع العمل عندنا بطريقة خلينا نقول توازي، مو ضروري الاستنساخ، لكن ممكن تبي مثل هذه التجارب بإذن الله.
0: هذا كلام إذا تحدث في تيري هنري، قال إنه العمل دائما يبدأ من تحت ما يبدأ من فوق. قال مشكلتنا في فرنسا ان احنا دائما نتعامل مع الفريق الاول، كيف يمكن ان تلعب فرنسا على مستوى المنتخب الاول وما نتكلم من تحت. احمد، الحديث عن المنتخب الفرنسي، كان يتكلم ابو غالي عن نقطة مهمة جدا، قال لك انه لما نوصل لحديث المدربين هنا تبدأ تبين العيوب اللي موجودة عند ديشان، ويبان ديشان بين مدرب متوسط على افضل حال. فرنسا في في في كثير من الأوقات مثلا على مستوى البطولة كان الحل دائما بإيجاد أوليسي. تكلمنا مثلا عن مواجهة السنغال وقلنا أنه المنتخب الفرنسي واجه صعوبات كثيرة تحديدا على الشوط الأول، وأنه مثلا لقطة إبداعية من أوليسي التمرير اللي عملها لمبابي غيرت كل المعادلة في المباراة. في لحظات كثيرة كانت فرنسا دائما تبحث عن أوليسي، فكرة مرة المرات يأخذوا على الطرف، بعدين واجه صعوبات مع كوكوريا راح دخلوا على العمق، واجه صعوبات مع رودري رجع مرة ثانية على الطرف، كان يدور على أوليسي. يعني فكرة أنه دائما خليف يقول المدرب دائما أحيانا يحاول يضع اللاعبين في سياقات معينة لخلق حالات فردية يستطيع اللاعب من خلالها أن يقدم الإضافة. كان في محاولة لخلق السياقات هذه لكن كان دائما تفشل، يعني المحصلة النهائية في حالات أنه تحرير أوليسي من عملية الرقابة وإعطائه مساحة وحرية كانت مش موجودة. أوليسي، نتكلم على أوليسي، أسألك على جدوى دخول مثلا ريان شرقي أحمد كبديل، وأسألك على نقطة التحول الأهم، ماذا لو أكمل مثلا سليبة المباراة؟ شفنا فرنسا في الشوط الأول على الرغم من المعاناة وعدم قدرتها امتلاك الكرة أنا خطأ فردي من لوكاس ديني، لوكاس دين عفوا في في في في ركلة لقطة الجزاء. ثلاث نقاط هذه أحمد كيف تشوفها؟
2: أشوف أليكس بينا في سبان الجناح الأيسر ما بيروح على الطرف بشكل كبير جدا قد ما أنه بيخش بشكل ثنائية مع أولمو، وكوكرية هو اللي بيطلع. فلما نزل نيكو ويليامز اختلف الوضع، صار هو اللي يطلع على الخط، صار كوكرية أقرب لخط الوسط. فهنا تعرف قرايه المدرب، يعني ديشام بحسسني أنه ما في هالبلد لهالولد، يعني أوليسي، يعني خلاص أوليسي الآن إحنا أثنين على بما فيه الكفاية، لكن الآن اللاعب مو في أفضل حال وذهنيا خرج، وإحنا زي ما يعني اتطرقنا وقلنا نوصل لمرحلة كان المفروض أنه يطرد، خلاص أنت الآن لازم تسحب أوليسي وتأتي بريان شرقي اللي عنده خلفية كبيرة عن رودري وكيف طريقة اللعب، وإنه هو اللاعب اللي يقدر يعطيك فعالية أكثر من العمق، وإنت كنت تحتاج للعب بالعمق.
0: بس لازم في البداية أحمد تقنع ريان شرقي إنه مو زيدان، لما تسمع الولد تقنع إنه لازم يحط رجوله في الأرض وإنه الولد مش زيدان.
2: أيوة أنا أشوف، بس خلينا نتفق أول إنه بالشرود الذهن اللي كان موجود على أوليسي كان خلاص المفروض إنه يكون ريان شرقي، مش لأنه هو أفضل من أوليسي لا طبعا، بس أنا بتكلم عن الشيء
0: مش في يومه.
2: أيوة اللي صار في المباراة إنه أوليسي خلاص مش في يومه الآن، لابد إنك أنت تغير وتذهب إلى ريان شرقي أصلا. بعد أول نصف ساعة كان المفروض إنه زي ما ذكر أخوي خليفة، يعني مدرب متوسط جدا، كان المفروض إنه خلاص يغير طريقة اللعبة، يعني 4-2-3-1 لا تجدي نفعا ابدا مع منتخب اسبانيا وتحديدا في الفورمه هذه. المفروض انه انت تروح على 4-3-3، انت المفروض توسع الملعب بشكل اكبر، المفروض انك تضيف لاعب في العمق يقفل، يعني كان في اكثر من حاله. الوقت اللي يصيب فيه سليبة انا توقعت انه تشاوميني هو اللي يرجع ويضيف لاعب عمق اخر، لكن ما صار هذا الكلام. طيب انت الان المفروض انه لما تكلمنا عن باركولا انه مو في يومه، المفروض انه انت تسحبه وتضيف أمري كواحد محور ثالث أو لاعب وسط ثالث مع تشاوميني ومع رابي، وعلى الأقل تقفل العمق اللي تعبك فيه من المنتخب الإسباني وتقرب الثلاثة الأمام وتلعب على السرعات اللي موجودة، لكن هذا كله ما صار مع ديشام، باقي مصر على نفس الأسماء. وللأمانة يعني خلينا نتفق أنه فيه خضران من بعض اللاعبين، يعني لوكاس دين كان نقطة ضعف، يعني ضربة الجزاء اللي تسببت فيها نفسيا ذهنيا أثرت
0: مش مقبول أحمد من لاعب خبير.
2: انا اتوقع انه مدرب باريس انريكي الحين ممكن ما خلاص يغير رايه، لانه كان واحد من اكثر الاسماء اللي كان يحارب عليها في نهايه الموسم، لانه للامانه اذا في مباراه كبيره وفي في يعني في نقطه ضعف غيرت المنتخب كامل. ليش انا بقول دي؟ لانه المنتخب الاسباني ستايل وكان المنتخب الفرنسي ستايل، وكان انه احنا نسجل ونجبر المنتخب يطلع واحنا بعد كذا نوسع، لكن انه انت تكون متاخر وبغلط من لوكاس دين اثر بشكل كبير جدا على المنتخب الفرنسي.
0: اخيرا انا بغالي كيف كان لفرنسا أن تخرج بنتيجة أفضل من ذلك؟ تكلم عن مستوى التحضير التكتيكي قبل المباراة، عن مستوى اختيار الأسماء، لأن إحنا لما نيجي نتكلم مثلا في نقطة ذكرتها مهمة جدا في بداية حديثك على فكرة تشواميني تحديدا مع مانو كوني وبدون كرة، لكن حتى مع الكرة بغالية ريال مدريد عانى كثير بعد فترة أو حقبة توني كروس لما طلب من تشواميني أنه يقدم نفس الأداء من من من من تشاوميني قدم أداء توني كروس، وانه والله انت تلعب دور لاعب الوسط التقدمي، اللاعب اللي انت تقدر تاخذ الكره المثوثه الاول وتطلع فيها وتطلعنا من تحت الضغط وتكسر خطوط الضغط اللي موجوده. فرنسا كانت غير قادره امانه على عمل هذا الامر بوجود تشاوميني. ديشام كيف كان ممكن يتصرف؟ احمد قال 4-2-3-1 كان واضح عليها من اول نص ساعه ان الموضوع مش شغال، كيف ممكن كان فرنسا تخرج بنتيجة أفضل من ذلك؟
1: باعتقادي أولا شواميني صفقة فشلت، لكن مدريد يكابر لازم ينجح. بعد موسمين شفت الرجل ما يتأقلم معك ما ينجح، بساطة الأمر لا يحتاج كل هذا التعقيد. أعتقد أنه في فلورنتينو بيريز يحاول طرد صفقات كبيرة قدر المستطاع،

0: طبعا نزح الموسم الاول نزح الموسم الثاني هذا فشل واضح جدا. تشواميني مش لاعب سيء لكن حرفيا تاثر بشكل واضح جدا في وضعه الاحتياطي لتوني كروس ومودريتش ولعب بدور هامش لاحقا ما تطور بالشكل المطلوب ما ارتقى للتوقعات المطلوبه فبالتالي كان يفترض انه خلاص النقطه ما يلغي كل شيء. اعتقد انه أمس فرنسا لما طلبت انتظرت ذلك اللاعب اللي يجاني طبعا أنا ضد الفكرة أنه واحد على واحد رودري وشواميني الفكرة منظومة. أمس إسبانيا تفوقت لأنه كان في أربعة دائما في خط وسط على اثنين في الغالب إذا كانوا بالكثير ثلاثة فبالتالي أعتقد أنه ديشامب كان يفترض من وجهة نظري أنه يسحب ديمبلي اللي كان سيء جدا لا مع الكرة ولا بدون كرة وديوليس على اليسار وعلى عفوا على اليمين ونزل لاعب وسط خلينا نقول محور ثالث تبغى تطلع رابيو ما في مشكله لكن نزل زاير امري لاعب يعطيك ركض انا مع الابقاء على رابيو مع تحذيره وخليه منطقه اعلى يضغط بشكل افضل قوي يقدر يزيد في الهجمه على الاقل خلينا نقول تحاول تفكك او تخلق حاله من التوازن في خط الوسط لانه رابيو رغم انه زي ما ذكر احمد كان قريب جدا من الحصول على الانذار الثاني لكن رابيو كان الوحيد اللي في خط الوسط اللي يعرف يقرا مسار الكره يحاول يفوز في الثنائيات وبالتالي انت نزلت مانو كورين لاعب عكس تماما رابيو فبالتالي خسرت خط الوسط بشكل مضاعف. كنت اتمنى اشوف رابيو زير امري خلفه شواميني اما بديت شواميني خلاص بالتالي لعب ديمبلي عفوا بيوليسي باركولا و امبابي لفتره معينه بعدها يسحب احد المحاور نزل ماتيتا عشان هنقول ترش عرضيات تاخذ مساحه اكبر تعطي من بابي خلينا نقول المهاجم يثبت قلب الدفاع بالتالي تحرر بدل ما انه يحاول يعمل مستحيل لان بابي امس كان يحاول يسوي شيء خاصه لما نعزز الحلول بدا ياخذ بدا يرتجل بشكل اكبر حاول اخذ هذه النقطه انه يشعل حماس المنتخب ويعيد المباراه بلقطه فرديه ويتحمس انا شجاع لا شك من بابي لكن ما نجحت تماما امس تبديلاته بدقيقه 58 طلعوا لي في ودوي وباركولا ونزل لك شرقي ودوي ثم لاحقا نزل اعتقد غير الجهه اليسرى ثيو هرنانديز على فكره لما نزل حرفيا حجم من لامين يامال بدنيا اقوى اسرع لوكادين اعتقد بين الشوطين كان يفترض يطلع لانه اسبانيا كان واضح عليها انه ما راح تسجل رغم افضليتها الا بلقطه هديه او من كره ثابته ولمين يمال المرة أخرى ما كان في أفضل حالات خاصة في الشوط الأول مع ذلك قرر اللعب وسرق بلانت وهذا على الذكاء في كرة القدم إنه حرفيا هو ما كان عنده فرصة أساسا يسوي شيء لأنه يوقع ويستغل الهفوة المنتظرة لوكادين في لقطة كانت واضحة فبالتالي أعتقد لوكادين كان يشترط يطلع من بدري ثيو هرنانديز ينزل غير شوي في شكل ورسم فريقك أعتقد كل العوامل أعتقد كان ممكن تأخذ المنتخب لكنه مرة أخرى ديشامب محدود جدا تبديلات مركز مركز وتبديلات متأخرة ما في تغيير للنمط أو الفكرة اللي ممكن يلعب عليها هذا كلها ساعدت إنه إسباني حرفيا آخر نص ساعة وبعد الهدف الثاني مباراة تسيير وقت أكثر من إنه تلعب مباراة تنافسية بين الفريقين.
1: طيب خلينا ناخذ فاصل قصير بعد الفاصل مرة أخرى نعود لمواصلة الحديث لكن في مواجهة إنجلترا وأرجنتين خليكم معنا.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة من أنا؟ لا عليك فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM. الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

عاد لكم مرة أخرى مستمعين الكرام في مونديال 26. أحمد، مواجهة إنجلترا أرجنتين، المواجهة الثانية في نصف النهائي لتحديد الطرف النهائي الثاني مع إسبانيا، كان في صحفي اليوم في غانية سأل توماس توخيل، قال له سيد توماس، نهائي اليورو للسيدات كان بين إسبانيا وفرنسا، قال له نهائي كأس العالم للسيدات كمان إسبانيا وفرنسا، قالوا نهائي اليورو كمان للمنتخبات الرجال كان إسبانيا وفرنسا. قالوا كمل، أنا عجبني المسار اللي أنت ماشي فيه حلو. فكرة أحمد أنه حتى الإعلام الإنجليزي في بيرس مورغان كان يتكلم، يقول أنا أشعر بها لأول مرة أن إحنا عندنا مدرب قادر يحط يده على مكان من الخلل وما يستحي أنه هو مثلا ينتقد اللعيبة علنا. وقال أمانة أنا أتفق مع أنه الأداء ما عجبني يعني، رغم أنه بعد كده دافع عن الصحفي لأنه راح نتطرق له بعد شوي. لكن أحمد خلينا نرجع النقطتين اللي وراء عشان يكون حديث يعني متصل ما بين فرنسا وإسبانيا وبين إنجلترا والأرجنتين. ما الذي اختلف أحمد بين إنجلترا اليورو مع غاري ساوثغيت وبين إنجلترا توماس توخيل 2026 مع غاري ساوثغيت؟ غاري ساوثغيت عمل كل اللي يعمله المدربين اللي دربوا المنتخب الانجليزي من ايام سفين غوران إريكسون في 2004 ل 2002 2006 والكلام هذا كله، اختار افضل لعيبه ممكنين موجودين متاحين، وحاول ان انت داخل المباراه او قبل المباراه تخلق لهم اطار يتناسب مع امكانياتهم. طيب، وعشان كذا شفنا مثلا في اليورو الاخير لما كان بوكايو ساكا، يعني مثلا تيجي الجناح الايمن في بوكايو ساكا وفي فيل فودن وفي بالمر، لما كان بوكايو ساكا مثلا يخرج الإصابة أو مردود البدن يقل ينزل كول بالمر، يضطر المنتخب الإنجليزي إنه غير الفكرة كلها حتى وإن كانت ناجحة، لأنه كول بالمر مش هو بوكايو ساكا، وفي الفودن ولا واحد من الاثنين. طيب، فإنجلترا كانت تعاني أحيانا في في في التمسك والتشبث فكرة معينة. التمسك توخيل لما اختار التشكيلة وسؤال عن مثلا انت ليش مثلا بالمر وفودن انت ما استدعيتهم، قال احنا اخترنا اللاعبين اللي يناسبون الفكرة. لما تيجي تنظر مثلا لتركيب

0: ما كان موجود نونو مدويكي يلعب نفس الفكرة
1: نفس
0: الستايل. أنتوني غوردن في فترات معينة لما ما يبدأ أو ما يقدم شيء يروح ويجي مكانه مورغان روجرز، نفس الفكرة نفس الأداء. إبريتشي إيزي يعطيك روح وفكرة جديدة، مثلا لما تحب أن أنت تلعب بلاعب رقم 10 أو تلعب بلاعب على الطرف يدخل إلى الداخل، نفس الأدوار كان أديها مع كريستال بالاس. بصراحة أحمد توماس توخيل نجح في انه يصنع هويه لانجلترا في في في بين احنا نتكلم على اهميه انه لكل منتخب يجب ان تكون هناك هويه معينه.
1: ما حد يختلف للامانه على النقله الكبيره الذهنيه.
0: ترى الفكره الكلام اللي قاعد تقوله عند خليف احلى من موال لانكلثوم فكمل.
1: لا شوف يمكن الامانه انا يمكن قبل فتره كنت اتكلم عن توخيل على الصعيد الانديه. يا أخي أنا يعجبني المدرب اللي غير قناعته، أنا يعجبني المدرب اللي يبحث عن الشيء اللي ياخذه لقدام حتى لو كان على حسب مصلحته هو. يعني اختيار منتخب إنجلترا وانت عارف السيناريو اللي صاير معاه في إنجلترا وانت عارف الإعلام الإنجليزي وانت عارف الريسك الكبير، تحديدا انه كثير تكلموا انه توخيل خلاص وانتهى وانه الفترة في باير وما أدري كلام كثير. فلما انت تروح تاخذ الريسك هذا اول شيء تعجبني الشجاعة دي، ثاني شيء يعجبني انه انت اخذت الريسك هذا بشكل كبير جدا بحيث انه لا انجلترا في عندها شيء، لانه ساوث جيت اللي متفقين انه اقل من توخيل بمراحل ترى وصل نصف
0: وديشام فرع انجلترا
1: وصل نصف نهائي في انجلترا في كاس العالم، وصل نهائي اليورو خسر بركلات الحظ يعني امام حارس مثل دوناروما كان في الفورما وكانوا لاعبين صغار ويمكن ما احسن اختيار
0: وبعده كمان وصل نهائي يورو
1: بالضبط. فاذا هو بهذا الاداء يعني بهذه الامكانيات اللي اقل من توخيل مع المنتخب هذا وصل لهذه المراحل، فطبيعي انه انجلترا لو جاها مدرب وتوفقوا فيها مثل توخيل انه لازم يروح لأبجريد مرعب، انه لا احنا مو ناخذ بس كاس، احنا ناخذ كاس ونروح نفكر في اللي بعده. ف توخيل اخذ المنتخب الانجليزي كذا، ويمكن حتى توخيل طلع في تصريح قال احس انه احنا ذاهبين لللقب، فهذا فيه شعور واضح يعني، حتى يمكن في مقاطع كثير انتشرت بين اللاعب والمدربين انه في علاقه يعني في في في في, في علاقه عاطفيه تحس اكثر من انها فنيه مع اللاعبين. فهنا تعرف انه لا توخيل قدر يبني جدار يفصل فيه الجو في انجلترا قاطبة عن اللاعبين في المعسكر، فهذا الشيء الإيجابي اللي توخيل للأمانة واللي أنا من داخلي شخصيا يستاهل على أثره أنه يكون هو بطل لكأس العالم.
0: حالة انقسام كبير أبو غالية ما بين الإعلام الإنجليزي حول السجال اللي حصل بين جود بيلينغهام وتوماس توخيل. واحد زي بيرس مورغان قال أنه عمل صحفي جيد وأنه الصحفي ما سوى شيء سأل، بينما كثير من الإعلاميين كان عنده ضيف في الاستوديو قال لا أنتوا الإعلاميين بصراحة تستهبلون، يعني أنا أتحدى هذا الصحفي أنه يوجه نفس السؤال هذا اللي هو سأله، أتحدى يوجهه لهاري كين لأنه عارف أنه هاري كين ما حيعطي اللي يبغى، هاري كين بيقول المدرب ما حق وإحنا نحترم رأي المدرب بس كان ما يقدر يسأل هاري كين لأنه هو ما راح يأخذ الإجابة اللي هو يبغاها، لكن هو استغل أنه قدام لاعب عمره 22 سنة عنده ترسبات في علاقته مع توماس توخيل، فحب انه يطلع بلقطة حتى وان كانت على حساب منتخب بلده، وهذه هي الصفة السائدة الموجودة في الاعلام الانجليزي. مع انه كلام توماس توخيل وقال يعني انا ما عندي مشكلة، انه بيرز مورغان قال له طب هو نقل وجهة النظر، قال لا انت كان مفترض ان انت تسأل جود بيلينغهام تقول المدرب قال بالرغم من انه اثنى كثير على العقلية الموجودة عندكم انتو كمنتخب انجليزي لكنه غير معجب بالاداء، ما تروح تقول والله المدرب غير راضي على الأداء وما تقول الجزئية، يعني تختصر في الكلام حتى تحصل على الإجابة اللي انت تبغاها، وهي نقطة أبو غالي تكلمت فيها عن الإعلام الإنجليزي. تفضل أبو غالي.
2: بالضبط، أنا يمكن أنا وأحمد تكلم كثير في هذا البرنامج يعني طوال الشهر أنه الإعلام الإنجليزي بحاول يسرق اللقطة يتصدر المشهد، اليوم كل عالم صارت عارف كابريل كلارك قبل البطولة ما حد يعرفه ببساطة، هذا واحد من التاركت اللي عنده. وفي تصريح أمس يعني أو قبل أمس يعني هاري كين قال يعني لما سألوه عن الصراع وردة الفعل وما إلى ذلك قال يبدو أنه هذا شيء إنجليزي أو في العقلية الإنجليزية، في انتقاد واضح جدا أنه الصحفي الصحافة والإعلام والجو العام بإنجلترا يبحث عن أي شيء مثير بعيدا عن الهدف التارجت، وقال الجو العام يعني في الفريق بعيد كل يعني عن ما يحدث عن الصخب الموجود، وهذه إشارة واضحة جدا أنه معسكر متقن تماما عادل الفريق بشكل كبير جدا وأنه اللحمة أكبر من ذلك. حتى في خلينا نقول تصريح بعد المباراة ما

0: مباشرة زي ما ذكرت السنة في كلامك إنه سألوا هاري كين، قالوا نعم المدرب كان يبقى يشوفنا في أفضل صورة ممكنة وعارف إنه نقدر نقدم أفضل من ذلك. في الفرق بين جواب جود وكين، بعيدا عن إنه أبن جود معروف إنه لاعب شوي الإيجو عنده عالي، فبالتالي رد فعله والله
1: تذكر أنا سيرة جود أبو غالي
0: سخيفة تماما، لكن مش حتى لما تدخل في المؤتمر تجاوز عنها يعني الأمور هذه يعني
1: اللاعب شايلها في خاطره
0: تماما.
1: اللاعب شايلها في خاطره يعني، لانه في كثير في احد الاعلاميين تحدث عن نقطه بصراحه كانت مثيره اهتمام، قال جود شخصيه نرجسيه ولكن كان يرى بانه لا يقف على ارضيه صلبه لو كان رد على توماس توخل في حينها. قال جود انتظر طوال هذا الوقت حتى يقف على ارضيه صلبه بعد مستويات كبيره في الادوار الاقصائيه، يجد ان هنالك جدار خلفه يدعمه في في في في حال اذا ما اتخذ موقف معادي امام توماس توخيل، واستغل الفرصه اول ما وجه على طول. لانه ابو غاليه اللاعب ترى ما صرح على مره واحده، يعني انا اتفهم مثلا اللاعب عمره 22 سنه، اول مره لما سئل في ارضيه الملعب قال انه واتيفر ووجهه كذا انه يعني خذوا خل على قولهم، لكن بعدين لما دخل لغرفه الملابس وطلع للميكس زون قال انه يعني ما تمست، يعني بمعنى كلامه تمست دخل ترى ما لعب في نصف نهائي، ما لعب في ادوار اقصائيه في كاس العالم ولا لعب في الليفل هذا عشان يعرف وضعيه اللاعبين. فابو غالي لا يمكن ان احسن النيه بان اللاعب كانت رده فعل وقت ما كان مرهق ومتعب وصغر سنه، لا اللاعب كان مرتب رده.
0: شوف جدا
1: كان
0: يعتبر على قول تقبل او ترفض، هذه حقيقه لاعب عنده ايجو عالي جدا، رد فعله والغد جسده مع مدريد في الاحراف اللي تغير فيها، حتى يعني في ثنايا الموسم مع فينيسيوس مع مبابي لما انتزعت منه نجوميه لا شك ما كان راضي جدا، وهذا الامر عز عائلته يعني ابوه في دورتموند دخل غرفه ملابس يعني يقول ليش ما تلعبون تشوب اخوه الصغير، والدته يعني يتدخلون عائلته بشكل جيد، فبالتالي جزء من كان جاي من خلفيه انه انا ما في قد اشتدي على قولتهم، فانت تتكلم عن رجل يتغذى وتوماس توخيل لما انا احاول اقيم سلوكه انتقده الصيف الماضي لما قال انه والدتي احيانا لما تتابع مباريات تشوف جود ميكام تنفر يعني من خلينا نقول لغه جسد غير جيده، ثم حاول رجعت توماس توخيل، لكن اعتقد انه كان متعمد هذه الكلمه حاول يستفز فيها جود ميكام انه ياخذ دوره القياده، رغم انه توماس توخيل احاط جود ميكام من الخمسه القاده داخل الفريق للمشاورة قادة داخل لأخذ رأيهم خلينا نقول مساعدة المجموعة بشكل كبير جدا، بالتالي مستقر أيضا حتى على المستوى الفني كان يقدر يلعب مورغان روجرز، كان في دقة كبيرة جدا يعني لو صرفت السيستم حول أفضل اللعيبة اللي بالأمام كين وجود بلينكهام تحصل على أفضل فائدة ممكن، الكل يتكلم عن تألق جود لكن لا يتكلم عن السياق اللي حاطه فيه مستقر حرفيا جود بلينكهام هو المهاجم اللي تصله اللي يخرجه اللي يكون في أعلى نقطة حتى أكثر من هاري كين، فبالتالي هذا جزء منه تقدير من توماس توخيل الإمكانيات وفهم لإمكانيات جود بلينكهام، ولكن كثير جود بلينكهام لن يكون خارج استثناء في جزئية إنه اللعيبة العباقرة يعتقدون إنهم عندهم شيء إكسترا أو إكستريم عن الآخرين، فبالتالي يتفوقون حتى على المدرب، لذلك كثير من النجوم من بعد ما يكون كرة القدم اللي وصلوا الأفضل ليفل لا تشاهدهم صاروا مدربين يصبحون فاشلين، ولا من يطلع في الاستادات التحديدية حرفيا ما يعرف يقول كلمتين على بعض، فبالتالي الخلط بين انك تكون نجم خارق وبين انك تفهم اللعبة بشكل جيد اعتقد انه خلط كبير جدا، وزي ما ذكرت مستخلة من اسقط عليه قال مش بضرورة تكون حصان فائز عشان تكون فارس جيد او فارس ماهر، كان يعني رد لطيف من مستخلة على الروم لجود بلينكهام على جزئية انه ما لعب في المستوى العالي، فبالتالي اعتقد انه جود بلينكهام يجب انه يدير الامور بشكل اقل، قلة الخبرة موجودة، خروج هاري كين للاعلام امس في مقابلة يعني خارج ما بعد المباراة كلها اعتقد هدأت الوضع بشكل كبير، تركيز بشكل كامل على كل هالاشياء، اعتقد انه هاري كين اخبرها يقول هذا جزء من الثقافه الانجليزيه اللي ما حد حابه لكنه موجود، الثقافه الانجليزيه والجماهير الانجليزيه تبحث عن الاشياء الجانبيه اكثر ما تبحث عن النجاح او التركيز على الهدف الاسمى اللي هو تحقيق البطولات.
1: عندك تعليق على انجلترا قبل لا اروح للارجنتين؟
2: لا هذه اذا توفقوا اخذوا كاس العالم

0: طبعا فهذه اقوى ثنائيه شهادة كاس العالم بين مهاجم ولاعب، انهم يسجلون ويصنعون بهذه الطريقه ويكون لهم التاثير اللي اكثر من 90% مساهمه، يعني 13 هدف، هذا 6 وهذا 6 وهدف واحد بس من بعدهم، بالاضافه الى صناعه وصناعه. لكن بيلينغهام اخذ تصريح كذا الحين من مورينيو في اليومين الاخيره، قال زيه وزي بيلي وعمالقه كره القدم، سجل 6 اهداف وما ادري، فزيد الايجو عنده بشكل كبير.
1: يلا كمان اقعد لمه بعدين. طيب تكلم عن الارجنتين احمد، كنا قد تحدثنا بعد مواجهة سويسرا ولما بانت الطرف المباراة أنه والله مثلا أرجنتين وإنجلترا، كنا نتكلم عن الصعوبات اللي واجهتها الأرجنتين أمام سويسرا، وكنا نقول ماذا لو سيناريو افتراضي تكررت هذه المعاناة اللي تكررت في كل مباراة غير المنتخب الأرجنتيني، فإنه اللحظات اللي تترك فيها الأرجنتين زمام الأمور للخصم، فإنه إنجلترا مش مصر ومش كاب فيردي ومش سويسرا مع كامل احترام البقية، هي منتخب قادر أن يعاقبك. على الجهة الأخرى كنا نتكلم على قدرة الدفاع الإنجليزي، كان في حديث كمان لأبو غالي يتكلم فيه، قال العزل المربعات، عارف أن أنا المربع اللي يلعب فيه ميسي أنا أنقل اللعب إلى مربع آخر، وإنجلترا أكيد راح تفكر بهذه الطريقة. كيف ممكن ان انت توقف اللحظات الابداعيه عند لاعب كرياتيف وخلاق وغير متوقع زي ميسي؟
0: شوف المنتخب الارجنتيني يمكن لو اخذنا بس اللي في النصف النهائي، ترى فرنسا وصلت يعني الامانه والكل واضح وعارف ان في كل مباراه كانت تستحق الانتصار. لا بس كانت تستحق الانتصار الامانه. اسبانيا نفس الكلام، كنا نتكلم ان ما هي اسبانيا بس في يعني صوره واضحه للمنتخب انه قادر ان يذهب بعيد، نفس الكلام على انجلترا. لكن منتخب الارجنتين اللي شاهدناه بالاداء من اول مباراه يعطيك ايحاء انه لا هذا المنتخب ممكن يخرج في المباراه اللي بعدها. لكن تاتي سيناريوهات مختلفه ومفاجئه، انه يحصل حاله طرد، يكون ميسي في الفورمة كالعادة، حلول إبداعية فردية من الفارس من بعض اللاعبين، ارتقاءات من لاعبين قصار في الطول، يأتوا بأهداف. فهذه حالات يعني غريبة عجيبة، يعني نعم هم يدرسوها ونعم هم يشتغلوا عليها أمور كثيرة، الحالة الدفاعية والذهنية القوية الموجودة، الحارس المتمكن، أمور كثيرة هي وصلت إنجلترا لهذه المرحلة. لكن أنت الآن أمام أصعب منتخب للأمانة في إنجلترا. أنا من وجهة نظر شخصية لن تستطيع إيقاف ميسي كيف ما كان، لكن هل إنجلترا ما تستطيع أن تسجل؟ فأنا أتوقع أن إنجلترا لو بادرت وسجلت بالهدف الأول راح تسهل الأمور بشكل كبير جدا وتخلص المباراة من بدري.
1: أبغى لي إنجلترا أو الأرجنتين عفوا على مستوى الحلول، فكرة اللعب بين الخطوط، المساحة الهاف سبيس، أنصاف المساحات الموجودة مثلا بين الظهير وقلب الدفاع، أو مثلا فكرة المساحة اللي موجودة بين قلبي الدفاع بين محاور الارتكاز اللي كان هذه المساحات اللي يتنقل فيها ميسي دائما على مدى البطولة. إنجلترا مميزة جدا في عملية في النقطة هذه تحديدا فكرة اللي هي المساحة اللي أمام قلبي الدفاع. أرجنتين والحلول اللي كانت موجودة الكرة الأرضية، شاهدنا أمام كاب فيردي مثلا روميرو سجل، شاهدنا أمام مصر روميرو طلع وسجل، الهدف الثاني كان على إثر كرة عرضية ملعوبة، فكرة الكرات العرضية، حتى هدف سويسرا جاء من ركلة ركنية. مع إنجلترا الموضوع صعب لأن إنجلترا استطاعت أن تحتوي أحد أكثر المنتخبات خطورة على مستوى الهوائيات، المنتخب النرويجي تقريبا ألغت خطورته على مستوى الكرات الرأسية. فبالتالي لما تيجي تحسبها ورقة وقلم، كل نقاط القوة تعتمد عليها الأرجنتين، إنجلترا واجهت جودة أعلى منها واستطاعت أن هي توقفها. كيف يمكن الأرجنتين أن تنتصر اليوم على إنجلترا؟
2: شوف سكالوني دائما نرجع بالذاكرة 2022 وخسر السعودية، غير سحب على أوتارو انزال فريد، غير شكل خط الوسط في البطولة الحالية. لما ما مشت الأمور ضد في المجموعات ضد الكونغو ضد مصر رجعوا لعب باراديس ليحمي العمق وكررت لهم. لا تعتقد انه اليوم هو يتكلم ايضا قال راح نتخذ القرارات بعيدا عن الامور الشخصيه او راح تكون افضل قرارات ممكن لصالح الفريق. فبالتالي لربما نشوف سكالوني يلعب ثلاثة ورا ويحاول يقلص اقول افضليه الانجليز في انصاف المساحات، يبني بشكل افضل، يخلي اللعيبه اللي دائما هناك نقطه ضعف في خط الوسط ماكاليستر إنزو لما يطلعون، حتى برا دي سارة كانوا جيد مع الكرة، يعني شيء جدا وضعيف حتى في الواحد على واحد بدون كرة. بالتالي أعتقد أنه راح يحاول يوجد حلول من خلال ذلك، بنفس الوقت يقلص مساحة ضغط المهاجم سواء الفريز أو الوسار، لأن واحد من أكبر مشاكل موجودة أنه المهاجم ينقل مسافات طويلة جدا، بالتالي لأنه ما في ظهير، لأنه بيحاول يحمل العمق، بالتالي يضطر أنه يرجع الوراء ثم يحاول يرتد للأمام. نفس الأمر بالنسبة لديباول اللي أساسا ما يورق مجيد، وأعتقد أنه جوليان سيميوني أعتقد أنه خيار ممتاز في هذا الدور، ما أدري إذا رح يشركه ويفتح عرض الملعب بشكل أكبر، بالتالي يكون عنده لاعب خلق الفريش دائما، نزل ديبول لاحقا، كل أفكار ممكن يلعب عليها. لن وأعتقد أنه في تصريح سكالوني قال رح نحاول نحتفظ بالكرة، رح تكون هناك نزاع، لكن لن نعرف. أعتقد أنه الأرجنتين لو راهنت أنه تلعب خلف الكرة بهذا الشكل الموجود بالأداء السيء بالتنظيم، أعتقد أنه حرفيا تنتحر تماما، سواء ضد إنجلترا أو حتى لو تأهل صوت النهائي ضد إسبانيا. لكن أنا بشكل أكبر أجو أنه تستغل إنزو ماكليستر وباراديس بشكل أفضل مع الكرة، بنفس الوقت الهيكل هو الضغط يكون أفضل في عمق الملعب، ومن ذلك أعتقد راح تلعب على هذه الجزئيات وانتظار اللمحة البدائية من ليونيل ميسي. إقلاق مساعدة بالكامل على ليونيل ميسي لما كرت مستخل الموت أمر يكاد يكون مستحيل، لما تلقي زوايا هو يجد حلول مساحات لا يراها حد غيره. أعتقد أنه هذا الأمر صعب جدا، لذلك التفكير دائما في تعطيل الأرجنتين نفسها. إنجلترا أعتقد أنه راح تحاول تستحوذ، تمنع الأرجنتين مسح على الكرة ثم تستقل خلينا نقول هفواتها المتكررة بدون كرة وفي مرحلة الضغط واللعب دائما بلاعب ناقص في الضغط مع ليونيل ميسي، وأحيانا يتحولون إلى أكثر من لاعب. فبالتالي أعتقد أن إنجلترا يجب تدير المباراة بشكل كبير. واحد من نقاط ضعف إنجلترا ممكن تستغلها الأرجنتين، إنه إنجلترا ما عندها الاتساق في المباراة، تبدأ أحيانا أو غالبا بشكل جيد، تفاجأ في منتصف الشوط الأول ينخفض الأداء، الشوط الثاني يبدأ بشكل جيد ينخفض الأداء ويرتفع مرة أخرى. هذا التذبذب سمح لكثير من الفرق أنه تتنفس، في مراحل معينة النرويج في النصف الثاني أو النصف الأول من الشوط الثاني، كلها أشياء أو مراحل سببت مشاكل لإنجلترا. ذلك أعتقد أنه توستخل لما طلع تكلم عن هذا الأمر، أنه ما في اتساق، ما في ثبات، في تقدير، ما في شجاعة. ذلك أعتقد أنه الأرجنتين هذا الأمر بالنسبة لها شيء سلبي، راح يجي منتخب إنجليزي متيقظ حاول يرضي مدربه اللي كان قاضي بعد تأهل نصف النهائي. بنفس الوقت الأرجنتين راح

0: جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8:00 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: كأس العالم
3: في السويد عام 1958 شهدت نسخة كأس العالم تلك ولادة أسطورة الأساطير بعمر 17 عام فقط، حين شارك الفتى البرازيلي بيليه في التشكيلة الأساسية لنهائي المونديال، وقاد السامبا لانتزاع لقبهم العالمي الأول ليدشن حقبة كروية جديدة غيرت مفهوم كرة القدم للأبد.
2: كأس العالم
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: لون سيفك، وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و 25 درجة مئوية. تتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: من المونديال.
1: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم، حيث تتجه الأنظار إلى ملعب أتلانتا الذي سيحتضن الليلة الموقع التاريخي في نصف نهائي كأس العالم. اليوم سنعرف من سيلحق بإسبانيا إلى النهائي في صدام كروي وتاريخي بين الأرجنتين وإنجلترا. ليلة يتوقع الجميع أن تكون أكثر من مجرد مباراة لكرة القدم. تترقب الجماهير صافرة الانطلاق للمواجهة الكبرى بين التانغو الأرجنتيني بقيادة ميسي والأسود الثلاثة الإنجليز بقيادة هاري كين. هذه المباراة ليست مجرد اختبار فني، بل هي مبارزة رقمية كبرى، حيث يسعى ميسي لإثبات هيمنته كصانع ألعاب استثنائي أمام هجوم إنجليزي يطمح لكسر العقدة. وفي ظل الأجواء المشحونة، كشفت تقارير عن مذكرة بروتوكولية طريفة من المكتب الملكي البريطاني لسفارة لندن في الأرجنتين تضع قواعد إتيكيت دبلوماسية للتعامل مع النتيجة أيا كانت في إسقاط ذكي يعكس حجم الترقب والحذر قبل صافرة البداية. لقد حسم الطرف الأول للنهائي، فبعد فوز تكتيكي مبهر بنتيجة 2-0 على فرنسا، حجزت إسبانيا مقعدها في المشهد الختامي. لاروخا قدموا درساً في مرونة المهاجم الوهمي، حيث نجح المدير الفني دي لافونتي في تشتيت دفاعات الخصوم دون الاعتماد على رأس حربة تقليدي. هذا التأهل لم يكن مجرد فوز، بل كان إعلان رسمي.

0: بينما يرى اللاعبون والمدربون أنها تقطع إيقاع اللعب. وبينما يثير هذا الإجراء جدلا حول تجارية كرة القدم، تواصل المدن المضيفة نجاحها في خلق جسور ثقافية بين مشجعي 48 دولة. ومع اقتراب النهاية تتجه الأنظار إلى نيويورك يوم 19 جولاي، حيث ينتظر حفل ختامي استثنائي يجمع نجوم الفن العالميين احتفاء بنهاية النسخة الأكثر ربحية وتأثير في تاريخ الفيفا. مستمعين، الساعات تمضي والأجواء في أتلانتا تزداد حماس. من سيلحق بإسبانيا إلى المشهد الختامي؟ هل يواصل ميسي رحلته نحو النجمة الرابعة أم تكسر إنجلترا عقدة السنين؟ كونوا معنا، فالتاريخ يكتب الآن والمونديال لا يترك لنا مجالا للابتعاد.
1: من المونديال.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: انطلاق جديد وبداية جديدة لبرنامج صيفنا أحلى.
1: مساء الخير على الجميع وحياكم الله معنا في مشوارنا الممتد لمدة ساعتين، حياكم الله بدءا من الآن وحتى العاشرة مساء.
0: بكل الحب يرافقكم في هذه الرحلة من داخل الاستوديو خالد مستور وانا لولو العبد الله، والإخراج يتألق مع مخرجتنا خلود لبني.
1: يا هلا وسهلا والله.
0: هلا ومرحبا.
1: هلا لولو، هلا خلود، حياكم الله. إن شاء الله مساء سعيد وصيفية جميلة، يعني مستمتعين فيها ومكملين فيها، وفي هالبرنامج نقدم محتوى جميل ويليق بكل الأصدقاء الكرام. شو أخبارك؟
0: أنا بخير، أنت شلونك؟
1: زينين؟ تمام؟ والله الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: أمور زينة.
0: أمور طيبة.
1: صيف.
0: حلو.
1: نطلع بالليل.
0: أوكي. أيه. لا مو بشرط نطلع بالليل، ترى عادي ممكن نطلع بعد الفجر. عادي الفطور يزين برا بعد الفجر، يعني 6-7-8-9.
1: أي صح، هذا الناس اللي إجازة تامة. بس لا، اللي عندها دوام مسائي ما
0: لا يفعل. عادي حتى لو عندها دوام مسائي عادي، يعني نقدر نطلع أفطر برا وأرجع أنام وأرجع أقوم ثاني.
1: بحب النوم.
0: الحياة حلوة، الحياة أكيد
1: حياة ما تنام وإحنا ما ننام.
0: أي بالضبط. فهو شوف يعني على طول خالد كذا أخذنا على طول على موضوعنا اليوم.
1: نعم.
0: إنه الصيف أكيد لي وقت للطلعة، يمكن إحنا بنستثني أوقات ارتفاع درجات الحرارة، بالرغم إنه ترى في ناس إلى يومك ده عادة تطلع في عز الظهر.
1: أي صحيح، اللي عنده شغل عنده شيء.
0: لا مو شغل يعني في بعضهم بيقول لك أنا كذا كذا طالع من بيتي.
1: نعم.
0: من جراج السيارة، أنا في السيارة في مكيف بارد، أروح مثلا لمطعم أتغدى فيه ما في زحمة مثل. أروح مثلا سينما، مثلا أروح المول، يعني المول مكيف ما يكون فيه زحمة. فالآن تقريبا وقت الظهر إلى العصر هذه هي فترة إيش؟ هي الفترة اللي تكون ما فيها زحمة في الأماكن. نعم. فناس اللي تهرب من الزحمة في فصل الصيف ويبوي مثلا يعمل شوبينج، يبوي يروح مثلا السينما ما يكون فيه إزعاج وزحمة، هذا وقتهم ترى الناس الرائقة.
1: هو توقيت جميل. شوفي، يمكن الازدحام يبدأ بعد العشاء، يعني قبل المغرب مثلا. قبل صلاة العشاء بتلاقي الطرق ماشية، بعد العشاء لا، تبدأ الزحمة وتبدأ الشوارع يعني تكون أكثر حيوية وأكثر ازدحاما مع الناس. ولكن يعني الصيف له دور وله تأثيره زي ما تفضلتي. الآن الموضوع ممكن بعض الناس تروح على وجبة الإفطار، بس هم مو على وضع يعني النوم المتزن وصاحي من الفجر وراح يفطر.
0: لا هو مواصل،
1: هي آخر وجبة أصلا، بس وجبة العشاء تحولت بالمسمى إلى إفطار. ففعلا أتوقع أن الصيف غير الجدول وغير يعني طريقة العيش والوجبات وتوقيتها باختلاف الأشخاص وإمكانياتهم من ناحية الوقت. عاد الناس اللي يمداهم الصباح وما زالت مستمرة، هذول وضعهم واحد طول السنة
0: أكيد.
1: حتى في الإجازات أحيانا بعضهم ما يقدر يخرب نومه لأنه ملزوم يعني بفترة يرجع يداوم.
0: صحيح.
1: لكن يمكن اللي عندهم هالنوع من المرونة شوي، الناس اللي عندها دوام فترة مسائية، الناس اللي ما عندها دوامات اصلا، والناس اللي عندها اجازات من الحياة الدراسية.
0: صحيح.
1: فهنا يصير موضوع التخير وتختار ايش التوقيت اللي ممكن تطلع فيه.
0: صحيح.
1: كان صباح، ظهر، اخر الليل، بس انا احس غالبا بعد العشاء. هذه المناطق الحارة زي جدة مثلا، الرياض، في مراتق زي ابها. لا، انت لازم تبدا من الفجر وتعيش يوم وتستمتع وتنبسط، ولا ما كانك عايش هناك
0: فعلا. فبناء على منطقتك، يعني اليوم لما نعرف يعني الاجواء اللي عندكم، انتم من الناس اللي فصل الصيف واجازه الصيف تحب تطلع في اي وقت من الاوقات؟ هل انت مثلا الصباح بتطلع عشان تروح تفطر برا بعدين ترجع للبيت، ولا من الناس اللي تحب مثلا الفتره العصريه،
1: أي
0: اللي هي من بعد الساعة 4 مثلا إلين العشاء، هذه الفترة الفضفاضة اللي يكون انكسرت فيها شوي درجة الحرارة، يعني خلينا بالذات نقول من 5 يعني إلين الساعة 7-8 يعني يكون انكسرت درجة الحرارة ولسه ما بدت الزحمة.
1: نعم.
0: ولا من الناس اللي أصلا تحب تطلع من بعد العشاء؟ لا، وفي ناس ترى في أدحين مختلفة كمان.
1: نعم.
0: اللي تقولك أنا بطلع بعد نص الليل، يعني بعد الساعة 12 أنا أبدأ أطلع.
1: كثير مليان الناس هذولي،
0: يعني بدليل انه دائما الحين بنشوف في جدة تحديدا، يعني كونها مدينة ساحلية لا تنام.
1: نعم.
0: فلما تيجي على الساعة 12 بتوصل بيتك، يعني زي حالاتي يعني.
1: نعم.
0: فتلاقي الوضع انه معقول الحين الساعة 12 واحدة؟
1: صح،
0: ترى لا.
1: صح.
0: يعني الوقت مرة متأخر.

0: الاخر لا تلاقي ناس وفي عوائل طالع والامور طيبه.
1: لا جدة يعني حتى في اوقات الدراسه العاديه ترى احيانا
0: في الويكند تحديدا
1: مثلا اي نعم الساعه 3 الفجر و4 تمشي تروح وحده من الطرق الرئيسيه تلقى فيها فتره توقف بس
0: صحيح.
1: توقف شوي وتمشي توقف شوي وتمشي
0: صحيح.
1: مع زود الزحمه يعني اتذكر
0: تفضل تفضل
1: اتذكر يعني هذا الكلام قديم كنت احب اطلع لما انطرقت الموضوع انه تطلع بعد 12 من بالليل فكان عندي شفت مسائي وكنت فعلا اطلع بعد 12 بالليل وكانت الشوارع ما فيها ذيك الزحمه بس اليوم لا اتوقع الموضوع مختلف دائما زحمه طول اليوم ولا لا
0: كمان ايه ولانه الان معظم المقاهي والمطاعم بعضها تكون فاتحة لين الساعة 3 و4
1: نعم.
0: وفي بعضها تكون مفتوحة 24 ساعة
1: أي.
0: فصارت المساحة أكثر يعني في ناس ترى مو بس حبهم في الليل يعني مثلا في ناس كانت في الأيام العادية تقول لك والله أنا أحب أروح الكافي مثلا على الساعة 12 وحدة
1: نعم.
0: يقول لك لأن الكافي يكون فاضي ما يكون مثلا مليان
1: صح.
0: غير عن الويغا يعني في ناس بتهرب ترى من الزحمة يعني عشان يعني أنا من الناس الآن مستحيل تلاقيني في ويكند مثلا ومثلا على الساعة 11-12 أقوله بقرر 10-11 أن أنا أروح مثلا أي مطعم أن أنا أتعشى مثلا يعني أن أتعشى مثلا من بدل من الساعة 8 لو أني بروح مطعم أو أنه
1: صح صح
0: الآية لأنه الويتنج يكون كثير يعني تخيل أنت تروح لمطعم وعندك كم مشوار تبغى تروح له تخيل أنك أنت تكون ويتنج ساعة ونص ساعتين
1: أنا تستنى أي
0: ما عندي الطاقة هذه بصراحة في ناس عندها طاقة التحمل هذه فالآن الحياة عندي متغيرة أقول لهم تبغوا تتعشوا برا لا نتغدى أو نتغدى مرة بدري زي ما صح. الأولين بعد 12 عشان مثلا الساعة 7-8 بالليل نروح نتعشى
1: صح
0: نكون فعلا. إحنا طالعين الناس داخل وناس ماخده يعني أرقام عشان مثلا تحجز طاولات أنا ما أحب الانتظار أبدا
1: صح
0: على سبيل المثال كمان السينما
1: نعم.
0: أنا من الناس مثلا في الأيام العادية أقول لك والله أحب أروح للسينما مرة بالليل يعني مثلا الساعة 12-1 بالليل مثلا
1: أي.
0: عشان تكون السينما هادية خصوصا في نص الأسبوع الآن الوضع مختلف لو أبغى أروح يعني عندي كذا فيلم أبغى أروح أتفرج لهم فهروح الظهر بصراحة الساعة 2
1: لا مع الزحمة أي نعم يعني
0: الزحمة.
1: تحدك وغير كذا الشخصية تفرق يعني في ناس عادي ما عندها مشكلة تستنى الفترات طويلة وبالعكس ممكن تستمتع بالأجواء هذه وتعيش فيها بشكل طبيعي ناس تانية لا تتنرفز وما تحب فتختار زي ما تفضلت أنا بتعشى مثلا بروح بدري بروح الساعة 7 والساعة 8 بتعشى في التوقيت هذا وأتوقع أنه في كثير من الناس اللي ما عندها الجلد ولا عندها قدرة على الانتظار ومزاحمة الناس وإلى آخره أي والله تلقينهم يخلونها يا غدا يعني يروحون المطاعم يروحون الأماكن هذه من 2 بعد الظهر لين الساعة 7-8 خاصة إذا كان مكان معروف عليه زحمة في ناس لا هواها وتستمتع جدا أنها تروح في توقيت الطبيعي لأنه التوقيت طبيعي يعني بالنسبة لنا وتعادي تستنى في الزحمة ما عندها مشكلة هذه لها جو وهذه لها جو
0: أنا أي. أنا وقتي في الصيف يعني أحب أروح من 4 لين العشاء أو بعد العشاء بشوي يعني خليني أقول من 4-9-10
1: أي.
0: أي غير كذا ممكن أروح يعني أما يعني أماكن ما تكون أصلاً هي مزدحمة يعني
1: صح.
0: أحاول أبعد من الطرق الرئيسية طريق الملك طريق المدينة شارع صاري طريق الأمير سلطان
1: أي.
0: يعني أحاول يعني عابر القارات بما أنه جاري هذه أحاول شوي أن أنا أبعد عنها شوي يعني
1: أي.
0: وأحاول ألتقي أماكن جديدة تكون لسه ما انعرفت عشان تكون لسه يعني ما في هذيك الزحمة
1: سباقة يعني
0: مو سباقة قد منه أشرد من الزحمة
1: أي ما أنت إلا أمين هو في أماكن كثير تصير حلوة ومكانك الشخصي لأن الناس تعرفها
0: بالضبط
1: وتب فيها الناس فترة وبعدين تمل من هالأماكن وتبحث عن الجديد عموما حياكم الله أصدقائنا موضوعنا هذه سالفة الصيف وأكيد عندنا كثير من الفقرات في برنامج صيفنا أحلى رحب فيكم على 012-64-771-54 والواتساب 8-0-244-2828

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وفي كل اللي انضم معنا على سمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا احلى. ومثل ما تعودتوا في هذا البرنامج كثير من اللقاءات من جميع مناطق المملكة، والان يسعدنا ان ينضم معنا من ابها البهية مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون سعيد مشهور. يا هلا ومرحبا فيك سعيد.
1: يا مساء الخير لولو، مساء الخير خالد،
2: مساء النور. يا اهلا وسهلا فيك، كيف الاجواء اليوم؟ كيف حالكم؟
1: الحمد لله اجواء جميله وغايه في الجمال الحمد لله. سحب امطار مو على ابها، بعض ضواحي ابها.
0: الله
2: ما شاء الله.
1: اي والله الحمد لله.
2: الله يهنيكم ان شاء
1: الله. لولو تقول ابها البهيه، ان شاء الله كمان سعيد البهي
0: ان شاء الله باذن

0: اكيد انت هناك اوريدي ما شاء الله تبارك الله، ودائما الرسائل اللي تجينا من ابها تكون مميزه لانه الجو يساعد وكل شيء جميل حولكم.
1: باذن الله تكون جميله وعلى قد الاجواء الجميله تكون رسائلنا ان شاء الله ايضا جميله وممتعه باذن الله.
2: وانتم كذلك ان شاء الله. اكيد تفضل.
1: الله يحييكم مستمعينا الكرام. اتواجد في البيت التراثي هنا في قريه المفتاحه. هذا البيت التراثي الذي يتكون من 3 أدوار على البناء القديم الذي يجدد أصبح غاية في الجمال، أصبح صراحة مزار رائع. وأيضا جمال هذا الموقع بما يضم من الحرفيين الأخوات الكريمات الذين بذلوا جهد كبير صراحة في هذا الموقع، وقسموا الأدوار وأيضا فتحوا للزوار الكرام، حقيقة أبدعوا فيه. فألتقي بالأخوات الكريمات. تعرف عليك يا ولد.
3: أمل إبراهيم.
1: يا مرحبا.
3: أنتم مصالح الشهراني قمة أزياء تراثية.
1: يا أهلا
3: وسهلا. حياك الله. نور الدوسري حرفية قطع سيري.
1: يا مرحبا. نبدأ بالأخت أمل. أمل حدثيني عن ماذا يضم قسمك هنا من الحرفيين وكيف أيضا رأيتي الإقبال عليك.
3: أنا مصممة هدايا وصناعة تذكارية منطقة عسير. استلمنا البيت التراثي تقريبا قبل 10 أيام وبدينا العمل عليه أنا والأخوات، والحمد لله رب العالمين. في إقبال الناس متعطشين للمواقع التراثية بشكل كبير، فالإقبال عليه جدا جميل.
1: أيضا الأخت صالحة وأنت مصممة أزياء، حدثيني عن هذا الموقع وعن الإبداعات اللي أنت ما شاء الله قدمتيها وأيضا تقدمينها في هذه الزاوية.
3: والله بالنسبة لي أنا عاشقة للتراث قبل ما أكون مصممة أزياء، ومهتمة بالتراث بجميع تفاصيله من عادات وتقاليد وضيافة وأزياء تراثية. والحمد لله حظيت موقع جميل يمكنني من ممارسة هوايتي بشتى أنواع الثقافة، نشر الثقافة من مبدأ أولا اللي ما بيقتني من قطعي أبا ضيفه أبا قهوي وبعطيه فكرة عن عاداتنا وعن تقاليدنا. مثل ما أنتم شايفين الأخ سعيد مشهور شاف الموقع ما شاء الله عليه إقبال جدا جميل.
1: طبعا مو أنا سعيد مشهور، سعيد مشهور الثاني.
0: يا بختك.
3: في دفء وفي حنان وفي يعني روح تراث اللي أهالينا ورثونا فيه من كرم ضيافة ومن استقبال، فهي يعني الحمد لله الصورة اكتملت بالنسبة لي. يعني الموقع هيأ لي ممارسة هوايتي كعاشقة للتراث من جميع بجميع تفاصيله.
1: أخت صالحة أنت الآن حقيقة قدمت ضيافة فوق، نبغى تتعلمينا بمسمياتها، وحقيقة كانت ضيافة رائعة بمعنى الكريم.
3: طبعا الأخوات بعد الله يعطيهم العافية شاركوني في الضيافة هذه، ولكن حنا نسميها البعض يسميها وصل لأنها تجي بين الوجبتين، وبعضهم
1: الفترات العصرية ده.
3: أيوة الصباحية بعد بين الفطور والغداء أو بين الغداء والعشاء. الوصل أو البداهة أو المعيشة أو أظن منطقة عسير
1: قيود
3: قيود بمسمى القيلولة وهي وجبة
1: قدم. اذكرينا ايش قدمتي بما أن البيت تراثي والأزياء تراثية والموقع صراحة عشنا في الزمن الجميل حقيقة.
3: طبعا خبز التنور هذا مهم، المبسوط، الجريش، السمبوسة القديمة، سويت سمبوسة بشغل القديم لأنها هي زي ما تقول تكتمل الحنين في المنزل والبيت التراثي والوجبة التراثية والضيافة، يعني اكتملت الأركان.
1: نعم، أن يكون الشيء متكامل.
3: فعلا حبيت أنها تكون نفس الضيافة قديما.
1: ما شاء الله. أيضا الفنانة نورة الدوسري، والله يحفظك يا أخت نورة، واشرحينا ماذا تقدمين في زاويتك هنا في هذا البيت التراثي القديم.
3: الركن الخاص فينا معرض وورشة تدريبية للقط العسيري للتعريف بالقط العسيري، تاريخه ومفرداته ومسمياتها والألوان المستخدمة قديما فيه والمستخدمة الآن حديثا، وكل ما يتعلق بالقط في القديم أيضا هنا في الحاضر اللي هو القط المعاصر.
1: أنا شفت أوراق

0: مطبوعة جاهزة فأنتم تقدمونها للضيوف؟
1: تقدم للمتدرب يعني اللي حاب يشترك في هذه الورشة كتجارب لونية، إما على الفخار أو على الخشب أو لوحات الكامبوس أو الورق بألوان صناعية.
0: كيف شفت الإقبال عندكم في هذا القسم وخصوصا القط العسيري؟ هذا فن عالمي.
1: الفن القط العسيري أصبح عالمي عام 2017 حيث توثق هيئة اليونسكو وأصبح مصنف فن غير مادي، تراث غير مادي. الكل من داخل المنطقة أو خارج المنطقة يأتون لهذا الفن يحاولون يتعرفون عليه ومنبهرين في جماله في ألوانه.
0: طبعا أخت أمل أنا أشوف هذا البيت كامل فيه رسومات، وهذا أنتوا عملتوا خلال الفترة هذه أم من أول مسوى القط العسيري هنا؟
1: لا استلمنا البيت، هو البيت كان من 3 سنوات هيئة التراث مجهزة لنا واستلمناه حنا من هيئة تطوير عسير، وحنا يعني كملنا فيه أشياء بسيطة زي اللمبة صيرناها، الفرش نظفنا، حطينا أغراضنا، فهذا اللي زاد المكان جمال إنه أصلا هو جميل من أول.
0: فعلا أنا أتواجد الآن في قلب أبها، وحتى عازل للصوت الأسقف من الخشب، حقيقة ريحة وعبق الماضي الجميل أنا والله لاحظتها في هذا المكان.
1: كان في ملاحظة أن المكان بارد حتى ما يحتاج أن نجيب مكيفات أو مراوح.
0: سبحان الله، يتكيف في الصيف يبرد وفي الشتاء يدفع.
1: هذا كنا شايلين هم يوم استلمنا المبنى كيف نركب التكييف، بس يوم بدينا العمل فيه كان بارد فعلا.
0: تصميمه سبحان الله كان اللي بنوه مهندسين في في على أعلى مستوى، ما أدري بمرور الهواء داخله من النوافذ أو الأبواب أو طبعا هو وضع البناء وتقسيمه. المصممة صالحة الشهراني، أنت الآن أدخلتي بعض التعديلات على هذه الأزياء العسيرية، فيها البعض مؤيد والبعض يرفض.
2: والله شوف، حنا لابد ما فيها شيء يبقى، يعني الابتكارات من بداية أصلا الثوب العسيري. الثوب العسيري قديما ما كان يعني في الشغل، ولا كان أصلا كان لونه أبيض، كان العائلة كلهم يقتنون خام،
0: ملابس النساء بيضة،
2: إيه كان خام، رب الأسرة هي يعني يعتبر القماش خام أبيض، وكانت المرأة العسيرية تلونة بالألوان الطبيعية، وكانوا يلبسون نفس القصة اللي يسمونه متين، نفس القصة، اللهم أن الرجل يلبس مفرج والسيدة نفس القصة بالنسبة للثوب العسيري. طوروه مع الوقت، ما في شيء يبقى على حالة، أكيد أن الابتكار
0: لابد منه. جزء عندك يبقى على حالة وجزء
2: أكيد التقليدي يبقى على حالة، حن نحافظ على الأصل مع يعني التقليدي. لما يكون عندنا مناسبة وطنية نستخدم نقول هذا زي التقليدي، ولكن نطور فيه في خامات تعرف يعني الأجيال القادمة لابد يكون يعني الألوان تختلف عن يعني مو مخمل، البيئة تختلف، مثلا المخمل ما يناسب منطقة حارة. الثوب العسيري يعتمد على القطيفة، ولكن غيرنا في الخامات، غيرنا في الألوان، غيرنا في ولكن حافظنا على الأصل وهذا المفترض.
0: ختاما الأخت أو الفنانة نورة الدوسري، القط العسيري بالنسبة للوحات والمشاركات وهذه، أنت لديك لوحات خاصة غير الورشة التي
1: أكيد لنا معارض خاصة ولمشاركات داخلية وخارج المملكة. شاركت في إيطاليا ومعرض بنان الدولي في الرياض موسمين على التوالي، شاركنا في معارض وفي فعاليات يوم التأسيس واليوم الوطني، نشارك عندنا شراكات مجتمعية مع مدارس. الله يسلمك.
0: أيضا المصمم صالح الشهراني شاركت في أوروبا أعتقد في بعض الدول في إيطاليا ما شاء الله، في اليونان أيضا
2: ما شاء الله، بين الأمس والغد باليونسكو سباق الهجن بالعلا، ذروه السباقات بنان موسمين والحمد لله، هو في السفاره السعوديه بفنلندا شاركت باليوم الوطني ولبست مذيعات التلفزيون السعودي كامل اليوم يوم التاسيس
3: ما شاء الله،
2: وهذا فخر.
0: ختاما مع الاستاذه امل ابراهيم، قلت مصممه هدايا
1: التاريخ.
0: كيف الإقبال خصوصا من الزوار ونحن في هذا الموقع السياحي؟ كيف تشوفين إقبال المجتمع والزوار على الهدايا أو على مقتنى شيء يذكرهم بهذا الموقع؟
1: احنا نقدم الهدايا.

0: بداية تعرف سكرية بطريقة عصرية، فالناس مرة حابين الفكرة، يعني حابين انهم يقتنون هدايا وياخذونها لأهلهم. الناس جدا متعطشين للفن العسير، والفن العسيري جدا ثري، في مفردات جدا ثرية.
1: يعني هذا داعم للسياحة بشكل كبير.
0: طبعا في كثير أجانب، وفي كثير من مناطق المملكة يحبون القط العسيري، فالاقتناء ما شاء الله تبارك الله جدا عالي.
2: جميل.
1: الأخت الكريمة أمل إبراهيم، وأيضا المصممة صالحة الشهراني، والفنانة نورة الدوسري، ضيفاتي شكرا لكم على هذه المعلومات المهمة، ونقلنا ما نعيشه حاليا يعني في البيت العسيري التراثي عبر أثير إذاعة جدة الحبيبة وعبر زملائي في الاستوديو. عودة إليكم لولو وخالد، وإن شاء الله أيضا في الأيام القادمة نقدم لكم الجديد والمفيد والمميز بإذن الله من منطقة عسير، وتحديدا من أبها ومهرجاناتها.
3: الله غنى عنكم، كل تأكيد وكل الشكر، ولك ولضيوفك الكرام اللي أثروا هذا الجزء من البرنامج، واستمتعنا صراحة بالاستماع لهم، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله دائما. ألف شكر لك ولضيوفك الكرام.
1: شكرا لك خالد، يا مان
3: حياك الله، يا أهلا وسهلا.
2: متواصلين مستمعينا الكرام في صيفنا أحلى، فاصل ونرجع بعد الفاصل.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: امسيه نهايه الاسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
5: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد، وحياكم الله اصدقائنا الكرام. صيفنا احلى واذاعه جدة اف ام، نرحب فيكم. واليوم يعني في موضوعنا في سالفه الصيف، تكلمنا عن ايش اكثر الاوقات المناسبه لك اللي تحب تخرج فيها وتستمتع، يعني باختلاف كل واحد وظرفه والاوقات المناسبه له. كمان اليوم عندنا خمن المكان لولو، بصراحه معلومات جميله، ممكن قلت لك الكلام، وودي نسمع منك وش المكان اللي المفروض نخمن اليوم قبل ما نبدا ناخذ اول اتصال.
6: انتوا عارفين انه الى الان خالد سأل عن المكان، يعني شكله ما نزل تحت في يعني عرف المكان، فعشان كذا انا حقول لكم المعلومه، انا ما حطيت عشان خفت ان انا اقوله بصراحه. طيب، المكان هو قلعه تراثيه تقع في مدينه تبوك شمال المملكه، وكانت قديما احد محطات طريق الحج الشامي اللي يربط بين بلاد الشام والمدينة المنورة، تقع بجوار عين السكر المعروفة. يا ترى وين المكان وش هذه القلعة؟ قولوا لنا في فقرة خمن المكان.
5: يا سلام. طيب أجل نشوف اليوم من أصدقائنا وش اسم هذه القلعة وش اسم هذا المكان بالضبط، فحياكم الله. أيضا لا تنسوا تحميل تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، بإمكانكم المتابعة صوت وصورة حساباتنا على إكس كذلك، وأيضا للتواصل معنا رحب فيكم على 012-64-77154. عندنا أول اتصال اليوم، نقول ألو. حلو الصدى. جميل جدا.
7: ألو ألو،
5: حياك الله.
7: هلا حبيبي أبو فيصل، شو أخبارك؟
5: يا أهلا وسهلا مازن، كيف حالك؟
7: الله يكرمك حبيبي، شو أخبارك؟ الشهر طيب.
5: الله يخليك، الحمد لله.
7: كيفك يا دكتورة؟
6: بخير الله يسلمك، كيف حالك يا مازن؟
7: الله يحفظك ويخليك يا رب.
6: يسعدك ربي. هاي يا مازن، قول لي ايش أكثر الأوقات اللي أنت تحب تطلع فيها في الصيف؟
7: والله بعد العشاء يمكن أروق وقت، يعني
6: أروق؟ قصدك أزحم؟
5: لا مازن، عايش في منطقة ما توقع فيها زحام كثير.
7: لا لا الحمد لله
5: ما في زحمة في رابغ، صح؟
7: لا لا ما في، يعني
5: اي بس اللي عندهم طريق الملك و... الله يعينهم.
7: اي الله يكون في عونهم. لكن برضو يعني حتى في النهار الخرجة حلوة، بس انا اشوف انه بعد العشاء يكون افضل، ابغى العالم رايقة.
6: يعني اي حد دق عليك ايش رايك نطلع يا مازن؟ خليها بعد العشاء. عندك عزيمه خلوها بعد العشاء. تبى تروح تزور احد بعد العشاء؟
7: لا لا لا لا لا, لا شوفي بعد العزومه بعد العشاء دائما.
5: اي نعم.
7: لكن الا اذا كانت في زيارات
5: يعني. لا ما تقصد هي عزومه بيت، عزومه طالع مع اخوانك يعني عزمتها.
7: فاهم فاهم فاهم طيب. انا فاهم
5: اوكي. احنا مفاهمين طيب. طيب
6: طب عرفت المكان يا مازن ولا لا؟
5: سلامات. اجر عافية.
7: تبغى توظفني؟
5: لا لا بالعكس ما اقدر والله أورطي. طيب عرفت المكان ولا لا؟
7: لا والله، لكن ان شاء الله عرفناه في الوقت
5: ان شاء الله.
6: تمام يا مازن، شكرا لك ويومك سعيد. في امان الله.
7: يومك سعيد ان شاء الله.
6: في امان الله. هلا
5: يا هلا وسهلا حياك الله.
6: طب نروح لامتنان نقول مساء الخير يا امتنان.
8: اهلين يسعدي مساك. بكل خير استاذة لولو، كيفك؟
6: ومسائك حبيبتي، انا بخير، انت كيف حالك؟
8: بخير الله يسعدك. مساء عليك وعلى استاذ خالد والمخرج خلود والمستمعين، الله يسعدكم يا رب.
6: الكل يبادلك التحايا.
8: بالنسبة للموضوع والله للأمانة انا احب اطلع يعني بعد المغرب.
6: حلو.
8: ايوه لانه خلاص يكون الجو بدا يبرد وزي كذا، ف
6: يعني حتى لو كان وقت فيه زحمه وكذا، بس انه اهم حاجه انه الشمس تغيب بالنسبه
8: لي. لا شوف، هو نحن مدينتنا ما فيها زحمه ودائما الشوارع هاديه، ف
6: اوكي فالوقت مره مناسب. حلو.
8: ايوه والجو مره حلو يكون، بالذات يعني يكون بارد وزي كذا.
6: الله يا سلام. ففعلا تخيل نسمه الهواء الحلوه في عز الصيف.
8: ايوه وبالذات مع الاهل وزي كذا يعني مع العيله بتكون يعني جلسه مره مريحه نفسيه.
5: حلو. الله يهنيكم ان شاء الله.
6: طيب وين المكان عرفتي ولا لا؟
8: لا والله ما عرفت للأمانة.
6: لا يا امتنان قلعة.
8: لا أنا صراحة ما سمعت، والله ما سمعت.
6: طب أقول لك إياها على السريع.
8: طيب.
6: طيب هي قلعة تراثية تقع في مدينة تبوك، أوكي شمال المملكة. وكانت قديمة إحدى محطات طريق الحج الشامي اللي يربط بين بلاد الشام والمدينة المنورة. القلعة هذه تقع بجوار عين السكر المعروفة. وش اسم القلعة؟
8: يمكن قلعة المعظم.
6: طيب احنا حنقول نحط اجابتك، ممكن تكون ايه ممكن لا. اوكي
8: اتوقع هي.
6: طيب اسمعيني للنهاية وحتعرف اجابتك صحيحة ولا
8: طيب
6: ولا اوكي. شكرا حبيبتي امتنان، يومك سعيد. هلا ومرحبا. باي باي.
5: وسهلا حياك الله. طيب اكيد عندنا الكثير في ساعتنا الثانيه.
6: يس.
5: من صيفنا احلى. خلونا نطلع فاصل ونرجع نواصل معكم الى العاشره مساء.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
3: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد، نكمل معكم مشوارنا في صيفنا أحلى، وهذه ساعتنا الثانية، ونجدد لكم التحية من داخل الاستوديو. أنا خالد مستور، في الإخراج خلود لبني، وأكيد دكتور لولو عبد الله. وصلنا إلى موضوع التقرير
4: أكيد
3: اليوم.
4: أكيد طبعا اليوم التقرير لعشاق الحماس ويحب السرعة. اليوم راح نأخذكم شوية بعيد عن الألعاب التقليدية، وراح نربط الأحزمة معاكم.

0: معكم أحزمة الأمان عشان راح ناخدكم للمستقبل، راح ناخدكم لقلب الرياض، المكان اللي صار ميدان للمعارك الافتراضية وساحة اللي يتربع فيها أبطال الرياضات الإلكترونية على عرش الحماس. استعد اليوم حتكون وجهتنا لمنطقة الألعاب الإلكترونية، وهي يعني حنروح معكم هناك ونستمتع من خلال هذا التقرير الجميل الرائع. فخلونا نروح نسمع التقرير ونرجع لكم.
1: يلا.
2: لما نتكلم عن منطقة الألعاب الإلكترونية، إحنا ما نتكلم عن مجرد شاشات وأجهزة، إحنا بنتكلم عن مدينة ترفيهية ذكية صممت خصيصاً عشان ترفع مستوى الأدرينالين لأقصى حد ممكن، وهي الوجهة اللي في صيف 2026 صارت ترند وحديث كل الشباب. والوجهة اللي نقصدها هي SG الرياض، إيسبورتس أرينا رياض، الواقعة في قلب منطقة الجدية بالرياض، المكان اللي يجمع كل هالمميزات في نقطة واحدة. المكان يضم أقوى أجهزة المحاكاة اللي ممكن تشوفونها في حياتكم، مو مجرد كرسي، هي أنظمة هيدروليكية متطورة تتحرك مع كل تفصيلة في اللعبة. إذا دخلت سباق سيارات مثلا، راح تحس بكل منعطف وبكل ضغط مكابح وكأنك داخل الحلبة فعليا. وتقنيات الواقع الافتراضي VR توصلك لمرحلة الواقع الغامر، الشاشات المحيطة عالية الدقة والأنظمة الصوتية تخليك تعيش وسط المعركة، بتحس بخطوات العدو خلفك وبكل دقة متناهية. هذه التقنية مو بس ترفيه، هذه التقنية انغماس كامل بكل الأحاسيس ويخليك تنسى العالم الحقيقي وتعيش بطل في قصتك الخاصة. هذا هو القلب النابض للمنطقة، ساحة البطولات مصممة بطريقة تضاهي أكبر ملاعب كرة القدم العالمية، منصات مضيئة، إضاءات تفاعلية تتغير مع أحداث اللعب، وأنظمة صوت محيطي تجعل الجمهور يعيش كل لحظة فوز أو هزيمة. البطولات اليومية تقام بين فرق الشباب، الشعور وإنت بتلعب في هذه الساحة يخليك تحس إنك محترف أمام آلاف المشاهدين. الجميل إنه الإحصائيات والأرقام تظهر فورا على شاشات عملاقة، مما طبعا يزيد الحماس ويشعل روح المنافسة الشريفة بين الجميع. بعد ساعات من التحدي يحتاج الشباب مكان يجمعهم للاسترخاء. اللاونج عبارة عن مبنى على طراز السايبر بانك بأجواء مستقبلية وتصاميم وإضاءات عصرية جدا. المكان مو بس للأكل، هو مركز تواصل اجتماعي بيقدم خيارات طعام مبتكرة ومشروبات طاقة صحية، وكل الجلسات مجهزة بأحدث تقنيات الشحن ونقاط اتصال فائقة السرعة عشان تضمن أنك دائما متصل وتشارك لحظاتك مع أصحابك في كل مكان. المميز في المنطقة هو الجانب الذهني، المكان يوظف الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء اللاعبين، فبعد كل جولة يوصلك تقرير مفصل على تطبيق المركز يحلل سرعة استجابتك، دقة تصويبك، وقدرتك على اتخاذ القرارات تحت الضغط. هذه الرياضة الذهنية تخلي اللعب مو مجرد حظ، بل مهارة وتطوير للذات. وطبعا في لوحة تحديات ليدر بورد رقمية تربط كل الزوار وتخلي التنافس أونلاين ومستمر طوال فترة الصيف. منطقة الرياضات الإلكترونية مو بس مكان عشان نلعب فيه، هو مكان عشان نثبت فيه مهاراتنا ونعيش تجربة عالمية في قلب الرياض. وإذا كنتم تبحثوا على وجهة بتفرغ طاقتكم وتجدد حماسكم وتحطكم في وسط جو البطولات الاحترافية، لا تفكروا، خذوا شلتكم، جهزوا خططكم وانطلقوا لSG الرياض في الجدية، لأن التحدي الحقيقي وكل الحماس والبطولة القادمة بانتظاركم هناك.
1: شكرا للزميلة نهى الجديبي على هالتقرير الجميل، وهذه من أحلى أماكن الممكن الواحد فعلا يستمتع فيها ويزورها، خصوصا لعشاق الألعاب الإلكترونية.
0: فعلا حقيقي كثير من الأبناء ممكن بأنهم يروحوا يستمتعوا كمان، يعني عارف الألعاب اللي لها كذا تحريك للذهن، يعني تلاقيها بتنشط أذهان الشباب، فهي كمان مفيدة في نفس الوقت حقيقة.
1: هي شوفي، هي ألعاب اليوم
0: صحيح،
1: أي ما عاد في ألعاب الحركية موجودة متوفرة، بس اليوم يعني هي أصبحت سوق وأصبحت مقصد الكثير من الناس، وفيها احتراف وفيها رياضة وفي أندية تعاقد، يعني مع أندية كبيرة تتعاقد مع اللعيبة المحترفين، وفيها استثمارات كبيرة يعني.
0: فعلا
1: أي نعم، فجميل أنه نحول الترفيه إلى رافد اقتصادي، وأيضا يكون فيه يعني كسب المواهب، ومثل ما نشوف اليوم ونستمتع بهالحدث الرياضي
0: فعلا.
1: طيب تذكير اليوم في فقرة خمن المكان، هي قلعة تراثية تقع في مدينة تبوك شمالي المملكة، كانت قديما إحدى محطات طريق الحج الشامي الذي يربط بين بلاد الشام والمدينة المنورة، وتقع بجوار عين السكر المعروفة. وش هذا المكان؟ خمنوه، حياكم الله معنا بعد الفاصل.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يومياً السادسة مساءً على جدة FM.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم. صيفنا أحلى على جدة أف أم.
1: حياكم الله من جديد، وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام. نرجع نستقبل اتصالات أصدقائنا ورحب فيهم في ساعتنا الثانية، وكذلك في واحدة من الفقرات القادمة معنا اللي هي فقرة الرسائل اللي توصلنا على الواتساب وكافة الوسائل الممكنة. حياكم الله على 8024-244-2828 والاتصال مباشر على 012-64-77-154. أحس خاطرك تقولي شيء دكتورة ولا؟ أي مو ماشي حالة، يلا مو مشكلة،
2: لا ضبط
1: الحمد لله سبحان الله. يحيى أهلا وسهلا فيك.
3: يا مساء الخير عليكم جميعا،
1: حياك الله، شو أخبارك يحيى؟
3: الله يسلمك ويبقيك طيب الحمد لله. كيف اليوم؟
1: الحمد والله لله. الحمد لله. أول تقول لنا أمطار وكذا
3: بس اليوم الحمد لله أجواء طيبة، يعني ما نقول حر زيادة، الحمد لله في شوية غيم وشوية حر وكذا.
1: أوكي، يعني راحت الامطار بس الاجواء ما زالت جميله.
3: ايه
1: يا سلام، ترى قلنا عنده امطار قبل كم يوم
2: اعتقد، قبل يوم ما كنت موجوده اصلا.
1: ما كنت موجود
2: الا يوم الاحد.
3: لا المداومه
1: مداومه متأكد.
2: يعني المهم ان انا سمعت فيه مطر، كان احد كان اثنين، كان المهم ان انا لما كنت فيه.
1: وش اليوم ما ندري. طيب احنا حبينا نورطك شوي، تقول لنا ايش الاوقات اللي تحب تطلع فيها في الصيف؟
3: في الصيف والله طبعا اكثر شيء في المساء.
1: مسائي انت
2: يعني ترى المساء انت عارف انه بعد الساعه 12 يعتبر مساء،
3: احيانا من قبل 12، احيانا 10، احيانا 11 كذا.
2: لا اوكي
3: ايه كذا يا حزات، يعني
1: حلوه حلوه على حزات ان شاء الله، حزاتك كلها سعيده
3: ان شاء الله.
2: طب عرفت المكان ولا لا؟
3: علميني بيعرف.
1: ما يجي يتعلمك وتحدي،
2: هو خم من المكان، يعني انا خم، انا احط السؤال وانا اجاوب عليه ما يصير.
3: يلا قول يلا ان شاء الله اني بعرف.
2: قلعه هي في تبوك اثريه.
3: والله هالقلعه قد مرت علي بس ما نسيت
1: كثير صراحة. كثير
2: حتى مرت حتى نعم مرت علي،
3: كنت سمعتها كثير بس اني ناسيها.
1: ايه
2: طب لما تتذكرها ارسل لنا على الواتساب. طيب
3: طيب على خشمي.
1: تسلم عليها الطيب وشكرا لك يا صديقنا. حياك الله يا هلا والله من ناس. يا
2: طيب نوال، مساء الورد.
4: اهلا، مساء النور،
2: مساء السعادة. هلا ومرحبا حبيبتي،
4: اخبارك؟
2: الله يحفظك. تمام بخير، انت كيف حالك؟
4: انا بخير الله يسلمك.

0: شو اخباركم؟ شو اخبارك يا خالد؟
1: الحمد لله، شو علومك نوال؟ ان شاء الله امورك زينه. الله يعافيك.
0: الحمد لله طيبين، طب حالكم؟ الله يعطيكم العافيه.
1: الله
0: الجو يهفل اليوم.
2: اوكي، يعني حقيقي
0: والله العظيم حلو مره،
2: حلو يعني ما شاء الله تبارك الله،
0: يعني لا حار يعني زين، يعني في نسايم حلوه، يعني ما في رطوبه.
1: اوكي
2: حلو،
1: اجواء حلوه، اهم شيء بالشرقيه ما في رطوبه، امورك زينه. استمتع
0: بس اتوقع يمكن هاليومين في الرطوبه يعني، بس اليوم صراحه جميل جميل جميل، جميل والله، يعني مشي تمشي ومن الصباح، انا مشيت من الصباح جميل، لان انا امشي الساعه 5:30.
2: ما شاء الله
0: الجو جدا رائع.
1: اوكي حلو حلو، الله يهنيك.
2: طيب في الصيف انت ايش الاوقات اللي تحب تخرجي فيها؟
0: انا يعني اكثر شيء احب الصباح قبل المغرب.
2: حلو،
1: اوقات الاجواء تكون بارده شوي.
2: اوكي
0: أكثر.
2: يعني خلينا نقول لين مثلا العشاء، بعد العشاء بعدين خلاص.
0: لا ما اطلع خلاص، انا لازم اكون في البيت قبل صلاه المغرب، ما احب.
2: اوكي حلو، يعني انسان نهاريه بامتياز.
0: اي يعني لو طلعت في الليل ظروف طارئة مثلا او مجبرة، يعني زيارة مثلا حق حد.
2: حلو والله، برافو عليكي، برافو عليكي.
0: نظامية انا الاولى، ممكن بها النظام اتصور فيه.
2: لا بالعكس، ترى النظام حلو، ترى ان الانسان يكون يومه مرتب ترى حبيبتي.
0: الله يحفظك.
2: طيب يلا خمني لنا المكان.
0: شوفي يا لولو، انا لما كنت في الجوف كانوا يقولون يمرون عليها عن طريق حاله عمار اللي واصله الى المدينه المنوره. اتوقع هي عين تبوك التراثيه اللي فيها عين السكر، والله اعلم.
2: هي قلعه؟
0: هي قلعه عين تبوك اسمها كذا شيء، ما ادري والله. يعني انا لما كنت في الجوف كنت مش كانوا يقولون لي المعلومات عنها.
2: اوكي طيب، اوكي نسمع لنهايه الحلقه ونشوف. يا نوال
0: ان شاء الله، والله شكلها ما هي صحيح. والله صرت اعرف شلون وانا ما ادري ليش.
2: حبيبه قلبي.
0: يعطيكم العافيه.
2: الله يعافيك حبيبتي،
0: امان الله. مع السلامه. امان
2: الله، باي باي.
1: حياك الله، يا مرحبا، يا اهلا وسهلا.
2: يا زين لولو لما تقولها نوال،
1: اي
2: يعني هو الاسم جميل جدا وراقي وفخم.
1: اسمك
2: اي اسم لولو بشكل عام، سواء انا
1: أيوة
2: ولا غيري.
1: صح، اسم جميل صراحه. بس حبيت لك فتره ما اثنيتي على نفسك، لكن تفضلي لك.
2: لا شوف، هو الاسم بشكل عام سواء كان لي انا ولا لغيري، يعني
1: مو عشان
2: اوكي اسمي. يعني هو مدح الاسم نفسه.
1: اوكي
2: اوكي، وليس من يملك هذا الاسم.
1: حبيت المناوره هذه، جميل، في تطور في الاداء. طيب
2: فحلو الاسم.
1: اي حلو،
2: تخيل هي لما تقول لولو يعني باللهجة أهل الشرقية.
1: أي.
2: فمميزة والله.
1: صحيح صحيح.
2: هل تعلمين يا نوال أن أنا أسعد جدا لما نسمع تقولي لولو؟
1: والله يا نوال فتحتي باب ما أدري كيف نقفله، بس يعني
2: نقفله بفاصل قصير مستمعين، نرجع نكمل المشوار.
1: يلا يلا فاصل نواصل إن شاء الله مشوارنا.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جدة اف ام.
2: صيفنا أحلى على جدة اف ام. يا أهلا وسهلا فيكم من جديد، حياكم الله أصدقائنا، نكمل معكم صيفنا أحلى. وإلى أخبار الصيف وأجواء أو الفعاليات اللي ممكن واحد يستمتع فيها، راح نبدأ بهذا الخبر بعنوان نادي جدة اليخوت، تجربة سياحية تلتقي فيها رفاهية الإبحار بروح المدينة الساحلية. طبعا تحظى محافظة جدة بمرافق بحرية مميزة وأجواء بحرية معتدلة، مستقبلة زوارها بشواطئ حديثة ومنتجعات فاخرة وأنشطة بحرية ترفيهية وسط بيئة متكاملة تلائم جميع أفراد العائلة محبي الرياضات المائية. ويعد نادي جدة اليخوت أحد أبرز الوجهات البحرية على الواجهة البحرية المحافظة، إذ يجمع بين الإطلالة الجاذبة وتعدد الخيارات الترفيهية والمطاعم والمقاهي، إلى جانب تقديم تجربة بحرية متكاملة ضمن مساعي دعم السياحة البحرية وتعزيز تنوع مصادر الاقتصاد الوطني. تفصيلا للواء، يضم نادي جدة لليخوت أكاديمية بحرية متخصصة تقدم برامج تدريبية معتمدة من الجمعية الملكية لليخوت، تشمل الإبحار بزوارق دينجي والكيليبوت والتزلج الشراعي، إضافة إلى القوارب السريعة المخصصة للكبار والصغار. كما توفر الأكاديمية مخيمات صيفية للأطفال من عمر 7 إلى 15 سنة، تمزج بين المغامرة والتعلم والرياضات المائية، بما يعزز العمل الجماعي ويطور المهارات العملية من خلال الإبحار الشراعي والتجديف وبإشراف مدربين مؤهلين. بصراحة هذه من الفعاليات
3: الله
2: الجميلة
3: الله.
2: اليوم يعني ما صار الموضوع بس الكبار، كان قديم

0: يعني الأنشطة البحرية محدودة وكانت معروفة، اليوم في أنشطة كثيرة مختلفة وتقدر تسجل فيها حتى أعمار صغيرة، وفي إشراف من المدربين وأهل الاختصاص.
1: بصراحة يعني موقع جد نادي جدة لليخوت يعني من المواقع الاستراتيجية الجميلة، اللي بصراحة لما تقول أنا وين أروح في جدة،
0: نعم،
1: حقيقي لابد أن يكون أحد المواقع اللي أنت لابد أنك أنت تروحها. وكمان يعني منطقة تجارية وأرقى المطاعم والكافيهات والفعاليات،
0: صح،
1: كل شيء راح تلاقيه هناك في نادي جدة لليخوت. كمان بصراحة تقدر عارف المتعة فين، يعني
0: أي،
1: الناس اللي يحبوا يعني يطلع بالباراشوت، هناك في فعاليات الباراشوت،
0: هناك مكانك
1: هناك مكانك، البحر موجود، الفعاليات والأنشطة البحرية كلها موجودة.
0: صحيح.
1: فأنت في جدة وين تروح؟ نقول لك روح نادي جدة لليخوت.
0: Yeah.
1: طيب خلينا نروح، ايش رايك البريدة؟
0: يلا روح.
1: طبعا فعاليات تراثية وزهور وعروض شعبية تثري مهرجان صيف في بريدة. وواصل مهرجان صيف بريدة المقام في منتزه الملك عبدالله بمدينة بريدة تقديم باقة من الفعاليات المتنوعة اللي تستهدف مختلف أفراد الأسرة، وسط ذهول وحضور كبير من الزوار للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والتراثية والثقافية اللي بيشهدها المهرجان. وشهدت الفعاليات كمان إقامة برنامج عرس الأولين، يا الله على السلام. عنوان البرنامج طبعا يقول لك هذا البرنامج استعاد ملامح الزواج التقليدي في منطقة القصيم من خلال عروض شعبية وتجارب تراثية وعروض الدمى كمان، وأجواء تحاكي الموروث الاجتماعي في مبادرة تهدف إلى تعريف الأجيال بالموروث الشعبي
0: السلام.
1: الجميل، كمان تعزيز الهوية الوطنية، يعني شيء جميل. أنا مجرد سمعت عرس الأولين قلت أي، الفعالية رائعة. وكمان المهرجان خصص يوم الزهور بالتعاون مع مبادرة حفلتي، استقبل الزوار طبعا بالعروض الطبيعية ووزع الهدايا عليهم في أجواء احتفالية أضفت طابع جمالي على الفعالية وأسهمت في تعزيز تجربة الزائر وإبراز الاهتمام كمان بالذوق البصري واللمسات الإبداعية الموجودة داخل المهرجان. وطبعا كمان في ساحة المهرجان فيها طبعا الفرق الشعبية اللي بتقدم الفنون التراثية، ويقول لك كان في تفاعل كبير من الزوار. طبعا هذه البرامج كلها تأتي ضمن رزنامة مهرجان صيف بريدة اللي تضم فعاليات ترفيهية وثقافية واجتماعية متنوعة. يعني بريدة اليوم تقولكم وين تروحوا، تعالوا عندنا فعاليات مهرجانات، يعني أشياء تراثية موجودة، راح يستقبلونكم بالورد الطبيعي. فأنتوا بصراحة يعني يحظكم بالفعاليات اللي موجودة.
0: في كمان يعني في هذا المهرجان ذكرت نقاط كثيرة تستحق الإشادة والتقدير، ولكن جزئية إحياء الموروث بصراحة يعني جميلة جدا، ومن الرائع نحن نحيي موروثنا الثقافي بطريقة حديثة حتى يتعرف عليها الأجيال ونستمتع فيها. يعني الكبير أو الصغير ترين دائما نحب نشوف موروثه بصورة جميلة تقدم بأبهى طريقة ممكنة.
1: فعلا إحنا ليش دائما المسلسلات السعودية اللي دائما تحكي عن تاريخ الأولين تلاقينا بنحبها،
0: أي،
1: يعني عن حقبة زمنية
0: هويتنا،
1: لأنه بتعكس هويتنا أصولنا، كيف زمان الأولين يعني أجدادنا كان عروسهم كيف يفرحون، كيف دائما المناسبات عندهم، الفلكلور الشعبي. فجميل بصراحة من القائمين على مهرجان بريدة بصراحة إن هم يهتموا بمثل هالفعاليات وعناوينها الجميلة.
0: صحيح.
1: يعني حتى اللي بيأتي من خارج المملكة يبدأ يستحضر ويكتشف كيف هي حضارتنا وثقافتنا في كل التفاصيل حياتنا، حتى في الزواج زمان كيف كان.
0: أي أيوة والله، أكيد بنكمل معكم أصدقائنا، عندنا جزء الأخير من برنامج صيفنا أحلى، رح نرجع نقرأ في كل الرسائل، انتظرونا بعد الفاصل، راجع لكم فاصل ونواصل.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم، جزءنا الأخير من برنامج صيفنا أحلى.

0: حلو، واجمل التحايا لاصدقائنا اللي شاركونا. الاخ الكريم محمد الحربي شكرا لك على المشاركه. ايضا مازن غانمي يقول مساء الخير ابو الدكتوره لولوة وجوهره الاخراج، مهندسه الفواصل الجميله خلود لبني. مازن غانمي يقول انا من الناس اللي يخرج من بعد العشاء، يقول حر يعني في النهار، ويقول قلعه المعبى. طيب نشوف ان شاء الله بعد شوي. احمد عبد الوهاب العرومي حياك الله يقول مساء الخير والسعادة عليكم أحبائي كل من المخرج خلود والمذيعان خالد ولولوة. التخمين يقول قلعة معظم في تبوك، إن شاء الله يقول تكون هي، نشوف إن شاء الله. شكرا لك يحيى، حذفت رسائلك بس شكرا لك. أيضا مساء الخير، وين يا أخي، مساء الخير لأخ خالد والرائع لولوة والفراشة خلود لبري. فؤاد القطان ملحسها يقول إجابة قلعة تبوك الأثرية، هي إحدى محطات طريق الحج الشامي الذي يربط بين الشام والحجاز، يقول ممكن هذه الإجابة. شكرا لك يا عزيزنا. أيضا عبدالله بركات يقول مساء الخير خالد الدكتور لولو خلود، إذا كانت الطلعة ضرورية عادي يقول أطلع الصباح أو الظهر، لكن أنا أفضل أني أطلع في نص العصرية خف الجو ودرجة الحرارة. يقول أيضا قلعة تبوك الأثرية. طيب هذه الرسالة عندي، نسمع الرسالة عندك يا لولو.
1: طيب خلينا أروح لرسالة فهد اللي يقول مساء الخير، زمان عنكم ولكن البرنامج جميل وأنتوا اللي مجملينه. يقول بالنسبة للموضوع أنا أحب أطلع ما بين الساعة 6 إلين الساعة 10 بالليل، لأنه الساعة 6 تبدأ تخف الزحمة إلى أن تبدأ مجددا الساعة 9، فأحب أن أنا أروح وأنبسط في هذا الوقت. ومثل ما قلت يا لولو ترى أحيانا يكون غد عشاء وما أحب يكون في الانتظار في أي مطعم أو في أي مقهى.
0: السلام.
1: الله عليك، عاد كمان في مقهى في كافي وتبغى تكون ويتنج معنا تقعد 3 ساعات. طيب كمان هذه رسالة من شهد اللي تقول مساءكم سعادة، قرية تبوك الأثرية الإجابة صحيحة، حتى لو كانت خطأ حتكون صحيحة، أنا واثقة منها. ليش محسستني يا شهد إن إحنا حنغلطك؟
0: ما أدري والله.
1: طيب كمان هذه رسالة من سعد اللي يقول حب كبير لأبو فيصل، يقول والله منور الشاشة ونورك طغى على نور لول والعبد الله. لول والله يعطيك العافية، أنت رائعة ومميزة، ولكن بلاش من مدح اسم لول، والله عارفين انه هو فخم، هو مفخم نفسه بنفسه، تصدق انه هو اروع من الروعه اللي هو فيها.
0: الله، عشان بس نتخطى المرحله. شكرا لك يا سعد.
1: فعلا
0: حبيبنا.
1: خليني اخر رسالتين على السريع احاول ان انا اقراهم فعليا. وهذه رساله فاطمه اللي تقول قريه تبوك الاثريه،
0: سلام،
1: وتوجه تحياتها لك والخلود. طيب مريم تقول تحية لكم، يلا خلصوا حتيجي سمية بعد شوي أكيد طبعا.
0: طلعنا من الاستوديو. طيب يلا خلاص وصلنا النهاية أتوقع.
1: إيه.
0: طيب يلا قولي لنا طالع منك.
1: طبعا خلينا نقول إنه فعلا يعني هي الإجابة الحقيقية هي قرية تبوك الأثرية.
0: نعم.
1: طبعا
0: هي قلعة تراثية وتقع في مدينة تبوك شمالية المملكة العربية السعودية، وكانت قديما إحدى محطات طريق الحج الشامي اللي يربط بين بلاد الشام والمدينة المنورة. يتكون من قلاع محطات لاستقبال الحجاج تبدأ من الحدود السعودية الأردنية حتى المدينة المنورة. طبعا تقع بجوار عين السكر المعروفة، كل اليوم تكلموا عنها صحيح. كثير وأشاروا لها. مساحتها نحو 2500 متر مربع. بنيت القلعة الحالية على أنقاض قلعة أخرى، ويعود تاريخ بنائها إلى عام 976 هجريا. طبعا في معلومات أكيد. كثيرة بس والله ما عاد يسعفنا الوقت
1: أكيد.
0: اليوم
1: يعني أكيد تقدر أنكم تدخلوا يعني تتصفح بشكل كبير عن قلعة تبوك، هي جميلة. نعم. وإن شاء الله بإذن الله تستمتعوا بالصور اللي موجودة أصلا في يعني في الموقع، حتى في موقع هيئة وزارة السياحة حتستمتعوا بشكل كبير جدا
0: بإذن الله تعالى. إن شاء الله نكون وفقنا في تقديم حلقة اليوم. شكرا لك الدكتورة لولو عبد الله.
1: شكرا لك خالد مستور، وشكر موصول كمان لمخرجتنا خلود لبني. بكرة نشوفكم على خير وباي باي.
0: فمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.
2: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا، مساءاتكم دائما وأبدا جميلة، مساءاتكم سعيدة، يا هلا وسهلا بالجميع. أكيد 29 من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد أكيد لمخرجتنا خلود لبني. مساء السعادة ومساء البهجة، ويا هلا وسهلا بكل أصدقائنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، وأيضا حساب إذاعة جد على منصة إكس، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. نروح نغني مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

0: 24 على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا بكم مستمعينا كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. وخلينا نروح لافتتاحية اليوم التي تقول: فن التصالح مع الأمس، الماضي محطة للتعلم وليس منزلا للإقامة، مهما كانت الإخفاقات أو الفرص الضائعة التي نتذكرها بحنين أو بندم، لا تجعلها ثقلا يمنعك من التقدم. اغفر لنفسك أخطاء الأمس، فقد كنت تفعل أفضل ما تعرفه بناء على وعيك في ذلك الوقت. واليوم أنت شخص مختلف، أكثر نضجا وأكثر قدرة على الاختيار بشكل أفضل. اطوي الصفحة بسلام وافتح قلبك لبداية جديدة بيقين تام. طيب، شكرا لكل الأصدقاء. حقيقي أنا حرجع دحين لمشاركاتكم وافتتاحياتكم، بس حبيت أني أنا أبدأ معاكم اليوم الحلقة بهذه الافتتاحية. طيب، خلينا نروح لموضوعنا. عنوان حلقتنا اليوم: متى يتحول العمل من وسيلة للعيش إلى كابوس قد يبتلع كل شيء في حياتك؟ نعم، خارج ساعات العمل هل تعيش حياتك فعلا ولا تظل مسخرة للعمل؟ خلينا نقول إنه لبعض الوظائف حدود واضحة بين توقيت عملك وتوقيت توقفك عن العمل، لكن عندما تعمل في دور لا تكون فيه هذه الحدود واضحة أو ربما غير موجودة من الأساس، فمن المهم حماية وقتك خارج ساعات العمل. إذا كنت تشعر أن العمل يستحوذ على معظم ساعات يومك أو حياتك، فابدأ بتحديد ما تعنيه لك عبارة بعد ساعات العمل بوضوح. تمام؟ خلي في اعتبارك عدد الساعات التي من المتوقع أن تعمل فيها كل أسبوع، بالإضافة إلى الالتزامات الشخصية في حياتك. في عندك أمور معينة في حياتك، في أشغال معينة في حياتك، في علاقات اجتماعية، في أسرة، في أطفال، في أنت. فيعني متى يتعين عليك البدء والتوقف لتخصيص وقت العمل المناسب لك؟ هذا الشيء لابد أن يكون واضح وضوح يعني كبير، وضوح الشمس. تمام، هذا هو موضوعنا اليوم: خارج ساعات العمل، كيف تحافظ على وقتك خارج ساعات العمل. 800-244-28-28. نغني مع خلود ونرجع على تروح بعيد.

29 على جدة FM. تسعة وعشرين على جدة FM. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا. اليوم موضوعنا عن متى يتحول العمل من وسيلة للعيش إلى كابوس ممكن يبتلع كل شيء حولك خارج ساعات العمل. هل تعيش حياتك فعلا؟ كل الناس زمان يعني كانوا خلاص بيطلع من الدوام، بيطلع من الشغل، خلاص سكر على كل مواضيع العمل، يعني كانوا يغلقوا باب المكتب فيغلق العمل معه. اليوم العكس، اليوم المكتب كله والعمل كله صار في جيبك، صار في رسالة واتساب، صار في رسالة إيميل، صار في اتصال، صار في ملف يحتاج لمراجعة، لإرسال، فتحس فجأة إنه ما في هناك فرق بين وقت العمل ووقت الحياة، ما صار في فاصل بين وقت العمل ووقت الحياة، كله صار زي بعضه، صار العمل ممتد معاك إلى بيتك، إلى حياتك، إلى سيارتك، إلى جلستك مع أصدقائك، إلى الكافي، إلى المطعم، إلى حتى لو في إجازة، حتى لو في سفرك، يعني العمل وراك. لكن في سؤال بسيط بس هو صعب في نفس الوقت، متى كانت آخر مرة جلست كذا بهدوء بدون ما تفكر في العمل نهائيا، بدون ما تشوف الهاتف، بدون ما تراجع الإيميل؟ آخر مرة خرجت في إجازة ما كنت تحمل هم الدوام؟ آخر مرة نمت كذا براحتك ما تفكر في اجتماعات الصباح؟ العمل خليني أقول هو جزء مهم جدا من الحياة، لكن الصح أنه يكون العمل جزء من الحياة وليست الحياة هي جزء من العمل. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب. عبد الله بركات يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريم خلود مستمع الحرف 29، يا هلا وسهلا. يقول تحول العمل من وسيلة للعيش إلى كابوس عندما يفقد الإنسان توازنه. نعم فعلا، ويصبح همه الوحيد الإنجاز على حساب صحته وراحته وعلاقاته، حين يبدأ يومه بالقلق وينهيه بالإرهاق ويشعر أن قيمته مرتبطة بما ينجزه فقط. يصبح العمل عبئا بدل أن يكون مصدر للاستقرار. النصيحة أن تتذكر أن النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد الساعات التي تعملها، بل بقدرتك على المحافظة على صحتك وراحة بالك وشغفك. فالحياة لا تختصر في العمل، والعمل الذي يستهلك حياتك بالكامل يحتاج إلى إعادة توازن لا إلى مزيد من الجهد. عبد الله بركات. صح، أنا أتفق أيضا مع النصيحة إنه فعلا لابد أنك تحط في بالك إنه النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد الساعات التي بس تعملها، أو إني أنا والله أشتغل أكثر من 12 ساعة 14 ساعة باليوم مش عارف مين يوميا، هو إنك كيف أنت تقدر توازن بين حياتك وبين العمل، كيف تحافظ على صحتك وراحة بالك وشغفك في الحياة. زي ما قلت قبل شوي أنا إنه العمل جزء من الحياة وليست الحياة هي جزء من العمل. طيب علي الطميحي أهلا وسهلا، يقول الفصل التام بين العمل والحياة الشخصية ضرورة لصحتك النفسية. عند انتهاء دوامك أغلق أجهزتك المهنية وتفرغ لعائلتك ولنفسك لتستعيد طاقتك. تجنب تسلل العمل لوقتك الخاص، فالفصل بين الحياة المهنية والحياة الشخصية يعد ركيزة أساسية للحفاظ على الصحة النفسية، زيادة الإنتاجية وتجنب الاحتراق الوظيفي. نعم، لما ما يكون في مسافة للراحة ومساحة للراحة حتتجه مباشرة إلى الاحتراق الوظيفي. وكم شخص محترق وظيفيا وما هو داري حقيقي، لأنه هو قاعد يشيل هم العمل معاه في كل مكان يروحه. عموما احنا مكملين معاكم، نروح نغني مع خلود ونرجع، لا تروحوا بعيد.

أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. اليوم نتكلم عن كيف تعيش حياتك خارج أوقات العمل. في دراسة تقول أو أبحاث منظمة الصحة العالمية، منظمة العمل الدولية، قالوا إن العمل لساعات طويلة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات

الدماغية، وأن الإفراط المستمر في العمل ليس مجرد إرهاق بل قد يؤثر في الصحة الجسدية والنفسية. كمان في دراسات وضحت حول الاحتراق الوظيفي، قالوا إنه الأشخاص الذين لا يضعون حدود واضحة بين العمل والحياة الشخصية يكونوا أكثر عرضة للإجهاد المزمن واضطرابات النوم وتراجع الرضا عن الحياة. المشكلة ما هي في عدد ساعات العمل، بل في أنه العمل أحيانا ما ينتهي. يعني ممكن أنت تشتغل 8 ساعات لكن يظل عقلك يعمل 14 ساعة. أوكي، أنت تقفل اللابتوب أو جهاز الكمبيوتر لكن ما تقدر تغلق هذا التفكير. هنا يبدأ الاستنزاف الفعلي لصحتك النفسية، لإرهاقك الذهني، وهذا الشيء يعني ما رح يعود لا عليك ولا على العمل بنتائج جيدة. في النهاية في مفهوم نفسي كمان تحدثوا عنه علماء النفس، اسمه الانفصال النفسي عن العمل. هو قدرة الشخص على التوقف ذهنيا عن التفكير في العمل بعد انتهاء الدوام. هذا اسمه الانفصال النفسي، اللي هو الإنسان يدرب نفسه إنه هو يتوقف ذهنيا عن التفكير في العمل بعد انتهاء الدوام. الدراسات أشارت أيضا إلى أنه الناس القادرين على هذا الانفصال، أوكي، في ناس تقدر وفي ناس ما تقدر، أوكي، بيستعيدوا طاقتهم بشكل أفضل، بينخفض عندهم التوتر، ويعودون إلى أعمالهم في اليوم الثاني بتركيز أعلى وبنشاط أفضل. ليش بعض الناس ما يقدر يتوقف عن التفكير في العمل خارج أوقات العمل؟ لأنه بكل بساطة بعض الناس يعني بيربط قيمته بالإنتاج، بتقديره الذاتي بالإنتاج. إذا ما اشتغل يشعر بالذنب، إذا جلس مع أسرته يشعر أنه قاعد يضيع وقت والمفروض يكون في الدوام، إذا أخذ إجازة يشعر أنه مقصر وأنه هذه الإجازة ما هي من حقه وأنه لابد أنه يعني يكون في الدوام. يعني العمل أصبح حياة وهوية، ما هي وظيفة بس. من هنا تيجي مسألة ليش مش قاعدين بعض الأشخاص يتوقفون عن التفكير في العمل خارج أوقات العمل. طيب، مساء الخير مريومة والمايسترو خلود وجميع المستمعين. فؤاد يا هلا وسهلا بك. يقول الموضوع الوقت ثمين لمن يعرفه، أوكي، الوقت ثمين لمن يعرفه، وأجمل شيء أنا وصلت له النجاح بسبب احترامي لوقتي واهتمامي بمزاجي ومشاعري. نعم، أنت ذكرت هذه المشاركة قبل كده. بيقول النجاح ليس مفتاح السعادة، بل السعادة هي مفتاح النجاح. عندما تحب ما تعمل ستجد النجاح موجود. نعم، اتفق أكيد. مازن الغانمي هلا وسهلا، يقول والله لما أكون في أوقات خارج العمل ما أفكر في العمل نهائيا، أكون خارج العمل مصفي بالي من العمل نهائيا. تمام. عموما مضى من الوقت نصف ساعة عدا دقيقة واحدة. نرحب بكل اللي انضموا معنا الآن، تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع والجمال أكيد لمخرجتنا خلود لبني. نغني مع خلود ونرجع.

29 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعينا، اكيد انتم معانا في الحرف التاسع والعشرين. طبعا قبل الفاصل توقفنا عند النظرية النفسية أو الأبحاث والدراسات النفسية، لما قالوا إنه الانفصال النفسي مهم جدا للإنسان، إنه في كمان أبحاث من كل الجامعات، يعني جامعات أوروبية وأجنبية، قالوا الانفصال الذهني عن العمل بعد الدوام أكيد بيساعد على تحسين جودة النوم، تقليل الإرهاق، رفع الرضا الوظيفي، حتى لما يكون العمل مرهق ولا متعب، لكن لما يكون في انفصال يكون في يعني راحة أكثر. أكيد شيء جميل الإنسان يكون ناجح، لكن مو النجاح اللي يكون تكون ضريبة أن تكون على حسب صحتك، تكون غريب عن نفسك عن عائلتك، أكيد هذا ما حيكون نجاح كامل. طيب 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب، تقدر ترسلوا مشاركاتكم. خلينا نشوف المشاركات أيضا على سناب شات. طيب شكرا لكل أصدقائي الموجودين على سناب شات. وأبو خالد يا هلا وسهلا، يقول أنا حبيت أمسي عليكم وشكرا لكل المواضيع الجميلة في 29. شكرا لك يا أبو خالد، وأكيد أنا سعيدة فيك ومتابعتك ولكل مستمعينا. نورة من الرياض يا هلا وسهلا يا نورة، طيب نورة تقول موضوع جاف وقته، شكرا لكم. تقول أنا كنت أرد على رسائل العمل وأتفقد بريد العمل إلينا الساعة 11 بالليل، مع الوقت صار عندي أرق، ولما قررت أني أنا يعني أضع حد أنه آخر وقت أرد فيه على الإيميلات الساعة 9 ارتحت وتغير نومي وتغيرت نفسيتي. نعم، هو يعني مش المشكلة في العمل، المشكلة في أننا إحنا نعرف كيف نحط حدود واضحة للعمل، ونعرف نفصل بين حياتنا المهنية وحياتنا الاجتماعية. طيب كمان أم محمد من المدينة يا هلا وسهلا بيكي، تقول شكرا على الحلقة الحلوة والفواصل الرائعة، تحياتي لخلود. شكرا لك يا أم محمد، وكمان خلود تسلم عليكي. تقول أنا كان زوجي يعود من العمل لكن يظل على الكمبيوتر 3 ساعات إضافية بعد الدوام لحد ما خلاص صارت في مشاكل في البيت، لكن يعني نحس انه هو معانا ومو معانا، وبعد كده حاولنا نتفاهم بالحوار واقتنع انه يعني بعد ذلك يكون العمل في العمل. على فكرة يعني لا يمنع انه يكون مثلا مرة في الأسبوع في الأمور الطارئة، مثلا في يكون في ضغط في العمل، بس مش كل يوم، مش كل يوم أنا أخلص الدوام وأرجع كمان أفتح جهاز اللابتوب وأقعد كمان 3 ساعات، والثلاث ساعات ما نعرف إيش كمان يصير فيه بعدها كده. يعني نفسك عليك حق، وأسرتك وعائلتك وأولادك أكيد لهم حق. طيب أخطر أنواع التعب مو بس التعب الجسدي، أحيانا في تعب إحنا ما نشوفه، في تعب نفسي، يعني تكون انت جالس مع الناس لكن عقلك في الدوام، أولادك محتاجينك، أبنائك بيحتاجوك، أولادك يحتاجوك، لكن التفكير في الدوام ومراجعة مثلا التقارير والرد على الإيميلات وإنهاء الملفات، أكيد هذا راح يحسب من الحياة ويخصم من أوقات من المفروض تكون أنت مرتاح فيها عشان ترجع بنفسية أجمل وأحسن وأفضل في اليوم التالي. طيب عموما أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، نغني مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: لقد عشت منتظرا مؤمنا بأن لقاءك أمر أكيد،

بأن لقاءك أمر أكيد، أحدث نفسي عنك فلا أمل كأنك أنسي الوحيد. لقد عشت منتظرا مؤمنا بأن لقاءك أمر أكيد، أحدث نفسي عنك فلا أمل كأنك أنسي الوحيد، وألهو بطيفك في كل حين وأسرح عند خيال سعيد. أحدث نفسي عنك فلا أمل كأنك أنسي الوحيد، وألهو بطيفك في كل حين وأسرح عند خيال سعيد. دعيني أراك ولو صدفة بغير اتفاق ولو من بعيد. دعيني أراك ولو صدفة بغير اتفاق ولو من بعيد، متى تجمع الأرض أشتاتنا لنبدأ قصتنا من جديد.

جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من دورنا غير دائما الانطلاقة بالعناوين. النصر يستعيد جون دوران وسيميكان مع انطلاقة أولى مشاركاتهم في تحضيرات

0: أهلاً بمشاهدي السعودية ومنصة شاهد مستمعين عبر أثير جدة في حلقة جديدة من برنامج زورينا غير. دائماً أراكم وتعليقاتكم وطروحاتكم بكل تأكيد محل اهتمامنا على هاشتاق البرنامج يظهر لكم الآن على الشاشة. خلونا نرحب بضيوف في هذه الحلقة زميل العزيز بحمان أبو عود. حياك الله أبو نور، أهلاً وسهلاً فيك.
1: حياك الله أبو سارة، حيك حي شاهد المشاهدين والمستمعين، كذلك حي زملاء اليوم الموجودين، كذلك على أبو أنمار من زمان عنا.
0: أيه.
1: إن شاء الله اليوم نقدم حلقة جميلة
0: بإذن الله تعالى. كذلك رحب بالعزيز بسام الدخيل، حياك الله أبو سلطان، أهلا وسهلا.
2: الله يحييك أبو سارة، حييك وحيي أكيد الزملاء الكرام والسادة المشاهدين والمشاهدات.
0: ماجد هود من جدة، أهلا وسهلا أبو أنمار، مشتاقين لك كثير، عودا حميدا، سعيدين بحضورك.
3: الله يحييك، الله يحييك أبو سارة، مسي عليك ومسي على زملائي عبد الرحمن وبسام والزميل الفرنسي هيرفي، وإن شاء الله رب تطلع حلقة مفيدة للجماهير إن شاء الله والمشاهدين والمشاهدات بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. خلونا نرحب بالعزيز الصحفي الفرنسي هيرفي بينو. هيرفي، سعيدين بحضورك، سعيدين بتواجدك. هارد لك، المباراة كانت صعبة أمام منتخب إسبانيا، لم يقدم فيها المنتخب الفرنسي أي شيء يذكر.
4: سعيد بتواجدي معكم مرة أخرى. أجل الخسارة هي في كرة قدم، فيها الخسارة وفيها الفوز، وإحنا لم نستحق الفوز، ومبروك لإسبانيا بكل روح رياضية.
0: طيب خليني أبدأ بحلقتنا لهذا اليوم، وأكيد الحضور المونديالي بعد انتهاء مواجهة فرنسا وإسبانيا، بتفوق إسبانيا على فرنسا بهدفين مقابل لا شيء. الآن مواجهة منتخب الأرجنتين وإنجلترا، لازال نتيجة سلبية بلا أهداف. فببدأ معك هيرفي، الجميع كان يتحدث عن تفوق فرنسي، المفترض أنه هذا من إذا ما كان تاريخيا أفضل جيل فرنسي على مستوى الإمكانيات الفنية فهو من الأفضل، ونهاية حقبة لديدي ديشام. ما شفنا هذا الشيء في المباراة، كان في عدم تهيئة نفسية، أعتقد فيه كان توتر، مع أن فيه أصحاب خبرات كبرى يعني في الملعب أمام إسبانيا.
4: يعني شاهدنا فوز الفريق الجماعي على الفوز الفرديات، يعني المشكلة الأساسية ليست في لاعب واحد بل في أن فرنسا كانت أضعف جماعيا. هذا المنتخب اعتاد كثيرا الاعتماد على الحلول الفردية، سرعة مبابي، مهارة ديمبلي، تمريرات أوليزي وانطلاقة باركولا. قوة ديشان طوال السنوات الماضية كانت في قدرته على إبراز قيمة هؤلاء الأفراد ومنحهم الظروف المناسبة لصناعة الفارق، لكنهم لم ينجح بالدرجة نفسها في بناء أسلوب جماعي واضح ومستمر. عندما يكون اللاعبون في أفضل حالاتهم تستطيع فرنسا الفوز بهذه الجودة الفردية، لكن عندما يتراجع مستوى بعض النجوم تظهر المشكلة. فريق لا يستعيد الكرة بصورة جماعية ولا يضغط ككتلة واحدة ولا يبني الهجمة بصورة مترابطة. ولا ننسى أن المنتخب الإسباني واحد من أقوى المنتخبات بالاستحواذ وكذلك الحلول، ليس الاستحواذ فقط، هو فريق منتخب كفريق كلحمة. وديشان يعني نتكلم عن يعني ديشان، لأن خلاص الآن نتكلم عن نهاية جيل حقبة مثل ما قلت، والآن الخليفة سيكون زيدان، لكن في هناك أمور يعني غيرت، وكنا ندرك أن رغم أن الكل كان يجمع أن فرنسا ستكون الفائزة، لكن لم نقلل من قيمة المنتخب الإسباني، وهذا يعني يمكن واحدة من الأمور التي أثرت على مستوى المنتخب الفرنسي. أنا عمالي أقوله مبروك لإسبانيا، قدمت كرة جميلة ورائعة، وكانت يعني صراحة واحدة من أجمل مباريات في كأس العالم.
0: خليني أتكلم معك، هل تعتقد أنه اليوم ديشامب على مدى الفترة الماضية اللي قضاها في المنتخب الفرنسي حقق ما يمكن تحقيقه، أم كان بالإمكان أفضل مما كان خلال الفترة الماضية؟ وحقق كأس عالم واحد، صح، وصل النهائي وخسر، تكلم على اليورو، تكلم الحين على نصف النهائي وخسر.
4: ديشان كان يمكن أن يدخل ودخل التاريخ، كان يمكن أن يدخل التاريخ أكثر مدرب فوزا، أكثر مدرب لعبا للمباريات، ثلاث نسخ متتالية، فهذا ليس لم يحقق مدرب يعني صراحة. لكن يمكن أنه نتكلم على ديشان، يعني ديشان لم يجد الحل أثناء المباراة، بدأ بأربعة مهاجمين، لكن عندما يعني

0: عندما ظهر أن الخطة لا تعمل لم يغيرها بسرعة. كان عليه أن يستطيع إجراء تغييرات مبكرة أو تقوية وسط الملعب أو حتى تغيير طريقة الضغط، لكنه انتظر طويلا. يعني صراحة أنه ديشون يعني الذي قام به، يعني صراحة رغم الخروج ورغم نحن نرى الإخفاق، لكن لا نقول ان خسرنا، لا خسرنا ديشون لن يواصل مع المنتخب الفرنسي، لكن صراحه واحد من افضل المدربين الذي مروا على فرنسا وفي العالم كذلك. وأن اظن ان بهذه التوليفه كان يرى انه سيذهب بعيدا، خاصه النهائي الكل كان مرشح فرنسا للنهائي، لكن يعني وقعنا امام الامر الواقع وان واجهنا اسبانيا التنظيم، اسبانيا ولا واحد يعرف من هو لويس لافوينتي، لكن يمكن انا شخصيا يعني اعطاه درس كره قدم فنيا. يعني نقول انا ليس هناك تاسف وحسره كبيره، لكن لاننا لم نشاهد فرنسا، فالفوز مستحق لاسبانيا مره اخرى، اقولها واعيدها.
1: بالنسبه لي مو بغريب اللي صار، يمكن قبل امس عبد الرحمن طلعنا على هالطاوله وتكلمت يمكن انا مع فليكس دياز، وقلنا تحديدا ذكرت انه المنتخب الاسباني بيقدم واحده من افضل المباريات امام منتخب الفرنسي، لان المنتخب الفرنسي بيعطي الشيء اللي يبغاه المنتخب الاسباني. المنتخب الفرنسي بيفتح اللعب زي اسبانيا، كلهم اثنين كلهم مرشحين ياخذون كاس العالم، لذلك اسبانيا بعد ما اتيحت لها الفرصه هذه قدمت واحده من افضل المباريات فعليا. للاسف اللحظات اللي كان مفترض يتوج فيها المنتخب الفرنسي يعني اداء العالي جدا والمميز من اول مباراه في كاس العالم حتى الان اختفى، لكن هذا الامر لا يخفي نجوميه ديشام ويعني عمله الكبير اللي قدمه خلال مرحله عمله مع المنتخب الفرنسي. يعني اعتقد شيء مو بهين انه توصل نهائي تحقق كاس العالم في 2018، توصل الى نهائي كاس العالم 2022 وتخسر بركلات الحظ خليني اقول لك مع الارجنتين، ايضا تقدم الى اخر لحظه اليوم دور نصف النهائي امام مرشح اخر امام اسبانيا. لو فرنسا يعني تواجدت في الضفه الاخرى في مسار كاس العالم اعتقد حيكون النهائي بين اسبانيا وفرنسا، لذلك من الظلم انه نحكم على ديشام انه اخفق في هذه كاس العالم، بالعكس هو يمكن هو خطا يعني معين في بعض تاخر في بعض التغييرات اللي حدثت يوم امس، لكن لا يرضي جهد الكبير.
2: جميل.
1: اعتقد انه تركة كبيره جدا امام زين الدين زيدان وصعبه جدا، ومفترض اعتقد انه ما يبنى لهم يعني او يعطى فرصه معينه، لا اعتقد انه بالامكان انه يندمج بشكل كبير مع المجموعه الحاليه، وبالنهايه زيدان له طريقه معينه، وانا ما انا شخصيا ما ادري، لا اعتقد انه سينجح مع المنتخب الفرنسي.
2: طيب المفروض اسالك ليش، برجع على ليش، بس بروح البسام اقول لك اليوم انت يكون عندك دائما لاي منتخب، اي منتخب يكون له برايم، يكون له افضل، يكون له سنوات تكون افضل مستوياته. صارت في البرازيل في فتره من فترات، صارت في المانيا في فتره من فترات، صارت في اسبانيا فتره من فترات. الان فرنسا ثلاث مونديالات متتاليه هي في البرايم ترى المفترض. كان بالامكان افضل مما كان سواء في في في في في كاس العالم وحتى في اليورو لديشام. كان من الممكن يحقق تاريخ انه يحقق بطولتين لكاس عالم وما كانت صعبه بالنسبه له.
3: بدون شك يمكن حتى الكثير من الرياضيين اليوم كانوا يرشحون فرنسا لتحقيق بطولة كأس العالم أو على الأقل الوصول للنهائي للمرة الثالثة على التوالي، لكن أمانة الظهور الإسباني كان يعني على عكس التوقعات، ظهر المنتخب الإسباني بشكل جدا يعني منظم، استطاع من خلال خطأ يمكن في بداية المباراة يعني استغلوا الجناح المنتخب الإسباني بطريقة يعني ذكية جدا، تحصل على ركلة جزاء، يمكن من هنا بدأت مباراة أخرى أمام فرنسا بعد تقدم إسبانيا بهدف مبكر. الإسبان صعبوا المباراة على فرنسا، ابتعاد يمكن مبابي او حتى ديمبلي او حتى اوليسي عن مستواهم، يمكن ذكرها زميلنا قبل شوي انه يعني ابتعاد النجوم عن مستوياتهم يتقع فرنسا بالمشكله مباشره، عكس اسبانيا اللي اليوم اي نجم يتواجد فيها لو ابتعد عن مستواه تبقى المنظومه هي اللي تحمل

0: إسبانيا، وهذا ما حدث. إسبانيا فازت بالتنظيم، فازت بالتركيز، فازت بالجماعية، فازت باللعب بالثنائيات وبالمثلثات. أمانة إسبانيا استحقت الفوز رغم ترشيحنا قبل المباراة لفرنسا.
1: طيب أروح لحديث لافونتي مدرب المنتخب الإسباني بعد الانتصار والوصول إلى النهائي.
2: Mira, nosotros no teníamos duda que siendo nosotros mismos íbamos a hacerle mucho daño a Francia. Buscar los espacios, superar la primera línea de presión, buscar jugadores que se posicionaban perfectamente detrás de esos primeros jugadores que saltaban a presionar. Conocíamos muy bien a Francia, conocíamos muy bien su potencial, pero también teníamos la manera de desactivarlo y de contrarrestarlo. Y los jugadores han interpretado de manera genial todo el planteamiento. En gran mérito es de ellos, que luego en el campo, por mucho que tú les digas una cosa, si no son capaces de descubrir esos espacios, de generarlos, de aprovecharlos y de además tener el pie que tienen.
1: مع جدود لافونتي ما حتوقع عن الشيء اللي قاعد يسويه الحين مع المنتخب الإسباني. هل هو ساعد المنتخب الإسباني على الوصول للنهائي أم صراحة جودة اللاعبين الموجودين هي ما ساعدت لافونتي للوصول إلى النهائي؟
3: صراحة عبد الرحمن لا، مدرب إسبانيا له دور ولكن ما هو دور كبير صراحة. أنا أشوف أنه 30%، لكن جودة اللاعبين الإسبان أصلا من المنتخب الإسباني من 2018 هو يقدم صراحة عناصر متميزين جدا، وحتى أسلوب لعب صراحة التيكي تاكا هذه منتخب الإسباني. لكن برجع لمباراة فرنسا وإسبانيا، أصلا من بداية نصف الساعة الأولى تعرف أن هناك مؤشرات أنه المنتخب الفرنسي سوف يتعثر، لأنه قوة المنتخب الفرنسي صراحة من الأدوار الأولى وحتى الدور 32 تعرف أنه المنتخب الفرنسي سوف ينتصر في المباراة من النصف الساعة الأولى بالنظر للثلاثي الهجومي المتواجد مثل باركولا وديمبلي وهذا إمبابي. لكن أمس علامة استفهام كبيرة على الثلاثي، وأنا أشوف أنه بنظري هم هذول الثلاثي اللي يعني صراحة لهم السبب الأكبر في ظهور المنتخب الفرنسي أمام المنتخب الإسباني أمس بهذا الظهور الصراحة غير اللائق على محبين المنتخب الفرنسي صراحة.
1: طيب خلينا نروح نشوف حديث لريان شرقي بعد هذه المواجهة وخسارة المنتخب الفرنسي.
4: immense parce qu'aujourd'hui on a perdu contre nous-mêmes. On n'a pas perdu contre l'arbitre, on n'a pas perdu contre l'Espagne, on a perdu contre nous-mêmes. Ici vous savez tous, on sait tous qu'on faisait peur à tout le monde. La seule équipe capable de nous éliminer c'était nous-mêmes. Et aujourd'hui c'est ce qui est arrivé. Moi quand je vais parler pour mon ressenti, moi quand je suis rentré, j'ai pas senti une équipe d'Espagne au-dessus. Par contre, quand j'étais sur le banc, oui, c'est vrai qu'ils font bien tourner le ballon, ils jouent sur leur faux rythme, ils jouent comme ils ont aimé jouer au football. Nous, on n'a pas joué comme on aime jouer au football. Vous l'avez ressenti jusqu'à maintenant, quand on joue notre football, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais là, aujourd'hui, ils ont joué comme ils voulaient, et pas nous.
1: Hervé, qu'est-ce que tu penses dans le hadith, Shergi ? Tu penses qu'il était un peu plus?
5: Alors...
6: شركي شركي الى يعني تحسر لانه لم يلعب يعني تصريحاته انه ان اللاعب الذي لم يلعب ولكن لما قال ان يعني لا يمكن يقول ان لما كان في دكه البدلاء ان كنا نرى ان الاسبانيا كانت تبهر، لكن لما دخل الملعب كذلك لم يعمل ولا شيء لان اسبانيا كانت متفوقه. يعني اتكلم يعني مثل ما قال الزملاء ان اسبانيا لعبت بالجماعه باللاعب الجميل بالكل يعني بالهويه الاسبانيه التي تعرفها، لكن فرنسا دخلت وكانها تائهه. يمكن تصريح حتى تصريح ريان شرقي لما سال الصحفيين ماذا عن رايك عن المباراه او لماذا لم تلعب كثيرا المباراه، فقال فرد هل هذا سؤالك وذهب. يعني عارف هو متحسر كذلك لأنه لم يشارك كثيرا، ووقع هنا في مشاكل فرنسا عن شرقي. راين شرقي لم يشارك كثيرا، لم يقحمه ديشون كثيرا في المباريات. فنفس الشيء كذلك امام السنغال، نتكلم

0: في السنغال فرنسا، يعني كنا لم نقدم مباراه في مباريات التي قدمنا فيها يمكن امام النرويج، امام العراق، السويد، اجل كانت والباراغواي، علينا من باراغواي الكل يقول ان كانت تدخلات قويه واللعب الخشن، لكن فزنا بفارق واحد بفارق هدف لصفر، والان كنا امام الانتخاب امام الامتحان الكبير. فالشرقي الشرقي رايه يعني كان محتار يعني او وقع امام الامر الواقع. انا اسبانيا فريق قوي، فريق الذي وصل للنهائي
1: جميل
0: يعني، وهذا غريب ان اسبانيا ان فرنسا كل الجوده التي تمتلكها لم تستطع تقريبا ان تسدد في الشوط الاول ولا تسديد على المرمى، هذا يعني واحد من المغرب امام المغرب، المغرب لم يلعب المغرب تقريبا لعبنا هو فرنسا لعبت لوحدها، ف اظن ان الشرقي يخطا في بعض فعل الامر، لكن ارى ان هذا يعني الحسرة والتحسر أن التأسف عن الخسارة هذا طبيعي.
1: صحيح. طبعا للعلم فقط إنجلترا تتقدم بهدف عند الدقيقة 55 عن طريق أنتوني جوردن لاعب المنتخب الإنجليزي، طبعا عمره 25 سنة تتكلم، هو لاعب برشلونة ترى وعقده ساري إلى 31 من مدين عقده، هو جناح أيسر، ودخول المنطقة الجزاء هذا الدخول كان مبهر بصراحة بالنسبة لي.
2: جميل.
1: أي صراحة يعني هدف، شوف الهدف مو ملعوب وجماله في لعبة، لا أنا أتكلم عن الفكرة التمركز يعني بصراحة، الدخول إنك تكمل مع في البوكس مع المهاجمين والأخطاء المدافعين اللي صايرة من المنتخب الأرجنتيني راح تخلي المنتخب الإنجليزي بس مستانس. المنتخب الإنجليزي يبدع في
3: لا المواجهة. شوف المنتخب الأرجنتيني أمانة ما قابل يعني منتخب ثقيل من بداية البطولة. يعني ترى هذا أول منتخب أمانة يعني على الأقل ما حقول أنه أفضل من الأرجنتين، الأرجنتين منتخب كبير وبطل كأس العالم 22 لا يمكنك تقلل منه يعني
1: أكيد.
3: لكن الأرجنتين لوصوله إلى هذه المباراة هذا أول منتخب تقدر تقول أنه يعني قادر على منافسة،
1: يقف الند للند يعني،
3: يقف الند للند. ومع ذلك الأرجنتين يعني فازت مباريات بصعوبة جدا، شفناها أمام الرأس الأخضر
1: صح،
3: فازت بصعوبة، شفناها أمام المنتخب المصري اللي تقدم حتى دقيقة تقريبا 80-2-0 لولا بعض الأخطاء الدفاعية، وكثير يمكن من النقاد يعني كانوا يتكلمون عن مسار المنتخب الأرجنتيني، مسار كان سهل جدا لبطل العالم يعني. فلذلك في أول مباراة ربما يعني يكون من المتوقع ان تسقط الارجنتين امام الانجليز، وربما نشاهد يعني نهائي انجليزي اسباني، يمكن اتوقع
1: اخر مره اسباني حقق كاس مرة العالم قبل 18 سنه
2: 2010
3: مع
2: هولندا، كانت
1: نتكلم 16 سنه،
2: وكان برضه هولندا مقدمه واحده من اعظم المنحوس هذا
1: ما في شك، وكان
2: مقدم كره حلوه ولا توفق يعني يرجولهم صراحه
3: ثلاث مرات
2: لاجل كره القدم انه هولندا تحقق يوم من الايام يعني كاس العالم، المنتخب صراحه جميل ويلعب كره حلوه،
1: كان في البرايم حقه يعني وقتها، فالحين لا
2: البرايم بس ما توجه
1: ما
2: حتى في عام 94 كان في البرايم عبد الرحمن، كان اعظم منتخب كان اعتقد في التسعينات بدأت تحديدا 94، لكن في النهايه ما تحقق شيء. اتكلم بس عن المنتخب الارجنتيني، اكيد انه ما يقدم مستوى جيد او مستويات المتوقعه نظرا مقارنه في عام كحامل لقب ك2022، لكن خلينا نروح الجانب يعتبر ايجابي للمنتخب الارجنتيني اللي هم عنده النفس الطويل الى اخر لحظه ممكن يسوي شيء. تتكلم عبد الرحمن ترى من دور 32 دور ال 16 دور ال 8 يعني الأرجنتين عندها النفس الطويل صح، وعندها الأمل أنه أنا ممكن أرجع في أي لحظة
1: صح،
2: أنا تقييم دقيقة ما يقارب 60 متوقع في أي لحظة يعني حتى اللعيبة نفسهم عندهم الشعور أنه نقدر نسيطر إلا صح، في حال أنه يعني تعززت النتيجة لمنتخب إنجلترا ممكن
1: حتى لو تعززت
2: صعبة
1: ما تضمن،
2: ما في شك لكن ما في حسام حسن هناك
1: إيه ما
2: سوي تغييرات، فريق فايز 2-0 تروح تنزل لي مرموش يعني شيء يزعل، اوكي بغض النظر عن الاخطاء التحكيميه اللي ممكن تكون موجوده لكن اليوم في خطا صار من الجهاز الفني اليوم يعني تغييراتك ما كانت يعني موفقه.
1: طيب خلينا نروح لحديث ديشامب، الحديث الاخير بالنسبه لك مدرب المنتخب الفرنسي، شوف ايش قال.
4: Et la déception, elle est là. Les joueurs étaient anéantis dans les vestiaires. Je comprends. L'ambition était là. Il y a un groupe de compétiteurs, donc de s'arrêter, ça fait mal. Après, le plus important, c'est ce que j'ai dit avant sur le fait.

0: qu'on n'a pas bien fait. Maintenant, je ne vais pas rentrer. Voilà. À la limite, je vous pose une question. Le quatrième et le cinquième étaient top niveau parce que j'ai pu discuter. Ils voient la même chose que moi. Maintenant, je vous demande et je ne vais pas y répondre moi. Et je ne veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu. Mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? Répondez-y si vous voulez. Moi, je ne vais pas y répondre.
1: طيب ماجد، تقدم انجلترا على الارجنتين طبيعي؟
2: نعم طبيعي، يعني المنتخب الارجنتيني صراحه تشوف بدايه البطوله المنتخب الارجنتيني صراحه يعني لولا لا يعني شو انا بوجهه نظري يعني لولا وجود واحد زي لاعب كبير لاعب عالمي من افضل اللاعبين العالم ميسي، الجميع ترى يخدم له والجميع يبغى يتوج ميسي انه ياخذ برضه كاس عالم ثانيه لاجل انه والله يكون له تاريخ، لكن كافراد المنتخب الارجنتيني عنده ثغرات كبيره جدا في الدفاع صراحه. يعني احنا شفناها حتى مباراه مصر اللي تكلم عليها زميلي ابو حمد، صراحه يعني مباراه مصر والارجنتين تثبت لك انه والله المنتخب الارجنتيني عنده فراغات كبيره في الدفاع. لكن اليوم برضو ايضا اتفق مع زميلي ابو حمد انه ممكن الارجنتين ترى يعني تلعب الى نهايه، يعني ما تامنها الى نهايه الشوط الثاني ممكن يجيبوا التعادل صراحه.
3: انت ايش ودك يا ابو انمار؟
2: انا ودي صراحه انجلترا.
1: طيب خليني اروح هيرفي الان بعد الحقبه اللي شاهدناها مع ديشامب، ايش ممكن يعمل زين الدين زيدان خلال الفترة المقبلة؟ وهل حقيقة حقيقة خلنا نتفق عليها جميعا أنه من أعظم لاعبي العالم، من أعظم لاعبي فرنسا، ولكن هل هو ممكن يكون من أعظم مدربي المنتخب الفرنسي اللي مروا زيدان؟
4: ننتظر بفارغ الصبر. يعني نرجع للتصريحات ديشون، يعني انه بالغ الحكم بعد مباراه ديشون لم ينجح مباشره في اخذ المسافه اللازمه للتحليل ما حدث، وهذا مفهوم احيانا لان المدرب يخرج لتوه من هزيمه كبيره، لكن مهاجمه الحكم لم تكن منطقيه، لا توجد مشكله تحكيميه حقيقيه تفسر خساره فرنسا. نعود لزيدان، الكل ننتظر زيدان، كلنا هنا فرنسا زيدان هو الاول. زيدان يعني زيدان، ولا ننسى ان نفس مدرسه ديشون، يعني لكن يعني زيدان ليس غوارديولا، شاهدناه مع ريال مدريد. زيدان يعني زيدان الذي يترك اللاعب يلعب، زيدان لما يدخل يعني هل تعرفون لماذا نجح زيدان في ريال مدريد؟ لان زيدان لما دخل الغرف الملابس دخلت الهيبه، دخل التاريخ. فنفس الشيء مع منتخب فرنسا، لما يدخل لا مبابي، نتكلم مبابي على، وكان نقارنه كذلك مع رونالدو، لما دخل زيدان لغرف الملابس الكل يصف، وهذا الذي يعطي اكثر قوه وشخصيه للمنتخب الفرنسي مع زيدان. كذلك لا ننسى ان ديشون عنده عقليه قويه، لكن ليست العقليه يمكن، لكن نفس الحقبه، لكن زيدان غير. زيدان اللاعب الذي يحب جمالية اللعب، اللاعب الذي فاز بثلاث دوري أبطال، يعني هذا ليس يعني لكل مدرب أن يفوز بثلاث مرات دوري أبطال. زيدان اللاعب المدرب الذي يريد الفوز، جاء ريال مدريد وفاز. زيدان اللاعب الكل يقول زيدان لم تكن له تجربة غير ريال مدريد، لا، لأن زيدان رفض عروض وعروض وعروض، حتى مرة مؤخرا رفض العودة لريال مدريد، لأن كانت فكرته هي أن يدرب المنتخب الفرنسي، وزيدان جاهز ويعرف كيف سيسير هذه الغرفة الملابس لمنتخب ديكا.
1: تحس في وجود مثلا على سبيل المثال ديمبلي مثلا ومبابي وعدد من النجوم في المنتخب الفرنسي، تحس انهم هم يعني كمنظومه لفائده المنتخب الفرنسي، ولا ممكن ابى استرجع شوي حديث اللي كان لويس انريكي سابقا، كان يقول وقعد مع اداره باريس سان جيرمان، كان يقول بوجود نيمار وامبابي لا يمكن ان يحقق بطولات على سبيل المثال في فتره من فترات، وبعدها حقق كل شيء هو يحتاجه. اتكلم عن كيف التعامل مع مثل النجوم الموجودين بوجود زيدان، لا ننسى ان زيدان نجم النجوم يعني، وتاريخ عظيم وكبير، يعني كره القدم كانت تزهو بين اقدامه يعني.
4: لا يعني عن

0: تتكلم عن الفريق او المنتخب لما يكون يدج بالنجوم هي نعمه ونقمه في نفس الوقت. يعني احنا كل يعني هذا لو نقارن نرجع ل يعني ايام ريال مدريد في الالفينيه تقريبا كان يقولوا لوس زيدان تاع زيدان وبافون على بافون، يعني كان هناك خلل يعني بين الفريق النجوم فيجو بيكام رونالدو زيدان اوين لا والبقيه الى اضافه راؤول الان لا هو هي اضافه. يعني ريال مدريد سنتين لم ياخذ يعني هذا يعني تقريبا لو نتكلموا على الفتره حقبه التي مرت بها بعض المرات لما يكون عندك دكه بدلاء او غرفه ملابس مدككه بالنجوم يمكن هذا لو فرنسا لو اسبانيا عندها نفس الشيء ما كانت فازت ولا حققت هذا. يمكن يعني تفكير محله عبد الرحمن انه قلت ان فرنسا تملك لاعبين لكن الرباعي فوق هو الذي يحدث الفارق ولكن اذا تاخر فيوقع عطل ونفس الشيء مع باريس كان عندها نجوم ميسي مبابي وكذلك نيمار وراموس ذهبوا فجاءت الالقاب
1: صح.
0: لان الفريق اصبح يبنى على شخصيه لاعبين لا انت افضل مني ولا افضل منك الافضل في الميدان وهذه عقليه على حسب المدرب الذي يكون مع المنتخب او النادي والذي يفرض عقليته ويفرض وجوده بشخصيه المدرب لانه في بعض المدربين لا يملك يكون الشخصية القوية للسيطرة على غرف الملابس لأن غرف الملابس هي أسرارها خاصة وبعض المرات تطلع أمور ومن يعني أن نتكلم على زيدان تسيير ويعرف معرفة تسيير هذه النجوم هذا الذي عرف بها زيدان كما قلت من قبل هذه واحدة من سماته ومن ميزات زيدان أن يعرف ويسيطر على غرف الملابس مدججة بالنجوم لأن بصحيح العبارة لأن زيدان رغم اعتزاله ما زال نجما فالتاريخ يبقى تاريخ المدرب يبقى مدرب
1: جميل.
0: وهذا ما أعطى ويسي صار به
1: جميل طيب بس قبل أروح لبيدرو بورو بصراحة لاعب منتخب الإسباني وتصريحه بعد المواجهة اللي قاعد أشوفه في بالبنط العريض في مواجهة إنجلترا والأرجنتين جميع لاعبين منتخب الأرجنتين ينتظرون حل فردي من ميسي وهذا واضح جدا إلى درجة أن ميسي يعود إلى يعني مناطق صعبة عليه ميسي بهذا العمر أنه يعود له ويستلم وهو اللي يبني الهجمة هو اللي يعمل التحول وهذا صعب جدا على ميسي تحديدا في هذه الأيام في هذه الفترة الضيقة من المباريات والضغط الكبير قاعد يحملونه فوق الطاقة اللي هو يحتملها ولاحظ في كل كورة في كل هجمة في كل تواجد في كل حضور الجميع يبحث عن ميسي لأنه لا يستطيع عمل شيء بدون ميسي وهذه مشكلة قاعد يواجهها المنتخب الأرجنتيني
2: بس هذا ديدن المنتخب الأرجنتيني والفرق
1: كان في حل
2: والفرق بشكل عام دائما تصنع هويتها بنفسها
1: كان في حلول لا في حلول كان في
2: لعين والراس لكن المنتخب الأرجنتيني اليوم هو يتمحور حول ميسي
3: والله احنا تمحورنا في المباراة الصراحة
2: لا حارس كبير صراحة
1: انقاذ مو طبيعي انقاذ مو طبيعي من حارس منتخب
2: شوف بقول لك شيء ترى توكم يمكن تكلمنا عن باريس سان جيرمان لما اجتمع فيه النجوم الثلاثه نيمار ومبابي وميسي
1: باكفورد
2: بدون شك انه من الصعب جدا انه ينجح يعني اي فريق اذا كان في الفريق نفسه نجم او نجمين او ثلاثه يعني تجارب كثيره شوف برايموفيتش لما جاء لبرشلونه ما نجح لنجومية ميسي أنا أعتقد أنه يعني اليوم خلنا نتكلم عن المنتخب الفرنسي ما أعتقد أنها ذات تأثير كبير جدا لأنه المنتخب الفرنسي رغم وجود ديمبلي مثلا هو يعني أفضل لاعب في بطل دوري أبطال أوروبا يمكن في آخر موسمين وأفضل لاعب محقق الكرة الذهبية ومع ذلك لما تشوفه في المنتخب الفرنسي تجده لاعب يعلم النجم الاول هو مبابي مو
1: اكيد طبيعي
2: ما هو ديمبلي
1: يعني.
2: رغم ان ديمبلي اليوم هو محقق الكره الذهبيه هو بطل صح. ابطال اوروبا في اخر سنتين صح. لكن نجم فرنسا مبابي لما تشوف حاله مختلفه مثلا في التعامل مثلا مع النجم الاول لمنتخب بلادك مثل الحاله اللي قاعده تصير مثلا في انجلترا مثلا بلينغهام اليوم رغم وجود هاري كين رغم وجود نجوم كبار إلا أن بلينغهام هو النجم الأول في المنتخب الإنجليزي تروح للمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو لكن تجد التعامل مختلف اليوم في الأرجنتين ميسي فأنت اليوم أنا أعتقد أنه الفرنسيين أنفسهم يعلمون أن مبابي

0: هو الرقم واحد في فرنسا، ولا اجد مشكله امانه مشكلة في لا. في هال في
1: التعامل. انا اتكلم التعامل بالمنظومه. لا يمكن اليوم لاعب كم عمره مستر الحين
0: 38
1: سنه انك تحمله كل شيء في في الملعب. يعني قبل شوي مثلا العرضيه مين لعبها؟ ترى ميسي. الاختراق اللي قبل اللي بين الهاجمه اللي جت منها العرضيه ترى ميسي.
2: اضطرنا يطلع اساسا من المنطقه كلها.
1: اقول لك قاعد يرجع يعني خلف وسط الملعب،
2: كل خلف لقطه تنحط عليه حتى بعد الهدف بعد كل شيء. فهذا كله يضغط في الملعب. هو
1: صح
2: موجود
1: كيت.
2: ملعب كله كله سكرينز كله شاشات
1: صح.
2: فهو شايف الوضع حتى فيحمل فوق الضغط ضغط بدون شك انه لاعب فذ زي المزايا اللي تتاخذها اليوم عليك انك تتحمل السلبيات هذه.
1: طيب
2: لكن انا اقول لك لا تامن.
1: اي انا اخذت بيدرو. انا بيدرو ما اخذته صح؟
2: لا
1: تصريح. خلني اروح اخذ تصريح بيدرو بور.
3: Sí, lo primero, muchas gracias, ¿no? Sabemos que toda España está muy, muy ilusionada. Veníamos, sabíamos que este partido era un partido importante para nosotros y la verdad, pues poder dedicarle la victoria a todos ellos que seguramente nos han empujado desde España, ¿no? Bueno, la verdad que muy feliz porque dejamos la portería cero. Sabíamos que era un partido importante en ese aspecto. Yo creo que principalmente teníamos que fortalecer la defensa, porque sabemos que Francia pues bueno, tiene muy muy buenos jugadores y la verdad que muy feliz porque, como he dicho antes, todo el equipo estuvo muy muy bien, tanto defensivamente como atacando, y la verdad que esto es de todos, ¿no?
1: طيب صاحب الهدف الثاني في مرمى المنتخب الفرنسي تحدث عن هذه المواجهة وقديش انه بصراحة الواضح أمس التهيئة النفسية كانت عالية مرة بالنسبة للمنتخب الإسباني.
0: ما فيهم نجم ترى.
1: لا فيهم نجم. شو ما فيهم نجم؟ فيهم
0: نجم. لامين يامال اوكي، بس لامين يامال ما قدم المستوى اللي تقول عنه مثلا قدم مبابي مثلا.
1: لا بس في غيره يشيل يعني.
0: بس انا اقصد انه مثلا مين هداف اسبانيا؟
1: ما في هداف الاسبان.
0: لا من اللي مسجل اكثر اهداف؟
1: اكثر اهداف هدفين يمكن في المنتخب الاسباني، الباقي هدف.
0: اوزبال هذا
1: اوزبال ثلاثة
0: اكثر اتوقع، ثلاثة واربعة
1: او ستة.
0: اي ستة شفت. فاليوم ترى
1: دق بريك كلمني من هذا قال لي دقيقة
0: يقول ستة. اي لحظة، وين يلعب؟ وين يلعب؟
1: اسلم
0: وين يلعب؟ في اي فريق؟
1: ما تبين اقول لك وين يلعب؟ اسلم كمل المعلومات قلتك الفكرة.
0: انا ما ادري. تدري وين يلعب؟
2: لا ما اعرف.
0: ما عندهم نجم يا جماعة. خل لامين يامال اللي ما قدم مستوى كبير في البطولة، لكن ما في نجم تقول والله هذا ملفت. يعني بيدري والنجوم الصغار حقين برشلونة مثلا ترى ما هم فارقين في البطولة. اللعب الجماعي هو اللي فارق، التنظيم الدفاعي هو اللي فارق.
1: ريال سوسيداد
0: اي
1: مسجل 6 اهداف في البطولة،
0: ومبابي اليوم مهاجم ريال مدريد. فأنت اليوم ما في، يعني أنت تتكلم عن اليوم مباريات كأس العالم، مو بشرط انك تكون تحمل الاسماء الافضل عشان تنتصر. وشفنا يمكن كثير من الشواهد والأدلة. اليوم مثلا المنتخب مثل المنتخب النرويج مثلا وين وصل بالبطولة ولأول مرة في تاريخه، ومع ذلك ما كان يحمل ذاك الاسماء الكبيرة. لكن اليوم انا اعتقد
2: فيهم هالاند
0: اعظم، ما في شك لكن كمنتخب ترى ما كان هالاند الحالة،
1: قول ماجد
0: كان في تنظيم كامل للمنتخب النرويجي. يعني تحسه منتخب منظم.
4: بس برضه منتخب الفرنسي ترى يلعب لعب جماعي، يعني شفناهم بدايه البطوله.
0: لا المنتخب الفرنسي واحد من افضل المنتخبات اللي قدم كره قدم. انا ما اقول انه ما يلعب جماعيه،
4: لا اتكلم عن المنتخب الفرنسي. انا برضو عنده لعب جماعي بالاضافه الى عنده لاعبين كويس ممتازين، ولكن انا اقول لك امس يعني سوء اللاعبين الفرنسيين في الثلث الهجومي صراحه هو اللي ادى هذه الخساره.
1: صح.
4: هذا طيب. هذا وضعي.
1: انا عندي فاصل.
4: اللاعبين ما كانوا في يومهم اطلاقا.
1: عندي فاصل أنا.
0: لا بس اكد ما في شك، ترى انا اتفق معك، واحد من اجمل المنتخبات اللي قدم كره قدم في البطوله كلها لم يكن الاجمل هو المنتخب الفرنسي. بس احنا كنا نتكلم عن جانب الجماعيه والابتعاد عن النجوميه. يعني ما في نجم مثلا مثل الارجنتين يشيل منتخب. يعني في النهايه يجيك منتخب زي اسبانيا يملك لعب تنظيم دفاعي ولعب جماعي يقدر تفوق عليك بكل سهوله.
1: صح. طيب انا عشان عندي فاصل انا استاذن ضيوف الاعزاء المشاهدين والمستمعين الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل. الاهلي ينهي معسكر النمسا بخساره وديه ويستعد لمرحله جديده في البرتغال.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
5: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعين عبر اثير جده فم الدقيقه 79 احدى شوط المباراه الثانيه في مواجهه الارجنتين وانجلترا. لازال انجلترا متقدم على الارجنتين عن طريق انتوني جوردن. طبعا هدف كان جميل بصراحه من الجناح الايسر لاعب برشلونه ومقدم نفسه بشكل رائع في هذه البطوله. عقده ساري طبعا 31، يعني ما اتوقع انه بيروح اي مكان ثاني، خلينا نتفق على هذا الشيء. اثنين اليوم ميسي اللي قاعد يسويه في شوط المباراة الثاني ما يسوي لاعب عمره 22 سنة.
1: ما شاء الله. عشان كذا أقول لك
0: ما ينحسدون أتوقعهم عادي. عادي يعني. كل الناس يقولون.
1: لا أكثر من أي أحد. هو قاعد يقدم المتعة زي النجوم.
0: لا هو مو طبيعي عبد الرحمن. أنا 38 سنة اليوم.
1: لأن اللاعب مو.
0: معلش 38 سنة واليوم تمدحه. مو تمدح حب. تمدح إجبار.
1: عنده ما شاء الله سلوك رياضي يعني محافظة ولا مو محافظ. أنا أقول لك واضح يعني يمكن تمارين وما تمارين والشيء هذا موهوب مو مصنوع
0: صح.
1: فإذاك مختلف الموهوب هذا يعني في أي لحظة تربيه ممكن يسوي لك شيء. لذلك هو شاعر بالمسؤولية اليوم
0: قاعد
1: ينزل على على على تقريبا الثلث الأوسط من الملعب. تخيل يعني ياخذ يستلم الكورة وحتى يحاول يوجد يعني هو عارف قوته في السابق يمكن حتى في مواجهة المرمى
0: صح.
1: لكن يعني هو صار يستخدم الكرة العرضية كيف يساعد المنتخب وفعلا يمكن بس هجمتين خطيرة كلها بس عن طريق العرضيات كلها لعبها ميسي. اللعيبة لا زال أعتقد الأرجنتين عندهم النفس إنه يصبرون لآخر دقيقة إلا إذا عزز النتيجة إنجلترا ممكن تصير هي محفظة بشكل كبير. وأنا أعتقد إنه ممكن يصير شيء في 10 دقائق المتبقية الأخيرة.
2: ترى هذه أغلب مباريات
3: الأرجنتين
2: البطولة يكون خسران في المباراة ويرجع يتعادل
1: الأرجنتين وعشان كذا أقول لك أنا من البطولة هذه اللعيبة
2: متوقع يعني يسويها.
1: أنا عشان كذا ذكرت لك إنه مستويات غير جيدة ولكن في جانب إيجابي لهم إنه عندهم القدرة والملكة إنه يرجعون في أي لحظة واللعيبة ممكن عندهم هذا الإيمان.
0: ترى خلنا نتفق أنت ماجد بجيك بس خلنا نتفق اليوم إنك قاعد تتكلم عن أجنحة أتلتيكو مدريد أنت في الأرجنتين. يعني لا أنقل يعني لا أقول إنه والله اللاعبين مو بعاديين. تتكلم عن اللي خلف ميسي، تتكلم عن لاعب في ليفربول ولاعب في تشيلسي، اتكلم عن انزو واتكلم عن ماكليستر خلفهم
1: ما قدم
0: فارديس فما صح ما قدم
1: سووا في المباريات
0: ما قدم بس لان ميسي ماخذ
1: ميسي موجود من زمان.
0: لا ميسي ماخذ لا بس ميسي وجود دي ماريا على ايام دي ماريا مثلا
1: في حلو.
0: لا كان كنت تقول او دي ماريا ترى ممكن يسوي شيء صح. كنت تقول ممكن دي ماريا الحين ما تقدر تقول انت مثلا سيميوني ولا الباريس ممكن يسوي شيء.
1: كان واحد من النجوم صراحة
0: صح
1: 22 لو ترجع
0: صح
1: والله مساهم
2: رئيسي في تحقيق
1: أنا أقول لك لكن نجومية ميسي تخفي كل شيء صراحة
0: ما في شك. قول ماجد.
3: شو عبد الرحمن ميسي من نوعية اللاعبين المواهب صراحة اللي ما يعتمدوا على اللياقة والقوة البدنية. أي لاعب حتى لو لاعب ممتاز جدا يعتمد على القوة البدنية واللياقة ترى هذا ما يستمر كثيرا في الملاعب بعد 35 سنة ترى. يعني انا اشوف انه ميسي قادر انه يستمر كمان سنتين قدام لانه اصلا لاعب موهوب ما يعتمد على القوه البدنيه قليل اصابات. يعني متى ما شاء الله تبارك الله يعني شفنا ميسي مصاب ما صح. تلاقي لانه ما هو حق الالتحامات ولا هو حق انه والله السرعه ولا القوه البدنيه زي مثلا كريستيانو رونالدو. صراحه انا اشوف انه اللاعب الموهوب ما يعتمد
2: ميسي يضرب ويمشي بس
3: يستمر اطول في الملاعب.
1: اي بس موضوع لا. دوري
2: يضرب ويمشي لكن ما
0: بس يعني ممكن ممكن ممكن ناخذها من ناحيه ثانيه ودي اسولف معاكم فيها. اليوم ميسي كان ذكي حتى في اختيارات الانديه اللي انتقل لها. ميسي اليوم يوم انتقل لانتر ميامي
3: صحيح
0: ترى بصراحه عدد المباريات اقل مجهود اقل ويتمرن بشكل
1: متطلب
0: دوري
1: أقل.
0: متطلبات اقل أيه. ضغط اقل أيه. فهو هو عارف انه رايح على كاس العالم فهو عارف انه جاهز لكاس العالم. حتى اظن توقيت الدوري مختلف عن الدوريات العالمية اعتقد انه يستمر الى فترة يوقف قبل الكاس بفترة اطول. اظن في اكثر من شيء وكان هو المتحكم طبعا في كل شيء وقتها
1: ما في شك. اليوم يعني بطولة طبعا ميسي يعني يبرز اليوم في بطولات المجمع. اليوم هو في فترة جيدة من الاعداد فترة من الراحة. ميسي من زمان هو لاعب زي ما قال ابو انمار هو ما راح يقدر يعطيك المجهود العالي في المساندة مع الفريق لاعب الواقف. هو طبعا الامور تخص الزمن لكن لا هذا الامر لا يحجب نجوميته العظيمه. واحد يمكن من اعظم اللعيبه اللي انجبتها كره القدم لما يمكن اعظمها يعني
0: ما في
1: مناصفة مع العظيم مارادونا.
0: شوف اللي
2: عادي كمل رونالدو،
1: لكن رونالدو الظاهرة كذلك، لكن الظاهرة للأسف يعني الإصابات حرمتنا.
2: وكريستيانو ايش رايك فيه؟
1: كريستيانو يعني من يقلل فيه؟ ماذا ما يفهم كورة اللي يقلل منه صراحة.
2: على طاري بس ميسي انه يكمل، يقول ابو نمار انه ممكن يكمل للسنتين. شوف تجربة رونالدو اليوم اللي بعمره 41 ولا زال عطاء مستمر، واعتقد انه ربما يكمل يمكن موسم او اثنين. فاللي يشوف يعني اللي صنع نفسه بنفسه من خلال يعني الحالة البدنية والاهتمام بالنفس أكثر من أي لاعب آخر اللي هو كريستيانو رونالدو، ما يشك أبدا أنه ميسي اليوم صاحب الموهبة ممكن أنه يكمل إلى يمكن عمر 40 أو 41 أو 42 حتى سنة، ويمكن مثل ما قلت يلعب بدوري أصلا يعني ضغوط أقل وعدد مباريات أقل. فأنا أعتقد أنه قادر أنه يكمل، وهذا هدف أرجنتيني.
0: يا ماجد يا ماجد يا ماجد
2: اللي سجل.

0: ارجنتين سجل هدف التعادل نفس طويل وترى لا بس ملاحظين
1: هذا تقول ما يقتفني انت
0: ما في صح كلام
1: اسبانيا
0: بس انت ملاحظ ملاحظه ترى صار لهم اكثر من 10 دقائق اكثر من 10 دقائق لا التسديد مخارج المنطقه ولاحظ ترى الكره قبلها كانت مخارج المنطقه على فكره كلها تسديدات على بيكفورد مخارج المنطقه بيكفورد بصراحه صوت المره الثانيه ما قصر اعتقد المباراه راح تستمر اتوقع الى
2: المنتخب الارجنتيني يعني يلعب بروح عاليه جدا وفعلا مثل ما قال عبد الرحمن يعني ما هو مستعجل يمكن مثل ما قلت ايضا انت عبد الرحمن يعني منتخب مو مستعجل على الهدف ويلعب بهدوء وقاعد يشوف وين نقاط الضعف وش نقاط الضعف في انجلترا وفعلا يعني قدر انه يحقق او يسجل هدف التعادل في توقيت جدا مهم انا اعتقد انه بيكون في احباط اكبر يمكن للمنتخب الانجليزي وعوده روح بشكل كبير جدا للمنتخب
0: ثالث تسديده ترى الانزو فرنانديز على فكره على بيكفورد اول واحده صدها ثاني واحده طلعت برا المرمى هاي الثالثه سجلها
2: شوف الروح شوف الفرق
1: اللاعب الانجليزي اليوم الحين تصير الاحباط اليوم انا ما اتذكر الهيستوري بس في حق 10 ايام بس المنتخب الارجنتيني جالس يقلبها في دقائق
0: صح
1: وايضا اللاعب الارجنتيني برضه الذاكره القصيره تعطيه انه انا لا انا عندي الامل اللي صار
2: صحيح
1: هذا الان بيعز موقفه اكثر
0: انا والله
1: هذا اللي نبغاه
2: تحول المباراه الان وصارت اقرب للارجنتين امانه يعني بعد الحاله النفسيه والبدنيه
1: بس انا اقول لك يعني انا بالنسبه لي عبد الرحمن انا والله متوقع ان عوده الارجنتين
0: ماجد يعني انا اذا جاء زوم من الكاميرا على ميسي بعد هدف لفريق ضده وبدا يطالع السماء انا بديت اخاف
1: سمي نظر الشاشات
0: ما ادري لا حتى لا حتى ترى حتى في في في اسبانيا لاحظها ترى كله اذا حس انه منضغط يطالع فوق اذا طالع فوق ما ادري ايش يرسم في مخيلته هذه مشكله ميسي والله صح حقيقي ماجد يعني الان اتوقع الضغط راح يكون اكبر على انجلترا ما ما ما راح تراجع انجلترا الحين في المواجهه
3: قال زميلي ابو محمد وانا وافقت الراي صح انه ترى ممكن الارجنتين تعود لانه شفناها مباريات ماضيه حتى مع مصر
1: ابو محمد قال كذا يعود ساره ما ادري ما ما ما
0: لا انصف ابو انصف ابو محمد في اسبانيا وانصف اليوم في اللايف على تحليله لفرنسا والارجنتين
3: لا بس تحليل بالخبره لا عبد الرحمن ابرجع لكلام بسام انه كريستيانو صحيح انه والله بعمر 41 ولكن ما هو الفاعليه كريستيانو المعروفه
0: صح
3: يعني انتقل مركزه من الجناح المعروف حتى الوسط الى راس حرب واقف يعتبر يعني تسعه صريح يعتبر حاليا في النصر لانه كان يعتمد على القوه والسرعه والقوه البدنيه كلنا نعرف كريستيانو رونالدو كيف لما مثلا يتخطى يمكن
2: حول بعمره 36 ترى من زمان محول راس حربه يعني مو بجديد
3: إيه صح
2: امبابي حول عمره 26 يا ابن الحلال امبابي جناح حول عمره 26 راس حربه
3: لا لا
2: ما له دخل ترى ما له علاقه
3: بس
2: ما له علاقه انت تكتسب خبره
3: كلامي ترى انت قاعد تقول 36 سنه خلاص اوكي القوه البدنيه انخفضت عنده
2: ما في شك
3: لا تقول لاعب تسعه
2: ما في شك لكنه طيب. مستمر وهداف ترى يعني باكورد
3: نعم
2: قبل
3: نعم ما في شك
2: مسجل هدف باكورد ترى قبل 6 شهور ما ادري 7 شهور يعني ترى مو بسهل اللي قاعد يسويه كريستيانو ابدا
0: ممتاز.
2: ابدا
0: ممتاز. ابدا طيب انا بوقف النقاش عن كريستيانو و وميسي لان ميسي هو اللي صنع هدف الارجنتين ترى قبل شوي فيسجل في السكور الان
2: يستاهل
0: صناعته الهدف الارجنتين طيب على العموم انا باستاذنكم جميعا عندي فاصل قصير بعد الفاصل عندنا بعض الاخبار المحليه لان راح نناقشها ومستمرين اكيد بمتابعه الارجنتين وانجلترا في انطلاق المرحله الثانيه من التحضيرات الهلال يدشن معسكر النمسا بقياده انزاكي

0: خليك كول
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جد.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
5: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساءً على جدة.
6: ما يحصل في مواجهة إنجلترا والأرجنتين بصراحة يعني شيء من وحي الخيال. الخيال والحلم والسيناريو ده جيت تكتبه تبي تخلي نهاية سعيدة لن تكون بمثل سيناريو مباراة إنجلترا والأرجنتين. طبعا كاتب هذا السيناريو عبد الرحمن بعود، لأنه خلال الحلقة يعني كان يمني النفس في هذا السيناريو فأتى لهذا السيناريو.
7: والله ما أمني بشكل كبير. قادر ما أنه
6: دقيقة. خلنا نقول شيء. أول شيء، ميسي صنع الهدف الأول لينزو فاريس، ميسي صنع الهدف الثاني دقيقة، يعني تتكلم عن 92 دقيقة الثانية متبادل ضايع، عمره 38 سنة، يضغط يسترجع الكرة يخترق يعرض لو تارو يسجل. يعني ما أدري يعني
8: تحرك لو تارو وارتقاء لو تارو وتسديد وضرب بالرأس بالطريقة الصحيحة، هذا كله ما له قيمة.
6: ما قلت لك شيء أنا، بس أنا أتكلم عن
8: رفع.
6: بس أنا أتكلم عن
7: ما رفع اليوم، معليش عبد الرحمن.
6: 38 سنة
7: الكرة ضربت
6: يا رجل احترمني.
8: لا لاعب عظيم ما في شك، لاعب
7: اليوم
8: عظيم
7: الكرة، بس أنا ودي
8: لاعب كبير يعني وبدون شك يعني.
6: ترى تطلع لك الهدف حقوق تجاه
7: عندك. تفضل تفضل تفضل تكلم اليوم، بس تسترجع وتشوف الهدف يعني في يعني بعد الحلقة يعني
6: إيه.
7: اللي بعد القائم اللاعب قد يعني إنه يفقد الأمل فيها، لكن
6: صح
7: إنه يقاتل ويسحبه من لاعبين اثنين ويوهم الجميع. الجميع نعرف إنه ميسي اليوم
8: لا وعرضية باليد
7: يلعب اليسار، يلعب الرجل القلبي وحطها، شك إنه حاطه بيده ما شاء الله تبارك الله.
6: صحيح
7: فعشان هذا عشان كذا هو ميسي، عشان كذا الأرجنتين يعشقون التراب اللي يمشي عليه.
6: والله والله العظيم ان سكالوني انه حظيظ،
8: حظيظ انه ميسي معه
6: اكيد،
8: ما في شك
6: اكيد اكيد، اليوم لا

0: قاعد يسوي لك كل هذا في المباراه اكيد يا ماجد ولا
1: عبد الرحمن كده. انا احس انكم قاعدين تدقوا بساه في الكلام. هو ما يبغى
2: لا ما هو بالحلقه اليوم وانجلترا ومساله
3: بالعكس بالعكس انا لا بالعكس انا مؤمن ان ميسي واحد من اعظم اللاعبين في تاريخ كره القدم ولا اشكك في هذا ابد. لكن انا اقول انه مثل ما قال يمكن عبد الرحمن هو شايل المنتخب كامل يعني. لكن لو تيجي تقيم لي المنتخب كامل انا اقول لك اليوم المسيره اللي او الطريق اللي مشى فيه اليوم المنتخب الارجنتيني كان سهل. هذه اول مباراه صعبه ومع صح. يعني مع منتخب كبير ومصنف حتى هو المنتخب الوحيد المصنف ترى من التوب 10 يعني هو المنتخب الانجليزي. وايضا يمكن نفس السيناريو يعيده المنتخب الارجنتيني اللي يلعب بروح عاليه جدا وتشعر انه اذا ميسي اليوم يلعب من اجل الارجنتين المنتخب الارجنتيني كله يلعب من اجل ميسي.
0: يا رجل الاحترام يعني الاحترام الموجود لميسي كلاعب كره قدم هو ما يتكلم كثير. الاحترام اللي من اللاعبين له لصناعه ارث لهم مع وتاريخ مش طبيعي.
2: ليش
0: مش طبيعي؟ لانه هو
2: لا ليش
0: لا لانه هو يخدم المنظومه بصراحه اتكلم يخدم المنظومه. اليوم هو ما يبغى يتميز لوحده. انا اليوم خارج منطقه 18 عبد الرحمن قاعد اخدم لكل فريق جوا منطقه 18 وانا عمري 38 سنه
2: عبد الرحمن ولا عنده لغه الانا بعد
0: ما عنده لغه الانا
2: في النجوم لا انا انا حتى فريق هدف زميلي سجل هدف ويطالع له يحسبوا لي انا طاقتي في طرف شعري يحسبوها لي يعني كيف تبي زميلك يحترمك والمجموعه حتى المجموعه تحترمك
0: بصراحه انا اتكلم اليوم اذا تتكلم عن تصنيف منتخبات وفق نقاط فيفا وغيره وغيره وغيره إذا تتكلم عن منتخب فرنسي هو التصنيف الأول تتكلم عن إسبانيا تصنيف ثالث تتكلم عن غيره من التصنيفات أعتقد هذه التصنيفات مش منطقية على مستوى كأس عالم بصراحة. يعني اليوم مثلا المنتخب الأرجنتيني ما أدري والله كم في التصنيف الحين ولكن اللي يعمله بهذا بهذه الأسماء الموجودة
3: ثانية
2: الثاني اليوم هو الريكورد التراكمي اليوم برضو انت سويت في التصفيات في المباريات انتصارك على فريق على فريق اخر تختلف النقاط فاليوم الريكورد يعني عادل جدا وهو ياخذ يعني تاريخي بالفترات الطويله وليس بفتره قصيره جدا
0: دقيقه تفصلنا
2: لا تقول شيء يعني هي بنايه كره قدم راشفورد الحين وينزل يعني الوقت هذا مو
0: نزل يعني راشفورد الحين ما ادري ايش بيسوي مع توني
2: انا تعاطف مع توني عشان في الدوري السعودي
0: اكيد بس ايش بيهم يسوون في ثلاث دقائق يعني بصراحه انا اسف
3: يعني شوف انا اقول انه في النهايه هم التوب فور يعني انت تتكلم عن افضل اربع منتخبات في العالم يفوز من يعني ينتصر أو يخسر من يخسر في النهاية حق مشروع لكل منتخب حتى اللي في التصنيف الرابع اليوم قادر إنه يفوز على التصنيف الأول. إحنا شفنا اليوم إسبانيا في التصنيف الثالث وانتصرت على فرنسا في التصنيف الأول. فرنسا اللي وصلت نهائيين كأس عالم آخر نهائيين اليوم كانت في نصف النهائي ومرشحة لللقب ما هو فقط للوصول للنهائي ومع ذلك خسرت من المنتخب الإسباني. اليوم المنتخب الإنجليزي اللي يعني يحلم بعودة البطولة إلى يعني على ما يسمونه إلى مهدهم أو إلى مكانهم إلى منزلهم يمكن مثل ما يقولون ومع ذلك اليوم المنتخب الأرجنتيني اللي كان خاسر بهدف حتى يمكن الدقيقة 80 مثل ما حدث أمام المنتخب المصري اللي كان متقدم بهدفين. اليوم عاد المنتخب الأرجنتيني بعد تقدم من المنتخب الإنجليزي بهدف واستطاع من خلال نجوم المنتخب أو النجم الأوحد يمكن ميسي اللي قدر أنه يعني يصنع هدفين ويرجع الأرجنتين للمباراة ووضع قدم في
0: صراحة اليوم تتكلم عن أكثر من صنع في كأس العالم ب 33 مساهمة هو ليونيل ميسي تتكلم عن 21 هدف في

0: ما يعتقد هل حتى حققها ميسي مع فريقه. فكانت المجموعه كانت محتاجه بس شانس الحظ انه ينفتح احيانا. يمكن حتى ريال مدريد مع مر عليه يعني مجموعات عظيمه جدا، زيدان، رونالدو، بيكهام، راؤول، ومع ذلك ما دوري الابطال ما حققها. فنحس او قالتهم التوفيق ينكتب ان شاء الله وبعدها تنفك الامور وتاخذ المجموعات ثقتها، تاخذ الارجنتين.
1: ثواني تفصلنا عبد الرحمن.
0: بالعكس هو في النهايه الشوط الثاني صراحه كان الارجنتين عبد الرحمن، خلينا نكون منطقيين. انجلترا قدمت مستوى جيد من الشوط الاول، لكن اليوم الشوط الثاني
1: جيد طبيعي كله
0: يعني كان
2: عبد الرحمن فرنسا.
1: قول ماجد
2: فرنسا عبد الرحمن لم يشفع لها ترى انه والله يقول لك والله عندنا فريقين يعني فريق احتياط مثل الفريق الاساسي، لم يشفع لها لاعبين. شوف الارجنتين وحتى اسبانيا لاعبين، يمكن يعني هذه نظريه المدربين اللي يعتمد بس فقط على 11 لاعب او 13 لاعب، هذه النظريه دحين اللي تفوقت على اللي يقول لك والله عندنا فريقين او حاجه.
1: صحيح. احنا ثواني بسيطه تفصلنا عن نهايه مواجهه انجلترا بالارجنتين بتقدم الارجنتين بهدفين دون مقابل، اعتقد انها حتوقف ضائع، اضيف له الان 3 دقائق وقت بدل ضائع.
2: على اعصابك عبد الرحمن.
1: على اعصابي اكيد ما في شك في ذلك، لان المباراه راحت بمسارات مختلفه. يعني انا امس اتابع مباراه على الهواء واليوم اتابعها على الهواء. امس بالنسبه لي المباراه اهدى نفسيا لانه المنتخب الفرنسي بداية الشوط الأول الدقيقة الأولى ما واضح كان بعيد كل البعد عن لا هذه المباراة لا مختلفة. انجلترا حاولت تقدم نفسها بشكل جيد.
0: الأرجنتين الشوط الثاني
1: لكن مبروك
3: انتهت.
1: مبروك يستحق الفرحة. هذا الأسطوري هذا يصل للنهائي. أنا أعتبره يعني هذا المونديال بالنسبة له تتويج على السنوات الكبيرة اللي حمل فيها ميسي على عاتق المنتخب الارجنتيني واللي حقق معاه المونديال السابق. هذا المونديال السابق كان ميسي اكثر جديه من هذا المونديال. المونديال هذا اتى للمتعه والاستمتاع وامتاع المشاهدين. اوفى بوعوده بان استمتع وامتع وافاد المنظومه بشكل كامل بالنسبه للمنتخب الارجنتيني ووصل الى النهايه. حققه ولا ما حققه هذا شيء راجع له، ولكن اتكلم عن فكره انك تصل اليوم بعمر 38 سنه وتقود منتخب بلادك الى هذه المرحله. أنت غير طبيعي، أنت مش طبيعي، أنت لن تتكرر على مر العصور بالنسبة لكرة القدم، لا من شخصية، لا من تأثير، لا من يعني صراحة إمكانيات فنية، مش طبيعي. فألف مبروك المنتخب الأرجنتيني ومحبي، هارد لك المنتخب الإنجليزي في هذه المواجهة. بقفل أنا
3: لاحظ بس أنه بدون أخطاء تحكيمية، لأنه كثير كان في لغط على موضوع الأخطاء التحكيمية وكان في خوف من التحكيم. الأرجنتين في المباراة هذه تحديداً غير المباريات السابقه اللي يمكن استفادت من بعض الاخطاء التحكيميه، لكن في هذه المباراه تحديدا ما كان في اي اخطاء تحكيميه واستحقت الارجنتين الفوز والوصول للنهائي يعني بكل جداره.
1: طيب هارد لك بسام، مبروك عبد الرحمن، مبروك ماجد.
0: مبروك على توقعي بس.
1: مبروك لكم جميعا يا شباب. هارد لك بسام، حط الحاله في الشاشه. هارد لك بسام.
3: بالعكس انا ما اشجع المنتخب الانجليزي، لكن
0: يعني أنا كنت
1: ميسي.
3: لا والله ولا كرهم في ميسي، لكن انا كنت اعتقد يعني ولا زلت على يقين بانه المنتخب الارجنتيني امانه كان يعني مر بمسار سهل جدا. هذه اصعب مباراه، هي المباراه اللي وصل من خلالها الى النهائي. طيب. هي فقط نصف النهائي.
1: طيب نقفل اجواء المونديال ونتجه لاجواء كرتنا المحليه بعد هذا الفاصل. ميسي ورفاقه الى النهائي للمره الثانيه على التوالي، الارجنتين امام اسبانيا في نهائي منتظر لمونديال 2026.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر

0: احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا براثير جده في متواصلين الحديث. خلوني افتح الملفات المحليه بعد فرحتنا الكبيره بهذا المستوى الفني المونديالي.
1: يعني مريد دخل
0: على العموم بروح بتحول بشكل سريع الى الاتحاد. ابجيك في احداث كثيره في الاتحاد بس باخذك من حيث انتهى الاتحاد ماجد هود. التعاقد مع يانز فيسينج بالرغم من التاريخ الغير مذكور ليانز فيسينج الا ان الاتحاد كان جريء بالتعاقد معاه. ليش؟
2: رحمن ترى من يعي الجميع خاصة الشارع الاتحادي انه القرار في أندية الشركات هو قرار جماعي وليس قرار فردي. بالنسبة لاختيار يانز كيف القصة؟ يانز طبعا هو بداية نفس خبرك اللي قلته عبد الرحمن قبل اسابيع تقريبا انه حصل على اعلى تقييم من بين المدربين صراحه اللي يعني شاف اسلوبه وتطوير الفريق مستقبلا من بين المدربين الذي خضعوا الى سلسله من المقابلات يانز تفوق عليهم. في معلومه عبد الرحمن انه اول شيء يانز ترى حضر بتوصيه من الالماني المدرب العالمي يورجن كلوب. طبعا بفضل انه في علاقه وطيده كانت منذ شهر فبراير الماضي مع اداره نادي الاتحاد مع يورجن كلوب، وبالتالي هو وصى التوصيه الرئيسيه ليانز. هذا عبد الرحمن لا يعني انه بتوصيه من يورجن كلوب فهو صار مدرب اصبح مدرب نادي الاتحاد، لا، بل خضع الى زي ما قلنا عده الى معايير التقييم للاداره الرياضيه والاداره التنفيذيه من بين المدربين المرشحين، فهو حصل على اعلى تقييم. هذا بالنسبه ليانز.
0: حلو.
2: اما بالنسبه لخالد الغنام تسالني ولا
0: لا اقول بدأ منك قلت اقول خالد الغنام بس خليني اوقف عند يانز شوي.
2: خالد الغنام هو حديث الساعه طبعا.
0: ايه خليني اوقف عند يانز شوي. انت تحس ان هذا المدرب المناسب لنادي الاتحاد الفتره الحاليه؟ انت يا ماجد هود
2: رايي الشخصي
0: يس.
2: عبد الرحمن احنا كنادي الاتحاد يعني انا كنت افضل مثلا تقول والله مثلا في اسماء كانوا متاحين، ولكن في نفس الوقت عبد الرحمن احنا يعني الاتحاد جرب مدربين مثلا كنت ساو مدرب معروف وبالتالي اخفق. لكن انا اشوف انه لماذا لا يخوض النادي تجربة مع مدرب طموح وبتوصية من يورجن كلوب وحصل على أعلى تقييم من بين المدربين المرشحين، لماذا لا يأخذ؟ مثلا يعني شفنا يعني في مدربين كثير صغار في السن، طبيعي عبد الرحمن

0: كان عنده يكون طموح يبغى يقدم مستويات كبيرة جدا خاصة في دوري كبير
1: ماجد
0: في دوري روشن.
1: ماجد استشارة يورجن كلوب بفلوس ولا مجاني؟
0: لا لا قلتها في علاقة بين إدارة نادي الاتحاد ويورجن كلوب علاقة وطيدة غير رسمية طبعا.
1: أصدقاء يعني أصدقاء.
0: نعم نعم من شهر فبراير الماضي.
1: من شهر فبراير الماضي. طيب أروح لك لخالد الغنام، وش المستجدات خالد الغنام؟
0: خالد الغنام في اتفاق كامل بين ناديي الاتحاد والاتفاق على انتقال خالد الغنام بمبلغ 10 مليون دولار إضافة إلى إعارة الثنائي حاتم حامد الشنقيطي مع عبد الله هوساوي، ولكن طلعت أقاويل الآن أقاويل إنه والله عبد الله هوساوي ما لا يريد الانتقال إعارة، يريد الانتقال نهائي. عبد الرحمن أصلاً عبد الله هوساوي ما دخل ضمن الصفقة، ولكن الاتحاد يرغب إنه أضاف عبد الله هوساوي، يرغب إنه اللاعب يلعب دقائق أكثر، ولكن الصفقة إلى الآن المستجدات الأخيرة تقول إنه الصفقة متعلقة بنادي الاتحاد فقط، الأمور كلها ما تسير المسار الصحيح، ولكن متعلقة بس بموافقة المدرب ينز. ليش يا عبد الرحمن الإدارة وضعت هذا الشرط للمدرب ينز؟ لأنه المفاوضات كانت قبل ما يوقع رسميا المدرب ينز مع المفاوضات كانت مع خالد الغنام قبل ما يوقع ينز، وبالتالي الإدارة طرأ لها أنه وضعت شرط للمدرب صراحة لكي يوافق. تجي اليوم يا عبد الرحمن ليش للإدارة تبغى المدرب يكون لازم يكون له شرط أنه يوافق على هذا؟ حتى لا يكون هناك مثل يقدم أعداد مثل مدربين سابقين في نادي الاتحاد. الاتحاد يملك مثلا 5 لاعبين في الجناح، عندك مروان، عندك برجوين، ديابي، مروان الصحفي، أحمد الغامدي، عبد الرحمن العبود، هذول كلهم احتياط لبرجوين وديابي. تخيل أنت عندك 4 لاعبين برواتب عالية واحتياط، تبى تجيب خالد الغنام ايضا، تبى تستقطب خالد الغنام احتياط بمبلغ عالي جدا، وبالتالي خاصه ان الخانه ليست اولويه في نادي الاتحاد، الخانه الاولويه في نادي الاتحاد المحور والمدافع والظهير وظهير اليسار، وبالتالي المدرب منح طلب من اداره نادي الاتحاد ان يكون انه خلال 3 ايام او يومين سوف يعطي قراره النهائي في موضوع خالد الغنام، ولكن الاتفاقات كلها بين الناديين تمت، ولكن بس تتبقى فقط الى موافقه المدرب. عبد الرحمن بس بضيف نقطه بسيطه، ترى انا اشوف وجهه نظري انه الاتفاق هو احوج الى انتقال خالد الغنام نادي الاتحاد. الاتفاق يحتاج الى سيوله، حسب مصادري انه يحتاج الى سيوله لكي لجنه الاستدامه الماليه يجب عليهم ان يبيعوا عدد من اللاعبين لكي يستقطبوا لاعبين جدد حسب لجنه الاستدامه الماليه.
1: طيب خليني اتكلم معك عن عن عن حسام عوار، مستمر مع الفريق ولا عنده عرض من ريال بيتيس؟
0: لا يوجد أي عرض رسمي لأي لاعب أجنبي نادي الاتحاد إلى هذه اللحظة.
1: وفابينهو لن يستمر مع نادي الاتحاد؟
0: لن يخرج أي لاعب نادي الاتحاد أو استقطاب لاعب أجنبي جديد حتى يتم تصريف اللاعب الأجنبي المراد إبعاده عن نادي الاتحاد.
1: طيب
0: الاتحاد يملك 15 لاعب أجنبي من غير فابينهو، تخيل انت. يعني شوف انا برضو يا عبد الرحمن ما اقول، انا مؤمن تماما انه الاداره الرياضيه والمدير الرياضي السابق لهم سبب كبير جدا في تركيبه الفريق الحاليه. ولكن هذا برضو لا يعفي هناك اخطاء في الاهلي، اخطاء في الهلال، اخطاء في النصر، ولكن الاصلاحات في الانديه هذه وتقديم عروض للاعبيها في الاتحاد صراحه نسبه منخفضه. لم يأتي مدير رياضي أو إدارة رياضية تجلب عروض نادي الاتحاد بسبب أن جودة اللاعبين الاتحاد جودتهم صراحة متواضعة، المستقطبين الجدد جودة متواضعة بقيمة عالية جدا.
1: طيب
0: وبالتالي صعبت من مهمة جلب لهم عروض.
1: ممتاز، خلني أباخذ رأيكم في دقيقة في دقيقة في في المعلومات اللي ذكرها ماجد. ينز فيسينج أول شيء هو يقول توصي من يورجن كلوب، هذا المسبب للتعاقد معه، إضافة لذلك إنه
0: لا عبد الرحمن
1: خلنا أكمل أنا خليك تكمل صح، إضافة لذلك إنه هو المدرب اللي استوفى جميع الشروط والمعايير بالنسبة للإدارة الفنية في نادي الاتحاد.
2: شوف اليوم إذا كونسيساو وبتاريخه وشيء الكبير و

0: والمعايير وضعت له، وانه في حال تحقيق كذا ولن يتم فسخ العقد. وبانوار يمكن يعني من الناس اللي يمكن شرح هذا الموضوع، وانه جالس الى السنه الجايه وحاطين له يعني تارجت معين. اليوم الاداره الاتحاديه ما هي واضحه بشكل كبير في هذا الموضوع. الاسم هذا اليوم معليش مع التقدير اليوم الاتحاد نادي كبير جدا، هل هذه طموحاته؟ هل فقط نجيب الماني زي الاهلي يسليه؟ ترى مو بشرط ان تجربه يسليه
1: لا لا لا لا عبد الرحمن، الاتحاد الاتحاد رأي. عبد الرحمن الاتحاد ترى النادي الاول في
0: قلب اللعب، انت اربع دقائق
1: مدربين الالمان. كيف؟ الاتحاد جاب خمسه مدربين المان عبد الرحمن. طيب. مو زي الاهلي ترى.
0: طيب جاب حق الوحده هيكتور ولا شو اسمه، ومش مدري ولا الاهلي اللي جايبه.
2: ايه
0: فاتكلم على موضوع اليوم وش نبغى. اليوم كل السي في حقه انا شفته كله مساعد في كل مسيرته، مع اول مره صار مدرب رئيسي مع جامبا وساكا. هل جامبا وساكا اليوم هو الفريق اللي يعني يوازي تاريخ الاتحاد وطلعات جمهوره؟ اليوم انا اتاكد الجمهور الاتحاد مو براضي، على الاقل يبغى بطوله واحده السنه الجايه.
2: صح.
0: ويبغى ينافس في الدوري بدور دوري ابطال اسيا، يبغى من ضمن مستهدفاته. نادي كبير جدا، دخل فيه مدرج كبير جدا. اليوم يعني متوقع اليوم ممكن ينجح، ما اقول لك
2: صحيح ممكن،
0: لكن اليوم بالاسم هذا اليوم في النهايه اختيارك برضو لازم يكون بعنايه كبيره. زي ما العام الماضي بنطلع اسم انزاجي وهو اسم كبير جدا، ممكن تكلمنا كثير انه لا يناسب الهلال، لا يناسب الهلال على اسم انزاجي. نعم انزاجي في النهايه انتهى الموسم، المدرب كان جبان فنيا.
2: طيب.
0: يعني سجل هدف ما يحتل جبان وقسم فيه ابو ساره. اليوم حتى النقاد اللي وجدوا على الطاوله هنا بكل اسمائهم والتقدير لهم اليوم اتفقوا على انه
2: خلنا على الاتحاد.
0: لان شيء بذكر اليوم.
2: الاتحاد
0: عشان ما تقول انه انا رايح بشكل ثاني اليوم، حتى انا اضرب فيه.
2: اي واضح رايك من اول عن انزاجي، بس تتكلم على الاتحاد الان عندك انت. ما لا تعتقد انه
0: الاسم هذا ما
2: يانس فيسينج يوازي تاريخ الاتحاد، وهذا طبيعي.
0: وارجو انه يخالف توقع
2: خالد الغنام، تتمناه في الاتحاد او تقول لا الاتحاد ممتلئ فيها؟
0: برضو قبل امس تكلمنا قلنا اللاعب هجوميا من افضل الناس، لكن واحد زي الماني، الالمان اليوم مؤمنين بالديناميكيه والحركه والركض
2: طيب.
0: وان عندك دور انك تساند. خالد الغنام عنده الدور هذا انه بيرجع يغطي مع الظهير؟
2: لا
0: ترى من الحين بيصير دكه.
2: طيب بسام عندي دقيقه
1: عشان
2: معليش ماجد، ابجيك ماجد.
1: بسيطه نقطه واحده بس.
2: قول.
1: عشان المدرب الوطني سعد الشهري تحدث في احد المقابلات تقريبا على ميزات او مميزات وعيوب خالد الغنام.
2: صح.
1: ترى هذه ايضا عرضت على المدرب ينز يحطها في عين الاعتبار.
2: طيب عندك بسام
0: يعني تعاقدوا معه قبل ما يشاورونه؟
2: اي لا هم اصلا فاضينه قبل لا يجيبون المدرب اساسا.
3: طيب شوف أيوة. انا
0: اجل
3: أنا
0: 40 مليون ريال ممكن تروح.
2: ما
3: انا اروح مع يعني اروح اولا يعني اكيد بدون شك انه الاسم التدريبي كاسم اعتقد انه اقل من المأمول بالنسبه لنادي كبير بحجم الاتحاد، لكن بالنهايه ما تعرف يعني بعض التجارب المغموره ربما تنجح.
2: كان مساعد توماس ليتش مدرب الشباب،
3: كنت بعرف هذه. هو كان مساعد لتوماس ليتش مدرب الشباب الحالي، واللي ايضا تعاقدت مع اداره الشباب كمدرب الماني ثالث في الدوري. ولكن ترى ياسلي قبل نشوفه في الاهلي كان اسم عادي يعني.
2: اي بس حقق
3: ما كان اسم كبير، وحقق نجاحات كبيره مع الاهلي، وحقق لقب تاريخي لاول مره في تاريخ النادي الاهلي وحصول على بطوله قاريه. فلذلك الحكم على الاسماء بحكم انه يعني، وكثير ترى من المدربين يعني حققوا انجازات كبيره ولم يزاولوا كره القدم بشكل نهائي. برزهم اكيد الاسطوره مورينيو يعني مثلا، ما زال كره القدم، وايضا كان مدرب كبير. كان هذه التجربه نشوفها اليوم ايضا في الشباب، مدرب توماس ليتش في الشباب ما زال كره القدم، ومع ذلك ربما ينجح. اما النقطه الاهم انا من وجهه نظري هي مبلغ ال10 مليون دولار للغنام، يعني تتكلم عن اكثر من 40 مليون ريال للاعب احتياطي.
2: 37.5
3: اي تقريبا يعني حوالي 40 مليون. تتكلم لاعب احتياطي وحياخذ دقائق اقل منها في الاتفاق يعني
2: تحس بس هذا المبلغ انت؟ لا في مبلغ زياده،
3: في مبالغ اضافيه،
2: لكن حق النصر بعد
0: حاسبها.
3: لكن انا اتكلم بشكل عام. اليوم اللاعب السعودي، احنا كنا نتكلم عن اللاعب السعودي في كاس العالم والمنتخب اللي شفناه مؤخرا. اليوم انت قاعد تعطي دلاله او

0: خلينا نقول يعني كل النقد اللي كنا نقدم على اللاعب السعودي بانه اللاعب السعودي ياخذ اموال طائله ويمكن احيانا ما يلقى الفرصه المناسبه في الدوري المحلي، فكيف تبيه يبرز في المنتخب وهو على قولتهم يعني يعني ما حك الملعب يعني او ما حرث الملعب يعني. فلذلك انا اعتقد انه الاتحاد اخطا في وضع مثل هذا المبلغ، واي نادي سعودي اليوم يضع مبلغ ضخم وكبير جدا للاعب سعودي اعتقد انه لا يستحق. يمكن واحد او اثنين من اللاعبين الموجودين اليوم اقول لك يستحقون الرواتب اللي ياخذونها.
1: هو شرط جزائي ترى عبد الله بسام،
0: ما سمعتك.
1: هو شرط جزائي
2: اصلا يعني، ما هو عشان يكسرون شرط الجزائي على العموم، يكسرون العقد عشان ياخذون اللاعب على العموم. بروح للامر اخر بدا منك ذكرت معلومه، وهذه المعلومه لجمهور النادي الاهلي مع الحب والاحترام والتقدير. اسمع كلامي، خذني بالمنطق والعقل لا بالعاطفه. اكيد شفت امس الخبر حق ماتياس ييسلا اللي ظهر في الاعلام، ومو اول مره يظهر في الاعلام خبر لماتياس ييسلا، ترى ظهر في الفترة السابقة بعد توقف الدوري مسألة ميلان وغيره، بعدين الآن ظهر مرة ثانية أنه إدارة النادي الأهلي تطلب أو وضعت في عقده شرط جزائي في حال فسخ العقد، وهذا ما رفض ماتياس ييسلا. ليش تسرب الخبر؟ الله أعلم. ما أبغى أقول توجيه للجمهور عشان يضغطون على الإدارة عشان يوقعوا مع ماتياس ييسلا، خليني أخذك حبة حبة بس. خليني أخذك حبة حبة وبجيك ولك هذا. اليوم في سبتمبر الماضي ماتياس ييسلا جدد عقده مع النادي الأهلي لعام 27، جدد عقده بزيادة 50% على راتبه ومكافآته. الآن إدارة النادي الأهلي ارتأت مع ماتياس ييسلا، كمان هو كان هو صاحب الفكرة وإدارة كانت مرحبة بهذا الأمر، لجنة تنفيذية، بتجديد العقد إلى عام 29 إلى كأس العالم للأندية، إلى عام 29. وكانت تقول الإدارة أن قبل 10 شهور ترى زاد الراتب 50% فسيستمر الراتب على ما هو عليه. ماتياس ييسلا يستلم في السنة 50 مليون ريال، هو من التوب 3 في عندنا في الدوري، يعني 150 مليون ريال على مدى 3 سنوات قادمة. فإذا تكلمت عن 150 مليون ريال على مدى 3 سنوات قادمة، من حقي أني أضع شرط جزائي في هذا الأمر، 6 شهور 7 شهور 5 شهور 3 شهور، هذا حقي. اليوم لا تعتقد ان الادارات اللي موجوده في الانديه السعوديه ضعيفه، هي مش ضعيفه. ماتياس ييسلا له كل احترام والتقدير، وجد دعم مش طبيعي في النادي الاهلي، لا من اداره لا من جمهور لا من لاعبين، في كل مكانات النادي الاهلي وامكانياته كان مدعوم فيها ماتياس ييسلا. ما اقول انه سيء، ماتياس ييسلا ممتاز، ومن اعاد الاهلي لمنصات التتويج ماتياس ييسلا، ونتمنى انه يستمر بالعكس عشان نشوف ماتياس ييسلا يحقق بطولات قادمة. لكن ليش رفض ماتياس ييسلا الشرط الجزائي؟ وصلت معاه اللجنة التنفيذية إلى حل آخر. الحل الآخر أنه عقدك سنوي 50 مليون مع مكافآت مجزية، شرط تحقق بطولة عقدك تلقائي يتجدد للسنة اللي بعدها. في حال أنك حققت بطولة عقدك تلقائي يتجدد للسنة اللي بعدها. ليش؟ عشان ما تحسب عليه في الموازنة المالية 150 مليون على مدى 3 سنين قدام ولا فيها شرط جزائي. في أي لحظة من اللحظات ممكن ماتياس ييسلا يعني يكون في إغراءات من أندية أخرى ويكون أداء مش جيد ويجبر إدارة النادي على فسخ عقد ماتياس ييسلا، فلذلك يستحق المبلغ الموجود. وجمهور النادي الأهلي بيزعل الموسم اللي بعد ليش إدارة النادي الأهلي ما تعاقدت مع لاعبين أكثر، لأن انضربت موازنتها لأن دفعت لحوالي 90 ولا 100 مليون ريال فسخ العقد. فلذلك لازم نكون منطقيين مش عاطفيين، وقراراتنا لحظية في التعاقد مع المدربين. من حق لجنة تنفيذية تأخذ حق النادي بالكامل وحق عليها ولها وللجمهور، ومن حق ماتياس ييسلا لأنه يفاوض، فلذلك هذا طبيعي ولا حد يستغرب هذا الأمر. مدرب يستلم 50 مليون ريال في الموسم لابد أن يحط عليه شرط جزائي. ما تبي شرط جزائي، بحط عليك تارجت أو هدف أنك تحقق بطولة في الموسم وتجدد عقدك تلقائي السنة اللي بعدها. أنت ما تبي له هذه ولا هذه، هذا شيء غريب صراحة في هذا الأمر. برافو، عندك 7 بطولات السنة الجاية، ترى شد حيلك ماتياس ييسلا وحقق لك بطولة بطولتين منها وجدد عقدك بشكل تلقائي للموسم اللي بعده. برافو إدارة الأندية اللي قاعد تسوي بصراحة.
0: شوف
2: بس تام، دقيقة عندك.
0: موضوع الشرط الجزائي ترى موضوع يعني سلاح ذو حدين.
2: صح،
0: يعني أنت اليوم أعطيك مثالين سريعة جدا على الشرط الجزائي. إدارة الشباب السابقة حطت شرط جزائي بسيط جدا، أعتقد أنه 1 مليون يورو على المدرب بيريرا.
2: صح،
0: ونجم المدرب وأعاد الوهج للشباب.

0: لعب ونافس ولعب وقدم يعني مستوى جيد. في منتصف الموسم جاء عرض من الدوري الانجليزي، ضرب العرض الحائط، دفع المليون ومشى، راح الدوري الانجليزي. زعلوا الشابين، كيف يا رجل انت تحط مليون المدرب؟
1: صح.
0: تعاقدوا مع القواسيل، الشرط الجزائي وقيمة عقده للموسم 5 مليون اعتقد تقريبا، اللي هو قيمة تعطيه كامل حقوقه. لما جاء الشباب يبغى يقيله ما قدر، لأن العقد عالي. فأنت اليوم ترى هو سلاح ذو حدين، يعني المدرب اليوم إذا ما
1: حط غير 150 مليون ريال
0: طبعا بدون شك، بس أنا أقصد أنه بالنهاية سلاح ذو حد. لو يجي فريق كبير في الدوري الإنجليزي مثلا بيدفع المبلغ، ما هو قضية بالنسبة له يعني.
1: بس ليش
0: ترى هو سلاح ذو حدين؟
1: بس أنا بتكلم عبد الرحمن في الدقيقة حقتك، ليش هو رفض؟
2: رفض لأنه ما يبغى بعض، ما يبغى يرتبط، يعني يبغى أنا أتحرر. هو طبعا في نهاية هو صغير، واضح أنه قاعد يبني اليوم تاريخ وإرث له
1: وكارير له،
2: وبيروح صراحة واضح، وهو شيء منطقي. برافو صراحة، أنا واحد من أفضل فكرة، أول مرة يمر عليه هذا الشرط جزائي في حال أنك حققت بطولة،
1: يعني جدد عقدك تلقائي رائع الفكرة. أنا عجبتني،
2: أنا ما قد شفت صراحة فكرة جميلة دائما في حال كذا في حال كذا، لكن هذه فكرة جميلة. أتمنى هذه أبو سارة تضاف أيضا العقود المدربين المنتخب السعودي اليوم. هذا الموضوع يكون موجود
1: صح
2: اليوم، زي منشيني عبد الرحمن 3 سنوات، ولا ريكارد. يا ريكارد الحين أنا بقول على العقد اللي أخذه مبلغ عالي جدا على ذيك الأيام،
1: صح
2: تتكلم 2012 تقريبا فوق 90 مليون، 90 مليون ذيك الأيام عبد الرحمن مو بهينة والله.
1: جميل،
2: فشكرا لإدارة الأهلي. أتمنى لك كل يعني فعلا اليوم التطوير الإداري يجب أن يكون كذا.
1: ماجد هود دقيقة،
3: حتى إدارة نادي الاتحاد أبو حمد يعني سوت على كورسيساو الشرط الجزائي،
2: وش سوت؟
3: إذا ما حققت 3 مراكز الأولى الموسم الجديد
2: إيه؟
3: أقيل. يعني في شرط جزائي تقريبا 3 إلى 4 رواتب فقط. بس
2: لا السنة، لا هو كان على السنة الجاية هذه 26 27،
3: السنة الجاية إذا ما حققت 3 مراكز أيوة الأولى،
2: لكن هو أقيل قبل بداية الموسم الجديد.
3: أيوة نعم بس هذه برضه شرط جميل جدا من إدارة نادي الاتحاد، إنك أنت على الموسم المقبل إذا ما حققت 3 مراكز
2: طيب
3: الأولى يفسخ العقد القائم.
2: طيب وفي النهاية وش صار؟
3: في النهاية أقيل قبل الموسم.
1: النهاية
0: الفكرة،
1: النهاية انتهيت أنا
0: ماجد، فأنا الفكرة صحيح
2: النهاية جت.
3: أتكلم في أسلع المقلق،
1: المقلق إنه ما عاد عندي وقت. أنا والله هذا المقلق بالنسبة لي.
3: المقلق من جمهور الاتحاد. إيه؟ أثني على كلامك عبد الرحمن صراحة. إيه؟ ما نبغى موضوع عاطفة يدخل عاطفة صح. سواء في اللاعبين أو حتى المدربين.
1: ممتاز، شكرا ماجد هود، ألف شكر، مشتاق لك كثير، صلى الله سبحانه وتعالى أن يحافظك لحبابك. شكرا عبد الرحمن أبو عود، شكرا بسام الدخيل، شكرا موصول لكم أنتم مشاهدين ومستمعين، دائما في نفس الموعد دولين غير على قناة السعودية. في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. ويشيب الولاد.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: كأس العالم
2: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك، وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
1: كأس العالم

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: 29 الآن على جدة اف ام.

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29 أكيد على هواء إذاعة جدة اف ام، أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري.

بدون أدنى شك الإخراج والإبداع أكيد أكيد لمخرجتنا خلود لبني. يلا نروح نغني مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

طيب نعود لكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكل اصدقائنا 800 244 28 28، هذا رقم الواتساب، تقدروا تشاركوا كمان وتسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. يا اهلا وسهلا بكل اصدقائنا، وشكرا لكل التفاعل الجميل والحلو. ونروح لافتتاحياتكم. يحيى يا هلا وسهلا يقول: هناك أشخاص رائعون مروا في حياتنا فدخلنا إلى عالمهم الداخلي ومنحونا مساحة واسعة من قلوبهم لنشيد فيها معابد من الوفاء وننقش لوحات من الحب والولاء، ثم رحلنا عنهم لأسباب وظروف ومتغيرات ربما كانت أخطائنا وقلة خبرتنا جزء منها، ولكن ليعلموا أن قدر الله كان أغلب وأن حكمة الله فوق كل رغباتنا وفوق كل وعودنا وفوق أحلامنا التي رسمناها سويا. فحكمة الله أرادت لنا الخير ونحن لا نعلم. ليست كل النهايات فشل، ربما تكون طريقك نحو النجاح في المستقبل. ويحيى، طيب كمان فؤاد يا هلا وسهلا يقول: مساء الخير مريومة والمايسترو خلود، يا هلا وسهلا. يقول: النجاح ليس مفتاح السعادة، بل السعادة هي مفتاح النجاح. عندما تحب ما تعمل سوف تجد النجاح. المثابرة كنز، والمحاولة قوة، والحركة حياة، والاتجاه لما يخيفك شجاعة. لا تصمت، لا تجلس بلا حركة. الحياة كفاح وتحديات، في كل مرة تسقط انهض، في كل مرة تجد عائقا فكر بالحلول. كثرة الطرق

تأتي بالنتائج. ربما تحتاج أن توسع تفكيرك لخارج بيئتك، خارج علاقاتك، خارج دائرتك المألوفة. واصل، لا تستسلم. شكرا لك يا فؤاد، وافتتاحية جدا رائعة، شكرا لك. طيب، هلا والله مريم وخلود، حياكم الله حبايب الحلقة التاسعة، حبايب الحرف التاسع والعشرين. مازن الغانمي وصاحبة الفواصل اللي تخليك تروق ولمستها عنوان وإبداع، خلود المميزة. أكيد أكيد أكيد، بدون أدنى شك خلود مميزة في كل شيء صراحة، مميزة في الفن، مميزة في الإبداع، مميزة في الإخراج، مميزة في الروح الحلوة، في كل شيء يعني، كفاية إنها خلود صراحة. تسلم يا خلود. طيب، 800-244-28-28، خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي راح نتكلم عنه إن شاء الله. موضوع خفيف كده يعني وجميل، ويمكن كلنا إحنا نحتاجه في يومنا وفي حياتنا، تمام؟ طيب، عنوان الحلقة اليوم خفف حمولك شوية، أوكي؟ أحياناً لا يكون التطور أو التقدم بإضافة أشياء جديدة لحياتنا، دايماً في فكرة سائدة إنه أنت عشان تتطور لازم تضيف أكثر لحياتك، لابد إنك تضيف معارف أكثر، معلومات أكثر، مهارات أكثر، ناس أكثر، علاقات أكثر، كل شيء أكثر أكثر، لازم كل شيء إضافة، تمام؟ اليوم إحنا نتكلم عن مفهوم جديد، التخلي. التخلي قد يكون تطوير لنفسك أيضا وتطوير لذاتك، تمام؟ التخلي عن الأشياء القديمة اللي ما بتخدمنا، قد تكون هذه الأشياء عادات سلبية استنزفت وقتنا وحياتنا وجهدنا، قد تكون هذه قناعات قديمة حدت من قدراتنا، علاقات انتهت صلاحيتها ولكن أنت تتمسك فيها خوفا من الفراغ. التخلي ليس خسارة أبدا، هو إفساح مجال لما هو أجمل، لما هو أفضل، لما هو أنسب لنسختنا الحالية. رحلة الصعود تحتاج دائما إلى خفة، تحتاج دائما إلى التخفيف. لا تحمل على عاتقيك ما يعيق تقدمك. هذا هو موضوعنا اليوم، وهذا هو اللي المفروض كل إنسان فعلا يبدأ يفكر فيه بشكل جدي. خفف حمولتك، ليس كل ما تحمله يستحق أن يكمل معاك الطريق، ليس كل ما تحمله يستحق أن يكون موجود دائم في حياتك ويستحق القيمة الكبيرة. فهذا هو موضوعنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع خلود، نرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. 29 على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا في كل مكان. 800 244 28 28. اليوم بنتكلم عن اثقل شيء ممكن تحمله. اكيد ما هو شيء مادي، في اشياء أثقل من الأشياء المادية ممكن إحنا نحملها ونبغاها تكمل معانا في الحياة وفي طريقنا. إيش أصعب شيء ممكن أنت تركته؟ وإيش الشيء اللي تعلمته بعد ما تركت هذا الشيء؟ هل تخاف من الفراغ بعد التخلي أم من التغيير نفسه؟ ودائما إحنا الحياة بتطلب مننا إحنا نترك أشياء عشان إحنا نصبح أخف، عشان نستطيع أن نمضي في طريقنا وفي حياتنا. بكل بساطة، ربما الإنسان ما بيحتاج في كل مرحلة من حياته إلا أنه هو يضيف أشياء كثيرة وأشياء جديدة بدون معنى، بدون هدف، بس لمجرد أني أنا أجمع وخلاص. أحيانا نحتاج أن احنا نتوقف، أحيانا نحتاج أن احنا ننظر إلى الأشياء اللي احنا جمعناها. مو كل ذكرى حقيقي، مو كل ذكرى تستحق أن تبقى، مو كل علاقة تستحق أن تبقى وتستمر، ولا كل فكرة قديمة تستحق أن هي تكون القائد لحياتنا وتكون القائد لحاضرنا وكمان مستقبلنا. دائما الحياة بتشبه رحلة طويلة، الرحلات الجميلة لا تقاس بالأمتعة التي نحملها دائما، بل بالأشياء التي نستطيع أن نسير بها وتساندنا في رحلتنا. طيب، الفكرة الأساسية أننا إحنا نعتقد أنه التطور يعني إضافة شيء جديد، لكن علماء النفس بيشوفوا أنه النمو الحقيقي أحياناً يبدأ لما إحنا نتخلى عن شيء ما عاد يعني يخدمنا أو ما عاد يعني صار له فايدة في حياتنا. في دراسات طبعا كثير تحدثت عن هذا الموضوع، في دراسات منها في أبحاث علم النفس الإيجابي قالوا إلى أن التخلص من مصادر الاستنزاف المستمرة سواء كانت عادات أو علاقات أو التزامات

التزامات غير ضرورية يرتبط بتحسن الشعور بالرضا النفسي وانخفاض مستويات التوتر. كما توضح أبحاث حول المرونة النفسية أن الأشخاص القادرين على التخلي عما لم يعد يتوافق مع قيمهم الحالية يتمتعوا بصحة نفسية أفضل وقدرة أكبر على التكيف. طبعا هذه الدراسة كانت في علم النفس الإيجابي، وكثير صراحة تكلموا عنه من ناحية نفسية، من زوايا أيضا اجتماعية. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. علي الطماحية، هلا وسهلا، يقول التخلي عن الأشياء غير المفيدة هو بوابة للحرية والنمو، حيث يتيح لك إعادة توجيه طاقتك ووقتك نحو ما يضيف قيمة حقيقية لحياتك. هذه العملية ليست خسارة، بل هي تصفية للمساحات الذهنية والعملية لاستقبال فرص وعلاقات أفضل. علي الطماحي، فعلا صدقت يا علي، التخلي والاستغناء عن الأشياء غير المفيدة في حياتنا، يعني إيش ما كانت هذه الأشياء، إيش ما كانت، حتى ولو كانت يمكن يعني نقول إيش يعني مجرد أفكار، حتى الفكرة بالعكس يمكن الأفكار أخطر. التخلي عن الأشياء غير المفيدة هو فعلا بوابة للنمو، للتقدم، للتطور، للازدهار، لأنه فعلا بيتيح لك إعادة توجيه طاقتك ووقتك نحو شيء يضيف لك قيمة حقيقية لحياتك. وفعلا زي ما قال علي أنه هذه العملية ما هي خسارة أبدا. طيب مازن، هلا وسهلا. طيب مازن يقول لا، التغيير هو اللي يخوف. أوكي، التغيير هو اللي يخوف، لكن خليني أقول إنه التغيير هو الثابت الوحيد في هذه الحياة، شئت أم أبيت التغيير رح يكون موجود في حياتنا. وأحيانا إحنا ترى على فكرة التغيير حولنا قاعدين نعيشه كل يوم، بس يمكن في أشياء ملاحظة وأشياء غير ملاحظة. أنت كشخص هتشوف نفسك تغيرت حتى لو ما كنت أنت ناوي تتغير. عموما إحنا مكملين، نغني مع خلود ونرجع.

0: عساك بخير.
1: تسعة وعشرين على جدة اف ام.
2: طيب احنا نرجع لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل اصدقائنا، اكيد انتم معانا في الحرف التاسع والعشرين. نرحب بكل اللي انضم معانا الان وكل اللي كانوا معانا في بدايه مشوارنا. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الاعداد والتقديم، انا مريم العمري، والاخراج اللي كلنا قاعدين نستمتع فيه ومبسوطين فيه اكيد لجوهره الاخراج خلود لبني. 800 244 28 28، هذا رقم الواتساب. اليوم احنا بنتكلم أو عنوان حلقتنا خفف حملك، خفف حملك في هذه الحياة. أحيانا إحنا نحمل أحمال وحقائب كثير ما بنخليها على أكتافنا، هي داخل قلوبنا، ذكريات قديمة، ذنب قديم، خيبة لم تنتهي يعني وما زالت موجودة، وكل شوية نقعد نتذكرها، علاقات انتهت منذ سنوات لكن إحنا قاعدين نحملها معانا وين ما رحنا، وبعد كده نسأل نفسنا ليش أصبح الطريق ثقيل علينا. هذا هو موضوعنا اليوم، و 800 244 28 28، هذا رقم الواتساب اللي ممكن ترسلوا عليه مشاركاتكم. خليني أقول إنه من الأمور المهمة في جودة العلاقات الاجتماعية إنه نوعية العلاقات تؤثر في الصحة النفسية، وهذا شيء إحنا صرنا عارفينه. نوعية العلاقة تؤثر في الصحة النفسية أكثر من عددها، وجود عدد قليل من العلاقات الجيدة الطيبة الداعمة الصحية يرتبط برضا أكبر عن الحياة مقارنة بعلاقات كثيرة لكنها مرهقة، علاقات سامة، علاقات مشاكل إلى آخره. في شيء مهم عن موضوع كمان التخلي عن الشعور بالذنب المستمر. احنا كلنا قاعدين نخطئ، كلنا في، ما في انسان بدون اخطاء، ما في احد ما اخطا في هذه الحياه. بس في اشخاص انهكتهم اخطاء انتهت منذ عشرات السنين، صار الخطا وصار من 20 سنه، من 15 سنه، من 10 سنين، والى الان ما زالوا يعاقبون انفسهم عليها. التعلم من الخطا هذا هو المطلوب، النضج هذا هو المطلوب، لكن

عيش داخل هذا الخطأ وإنك أنت قاعد تعاقب نفسك عقوبة لا تنتهي، هذا هو المرفوض. من الأمور الهامة أيضاً تخلى عن فكرة إنك تستطيع حمل كل شيء. ليست القوة والشجاعة والمثلاً الحزم إنك تتحمل كل الناس، أوكي، ولا أن تنقذ الجميع، ولا أن تلبي كل الطلبات. القوة والتماسك والحزم إنك أنت تعرف حدودك، وإنك تقول إنه هذا الشيء ترى يا جماعة فوق إمكانياتي، هذا الشيء أنا ما أقدر أعمله، هذا الشيء فوق طاقتي. طيب اكتبوا أسماءكم بليز خلف أي مشاركة جديدة أو قديمة، المهم أنكم تكتبوا أسماءكم. طيب فؤاد يقول أصعب شيء أنا تركته هو الفشل وإضاعة الوقت. الوقت ثمين لمن يعرفه، وأجمل شيء أنا وصلت له هو النجاح والأشياء الإيجابية في الحياة الإيجابية. احترامي لوقتي واهتمامي بمزاجي الشخصي مشاعري، أي أني غير مستعد لإضاعة الوقت دون فائدة، أو على الأقل متعة وترفيه بدون مقابل، ولا أحب الدخول في جدل عقيم أو نقاشات تكدر صفو مزاجي حتى لو فزت فيها. هذا يدل على حب الصحي النفسي واهتمامي بصحتي العقلية. أربط النجاح والفلاح بالصبر، فإذا لم أكن صبور فأنا ربما لست مؤهلا لذلك. والصبر ليس المقصود فقط تحمل الطريق للوصول لأهدافك، وإنما الصبر على الابتلاءات والمشاكل وهموم الحياة واحتساب الأجر. طيب السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. برنامج الحرف 29، هلا وسهلا بك مريم. أصعب شيء أن تجد شريك حياتك أو صديق مخلص. النجاح والسعادة يأتي بالاهتمام أول شيء، وثاني حاجة بمعرفة الشيء وتفاصيله يكون اكتمل النجاح. ولو يتكرر معناها موهبة الشخص ممتازة في المعاملة. أتفق معك في وجهة كلامك، أهلا وسهلا. بس والله يعني ما أعرف مين اللي كتب المشاركة، بس ارجعوا على فكرة راجعوا مشاركاتكم. طب خلينا نروح كمان لمشاركاتكم على سناب شات. أم خالد من جدة تقول مساء الخير مريومة وخلود. يا هلا وسهلا بك يا أم خالد، مسائك سعيد. تقول أكثر شيء خفف حياتي مو إني أنا أشتري أشياء جديدة، بل أحذف الشعور إني لازم أرضي كل الناس من يومها وأنا مرتاحة. طيب برافو عليكي يا أم خالد. عموما إحنا مكملين نغني مع خلود ونرجع لتروح بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: على جدة FM، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتوا معانا على هواء إذاعة جدة. يا هلا وسهلا كل اللي انضم معانا الآن، 800-244-28-28 رقم الواتساب. كمان تقدروا تشاركوا على الدي ام دايركت مسج في سناب شات في حسابات الخاصة. أكيد أهلا وسهلا بالجميع، أكيد ما تترددوا تكتبوا لي على أي موضوع تحبوا نتكلم عنه. اليوم موضوعنا عن الحمل اللي إنسان ممكن يحمله بدون داعي، يظل منهك طوال رحلة الحياة هذه. خليني أقول، الشجرة لا تدخل الربيع وتدخل أجمل فصول السنة وهي متمسكة بكل أوراق الخريف. الطبيعة تبدأ بالتجديد وبالتغيير، التجديد دائما يحتاج إلى التخفيف. إلا الإنسان أحيانا يحمل أوراق الأمس وأوراق 20 سنة مضت، ويطلب من الغد أن يكون ربيعا وأن يكون مزهرا وأن يكون جميلا. طيب، شكرا لكل أصدقائنا. خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب. وعلي الحربي من المدينة، يا أهلا وسهلا يا علي، مساءاتك جميلة وتمطر وردا. يقول أستاذة مريم المتفردة بالحرف 29 والمخرجة المتألقة جميع الطاقم الجميل، عبق من الورد، يا هلا ونعناع، يا هلا وسهلا. يقول أرهقنا قلوبنا وأهدرنا مشاعرنا مع من لا يستحق، الحنين للراحلين والمجادلات في أشياء لا تجدي نفعا، لا أعلم هل هو حال الأنقياء يتألمون هكذا أم أن المشاعر أصبحت رخيصة. أصبح البعض يفتك بمشاعر الآخرين ولا يبالي، لذلك ابتعدوا عن كل ما يؤذيكم، فقط الحياة لا تستحق، وعيشوا بقرب من يبادلكم الشعور ويعانق أرواحكم. علي الحربي. يا سلام. طيب، كمان أبو عمر، يا هلا وسهلا، يقول مساء السعادة على الرائعة دوما مريم وعلى جميع المستمعين. أبو عمر حبيت أمسي عليكم، يا هلا وسهلا بك يا أبو عمر، وأكيد كل مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع. طب خلينا نروح اللي كمان جزء من مشاركاتكم على سناب شات. طيب، خالد من الرياض صديقنا الدائم، يا هلا وسهلا بك يا خالد. يقول أكثر شيء أنا كنت دائما أفكر فيه وأحمله ما كان العمل، بس كان إحساسي أني لازم أثبت نفسي لكل الناس. أوكي، يعني هذه من الأمور اللي فعلا متعبة. أحيانا يكون العمل مقدور عليه والإنسان يسوي عمله على أكمل وجه، لكن الإحساس أني لازم أثبت نفسي لكل الناس، كل قرار كل كلمة لازم أني أنا أبحث عن رضا الناس، مشكلة كذا. عموما خلينا كمان نروح لواتساب، شايفة في مشاركات. أبو ناصر وصل، يا هلا وسهلا. طيب، يقول في هذه الكلمات الجميلة: في خيالي لا أعلم هل هو كبرياء أم تعالي، في خيالي قلبا ذاب شوقا ثم هام، وضجيجا في فؤادي لا يحن ولا ينام، في خيالي حنين بالليالي تزداد فيه الجروح، وقلبا بسره أبدا لن يبوح. أبو ناصر، ما شاء الله، إيش هذه الإبداعات الجميلة يا أبو ناصر. طيب، ريم من الدمام، يا هلا وسهلا. ريم بتقول: كل ما زعلت من نفسي كنت أراجع نفسي وألوم نفسي على أخطاء سويتها قديمة، اكتشفت أني أنا قاعدة أحمل نفسي ذنوب انتهت من زمان، لكني أنا اللي ما كنت مستعدة أني أنا أنسى هذه الأخطاء ومتمسكة فيها. لا، المفروض خلاص كلنا نتعلم من أخطائنا ونسير في هذه الحياة. في النهاية الحياة لا تتوقف من أجل أحد، الحياة تسير. طيب، أوكي، هناء هناء من الخبر، هلا وسهلا يا هناء. تقول أنا دائما كنت أحتفظ برسائل قديمة وأرجع أقراها كل فترة وأرجع أعيش نفس الألم وأقعد أبكي. يوم حذفتها كلها وتخليت عنها حسيت إني أصبحت أحسن من الأول وسكرت هذا الباب نهائيا. برافو عليك يا هناء، وهذا الصح. طالما أنت محتفظة برسائل موجعة ورسائل قديمة، ليش نحتفظ فيها ونظل إحنا نجدد الألم ونجدد الوجع ونجدد الذكرى ونقعد نكد على أنفسنا؟ خلاص ديليت اللي بعده. يلا عموما مكملين، نغني مع خلود ونرجع على تلحو بعيد.

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: تعالي قولي أن صمتنا لغة وأن المسافات وهم وابتكار، تعالي قولي أن الغياب ضرورة وأن اللقاء قريب دون فرار. تعالي وقولي أن صمتنا لغة وأن المسافات وهم وابتكار، تعالي قولي أن الغياب ضرورة وأن اللقاء قريب دون فرار. تعالي واقرئي بالسر حبي، فإن عيناي شاهدتان بأن حبك كان القرار. تعالي واقرئي بالسر حبي، فإن عيناي شاهدتان بأن حبك كان القرار. تعالي امنحيني من الأمان ما يكفر عن هذا الانصهار. تعالي امنحيني من الأمان ما يكفر عن هذا الانصهار. تعالي وكوني معي ولو يوم كعطر شرقي مختار.